0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا في فورما، إن شاء الله يا ربي قمتوا اليوم الصباح وانتم بكامل النشاط والحيوية اللازمين باش تعديوا إن شاء الله صبحية ما فيها كان الخير، وتعديوا الصبحية مع موزايك فاه، مع أول ساعة أول برامج موزايك في البرمجة الشتوية. موعدنا يبدأ توا حتى الستة متاع الصباح، ساعة أول ساعة تلقى فيها كل ما يهمكم من أخبار معلومات سريعة. بيان سور ما نطولوش عليكم برشا في الصباح، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، عندنا دوره على اهم الاخبار وكل مهم لك.

0: ناي برغوثي لي فيروز، ان شاء الله صباحكم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل كيف فلتوا اي تصريح في 24 ساعه اللي تعديت عليكم بالموعد اليومي مع فاطمه في زابينج.
1: النهاردة شوية شميتة، الدنيا حر، بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
2: 36 سخانة أيمن اليوم،
1: مش شميتة دي تعتبر أكتر من شميتة بشوية. طبعا هنعمل إيه؟ شهيلي
3: يعني وقت الانتداب، ها الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق. أنا كيف كيف كي يجيو باش نعاصف في الخطبة يا ولدي، عينيها كحل تولي زرقاء وشعرها أصفر، هو محلاك ما شاء الله عليك.
4: باه علاش عينيك كحل تولي حتى عيني الكحل
3: يا ولدي؟ نحكي لك يعني ما معليه
4: تعملش مشاكل لروحك وليا ولا لا.
5: واضح ولا في مختلف حتى في البقايا اليوم يتقلقوا منه، معناها حتى في سويق السوج
6: استفادوا
5: منه
6: في الخدمة
5: في ما اخر ذلك
6: في الكراز هذا كيف كيف
5: معناها خلقولهم معناها هذا نقولوا حركيه اقتصاديه باش نبداو واضحين. دونك اليوم هل التعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعاملوهم بما يرضي الله بما يمليه علينا الضمائرنا كل واحد انا مدخلش فيه
6: ثقافتنا
5: و... هذيك قلت لك الانسانيه تجمعنا جميعا معناها راهو
2: مش هيش 30 ثانيه باش نعديهم ساكتين.
1: لا
2: يا ايمن ما يزيدش مشاكل فقره ذي تحب تزيد مشاكل اخرين يا ايمن.
7: تعرف معناها تلميذ عمره 18 ولا 19 عام يدخل الحبس يعدي حتى شهر ولا شهرين راك باش تصنع منه مشروع مجرم، لانه الفضاء السجني هذاك راهو فيه معناها مرتكبي جرائم سرقة عنف بركجات قتل غيرها، مجرد وجوده غادي يراو معناها بعد باش تلصقوا تيكا خريج سجون.
8: عايش خويا
2: اعطينا تزغريت هكا، كان المنتخب بمركي تصوم مرتلثة انت مرتلثة ونص تعليل نهار لحد وتمركي تونس، واعطيني تزغريت هكا كان يرحم والديك شهاد. يا ربي يفهمك الربي، يا ربي يفهمك الربي.
4: انا قلت محمد سلامه وكل تابلات تحلت
3: وكذا.
4: اعطينا زبده
3: محمد قال لك قد اثنين الموسم هذا 4 أهداف فقط.
5: المتطرفين في فرنسا
9: يطالبوا
5: يقول لك ليه، يقول لك vous n'êtes pas des français de longue date. فهمت كيفاش؟
9: ليه تو سيبيغ حدثي العرب تو سيبيغ اللي عندهم الجنسيه وهم صالحين للمجتمع الفرنسي طالبين شي نحيوه لهم
5: فوالا اكزاكتو.
2: بالله العظيم كنت في باك تنفضني ما تخرجش 2000
0: صحيح. معناتها التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيف نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي التلميذ فوق 500 دينار؟
10: ما لقاش كوني مولو والارجح لقاش كوني مولو.
3: الى حدود مباراة النمسا صبري اللموشي اعتبره متناسق في افكاره اموره منظمه يعرف شنو يعمل.
11: شهر التالي في الباك بلان وقتها سربوا فما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لمساعتين تاع الصباح تك تك تعملت
12: امتحان وتبدل الموضوع هذا هو
11: معناتها فما صرامه وهذا اللي يخلي راهو تقعد الباك نتاعنا باك معترف به في العالم
12: وقيمتها
11: كبيره. اي
2: زوز وكلب معناتها يشم في دي بروين والله نحكي بجدي يا دريت الفيديو ومن بعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد وما حس بدريك دي بروين كيفين دي بروين تذكروا ايه تعرفوا ما ولا السيد معناتها بصراحه والله دخت في امري ما تقاد بلجيكا
10: قلك على 5 بلاش نعطيه لهم.
7: احنا لازم نفرق بين العقوبات الاداريه والعقوبات القضائيه. وقت اللي يتعلق الامر بتورط تلميذ في شبكه اجراميه او مجموعه اجراميه وفما فعل اجرامي فما تكييف قانوني قضائي للعمليه وقتها تولي مساله قضائيه وقتها القضاء يتكفل بها. لكن بالنسبه للتلميذ اللي قام بعمليه الغش اللي غش في الامتحان يبدو لي السجن حل غير مرغوب فيه
11: هنا على خاطر
2: لا تبعوني في الديمارش لوجيك اللي باش نمشي فيها. ما شنو تتسمى هي الولايات المتحده تسمى في الكوب دي مون شنو؟
10: بلد مضيف.
2: واضح خليني في الكلمه معناتها اللي ماشيين وهما
10: ضيف.
2: اتصور انت يجيو ضيف للدار تقول لهم نحسبوا بكم نجيب فركسكم حل ساكك اعطيني اجي اقف من اليمين لهنا نعدي الدكتور دو بيتان نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيش وقتها شو ماشي واحد ضيف بشي مسبل
0: ولا ضيف وبحذيك تقول له بيت شي دار الجيرين مثلا
2: اي قول اسمعني
0: شو اقعد بحذيك مثلا
2: تجي لهنا باش تعمل قهوه وتمشي دار الجيرين وترجع معناتها هل يعقل ايد هذا؟
11: جينا بعد 5-0
12: مسّتنا شوية
11: من قبل ما نتولد أنا ما خسرتش تونس 5-0 73 ولكن مسّتنا وإحنا جينا في جمعة لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجة.
2: فوالا لهم له بلد مضيف ولهم ضيوف هذا بكل بساطة معاش كان موافقني إيد في هذه ولا
10: تماما
2: مالك كوب دي موند فاشلة هذا كامل؟ قعدت نستنى فيه شو يقول الجملة دي. عندي جمعة نستنى فيه شو يقول لي.
10: كلام هذا تحكي بعد الكوب دي موند.
0: زابينج. مرسي بكو فاطمة. إذا كان موعدنا في الزابينج مع أهم التصريحات وأهم ما تقال في مختلف برامج موزايك فم. Knocking on Heaven's Door هذا بوب ديلان. إن شاء الله نهاركم زين. نهاركم مبروك نسيكم.
8: أول ساعة.

0: عبير دربال باللف. نهاركم زين، طريقة سلامة ليكم، تحية ليكم من ما تابعوا فينا. إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير. تحية ليكم كان مروحين توا، كانكم توا قاصدين ربي، كانكم ديجا بديتوا في الخدمة بتاعكم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. المعطو تيتي با ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الخميس 11 جوان، درجة الحرارة في انخفاض، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق، توصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. البحر شديد الاضطراب، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. قدوة جمعة 12 جوان، الحرارة في انخفاض طفيف، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، سحب تكون عابرة بأغلب الجهات، وريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ميتيو. زينا معكم حتى لستة متاع الصباح، نهاركم زين. شوي خير موعدنا مع الأخبار والأكتواليتي وجديد وكل ما يهمكم. إذا شوي خير شوي سنة فيكم، بعد شوي عنا موعد زيدا مع صوت إلهام مدفعي. مريت أشوفك هذي كونشا ويكا نيو أفرو سبانيش جينيريشن. توتسيت أول ساعة، نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 تصبح مع نادية الفورتي.
1: 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل طريقة سلمة ليكم. موعد الأخبار في ليزيفينمون دو جور باش نرجعوا على دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي دعت الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص وتجهيزات الفلاحية، وهذا على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وبعدد من المناطق اللي باش تكون إذا وضحته الوزارة في بلاغ تحذيري كانت أصدرته من نهار الأربعاء استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وين تقول إنه الوضع الجوي ملائم لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وتنجم تكون أكثر غزارة خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد القيروان والزغوان، وهذايا اللي ينجم يأثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة خاصة في إطار التوقي من الأضرار المحتملة. دعت الوزارة الفلاحين إنهم يحافظوا على الحبوب اللي تم تجميعها تأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار الرطوبة زادة اللي تنجم تأثر بعد على الجودة والسلامة متاع الحبوب، وسط بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المعرضة لتجمع المياه. بنحكي زادة على موضوع ثاني يهم بلدية تونس ويهم زادة التحذيرات للموسم الصيفي والسياحي. جلسة عمل تنسيقية موسعة البارح تم تخصيصها في مقر بلدية مدينة تونس لضبط خطة عمل استباقية مشتركة بهدف ضمان أفضل ظروف استقبال السياح والزوار خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي. خطة العمل هذه تشمل تشخيص مختلف الإخلالات اللي تم تسجيلها بالمعالم الأثرية بالمحيط السياحي بالمعالم التاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجال، تعزيز التنسيق زادة بين المدخلين لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العناية بالجمالية الحضرية وصيانة واجهات المحلات التجارية المسالك السياحية بالمدينة العتيقة اللي هي مصنفة راهي تراث عالمي، وهذا يساهم في أنه يوري الموروث الحضاري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. كما زاد تم التأكيد على أهمية توحيد كل الجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الهيكل المدخلة للارتقاء بصورة مدينة تونس وتعزيز الجاذبية نتاعها السياحية والثقافية، وهذا الكل اللي ينسجم مع الرؤية اللي تحب تخلي العاصمة نموذجا للمدن التاريخية الحية والقادرة أنها تستقطب زوار من داخل البلاد ومن خارجها.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الهام مدفعي مريت أشوفك. وصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم فل لنس الكل وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: معنا بعد بالضبط 10 دقائق من توا مع أمين جارة وكيف أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى للتسعة. جيكم كل ما يهمكم من جديد من أخبار من تطورات من تحاليل من تعليقات من كل ما يهمكم وزيدة حتى الربح اللي يكون موجود معنا على امتداد 3 ساعات في أحلى صباح. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة خربش تربحوا أول موعد نبدأ به الربح في ساعتنا الأولى من أحلى صباح مع 6:55 دقيقة لكارت دو رشارج من إهدي موزايك فهم 7:10 دقائق نحكيو على موعد رأس العام الهجري. أكثر تفاصيل تلقاها معنا مع 7:10 دقائق. موعد يكون مع 27 دقيقة موعد الأكتواليتي اللي تهم المونديال آخر أخبار المونديال تفاصيل المونديال كل مهم زيدا المنتخب الوطني وكل جديد آخر زيدا الأخبار اللي تهم التنقلات متاعو والاستقبال متاعو والتدريبات متاعو الكل تلقاها موجودة مع مكي في 10 مينوت كرونو. تكلمونا على 71-113-1000 كل يوم باش نجموا تكونوا انتوما اللي تشاركوا وتربحوا معنا في صباح تربح. جاوبوا على تشانشينا اللي تربحكم يومين ألو دو برودوي من اهداء جديده. سؤال اخر مع ايمن فيالو كونديكتور يربحكم 200 دينار. سؤال عنده علاقه بالكونديت بالقانون الطرقات وعنده زاده حتى ساعات علاقه بالميكانيك متاع السيارات هو اللي يربحكم كل يوم وكل يوم يكون موجود في بلاصه مختلفه. ساعتنا الثالثه موعدنا يكون مع ايد الدهمني في مع ايد كالعاده الباغوميتر موعد الاكتواليتي والتعليقات السريعه والأخبار زيدة الوطنية والعالمية ونختمو بانتباه أشغال مع التصريحات. هذا الكل وأكثر تلقاوه على امتداد ثلاثة ساعات برشا نرجي فيها. إن شاء الله نبدأ بها الصباح ونتمنى لكم في صفحية اليوم الخميس إن شاء الله موافقين يا ربي. طريق سلمة للجميع. إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الأحداث الباهية وإن شاء الله تبدأوه وتكملوا ما تبقى من هذا الأسبوع بطاقة خارقة للعادة. مرسي بكو فاطمة اللي سمعتوها في الزابينج. شكرا لكم انتم على الاستماع. مرسي بكو سلومة اللي رافقنا في الإخراج. إن شاء الله الموعد غدوة يتجدد معكم في أول ساعة من الخمسة حتى لستة يكون آخر موعد في الأسبوع هذية وإن شاء الله موعدنا يتجدد بعد لحظات. تلقوني معاكي أحلى صباح الكل. طريق السلامة للناس الكل. إن شاء الله نهاركم فل وإن شاء الله يا ربي طريقكم مسهلة اليوم الصباح. نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح النور، صباح الورد والياسمين، شرقة الأنوار. مش نهاركم أسعد الأيام، صبحية اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 11 في شهر جوان، إن شاء الله بإذن الله موافقين، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنيه، إن شاء الله يكملوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي نجحهم، وإن شاء الله ربي الانتظارات تكون في ظروف طيبة، وإن شاء الله الانتظارات تكون نجاح إن شاء الله بإذن الله. نتمنى لكم إن شاء الله طريق السلامة. مع درجات حرارة البارح كانت مرتفعة، قلت البارح زاد كيف فتنا ال 34 درجة في تونس العاصمة. هل من المنتظر أن اليوم تتفرشك شوية وإلا لا؟ هل منتظر نهاية الأسبوع طقس يعوم وإلا لا؟ تبعد شوية مع نادية المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل به. أي سيدي شحوالكم، ما عاد ما مازال عاد على ضربة البداية لكأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله يوم الأحد ليلا تكون أولى مباريات المنتخب الوطني التونسي. تحبوا تسميوها لحد في الليل الاثنين الصباح هو باش متمشوش. ها عندي لكم حل طيارة ورشة شوالي وعنا قمارة صحيحة على الخط. قولي أنت كيفاش يا مين وش نقمروا مباريات المنتخب الوطني التونسي؟ سهل، قل لكم نهار لحد مثلا كي تسهر، أنت تسهر تسهر تسهر تفوت نص الليل، جي ماضي ثلاثة دونك وقتها طرح. ما كانش عطيكم توقيش قل لكم نهار الاثنين نمشي في مخكم نهار الاثنين في الليل، لا نهار لحد في الليل مع ماضي ثلاثة نتاع الصباح. إن شاء الله بإذن الله الميكرو الأولاني نهار الاثنين يكون فيه نتيجة طيبة، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ فرحتنا، واحد يقوم الصباح بفرحة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله ربي يعطينا ما نتمنى. ونحكيو بعد لحظات كورة مع صديقنا مكي في دي مينوت كرونو، ناخذ آخر استعدادات المنتخب.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 11 جوان، الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلية رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط الجنوب تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل والجنوب مع دواوير رملية محلية باش تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة باش تكون فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 25-30 درجة بالشمال وتكون زادة في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31-36 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. حتى غدوة الجمعة 12 جوان الحرارة في انخفاض طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم أو الأخبار نار الحمل. إذا فما حاجة كنت مأجلها وقيت باش تبدأ فيها، روح المبادرة متاعك تنجم تخليك تسبق هو غيرك بخطوة. إيه ثور الحظ يرافقك أكثر في المبادرات الجديدة، القرارات الجريئة والمدروسة. إيه اللي جاوزي نحبك تركز على هدف واحد مهم وخليه من أولوياتك، تنجم تكون نتيجة أفضل من اللي تتصوره. والسرطان اليوم عندك حدس قوي أكثر من العادة، إحساسك ينجم يوجهك للقرارات الصحيحة. الأسد راهو الحظ موجود في الأمور المرتبطة بالعائلة، العلاقات القريبة والأخبار اللي تجي من الأشخاص اللي يهموك. العذراء نحبك تعبر على مشاعرك بوضوح، كلمة طيبة وإلا لفتة بسيطة تنجم تقرب المسافات بينك وبين شخص عزيز عليك. الميزان راهو صحيح فما تحديات، صحيح زادة اللي الفترة هذه متقلق شوية لكن راهو بالوقت كل شيء يتصلح. وبرج العقرب قوتك مش في القسوة، قوتك في القلب الكبير وقدرتك زيدة على المواصلة مهما كانت الظروف. وانت يا برج القوس من بين الأبراج اللي تتمتع بالحظ المزين، طاقة نارية ممتازة هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شميس.
3: الأمر من برج الحمل هو الأفضل والأقوى لألكم، لأنه الطاقة نارية مهمة بتساعدكم وانتو بحاجة لهالجو، كي جو من الألفة وجو من القدرة على التقاط المعلومات وأيضا تقديم المعلومات، تفسير المعلومات، وأيضا حتى في جو من الانتاجية والفعالية، جو كتير مهم. طاقتكم كتير حلوة مساعدة فعلا، إذا حابين تغيروا فكرة عنكم، انطباع عنكم لدى الآخرين، اليوم نهار ممتاز.
2: راحة استقرار ليك انت يا قوس. نتعديو نحن للجدي، الحظ يرافقك في الامور العمليه والماليه، خاصه اذا كنت منظم وعارف شنو تحب بالضبط. الدلو ما نحبكش تقلق روحك اذا النتيجه ما جاتش فيسع، النجاح راهو اللي تبنيه بالصبر يكون اقوى ويدوم اكثر. ونكملوا زيدا نحن مع برج الحوت، كل خطوه صغيره تعملها اليوم راهي تقربك للقمه.
1: ميميرا ما غني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، ان شاء نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله باذن الله موفقين. طريق السلامه ليكم الكل، وان شاء الله ربي يربحكم وربي ينجحكم وربي يعطيكم ما تمناه، وان شاء الله باذن الله نفرح مع سعيد او سعيده الحظ اللي باش يربح لودو برودوي جديده في صباح تربح مع 7:35 دقيقه، ونقول مبروك اللي باش يخربش الكارت الاولاني معنا اليوم الصباح ويربح لوشارج بقيمه 10 دنانير، ورقم البطاقه هو التالي 50 66 43 24 05 96 95. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle est l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس المعين حديثا إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائية دون إهدار للوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل، قائلا إن الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد لغلق هذا الملف نهائيا. ورئيس الجمهورية يذكر أيضا أن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد، مؤكدا على أن الإجراءات يجب أن توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مفيدا أن لجنة الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الأجل طبقا للمرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله.
2: أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجل تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا.

0: جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. بشأن الدولية، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أمس بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال الليل، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. شبكة ABC نيوز الأمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت على المنطقة خلال الليلة، ولا توجد تقرير فوري عن أضرار أو تأثيرات لحقت بالمنشآت الأمريكية. من جهتها، قوات الحرس الثوري الإيراني تعلن إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تقول إن حركة الطيران استنفت اليوم وعاد مطار الكويت الدولي للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت ناجم عن هجمات إيرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7 و 12 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط والحيوية إن شاء نهاركم أسعد الأيام. اليوم 11/6/2026، اليوم ضربة البداية للمونديال. اليوم تبدأ أولى مباريات المونديال. المكسيك تواجه البلد المنظم تواجه جنوب أفريقيا مع 8 متاع الليل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: إن شاء الله موفقين. شكون المكسيك ولا الأفريقي؟
1: جنوب أفريقيا.
0: جنوب أفريقيا به مواقفها المشرفة، كل بلد افريقي كيفنا كيفهم، دونك اقربونا اولى بالمعروف. صباح النور ناديا.
2: نهاركم مبروك امين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وان شاء الله يا ربي طريق السلام عليكم. اليوم في عالخوي نحكيو على موضوع اللي يهم رؤيه الهلال، نحكيو على هلال محرم ل 1448 هجري، وباش نشوفوا هل انه في ظل هالظروف الجويه هذيا نجموا نحكيو على رؤيه الهلال هذيا بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان 2026. نذكروا أنه عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 تكون بعد غروب شمس نهار الاثنين 15 جوان موافق ل 29 ذي الحجة 1447 هجري. وحسب الحسابات الفلكية فإنه الاقتران المركزي باش يكون بين الشمس والقمر يصير فجر يوم الاثنين 15 جوان على الساعة 3:54 دقيقة فجرا بتوقيت تونس. وبعد نشوفه بالنسبة للبلاد التونسية قديش باش يقعد القمر بعد غروب شمس يوم الاثنين. تنشوفوا زيادة بالنسبة لبقية الدول العربية والإسلامية، ونشوفوا بالنسبة للمعطيات الفلكية واستنادا إلى المعطيات الفلكية رؤية هلال الشهر شهر محرم 1448 كيفاش باش تكون ممكنة حتى في أغلب الدول العربية والإسلامية وبما في ذلك تونس، وذي الكل بيان سور بعد ما يتم الإعلان من قبل سماحة مفتي الجمهورية عن بداية الشهر القمري. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك دكتور سفيان كامون. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور، عايشك مدام نادي على الاستضافة. صباح الخير سي أمين. صباح الخير سي إيد.
1: صباح النور،
2: مرحبا بك سي سفيان، وشكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح. نخلي عندك الكلمه للتفاصيل في علاقه برؤيه الهلال والحسابات الفلكيه شنو تقول، خاصه وانه شفنا حتى المعهد الوطني للرصد الجوي كان قدم بعض المعطيات في علاقه بالموضوع هذا.
3: بفضلك مدام نادي على التقديم، ديجا برك الله قلت عده معطيات دقيقه جدا ربي فضلك. الجمعيه قامت لجنه الحسابات الفلكيه فيها بالحسابات نتاع اقتران قمر هلال مع شهر محرم 1448 هجري، وهي متوافقه كالعاده مع الحسابات الرسميه اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي والمؤسسات العلمية العالمية عربية كانت إسلامية أو دولية. الاقتران يقع بالنسبة لمركز الأرض يوم 15 جوان 2026 الموافق 29 ذي الحجة 1447 هجري على الساعة 2:54 دقيقة توقيت كوني أو توقيت عالمي، يعني 3:54 دقيقة قبل شوية 4 متاع الصباح توقيت تونس. لكن إذا ناخذ بعين الاعتبار موقع تونس مدينة تونس على سطح الكرة الأرضية، الاقتران يقع في حدود الساعة 3:04 دقائق توقيت محلي، يعني بعد شوية من تقريبا من الفجر في تونس. القمر باش يكون قريب من الكرة الأرضية بحكم أنه القمر باش يكون في موضع الحضيض اللي هو أقرب نقطة في مداره للكرة الأرضية 4 سوايع تقريبا قبل الاقتران. الاقتران نعود ونذكره هو أنه ثم خطوط طول في السماء، القمر والشمس يكونوا على نفس خط الطول، ويبدأ القمر بالتحرك باتجاه الشرق، ويبدأ الهلال معناتها يظهر وقت اللي يبدأ ثم قدر من المستنير ظهر، وقدر من المستنير الظاهر هذا يكون يبدأ يظهر في حدود معناتها يوم 15 جوان 2026 في حدود الساعة 14:05 دقائق توقيت عالمي، يعني تقريبا 3 ودرج توقيت تونس. يعني المناطق اللي فيها الهلال معناتها يغرب معناتها بعد غروب الشمس بعد 15 بعد الساعة الثالثة وخمسة دقائق بتوقيت تونس إمكانية رصد الهلال ممكنة باستعمال الآلات البصرية. وهذا يهم وسط العالم الإسلامي وغرب العالم الإسلامي خاصة. شرق العالم الإسلامي الأمور أصعب شوية. لكن بالعين المجردة يلزم تنقل إلى غرب القارة الإفريقية أو القارة الأمريكية لرصد الهلال بسهولة بالعين المجردة، بحكم أنه بالنسبة حتى بالنسبة لمدينة تونس ظروف الرؤية بالعين المجردة صعبة جدا، لكن باستعمال التلسكوب ممكن.
2: ممكن.
3: ولذلك فلكيا 16 جوان 2026 يكون غرة محرم 1442 هجري، واللي يكون تقريبا 14 شهر قبل كسوف الشمس اللي باش تشهد بلادنا يوم 2 أوت 2027، اللي هي ظاهرة فلكية نادرة عندها 122 سنة ما جاتش في بلادنا.
2: واضح واضح جدا. شكرا لك، يعطيك صحة دكتور سفيان كمون، مشكور جدا على حضوركم معنا اليوم الصباح. رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كما كنا نسمع ان شاء الله راس السنة الهجرية تكون نهار الثلاث، ان شاء الله يا رب كل عام وحنا حيين بخير.
0: دونك سمعتكم مع حبيت نعطي المعاود نذكروا بالمعلومة اللي هو راس العام نهار الثلاث. ها
2: نهار الثلاث هذا هو
0: نتلاف مش
2: نتلاف هذا يجي
0: ثلاثة جي بعد ما إذا ما تغزل
2: لي غير ما نبدأ نغزل بعضنا
0: لهم ليش ما هو فيش تل السادة المستمعين ما حنا نخدم مرة إحنا
2: ولا ما غير نبدأ من تاول
0: نلتزم يعيشكم ما ذاك علاش ما نات ثلاث راكم تخدموا من تاول السادة المستمعين توما فريق نحنا الأولاد راكم تخدموا
2: ولا
0: عندك حاجة إياد بشتقولها
1: ليس لدي أقول أخرى
0: تفضل من أخوي إياد نتقابل شوية

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
2: مباشرة مع ثواتنا رصد الجوي خونا صبحي، إن شاء الله صباح النور وصباحك مبروك سعيد.
3: صباح الخير خويا يمين، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
2: إن شاء الله ربي يوفقك خويا الغالي. اليوم إن شاء الله باش تكون انخفاض درجات حرارة ورياح.
3: بالضبط، تقريبا يوم الأمس هو ارتفعت بالقدية درجة الحرارة وسجلنا حتى 36 درجة بتونس العاصمة، وصلت 41 درجة بجهة بمناطق أقصى الجنوب تحديدا بجهة توزر، وكذلك بجهة القيروان وصلت 40 درجة، بجهة قفصة وصلت 40 درجة قبلي كذلك. وبالنسبة للعشية تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر تكونت خلايا رعدية نشطة، بدأت بجهة القصرين وتفرعت لتشمل أكثر مناطق من جهة سيدي بوزيد حتى وصولا إلى القيروان. مبدئيا أعلى كمية سجلناها هي بتالة 38 مليمتر، وبكذلك الوسلاتية وحفوز من ولاية القيروان كان في حدود 15 مليمتر، العلاية 9 مليمترات. وصلت الخلايا الرعدية إلى جهة الكاف سجلنا 3 مليمترات، كذلك زغوان في الصباح الباكر وخاصة بجهة الفحص ومقرن 8 مليمترات. سجلنا ظاهرة تساقط البرد بجهتي زغوان وحيدرة، بطبيعة الحال هذه قائمة الأولية، إن شاء الله بعد قليل تأتيكم القائمة النهائية. بالنسبة لليوم كما ذكرت معناتها اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو انخفاض واضح في درجات الحرارة. البارح سجلنا 36 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم سجلوا 29-28 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بطبيعة الحال السماء باش تكون مغيمة جزئيا ببعض السحب، وتتكاتف كالعادة السحب هذه بمعناتها مناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب بعد الظهر، مع إمكانية تساقط برد بأماكن محدودة. بالنسبة للسحب هذه باش تكون معناتها رعدية بطبيعة الحال كالعادة، معناتها تتقوى سرعة الرياح تحت ظهور السحب الرعدية، ردوا بينها خاصة المناطق الغربية للوسط. بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب على معظم السواحل وهائج بمناطق الشمال، هنالك إعلام برياح قوية يهم أكثر شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. بالنسبة لليوم الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى ما بين 25-30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 31-36 درجة ببقية المناطق ما عدا أقصى الجنوب 41 درجة. غدوة تنخفض أكثر درجات الحرارة وبالتالي تشمل أغلب مناطق البلاد، التيارات بتكون أكثر شمالية، رياح شمالية شمالية شرقية بالجنوب. البحر بشي يتواصل شديد الاضطراب فمحليا مضطرب بمعظم السواحل. تقريبا الحرارة كما اليوم بتونس العاصمة تتواصل هذا الانخفاض والاستقرار نجم نقوله في العوامل الجوية إلى غاية يوم السبت، وإن شاء الله بداية من نهار الأحد تبدأ ترجع معناتها ترتفع درجة الحرارة والتيارات ترجع من جديد جنوبية، وإن شاء الله ربي يرحمنا في قادم الأيام.
2: معناتها اللي مبرمج تبحيرا هلينا ذوما الساعة سايب عليه نقوله.
3: بالضبط، بالنسبة للبحر باش يكون هايج معناتها بالقدية خاصة اليوم، ردوا بالنا بالقدية، هناك إعلام معناتها جملة برياح قوية يهم تقريبا السواحل الشمالية وكذلك خليج تونس. تبحيرة إن شاء الله آخر أسبوع إن شاء الله، أي نهار السبت ونهار الأحد إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة يا سيدي، إن شاء الله نهارك أسعد. في الأمان،
3: شكرا وإلى اللقاء.
0: ميتيو
1: عزيز الجمعة هذه فيه جديد، أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل لمين لك وللسادة المستمعين.
1: إن شاء الله صباح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. نبدأ بالأخبار المحلي اللي خص الترجي الرياضي التونسي، والبعض يتحدث عن عقاب يمكن كاسح شوية 12 شهر لمحمد أمين توغاي، وثلاثة مباريات يظهر لي هكا
2: في رأس شوات، ثلاثة مقابلات
1: لفراس شوات بعد أحداث الدربي.
2: بالضبط أمين، هذا البارح كان اجتماع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. المكتب خذ قراره بعد أحداث دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. بعد المقابلة وقتها مكتب الرابطة استدعى توغاي وشوات وأوقفهم على النشاط تحفظيا. البارح صدر القرار بمعاقبة مدافع الترجي محمد أمين توغاي 12 شهر، ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات 3 مقابلات. فراس شوات عادت له تبادل عنف مع لاعبي، دونك العقوبة 3 مقابلات في التابلو، وتوغاي عادت اعتداء على مسؤول اللي هي في التابلو جي 12 شهر عقوبة. هل العقوبة هذية نجم تطيح في الاستئناف ولا لا؟ هل تطبق في تونس فقط؟ والأسئلة هذوما طرحهم حيدر البارح في ريكاب سبور على الخبير في القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم. نسمعوا شنو قال.
3: أي ورشة مرات تجي عقوبات كيما هذه ويتم القطع منها بتكييف الأفعال بحسب المرافعات، حسب أسانيد الاستئناف متاع الطرف، بحسب ساعات أوقات اللاعب ما يحضرش لكن بعد يجيب شهادة ليقول، ولا يجيب شهود، ولا يجيب معلومات أخرى تفيد أنه عكس الشيء اللي تذكر في التقارير. ساعات الاستئناف تغير العقوبة، أوقات 8 مقابلات، 4 مقابلات، أنت وحسب إعادة تكييف للأفعال.
4: سؤال مع توغاي، العقوبة هذه سريت المفعول فقط على البطولة التونسية ولا ينجم مثلا إذا كانت تحول بطولة أخرى تقعد ترافق العقوبة هذه؟
3: هو بطبيعة الحال تعرف اللاعب لما ينتقل إلى بطولة أجنبية مع تعدي كان فيها وتم ذلك ما يطلبوا مع الاي تي سي نتاعو، مع اللي هو ما بين فرد بطاقة صفراء، والبطاقة الصفراء تمشي معها السجل التأديبي نتاعو ولا حتى الحالة التأديبية نتاع اللاعب. تأكيد تتنقل معها العقوبة تصبح عندها إيتوندي معناتها انترناسيونال، معناتها تتطبق وين ما بش يمشي. إذا الجامعة ما تعلمش بالعقوبة تقعد سالد مفعول كان في تونس كهو.
2: هذا بالنسبة لل
1: أما توغاي بشي غادر هو الترجي الرياضي التونسي ولا
2: مازال شيء ما هو واضح، مازال عقده مع الترجي الرياضي التونسي. أمين بخلاف هذا فما كلام تقال أنه العقوبة متاع توغاي تشمل مشاركته مع الجزائر في المونديال، لا ما عندها حتى علاقة العقوبة مشاركته في المونديال، هي قابلة للطعن في تونس ويلعب عادي مع الجزائر.
1: به نمشي وخويا للكوب دي موند وأجواء المونديال يبدأ اليوم. طرح لوفيرتور إن شاء الله يكون 8 تعليل، مكسيك ضد جنوب أفريقيا. الفيفا تلم في الفلوس قاعدة والله تصحة
2: اكزاكتمو، ماهيش قاعدة تراتي في حتى فرصة الفيفا باش تربح قبل أيام من المونديال. الفيفا ولا بليتو البارح هي كانت أعلنت على خدمة جديدة اسمها سوبر شوت أوت، تخلي الجماهير تنجم تبعث رسالة قصيرة ولا تحط اسمها على الشاشات العملاقة داخل الملاعب في المونديال. الفكرة بسيطة، إذا كنت تحب اسمك يظهر في ملعب من ملاعب كاس العالم، ولا تبعث كلمة تشجيع المنتخب ببلادك، ولا حتى تهنئ لصاحبك أو فرد من العائلة، نجم تعمل هذا الكل مقابل 79 دولار بعد التخفيض في السعر، لأنه على باز 100 دولار السعر متاع الخدمة هذه جوست في الانطلاقة متاحها. 79 دولار يعني نحكيه في حدود 240 دينار تونسا. أما الحكاية مش يعني مش محلولة كما هكاك كما جاء. الفيفا حطت جملة من شروط على الرسائل هذه، ما فماش كلام يكون سياسي، ما فماش إشهار، ما فماش عبارات مسيئة أو تمييزية، وحتى عدد الأحرف محدود، زادة ما تنجمش تكتب توقعات للنتائج ولا رسائل موجهة للاعبين أو الحكام. الأهم من هذا الكل أنه الرسائل هذه مش باش تظهر وقت المقابلة ولا بعد تسجيل الأهداف، أما قبل ضربة البداية فقط. يعني تنجم تدفع فلوسك الكل وما عندك حتى ضمانة قديش باش تظهر رسالتك ولا إذا كان أغلب الجماهير باش تلاحظها أصلا. الخدمة جديدة قسمت آراء الجماهير أمين، فمش كون شاف فيها تجربة مميزة وفرصة باش المشجع يكون جزء من الحدث الرياضي الأكبر في العالم، خاصة أنه بارشا ناس يحلموا أن يشوفوا أساميهم في المونديال. في المقابل فمش كون انتقد بشدة الفكرة هذه واعتبرها دليل جديد أنه الفيفا والتي تلوج على أي طريقة نجم تجيب فيها الفلوس من الجماهير، دونك تجربة جديدة عليها برشا انتقادات.
1: به نمشيو للأخبار اللي من البارح يدور برشا، يتعلق بالأسعار المأكولات والمشروبات داخل الملاعب في المونديال لدينا امثله نتاع 80 دولار دولي دبو زمان حاجات كيما
2: في في في, في الملاعب في مكسيك. وهو هذا هذا
1: ساعة خان واضحوا اللي ريتوهم هذوكم أسعار
2: بالبيسوس بالبيسوس
1: أما مكتوب فيها دولار ما هو يقصدوا بالبيسوس
2: اللي هو العملة المكسيكية المحلية. دونك كي نحكيه على الأسوام اللي موجودة في الملاعب يعني دبوزة الماء بريسك 5 دولارات يعني نحكيه على 15 ألف توانسة مش ب 80 دولار
1: مش 240 ألف رام
2: باكو الشيبس ده كيف كيف ما هوش غالي برشا معناه أسوام عاديه الاسوام اللي في الـ في الـ في المكسيك فقط الحكايه اللي دارت انه الاسعار هذيك راهي بالعمله المكسيكيه وليس بالدولار. دونك راهو اسوام منطقيه مقارنه بملاعب تحتضن مباريات كاس العالم كي نحكيوا على دابوزا ماء 15 دينار فقط مش اكثر.
1: اي مش نقولك في تونس كيفاه ب 15000 اي ما الاسعار في تونس ماشي هي الاسعار البر
2: سي نورمال معناها
1: مش كيما سوم في استاد معناتها يحتضن كاس العالم كيما سوم في بلاصه عاديه جدا. دونك يفرق لهنا على الاخر ب 15000 بارابور لوروب تتسمى عادي معناتها
2: هذاك هو عادي
1: ماشي
2: وهذا في المكسيك في الولايات المتحده الامريكيه تنجم تكون اكثر شوي
1: به
2: اما مش باش توصل 80 دولار دابا
1: ما نتصورش انا بدي 80 دولار عند مطبل عطش وما نشربش معناتها تاكل نروح نشرب ما فهمش 80 دولار به نمشي للنرويج اللي هزوا معهم حاجه سبيسيال شويه كي مشاو
2: بالضبط منتخب النرويجي وصل للولايات المتحده الامريكيه وصل للمشاركه في المونديال وهو هز معاه جزء كبير من بلاده مش كان بالملاعبيه ما زاد حتى بالاكلات والعادات اليوميه نتاعهم. الوفد النرويجي سافر ومعاه 300 كيلو من الحوت 116 كيلو من الجبن و6000 كعبه بوردجان وبخلاف هذا الكل هز مجموعة من كبار الطباخين من نورفيج في الرحلة هذه. الهدف هو المحافظة على النظام الغذائي المعتاد متاع اللاعبين وتفادي أي تغيير ينجم يأثر على مردودهم البدني أو النفسي في البطولة هذه. الإطار الفني والطبي للمنتخب النرويجي يعتبر أنه الاستقرار في العادات الغذائية عام مهم برشا باش يكون اللاعبين في أفضل حالاتهم. وكان معروفة حتى حكاية هالاند وشنو يأكل وشنو ما يأكلش ومنظمين برشا في الحكاية هذه. خرج الميدان النرويج زاد خطفت الأضواء بطريقة مميزة أنه رغم أنه كأس العالم ما زال يعني ينطلق كان اليوم برشا متابعين اعتبروا أن المنتخب النرويجي عنده من توا من أفضل الصور الجماعية في المونديال. الصورة الأولى ظهرت فيها المجموعة متاع المنتخب النرويجي يعني نحكي واللاعبين متنكرة في لبسين اللبسة متاع الفايكينج في إشارة التاريخ وثقافة البلاد ولو أنه صارت عليها برشا انتقادات حتى في النرويج. الصورة الثانية كانت بالزي الرسمي بطريقة منظمة على الأخر حسب الطول متاع اللاعبين. والصورة الثالثة كانوا فيها كل لاعب البس أو المريول أول فريق بدأ فيه كرة القدم شي يوماج حلو برشا واختيار حلو برشا بالنسبة خاصة الصورة الثالثة اللي فيها كل واحد يلبس مريول أول فريق لعب وتعلم فيه كرة القدم.
1: على الكرياتيفيتي عندهم 10/10 مع التصوير نتاع الفايكينج اللي ماشيين بها وليد دجال الميكينج اوف نتاعها تصويرة في انفو سبور بلوس ما تكفيش عملوا الميكينج اوف هذاك فاصل الحوت ما عاش وهم احرار بعد يهزوا اللي يحبوا اما ما اسكو قراوا حسابهم البريمير تور مروحين ولا ما مكش يكملوا ما عرفش
2: شو كانوا 300 كيلو ومروحين البريمير تور عاد الله خير
1: لا ما تسويش استفرا وكمان راه برشا مع 300 كيلو حوت كان كل واحد ياكل كيلو في
2: النهار الان ظهر يقعدوا ياكل 100 كيلو تبكر
1: صحيح هذاك على جماعه الشريه ذولي قالين حساب بريمير تور هكا بتاتر ما مش قالك تنشوفهم بعد عينا ميزان يعطيك الصحه ماكي بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
5: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وزادة توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو قبلك بينيديك.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: تدلل تدلل
8: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
7: تدلل
9: جيون أيام دللنا
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
12: عندك أورانج
13: عش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكش بند خيوق ديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديليس عيش جو المونديال
14: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو ملا في ساعة ريزيربي وتمتع بالبرومو توصل حتى ال 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيربي من تاو ترافل تودو لي بري تودو
15: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
16: سهلة عاد هدي في الكندا وامريكا والمكسيك
15: وفي سوسة زادة
16: شنو شنو
15: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم

0: ابتسم تصبح
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
2: صباح نور وسما.
3: صباح النور أمين.
2: مركز عد الأيام خويا الغالي وإن شاء الله صباح
3: بخير. ميرسي بوكو يعيشك. نسلم على إياد ونسلم على نادية.
2: يا سيدي يبلغ ويعطيك الصحة وياخو بخاطرك ظاهر مستمع وفي مرا الصباح.
3: أكيد أكيد أكيد
2: ديما تحياتنا ليك ولكل مستمعينا في الفحص الكل نصبحوا عليهم اليوم.
3: ميرسي بوكو.
2: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. حضرت القواعد نتاعك لكأس العالم ولا؟
3: والله شوي شوي.
2: شنو القواعد مثلا؟ أنت معرس ولا؟
3: معرس.
2: أيوة عندك قواعد باز ولا؟
3: بيان سور قواعد المنزل.
2: باهي أعطينا قواعد المنزل. قاعدة الأولى شنو؟
3: قاعدة الأولى نفطروا مع بعضنا.
2: نفطروا مع بعضنا في الكوب دي موند. شخل شخل الفطور في الكوب دي موند.
3: انت تو قلت لي العائله معني انت
2: لا لا اش فسالك نعطيك مثال. انا مثلا القواعد نتاعي في الدار في كاس العالم اشتد من اليوم. المساحه الفاصله بيني وبين التلفاز هي مجال جوي مغلق.
3: اي
2: مثلا اعطيني قاعده انت.
3: قاعدة المدام تهز بنتي ونهارك تهز دارهم أشتى العملية.
2: نزيدك كل مرة واحد فينا يعطي قاعدة لين نقف الزوز من فينا قاعدة انت يعني. نعطيك مثلا قاعدة ثالثة مشاطرك راي في القاعدة. كيف كيف القاعدة الثالثة الإعادة هي أهم من اللقطة في حد ذاتها.
3: بيان
2: سور. طب ما تحكيش معايا مش قولي إعادة نجم نحكي معايا. لا ما تحكيش معايا
3: يعني. أنا ماذا بيا ما نسمعش الحس وماذا بيا الحس متاع التلفزة على الأخر.
2: قوي به ما تمش ترجمها لك أنا. أصوات الجماهير والمعلق رم داخلين في لعبة كرة القدم
3: مهمين على الأخر. ماذا بيا الشو وذاك اللي يصير
2: به. نزيدك القاعدة الأخرانية مش ما نطولوهاش برشا. راو كنت راني قمت في الليل بكري في الليل المأخر بلوتو راه مش معناتها عندي شكون قاعد نحكي معاه أما راو لطرحة كل يتلعبوا في الليل ولذلك أرقد على روحك. لوجيك ولا
3: لوجيك على الأخر.
2: نتعداو الرسمي توا. السؤال نتاعك اللي تنجم تربح بيه لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. النسخة هذية هي عدد قداش في كأس العالم تبكرنو؟
3: نسخة
2: اللي تبدأ اليوم هذه النسخة عدد قداش في كأس العالم لأول مرة بتلعب بعدد فرق أكثر من العادة ولأول مرة بأكثر منتخبات إفريقية. 21 22 23 نختار واحدة.
3: 22 23 نقولوا نحن
2: 21 22 23 اختار واحد.
3: نقولوا 22 ديما الوسط.
2: لا مش ديما الوسط.
3: ماذا نقولوا 23.
2: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك اللودو برودوي جديدة من أهداء جديدة أسامة يا باهي.
3: ميرسي يا أمير ربي فضلك.
2: سلمنا على العائلة كل
3: يفضلك.
2: ربي فضلك يا ربي خليك
3: تعمل ديجيتال كبيرة لبنتي إن شاء الله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها وربي يعطيها الوقت الطيب.
2: والمدام يديمش المدام يدي
3: والمدام ان شاء الله ربي يفضلها وربي يفضل لي الوالده والوالد
2: صحيتك اي فوالا خد جاي كوب دي مون ما كانش ماك تعرف مش قواعدنا تنجم تمشي خل ماشي ولهم امورهم زاد. يعطيك صحه يا سيدي ان شاء الله نهارك اسعد ايام فينا
3: ان شاء الله نهارك دي
1: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديده. جديدة بنا على بنا.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. موعود
2: مراد صباح نور.
4: صباح الخيرات أمين توت لكيف وكل اللي يصبح في أحلى صباح على أحلى مزيكة ثم
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام مراد يا باهي. أعطينا اليوم نصيحة نبدأ بها نقلبه شوية نبدله شوية وبعد أعطينا أنا هو الطريق يمكن للانتباه لأكثر خطر مكتظ.
4: باهي أمين إذا كان باش نعطيه نصايح يمكن اليوم نصايح نتاعنا تسمى شوية سواق المهنيين لأنهم يعملوا ليلون تراجي في حال إذا كان باش يعملوا ليلون تراجي طبعا في الليل والا في وجوه الصباح، فبالتالي ما تتطلب منهم مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. نعرف اليقظه في الليل اللي هي يمكن التركيز نتاعها نجم يكون دوبلومون، فماذا بينا نتذكر ان نفقدوا معناها الاضواء نتاعنا اللي في الدروس ولا الاضفار نتاع الكهرباء. نفس الشيء هذا كذلك بالنسبه للحموله اللي لازم تكون اديكوات معناها في وسط الشاحنه اللي احنا بنطلبوا فيها البضايع. كيف كيف زاد السرعه نتاعنا لازم تكون محدده على حسب حاله الطريق، وهذا في حاله السياقه في الليل ما يجرنا كانوا نخليو دوبلومون لا ديستانس دو سيكوريتي، حتى معناها تكون مجال نتاع رد الفعل، تكون مجال معناها يخلينا نسوقوا في اريحيه. نفس الشيء بالنسبه للسياقه في حاله تعب، نعرف ساعات بعض لي كونديكتور اللي هم يعملوا بال 300 بال 400 بال 500 كيلومتر، فبالتالي ماذا بينا معناها وقت اللي يروح هو تاعك ياخذ مكان هو يقدر في الحاله اللي هو يكون مكان امن، ياخذ فيه القسط الصغير من الراحه ثم يعاود يوصل الطريق نتاعه بسلامه. بطبيعه الحال هذا يمكن امين في بعض الطرقات سواء نجدوا فيها حركيه في بدايه كثافه في الجولان، طريق الوطنيه رقم 9 في الدفتر نتاعها كسواء على مستوى سيدي داود والا على جي بي 9 قمرت، واحنا داخلين معناها من قمرت داخلين الى الطريق الوطنيه رقم 9 لاحظوا فيها حركيه فيها كثافه مروريه. دونك دعوه نوجهها الى مستعملي الطريق في مثل هذه المواقيت اللي يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم على السرعه، ما نساوش سانتيو سيكوريتي، ما نساوش هذا كذلك توتي دو ديستراكسيون على غرار الهاتف الجوال والا اي اوتي اخر اللي بيخلينا دي كونسونطري على السياقه. نبقى عليه نقعدوا لهين كيف بالكونديت نتاعنا وكيف خرجنا سالمين، نحاولوا نوصلوا سالمين ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه مراد شان هركا سعد ليان في رمين.
0: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: تحتاج شعار التنميه المستدامه من اجل اقتصاد اخضر، تنطلق فعاليه معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
11: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
12: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
2: شكون يشرب لك في قهوتك؟
3: هاي وين ماشيه داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه.
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زي
3: عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
2: خلص فيك زيد
4: في وين هي اللونس؟
2: الو
4: يا حبي خلت ولا علقت
2: انت تنوريك فيها.
4: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها.
2: عملت لها
4: بخه لونس ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسه
4: لونس تنسيك السوفرانس.
5: برودوي ال تي اش معرض زمرد لجهاز العروسه والصناعات التقليديه امرود 2026 من 10 ل 14 جوان بفضاء القاعه الكبرى لوتيكا حي الخضراء. احدث تصاميم جهاز العروسه الموبيليا والمفروشات وارقى الملابس والاكسسوارات بافضل الاسعار من 10 صباحا ل 8 مساء.
6: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في إسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-303 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
7: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: تحب تربح سياره؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالالعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجئات. موعدنا في الدوره 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
9: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6-9 متاع الصباح
10: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
9: الو كوندكتور.
11: صباح نور يا ايمن.
12: يا صباح الخير يا صباح الرز يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعنا الاعزاء. امين يا رب كده تكون يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين ايام كويسه. بدايه كاس العالم ربنا يستر ان شاء الله باللي احنا بنسمعه بالاخبار اللي احنا بنسمعها وربنا يستر برضه على كل زوج في بيته يحافظ على يعني زي ما تقول مش عارف اقولها ازاي يحافظ على اتزانه في البيت ويحافظ على اعصابه عشان ما تفلتش ولا حاجه ويحصل مشاكل في الدار. فالحمد لله رب العالمين احنا موجودين النهارده في باب الخضرة ومعانا استاذ سليم. ازيك يا استاذ سليم؟
13: سلام صباح الخير. صباح الخير يا امين.
11: صباح النور خويا الغالي.
13: صباح النور. عايزك ربي يفضلك يا امين. عايزك فضلك
12: يا الكهرباء اللي انت بتسويها دي احنا عندنا بنسميها نص نقل. انت هنا في تونس بتسميها
13: سباق نقل بضايع كاميون نقل بضايع
12: كاميون نقل بضايع دي رخصتها عادي زي رخصه الكهرباء
13: في السياره عاديه تسوقها بالبرمين بتاع السياره عاديه.
12: هاي انما لو كانت كبيره برشا
13: كبيره يثبت يا ابني عندك البولور بولور بتسوق كهرباء توت 3500.
12: كل المنتخب اللي هتشجعه مع تونس يعني

0: السؤال وربنا يكرمك ان شاء الله ويفتح عليك ويجعل ايامك خضراء زي ما احنا موجودين في باب الخضراء. اضواء الوضعيه الخلفيه اللي لونهم احمر يتشافوا على بعد قديش؟
1: على بعد 150 متر.
0: من 100-150 متر. والله يا سليم صباح الفل. والله يا سليم يعطيك الصحة والله العظيم بجد.
1: عايز
0: يعني واثق من نفسك كده بتقول السؤال صباح الفل
1: والله العظيم.
0: والف الف الف مبروك يا سليم. الميتين دينار
1: عايز بارك الله فيك.
2: الف مبروك.
1: عايش يعني بارك الله فيك. ربي يفضلك
2: يا سيدي ان شاء الله نهارك اسعد زيك. ربي يفضلك اخويا الغالي ايمون يا باهي
0: حبيبي.
2: تعمل صحيفه دراع غادي ولا كيفين؟
0: لا لا ما فماش زي ما احنا ماشيين ما فماش فينوك.
2: طيب كسر طيب الاولاد غاديك
0: اوكي بناخدها بزياده شاميه وكا
2: افرحوا لي بيه بالله بحذاكم غاديك هزوا واكلوه اخويا دراع
0: ان شاء الله.
2: ربي يفضلك اخويا الغالي ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
3: يجيو بحذنا باش نحفلوا هبفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
4: الو كوندكتور.

0: الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الربح والمفاجآت ما زال متواصل مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام، وهيسانس لو سبونسور اوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026 ينظموا ان جو كونكور لمكانكم كل يوم باش تربحوا معنا تلفزه 43 بوس سمارت دو لا مارك هيسانس. الف مبروك بالمسبق لشكون باش يربح، باش تشاركوا وتكونوا انت من الرابحين، ونقولوا لك الف مبروك وتكون موجود معنا في لونتين. سهل برشا، تصور روحك في واحد من المجازان كارفور، كارفور ماركت، كارفور إكسبريس، بارتاجي تصويره في كومنتير على الببليكاسيون الموجودة في الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي أوفيسيال. وبطبيعة يلزمك تكون أبوني فيهم الزوز، والفائز وإلا الفائزة يكونوا حاضرين معنا لقيت ذي بالتليفون. قبل ما نكتشفوا اسم الفائز معنا اليوم، نذكركم باللوفر اللي تلقاوها على كل يوم على ذمتكم. به أوفر اليوم شنو فيها؟ تلفزة هايسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في، مش مازال عاد أكثر منك، مازال جارانتي عامين كاملين بمليون ومئتين وتسعة وسبعين، ومعها 50 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت وفاء، يولي سومها مليون ومئتين وتسعة وعشرين. صحة للي بيش يتمتع بها وبيش يتفرج فيها زادة كيف كيف. سيد صباح النور يا سيد.
2: مرحبا بيك، شحوالك؟
1: شحوالك خويا، صحة لباس، مرحبا بيك.
2: الحمد لله وشكولها
1: ربي فضلك خويا الغالي. عمل تصويره في الواحد من الريون تاع مجازان كارفور هكا، ولا انت مشيت كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
2: كارفور.
1: ايه مشيت لكارفور، عملت تصويره، بارتاجيت تصويره على الببليكاسيون هكا، ولا
2: صحيح
1: ادخلت في عمليه القرعة يا سيدي. حبيت نقول لك مش تتفرج فرجه مزيانه في كاس العالم اللي تبدا اليوم، وتنجم راك تتفرج من اليوم، تتفرج في ماتش المكسيك وجنوب افريقيا 8 نتاع الليل بالتلفزة نتاعك الجديدة اللي هي 43 بوس هاي سانس سمارت. ألف مبروك ليك.
2: بارك الله فيك، أرحم والديك.
1: أبو حناها صباح واحد يبدأ هكا.
2: لا لا لا، صباح بكري
1: يا سيدي. صباح أسمع الربح به، صباح قايلة على الخوي
2: إن شاء الله. الربح يجيب الربح، اللي تكمل تفرحنا وتربح إن شاء الله.
1: هذيك أهم الربح إن شاء الله يجيب الربح، أنت ربحت إن شاء الله، الربح يجيب الربح للمنتخب. يعطيك صحة يا سيدي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا سيد. في لمن
3: موسيقى.

0: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
1: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب، اتمتع بالوتله وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40% وزيد عليهم عطله صغيرك بلاش في اعز الاوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج. معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشية.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسكلي مع الفرجة.
11: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 950 دينار. كهو كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
12: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
13: سهلة عاد هذي، في الكندا وامريكا والمكسيك
12: وفي سوسة زادة.
13: شنو شنو؟
12: اي اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك عربح والكادوات كي مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس. شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
14: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها في كل حكاج بين خيون قرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال.
15: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
16: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
17: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. اليوم تتاح الفرصه من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل او في الخارج، لابرام

0: السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن وفق قوله.
1: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذه الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون.
0: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى توفير الحماية اللازمة للمياه المعلبة والمشروبات الغازية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة والتلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. والهيئة توضح في بلاغ لها أن هذه التدابير تأتي إثر تفشي ظاهرة نقل وعرض هذه المنتجات في أماكن غير مهيئة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية مما يساهم في تدهور جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك، مؤكدة في السياق ذاته إقرارها اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين للتشريعات الجاري بها العمل، والتي تشمل عمليات الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر في صورة عدم الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق 12 صاروخا باليستيا على مواقع أمريكية بالأردن، ووزارة الداخلية البحرينية تعلن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بجروح طفيفة جراء ما وصفته بالعدوان الإيراني على البحرين صباح اليوم. وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي يقول اليوم إن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين أثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم. وقالت الولايات المتحدة إن الجيش الأمريكي شن غارة وصفتها بالدقيقة على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات وكانت تحمل نفطا من إيران. وذكرت مصادر هندية لوكالة رويترز أن نيو دلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعد أن قدمت احتجاجا شديدا على الغارة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. باش نحكي على المونديال اللي ينطلق اليوم وعلى المنتخب الوطني التونسي، لكن قبل البداية مع مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي قرر تسليط عقوبة الإيقاف 12 شهر على مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي، وإيقاف مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات 3 مقابلات، هذا بعد أحداث مباراة ديربي العاصمة. إدارة النادي الإفريقي أعلنت أنها استوفيت كل الشروط المالية والقانونية للمشاركة في المسابقات الوطنية والقارية الموسم القادم، هذا بعد ما قامت بخلاص 660 مليون أحكام بيتا وخطايا تستوجب الدفع. فؤاد قاسم رئيس النجم الرياضي الساحلي أكد في تدوينه أنه متمسك بالاستقالة من منصبه، أنه جمعته جلسة برئيس لجنة فض النزاعات كريم العكروت، وتم الاتفاق أنه يسلم مسؤولية تسيير النادي لحين انتخاب هيئة مديرة. وحسب ما صدرنا، العكروت يعتبر أنه هذا غير قانوني، وصيفته الحالية هو رئيس لجنة فض النزاعات وتركيزه فقط على إيجاد حلول لملفات النزاعات. مستقبل المرسى أعلن على تمديد عقد متوسط الميدان محمد أمين الخلوي حتى لجوان 2027.

0: الأمبي البيجي 28 جوان هو موعد الجلسة العامة الانتخابية، و 26 جوان يتسكر باب الترشحات. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمل الفجر ثاني حصة تمارين في مونتيري استعدادا المباراة الأولى في المونتيال في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين مع 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد، وحصة تمارين شهدت مشاركة جميع اللاعبين. من المنتخب الأول للمنتخب الوطني لأقل من 23 عام اللي تأهل البارح نهائي دورة تولون الودية في فرنسا بعد تصدر مجموعته بعد التعادل مع كولومبيا 0-0 نهائي نهار السبت ضد منتخب كوت ديفوار لأقل من 20 عام أو منتخب بورتغال أقل من 20 عام. بالنسبة لمنتخبنا تسمي أقل من 23 عام، لكن أكبر لاعب في المنتخب هذا عمره 21 عام. في كرة السلة ثلاثة لاعبين رجعوا لشبيبة القيروان، هما جوهر الجوادي، أحمد الضيف، وواصف المثنيني. مادام حكينا على كرة السلة نحكيو على الجيم فور من نهائي الام بي اي البارح. المقابلة الرابعة نيويورك نيكس فاز على سان أنطونيو سبيرز 107-106، وهكا تقدم 3-1 في السيري لنيويورك نيكس. اليوم يبدأ المونديال رسميا، وثمانية متاع الليل الموعد مع مباراة الافتتاحية من كأس العالم. المقابلة الافتتاحية في استاد أزتيكا في المكسيك تجمع المنتخب المكسيكي بجنوب أفريقيا. يسبق المقابلة هذه حفل الافتتاح الرسمي للمونديال واللي بيكونوا فيه عديد الفنانين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح.

مليون بحبك مليون، حبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتكون.

0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: شكرا نهاركم زين. في موبايل نيوز نرجع على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي البارح الأربعاء يقول إنه إدارته تحرص على دخول الأشخاص المناسبين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهون يحكي على حضور كأس العالم لكرة القدم, ونعرفوا عن مدة نحكيه على الولايات المتحدة اللي قاعدة تعرض لموجة حادة من الانتقادات, وهذا جراء الإجراءات اللي كانت سبب في رفض تأشيرات متاع دخول صحفيين ولا لاعبين ولا حكام للبلد الأكثر حصة في تنظيم المباراة خلال المونديال 2026. ونحكي وزادة حتى على إبعاد أفضل حكم إفريقي لعام 2025, ونحكي على الصومالي عمر إرتان من قائمة حكام الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا للمونديال بعد ما تم منع وزادة من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وقت اللي وصل لميامي نهار السبت. الصومال زادة من الدول المدرجة على قائمة حظر السفر اللي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن حملة أوسع على الهجرة. ذكروا نهائيات أكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة اللي هم 48 والمباريات 104, ودول المضيفة 3 تنطلق نهار الخميس من مكسيكو وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي. نذكروا زيدها أنه تم إجبار إيران اللي تخوض مبارياتها 3 في دوري المجموعات على الأراضي الأمريكية على نقل المقر متاحة إلى المكسيك عوضا عن أنها تكون موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب بين طهران وواشنطن. ونذكروا زيدها أنه الاتحاد الإيراني لكرة قدم نهار الثلاث قالوا انه حسته من تذاكر المشجعين تم الغائها, دونك باش يكون من غير مشجعين, في حين انه شويه برك من افراد الطاقم المرافق للمنتخب هما اللي كانوا تحصلوا على التاشيرات. وفما تقريبا لمده 3 سوايع على التالي بدا الحديث على انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ماهوش باش يكون حاضر في المباراه الافتتاحيه للمنتخب الامريكي في كاس العالم زي حسب وسائل اعلام امريكيه, من بينها زاد حتى موقع بوليتيكو. فما مجله زاد ذا اتلتيك اللي يقولوا أنه عن مصادر مطلعة الرئيس الأمريكي لن يحضر المباراة المقرر إقامتها في إلي نهار جمعة في الوقت نفسه. البيت الأبيض أو وزارة الخارجية مازالوا ما أصدروا حتى تعليق على التقارير هذه. ونذكروا أنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كان أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية باش يكون حاضر في المباراة اللي هي تعد أول مواجهة في هذا المونديال تقام على الأراضي الأمريكية. تقام موضوع للمتابعة مازال فما برشا جديد برشا أخبار تم مونديال تلقاها في مختلف نشرات الرياضية وحتى زادة تلقاها في مختلف البرامج على موزايك فام. كنت هذه موبايل نيوز من سبا اليوم.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح
3: معلم الجوتروف هذا
4: صحة وبشفاء, أما يظهر لي كليت الكهرباء.
3: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
4: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين, دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك, دور الباكو أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: 8:19 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد, وإن شاء الله يا ربي تفيق السلامة لكم الكل. غود بونجور إياد, صباح النور.
6: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل. اليوم ليفينمون هو انطلاق كأس العالم, هذاك علاش باش نحكيو كيفاش بين المال والنفوذ والسياسة كيفاش كرة القدم لم تعد مجرد رياضة.
5: انت اختار المال ولا النفوذ ولا السياسه؟
6: الرياضه.
5: غو بونجور نادي,
2: نهاركم مبروك ان شاء الله, نهاركم زين الناس الكل. بعد شويه في تبع اشقال باش نرجعوا على قضيه الراي العام اللي هزت الشارع الفرنسي, لكن هي تحولت من قضيه راي عام جوستومون الى مظاهرات احتجاجات في فرنسا على وزير العدل. التفاصيل تلقاها بعد شويه في تبع اشقال.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. جي نهار اللي باش نودعوا فيه البي سي جيمر العادي، اكيد شفتوا الاخبار اللي دايره الايامات هذوما على انفيديا و ار تي اكس بارك. ركزوا معايا شويه باش نفسر لكم الحكايه. احنا متعودين كي نحكيوا على بي سي جيمر نحكيوا على نظام تقليدي، يونيتين ركبوا فيها برشا قطايع من شركات مختلفه. عندك البروسيسور، الجرافيكس كارد، المذر بورد، الرام، ستورج اس اس دي، الباور سبلاي، الكيس والكولينج سيستم. يعني البي سي جيمر العادي هو مجموعه من قطع نركبوهم الكل باش يعطيوك بيرفورمانس قويه. اما اليوم انفيديا قتلك الفكره هذه باش تتبدل. خذيت تقريبا اللي نحكيوا عليه في البي سي جيمر الكل وحاولت تختصره في شريحه صغيره متنقله وذكيه. ار تي اكس سبارك بمعنى اخر بي سي نتاعك ينجم يكون في كبر التليفون. فيه ري تريسينج، دي ال اس اس تكنولوجي، كودا كورز، اي اي بروسيسينج، ار تي اكس باور، ومش كل الجيمنج، حتى زاده في تسريع سوفت وير كيما فوتوشوب، بلندر، بريمير برو وانريل انجن. انفيديا حتى التاريخ الكل في الار تي اكس بارك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيره، والجينيروزيتي متسمي على تي تي على خاطر باللوفر جديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و600 باش تولي مش تكونيكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موسيقى، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازم بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
8: مع اياد الدهماني.
5: بونجور اياد.
6: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. بيصير الحدث اليوم هو انطلاق كاس العالم لكره القدم اللي باش يصير بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا. واليوم لو ديبا اللي شفناه من خلال حكيت عليه برشا مرات ناديه، من خلال الاجراءات اللي خذتها الولايات المتحده الامريكيه، والا عديد الاحداث اللي تخلي انه اليوم اولا الحدث ما نتصورش انه فما رياضه اخرى كاس العالم تاعها يتحكي عليها كما كره القدم.
5: هي اكثر رياضه، اكثر حدث رياضي متابعه في العالم.
6: فوالا، دونك هذا جانب. الجانب الثاني التداخل بين الرياضه والسياسه ومعناتها المال والنفوذ موش موجود في حتى رياضه اخرى في العالم. وهذا حدث اللي اليوم الناس الكل تقر به. خلينا نبداو بجانب المال. اليوم الرياضه القوة متاعها كما قلت انت يميل هي مش شعبية متاع كرة القدم. نعطيه أن شيفر، راهو آخر فينال متاع كأس عالم قديش تفرجوا عليها؟ مليار ونص. إذا نعرفوا أن الكرة
5: الأرجنتين
6: أي اللي صارت في قطر، اللي نعرفوا أن الكرة الأرضية فيها كان 8 مليارات. دونك فما إنسان كي نحسبه معناتها ملي عمره نحكي انسان ملي عمره نهار للي عمره 120 راهو معناتها واحد على خمسة تفرجوا على نهائي كأس العالم باش يوريك الامباكت نتاع التأثير على الرأي العام. الامباكت هذا عنده زادة تأثير على الفلوس على خطر اللي يقول حدث رياضي يقول معناتها دي درواتي في حقوق البس. باش ناخذوا ان اكزامبل، كاس العالم هذه الجايه الفيفا في البيدجي نتاعها قداش مداخيل كاس العالم من حقوق البث؟ تقريبا اقل شويه من 4 مليار دولار بالتونسي، 12000 مليار. اذا نعرفوا انه ميزانيه تونس كلها 80000 مليار، دونك 12000 مليار هذا نحكيو كان على كاس العالم. دونك كي نحكيو فلوس نحكيو انه اصبح فما موضوع اقتصادي. اليوم برشا ناس يقول لك كيفاش الرياضة تنجم تكون مجال مربح؟ باي نجم الكوارجي يربح على خاطر ياخذ أجر، نجم معناتها المستشهر يربح، ولكن فما لا بروفيسيوناليزاسيون اللي أصبحت فريمون فعلية خاصة في أوروبا وانطلقت من أوروبا في التسعينات افيك لاري بوزمان اللي معناتها حرر موضوع كرة القدم. أصبحت الأندية الرياضية هي مؤسسات اقتصادية، ومش فقط مؤسسات اقتصادية وتنجم تكون مؤسسات مربحة. باش نعطيك ان اكزامبل امين، قطر شريت البي اس جي عام 2010-2011. بقديش شريتها؟ شريتها ب 100 مليون اورو. 100 مليون اورو. قديش استثمرت فيها؟ دفعت تقريبا 2000 مليون اورو. دونك هذوما ديجا 2100 مليون يورو. به اليوم كان قطر تحب تبيع البي اس جي قديش يجيب لها؟ تقريبا منش بعاد على 5000 مليون اورو. معناتها على دوبلي لميز متاعها. دونك فماش بزنس اللي تشري شركه وبسرعه تبيعها بالدوبل وبالاحجام هذه، انك في قداش، في خلينا نقولوا 16 سنه تربح معناتها تقريبا 3 مليار اورو. اليوم راهو تعرف مانيش بعد على 10,000 مليار تونس. دونك هامش الربح يخلي انه اقتصاديا ولات العمليه مؤسسه، لانه اولا النادي يربح فلوس من الترانسفير نتاع لي جوار، يربح فلوس
5: مو بيان كو في البي اس جي،
6: مشكل البي اس جي نحكيو جينيرال اي، خاطر ديما حتى في الترانسفير شفت وين فما خاسر فما رابح من جهه اخرى،
5: اي هما ديما خاسرين فيه.
6: فوالا ليكزامبل الثاني هو المداخيل نتاع بيع التذاكر نتاع لي برودوي ديريفي اللي هما لي تيشيرت ولي جوغينغ وتوسكي لي كاسكيت وغيرهم ولي موغ ايتترا،
5: والمرابح اللي تاخذهم كي تسرق،
6: والمرابح اللي تاخذهم
5: المستشارين اللي هما اكبر حاجه،
6: والمستشارين اللي هما اكبر حاجه والبث. دونك اصبح فما ملي كانت مجرد رياضه الناس تتفرج فقط على الرياضه، اصبح ان ايكوسيستم مهم وفيه حجم كبير نتاع
5: انا يقعد ديما السوسي جوست بارونتيز معناتها هذا باهي اوكي معقول ومنطقي جدا، اما لازم ديما نحافظوا على اللعبه خاطر هي اللي قاعده تبيع.
6: انا جاي نقول الفولي،
5: معناتها الفولي هذا مهم، اللعبه هي اللي تبيع، كان باش نفسدوا اللعبه بهذايا تولي ما عادش تبيع، ما عادش فما فلوس.
6: هذا جنب، نختم بهذا انه اليوم قاعد فما تدخل في اللعبه. كي ناخذوا ليكزامبل مثلا كاس العالم هذه تحط فيها اون ريجل نتاع انه الميتون باش يكون فيها اون كوبور على اساس
5: الانبي كيما الانبي
6: اي على اما على اساس كيفاش تم تسويقها، على انه برشا سخانه وجورت
5: محتاجين حتى في كوب دي موند اللي فات صار مثلا في
6: معناتها تو ولا انستيتيوناليزي اكثر، ولكن فما جانب بتاع فلوس ما نسيبش اللي هو الوقت هذاك في العالم الكل باش يكون وقت اللي تلافز اللي شريت حقوق البث باش تخصوا للشهر باش تدخل به اكثر فلوس. دونك كي نقولوا فلوس نقولوا ايضا نفوذ. اليوم لي جوار نتاع الفوت اصبحوا دي ستار بلانيتير، واصبحوا الناس اللي هما ياثروا في الراي العام بطريقه غير مسبوقه. قبل كانوا بين ظفرين لي روك ستار هما اللي أثروا في الرأي العام بشكل كبير. اليوم سمحني أن بوست انستغرام متاع رونالدو تشوف أنت ديجا كي تشوف نسب المتابعين متاع رونالدو ولا متاع مبابي ولا متاع ميسي وإلا النجوم، اليوم كرة القدم تحولت أيضا لمصنع متاع نجوم، والنجوم هذوكم عندهم معناتها النفوذ اللي راهو زادك. شفت فما حاجات ترجع حتى للتاريخ، كي نرجعوا احنا لو ديفيرتيسمون في عند الرومان اش كان؟ مو كانك الكوليزي والناس تتلم باش تشوف زوز يتعاركوا ولا جلادياتور يتعارك مع صيد. اليوم تغير المشهد، يدير لو ستاد، وكلمه ستاديوم اصلا ايه راهو لو ستاد هو لو كوليزي هذاك فقط، انه لو شو هو اللي تغير والفرجه هي اللي تغيرت. اي دايور هنا امين يمكن الرياضه اصبحت اكثر منها رياضه اكثر فرجه. جوست باش نختم بالجانب نتاع السياسه ايضا، اليوم من الحاجات اللي تلفت الانتباه انه مثلا 3 دول منظمين كاس العالم اللي هما كي نبداو من الشمال للجنوب كندا امريكا المكسيك، العلاقات نتاعهم متوتره. على الاقل الولايات المتحده الامريكيه عندها مشاكل مع كندا ومع المكسيك،
5: الكره الارضيه كلها ما عندها مشاكل مع
6: المشكل مع الجانب الثاني. كنا نحكيوا عن النفوذ، النفوذ زاد يهز للسياسه. ذكروا انه فما دي جوار نتاع فوت ولاو رؤساء نتاع دول، ناخذوا ليكزامبل نتاع جورج ويا، ناخذوا ليكزامبل نتاع مسيرين اللي الكرة هي كانت الترومبلان نتاعهم للدخول للسياسة. بيصير الكرة والفلوس، ناخذوا ليكزامبل نتاع برلسكوني في ايطاليا، ناخذوا ليكزامبل نتاع تابي في فرنسا. وكي ما فماش دولة اليوم في العالم اللي المسيرين الرياضيين ما همش معنيين بشكل أو بآخر بالسياسة. دونك اليوم خلافا لكل الرياضات معناتها ما نعرفش أنا تاخذ أنت العدو الريفي ولا تاخذ البوكس، ماناش في نفس الوضعية متاع كرة القدم اللي تحولت إلى أن ستار سيستم فيه برشا نفوذ وفيه برشا سياسة، وهذا يخلى الدول إنها تبحث على كرة القدم تتعامل مع كرة القدم كنوع من النفوذ الناعم اللي هو soft power متاع السياسات متاعها. تشوف قطر قديش صرفت فلوس بور أكوير كاس العالم وكان نجاح باهر واستفادت منه قطر سياسيا. كي تشوف المملكة العربية السعودية كيفاش ألا انفستي في الشامبيونات متاعها لأسباب سياسية متاع صورة البلد، كيف تشوف دول العالم ورؤساء العالم الأهمية اللي يعطيوها للمنتخبات، آخرها عنا احنا استقبال رئيس الجمهورية للمنتخب ودول الأخرى تقريبا أغلب الدول كان فما دعم من الرؤساء وإلا الملوك للمنتخبات متاعهم، يبين انه كرة القدم من خلينا نقولوا التبسيط المطلق انه يقولوا انه كرة القدم هي فقط رياضة، كرة القدم ماهيش فقط رياضة.
5: تذكروا بلاتير ولا؟
6: بيسور جوزيف بلاتير كان رئيس الفيفا
5: مثلا لمدة طويلة جدا
6: جدا،
5: كان رئيس الفيفا تعليقا على حديث الحكم الصومالي، تعشنو قال ولا؟ بعد حتى للسادة المستمعين ما تفيدكم الخبر هذايا بتدخل المال في السياسة والفيفا والأمور هذه كل قال on ne devrait pas disputer la coupe du monde aux États-Unis après l'expulsion de l'arbitre Omar Akhtar.
6: اي بيان سور مثلا اليوم ظهر لي العالم الكل يحتاج
5: ان تلغي هذه النسخه بسبب طرد الحكم الصومالي.
6: اي وهو من بكري نادي حكيت عليه في موبايل نيوز زاد كيف كان شفت انت تبرير اللي عطاه الصباح نقرا ظهر لي في ار ام سي اللي يقولوا انه تعامل مع عنده علاقات مع جماعات ارهابيه. اما وين اللوم على الفيفا لهنا؟ سامحني الكوب دو مون باش تتلعب في ثلاثه دول، اذا الولايات المتحده الامريكيه منعته انا في بلاستا انفانتينو نعينه على ماتشوات في المكسيك وإلا في كندا.
5: شو محلين بلاتير؟ بلاتير كان رئيس الفيفا وقت ما كانش فما تدخل سياسي واضح جدا، لا مش بالطريقة انت اليوم
6: ما كانش ظاهر
5: اي مش بالطريقة انت اليوم ما مش أخذ كان واضح جدا، قال كان صارت في الفترة انتاعي وانا رئيس الفيفا يتم اقصاء حكم بسبب تأشيرة من بلاد تنظم كأس العالم نلغي كأس العالم.
6: وانا في هذه موافقة وانت تفهم كورة خير مني يمين، شنو اللي يمنع الفيفا اليوم انها تقول امريكا ما خلتوش يدخل انا باش نعينه في دي ماتش مثلا ماتش كان في المكسيك نبدل الاربيتر بتاع المكسيك يمشي هو يزفر في امريكا والحكم الصومالي يزفر في المكسيك، حتى شيء ما يمنع. ولكن انا متاكد انه انفانتينو ما يحبش يرش ترامب لا اكثر ولا اقل. اي داير راهو نسينا كلنا انه وقت اللي ترامب ما خذاش جائزه نوبل الفيفا عملت جائزة اخترعتها سميتها جائزه الفيفا للسلام باش عطاتها لدونالد ترامب.
5: واضح يعطيك الصحه يا دقدو معنا راجعين.
8: أحلى صباح
9: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والليبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
10: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
11: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une mais c'est une MG.
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و 900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
14: عندك أورانج.
15: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
16: مونوبري ديما معك.
17: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح النشاط الحيوية لليوم 11 جوان مع آخر أيامات النص الأول من الشهر السادس من عام 2026. هو راهو نهاير باش يكون مناسب للعلاقات الطيبة، اللقاءات الحلوة، الحظ راهو يرافق يا أبراج وقت اللي تتبعوا إحساسكم وتختاروا التوازن في عوض التردد. ممكن فما كلمة، ممكن فرصة، يمكن حتى بداية جديدة تستنى فيكم. وفي بالكم يا أبراج ترابية جايتكم فرصة لتحسين وضعية مالية. عذراء ثور برج الجدي، انتوما من الابراج اللي تبني بصمت وتنجح بثبات. نهاية النص الاول من جوان يفكركم اللي تعبكم مش ضايع، كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. خليوا ثقتكم في رواحكم اكبر من اي شك، وواصلوا زادة بنفس العزيمة. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، الاستقرار اللي تحبوا عليه راهو ما عادش باش يبطى، جاي في الطريق. اما زادة لازمكم شوية جرأة في القرارات، فما تعارف جديد، فما لقاء ايجابي يستنى فيكم. والأيامات هذه ما فيها بيس كان الحمل أسد برج القوس، تتحرك تجرب زيدة حاجة جديدة، تحكي تحاول توصل أفكارها وتخدم زيدة على تحقيق أهدافها. راكم الطاقة الحماس اللي ما يطفيش. ونصيحتنا باش تكون للأبراج الهوائية، راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم. ودي ما حط في بالك دالو ميزان جوزير، ودو بالكم تستنيوا الفرصة تجي وحدها بفكرة صغيرة، مكالمة وإلا خطوة كنت مأجلها تنجم تكون بداية حاجة جديدة. المهم ركزوا على الثقة في قراراتكم، استغلوا الفرص اللي بين يديكم على خاطر الطاقة الإيجابية تكبر وقت اللي تكبر ثقتك بنفسك وقراراتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كيلومتر.
1: أول أخبار للتصويت هو تصريح رئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات لحبيب المعاوي اللي صرح أنه نقص محطات شحن السيارات الكهربائية. يقول هو من بين وضعف زيادة الخدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار هي اللي اليوم قاعدة تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على أنهم يشريوا هذا النوع من السيارات. يقول زيادة أنه ما زلنا متخوفين من البنية التحتية، هل أنه عنا محطات شحن بكامل تراب الجمهور. يقول احنا زادة متخوفين من لي سيرفيس ابري فونت ومن زادة قطع الغيار اللي ساعات نلقاو صعوبة في توفيرها، رغم يقول التطمينات اللي تلقيناها من عند موردي السيارات. ذكروا ان تونس فيها اكثر من 700 شركة تنشط في قطاع السيارات، اسطول يتجاوز 33 الف سيارة. وقال انه استخدام السيارات الكهربائية ما زال يقتصر على عدد محدود من الشركات المنضوية في الغرفة واللي ترتبط اسانسيالمون بعقود كراء تكون طويلة الأجل مع الحرفاء نتاعها.
2: أخضر إياد، أحمر تفضل إياد.
3: أنا أحمر للوضعية نتاع الانفراستركتور نتاعنا ولا البنية التحتية فيما يتعلق بشحن السيارات الكهربائية، خاطر راهو معناتها صحيح عطينا امتيازات جبائية وصحيح الامتيازات الجبائية ساعدت الناس، ولكن اليوم مازال فما المخاوف متاع المستهلك من انه يشري سيارة ويخاف انه معناتها يلقى روحه في وضعية متاع انه يتيح بانساش في الطريق. والله كرهب ايسانس نجم تلقى شكون يعطيك ايسانس ولا تيلان حكيو سي ان اكزامبل. دونك اليوم
2: معشرج
3: ايه هذا المشكل الحقيقي اللي مطروح. اي داير هنا روتار، انا نذكر عامين التالي لا نورم في اوروبا هو انه كل 200 كيلومتر لازم تكون فما يونستاسيون متاع شحن. احنا مازلنا بعاد على اللي نورم هذوما، واليوم اذا نحبوا نتقدموا في الانتقال الطاقي يلزم يكون فما ان بلان لتشجيع تركيز المحطات هذه.
2: باه جينيرالمون هي حتى في العالم قريت الدراسه وحضرت روحي الاخت ناديه الاخبار هذه معناتها لي فواتور الكتريك هما اقل كراء، تعرف عليه خاطر جينيرالمون ليك الكهرباء باش يعمل بها معناتها كيلومتراج طالع. باش يمشي بها مش فكرها باش يخليها قدام الدار، معناتها باش يمشي بها برشا. وجينيرالمون الاوتونومي نتاعهم ماهيش كبيره برشا، معناتها مش نتاع باش يقعد في بشيخ في شارجي باش يمشي شارجي في احسن الحالات 400 ريال. احنا 450 يا فازي 450 معناتها موين ريال راهو نحكي في احسن الحالات، راه معناتها 450 كيلومتر ما يقول لك انا باش نقف ونشارجي ونعاود وقداش مره باش نعمل هذا. دونك هذاك علاش حتى البرا فيهم صعوبات كبيره. بيانكو نستناو لتو عنا عامين نستناو في حكايه ليبورن وموضوع ستيك وكيفاش باش تسيب العباد تخدم على رواحها وكل ما فما حد شيء حتى تو. معناتها ستيك نذكر علاش قلت لك خاطر ستيك هي الوحيده اللي مؤهله انها تبيع كهرباء بمختلف انواعها. معناتها ريت حتى البورن في الكيوسك ما عندوش حق يبيع لك الشارج ريشارج بلوتو نتاع الضوء على خاطر كان ستيك هي فقط. دونك هذاك علاش العباد يمكن تقول لك ما تشجعش باش تستثمر في ليبورن ولا لهذا السبب في انتظار انه ما تصير ثوره كبيره في الموضوع هذا.
1: اخبار ثانيه باش نحكيوا على مشروع تطوير منظومه المراقبه الحضريه وتحويل المنستير الى مدينه امنه وذكيه، هذا عن طريق التركيز نتاع شبكه متطوره من الكاميرات سورفيونس بالمداخل نتاع المدينه بالمفترقات ضد الحيويه. كان هذا محور جلسه عمل شف عليها ولي الجهه عيسى موسى، وكان زاد حاضر معاه عدد من الاطراف بمقر الولايه. الجلسه هذه اللي كان الحديث فيها على تم تقديم مقترحات باش يتم تحديد الاماكن والنقاط الهامة لتركيز الكاميرا هذوما سمارت، واللي هما يمتازوا بخاصية التحليل التلقائي للفيديو، التعرف على لوحات السيارات، وهذا اليوم اللي يضمن تضامن المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. كيف كيف زاد الحديث على التوجيه نحو اعتماد شبكات الفيبر أوبتيك، قنوات ربط انترنت مخصصة مستقلة تكون هي بيدها مدعومة بأنظمة متقدمة للأمن السيبراني، وكيف كيف زاد هذا ضمانا لأي ثغرات وللتحسين الكامل المنظومة ضد الاختراقات الإلكترونية.
2: أخضر وأحمر كيف كيف يا أخضر وأحمر متأكد مرة هذه أنا وياك مش اتفق على الأسباب الأخضر والأحمر.
3: أنا تعرف مع التكنولوجيا ونعتبر أنه معناتها ما نجموش نجيو ضد التقدم العلمي ونقعدوا كونسيرفاتور في الموضوع هذا، ولكن اليوم استعمال التكنولوجيات هذه ضروري مع الحذر في حاجتين. الحذر في معالجة المعطيات الشخصية، ما يلزمش لمعناتها ديسبوزيتيف من نوع هذا يتحولوا لديزوتي دو سورفيانس دو ماس، معناتها مراقبه شامله وعامله اللي تمس من الحقوق نتاع الناس. والجانب الثاني هو الجانب نتاع السلامه السبرانية. ذكروا بحاجة أنه من الحاجات اللي خرجوا بعد اغتيال خامنئي هو أنه تم اختراق لكاميرا اللي موجودين في اللي فو باش عرفوا لو ديبلاسمون متاع القيادات متاع الحرس الثوري الإيراني. دونك يزم يكونوا حذرين برشا في التعاطي مع الموضوع هذا.
2: قلت لكم رب شكونوا متفقين في نفس الشيء، أخضر خاطر مع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي ومع أنه الواقع بنقص كونتاكت مع امن في الكيس دون لو سونس يتحرق ضوء يجيك خطيه اوتوماتيكمون في الواتساب في تليفونك في ميساج كما يصير في اغلب دول العالم، لا يجيك حد لا يكلمك حد، السلام عليكم حرقت ستوب عندك 100 دينار خطيه في لمين بالسلامه، يجيك في ميساج ما يكلمك حد وما يوقفك حد وما يدور بيك حتى حد. بقى معناتها كما قلت انت اياد، معناتها فمش شكون يحب يعرف مثلا انت تو مواطن تسمع فيه تحب شكون يعرف انت وين مشيت وشكون قابلت ومع شكون قعدت وقتاش روحت وقتاش مشيت. حد ما يحب معناتها يدخلوا معناتها في خصوصيات حياته بالطريقه هذه. وللاسف معناتها سي لو ريفير دو لا ميداي اليوم، معناتها حتى كان يجيك شكون يطمنك يقول لك لا تهنى والله لا راهو احنا مش لا لا ماش متفق معايا في هذه إيه.
3: متفق
2: ما تجي يقول لا واحنا راهو المجعوله لامور ترتيبيه تنظيميه للحفاظ بعد لا لا لا عايشك قولها ليش لي أنا في العالم الكل يستعملوا فيهم
1: للأغراض
2: الزوز
3: مزدوجة
2: للأغراض المزدوجة يستعملوا فيهم. ولا هذا هو المشكل الوحيد، رأى مشكل في تونس كالعادة مشكل في العالم الكل.
1: الخبر الثالث يظل عنا مدة قاعدين نلاحظوا في تفشي ظاهرة متاع نقل وعرض المياه المعلبة ولا حتى المشروبات الغازية تحت الشمس مباشرة، ساعات حتى طريقة متاع التخزين وإلى الحفظ تكون في بلايس ماهيش مهيئة بالكل ولا ما فيهاش حتى شروط السلامة الصحية، وذي اللي نجم يساهم في تدهور جودة المنتوجات ويأثر حتى على صحة المستهلك. ذلك علاش هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية كانت دعات البارح كل المدخلين والفاعلين الاقتصاديين اللي يقوموا بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية انهم يلتزموا بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية خاصة قدام الارتفاع الكبير متاع درجة الحرارة. الهيئة زادة في بلاغ لها شدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة من مصادر زد الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع متاع المنتوجات هذية، وأكدت انه اذا ما يتمش الالتزام بالشروط فانها راهي الهيئة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين، وهذا ينجم يوصل حتى للحجز ولا الإتلاف وتحرير المحاذر.
2: أحمر إياد أخذر تفضل.
3: أنا أخذر لقرارات الهيئة، علاش خاطر كل شيء نجمه نتسامحوا نتساهلوا نكونوا مرنين فيه، ولكن الحاجات اللي تتعرض لصحة المواطن وتتعلق بصحة المواطن راهي معناتها ما يلزمش يكون فيها تساهل. اليوم نعرفوا انه برشا مواد اللي تشوفها انت ساعات محطوطة على التروتوار في الشمس في صيف في جويليا في اوت في 50
2: وواحدين يدوخوا حوت حوت في الشمس
3: تبع. فوالا دونك اليوم انه يكون فما حزم وصرامة في تطبيق القانون في علاقة بالمواد الغذائية في تقديري مسألة أساسية.
2: به شنو هي خطورة دبوزة ماء محطوطة مستوكية في, في, في الشمس؟ شنو تنجم تعمله في درجات حرارة مرتفعة؟ فما سبستانس شيميك اسمها لونتيموان، هي ميتالور كاريمون روا ميتالور روا مخطر جدا لصحة الإنسان، فإنه هذوما يتسيبوا ومعاهم دي ميكرو بلاستيك يوليو سايبين في وسط الماء، معناتها انت بدنك يولي فيه بلاستيك ديجا، معناتها هذايا حاجه وميتال لوغ زاد كيف كيف. وكان لا قدر الله تبدا هي محلوله شويه دبوزه هذا وقتها وان الكارثه كانت اكثر، ماكش ضامن انها مسكره بين قوسين. فما بعض الماركات اللي لاحظت حاجه ايد وفي تونس مش عارف كان فما شكون يتبع الحاجات هذه ولا ليه، البلاستيك الكاليتين تاع بلاستيك تاع الدبوزه ماشي وتولي ارهف، معناتها مش عارف هل محترمين لي نورم ولا ما تدخت في أمري ما رفيت تراها معبية أوكي مريق لا
3: سمعت الغونغ
2: أي أي لا لا ما هنيش أنا صحة المواطن أهلا بشاب شاي عمش تجاوبك تحب تجاوبك ولا
3: لا
2: أنا خليك كيكة بلا غير ما تعود لحكاية الغونغ لا نجاوبك معناتها إياد والله نحكي بجدية فما باهي ما غير ما نقول
3: لا لا
1: بتبيع ما تقول
2: لا خنقول بالله
1: لا لا بهيش بهيش
2: بالرسمي ماشي ويرهيه في البلاستيك مش نورمال راه صدقني ما معناتها كي تشد هذا بوز قبل هي حتى هي فارغه كمان فما شويه ريزيستانس هذه راه والله كي الورقه اياد
3: شفت
2: معناتها اسكو نورمال هذا
3: افيريفي اسكو هكا تقليص في
1: الحياه
3: اثر على الحمايه ولا لا ما نعرفش
2: فما اورجانيزم يتلهى لنا بالحكايه
3: طبعا
2: ماذا بينا نراو دراسات فيها ونكلموا انت كلمهم القاد تاع في على خويك
1: والله تشوف مسؤول يفسر لنا
2: اقعدوا معنا رجاء
0: احلى صباح الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا امينه فخر

0: فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام ومزيكا فام.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوة. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسو بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: أحلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
2: وقت اللي تتحول قضية رأي عام ونحكيه على قضية مقتل الطفلة الفرنسية ليانا اللي عمرها 11 عام اللي تم العثور على جثتها مقتولة في موقع زراعي بعد اختفائها لمدة 7 أيام تتحول من جريمة مروعة هزت الرأي العام إلى زلزال سياسي يعصف اليوم بفرنسا قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2027. معظم الصحف الناطقة باللغة الفرنسية تتفق على أنه اللي صار مأساة كشفت خلل كبير في آليات حماية الأطفال في فرنسا. كل وسيلة إعلامية سلطت الضوء على جانب مختلف من الأزمة اللي ولت تفرض نفسها بقوة حتى على النقاش السياسي، وشفنا حتى انقسامات اليوم كبيرة. صحف الكل زاد فيها إجماع على أنه أكثر مصدام الفرنسيين مش الجريمة في حد ذاتها، بل كونه المشتبه به الرئيسي كان محل بلاغات سابقة وشكايات سابقة تتعلق باعتداءات على القاصرين. هذا اليوم لأثر تساؤلات كبيرة برشا واسعة حول الأداء متاع أجهزة الشرطة، أداء القضاء والقدرة على التعامل مع مثل الملفات هذه. خلينا نسمع رئيس الفرنسي زادة اللي تفاعل معه الموضوع إيمانويل ماكرون، نسمع شنو قال.
3: On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence, et donc c'est inacceptable. Et donc au-delà, évidemment, de Liana, et c'est indépassable pour ses parents, et je redis ici la peine de la nation, nous devons clarifier évidemment ce qui s'est passé pour Liana, pour sa famille, et pour aussi potentiellement toutes les autres victimes.
2: صحيفة لوتون السويسرية وصفت الحدث بأنه يمر كالأعصار ويجرف كل شيء في طريقه. إذا زاد حتى ما أكدته لوموند في الافتتاحية متاحة، قالت أنه الغضب نابع من صدمة مجتمعية تجاه الانهيار الكامل في سلسلة العدالة الجنائية. صحيفة زاد لفتت إلى أنه لوتون تقول أنه الجرائم والمأساة لم تكن لتحدث لولا تغاضي الأجهزة الأمنية والقضائية عن 4 شكايات وبلاغات سابقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد الشخص المشتبه به اللي هو الشخص الرئيسي جيروم بي، من غير حتى ما يتم استجواب. وهذا اللي خلى المنظومة بأكملها اليوم في قفص الاتهام بين ظفرين المعاملة المؤسساتية السيئة للضحايا. نسمعوا شهادة الأم شنو قالت، قدش من مرة كانت اتصلت بالشرطة، وحتى هذا اللي خلى مدير الأمن يعترف اليوم بالإخفاق أو الفشل، يقول انصح الكلام متاع الوالدة متاع الضحية.
4: Dans l'affaire Liana, Hubert Bonneau, le directeur général de la gendarmerie nationale, réagit au témoignage d'Audrey. Audrey, c'est la mère de Rosa, une enfant qui accuse Jérôme Barella de plusieurs viols, et la plainte a été déposée en gendarmerie en août dernier.
5: Tous les lundis matin, le temps que ma fille était chez le psychologue, moi j'ai appelé la gendarmerie. Il n'était pas entendu, il n'était pas convoqué. La dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit si je continuais à harceler, ils m'ont fait porte plainte. Pour moi, c'est pas une réponse.
6: Moi, quand j'entends cette maman, j'entends une maman qui est en colère et qui en veut au système et en particulier aux gendarmes. Donc si ce qu'elle dit est vrai, c'est quelque chose d'inadmissible. Les hommes et les femmes sur le terrain sont en gendarmerie parce qu'ils servent par vocation. Leur métier, c'est de protéger les gens. Cette affaire, en quelque sorte, est un échec pour nous. Pour moi, en première approche, ce n'est pas une affaire de moyens. C'est une affaire de traitement d'un dossier dans sa rapidité, dans la célérité du traitement.
2: اليوم هذا يجي في وسط ضغط كبير، لأنه حتى الساحات أمام المحاكم الفرنسية ووزارة العدل تحولت إلى ساحة غضب شعبي حاشد في أكثر من 180 مدينة فرنسية، وين حتى خليوا قرارات نتاع حظر أمني وتحدي، وزاد قرارات الحظر الأمني حسب صحيفة لو فيغارو، فإنه وزير العدل واجه هجوم شرس من مختلف الأطياف السياسية اللي اتهمته بالتنصل من مسؤولياته السياسية. شفنا زاد حتى داخل أروقة البرلمان شفنا عدد من الهتافات في الشارع اللي هي خليت حتى ولقت صدى فوري وصارم داخل أروقة البرلمان الفرنسي، دعوة حتى لاستقالة وزيرة العدل. وشفنا حتى عدد من التصريحات اللي يقولوا أنه لو كان يملك ذرة من الشرف لا استقل. اليوم فرنسا تقف قدام مفترق طرق تاريخي، وإن هالفتاة هذية حتى الدولة أمام مسؤولياتها ومهدد اليوم بإعادة تشكيل أولويات الحملة الرئاسية. خلي نختم بالنقطة هذية اليوم، كيفاش فما حتى زاد كاميرات المراقبة اللي ورات أنه ولد صديقة كان آخر شخص هو اللي كان برفقة الضحية، وهذا اللي خلى الموضوع يوصل حد هك.
7: ليانا اختفت من لمح البصر. في 29 من مايو الماضي خرجت ليانا من مدرستها في مدينة فلورنس جنوب غرب فرنسا، استقلت سيارة خاصة يقودها والد صديقتها في المدرسة جيروم باريلا. جيروم يفترض أن يعيد ليانا واللي هو صديق للعائلة، المفترض أنه يعيدها إلى بيتها من المدرسة، ولكنه لم يفعل. أسرة ليانا انتظرتها لساعات وساعات ولكنها لم تعد. وبعد أيام عثرت هذه الفرق على جثة ليانا داخل صومعة مهجورة للحبوب تبعد نحو 15 كيلومترا عن مكان اختفائها. ومن هنا بدأ التحقيق في ملابسات الحادث. تبين أن المتهم جيروم مجرم خطير وله سوابق إجرامية خطيرة، وسجلت ضده 4 شكاوى وبلاغات سابقة بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
8: بالظهر لي المعطيات الكل تعطاتي هي الأزمة السياسية منين جاية؟ جاية من أنه تم اكتشاف أنه الشخص تشكي به برشا مرات اللي قام بالاغتصاب، وما صارتش المتابعة لا الأمنية ولا القضائية للملف متاعه. ألوركو كانت وقف قبل، كانت الطفلة هذه ما يتمش قتلها واغتصابها. دونك اليوم فما ضغط على أساسا القضاء في فرنسا، وفما حتى مطالبات باستقالة وزير العدل دارمانا. جست كلمة أخيرة باش نختم بها أمين على اللي سألته وأنت على موضوع الدبابز متاع الماء. صديق عزيز ومستمع وفي بعث لي في تونس عنا الباكتيك اللي هو المركز الفني للتعبئة والتغليف، اللي هو
9: عندك كنت تطلب
8: اللي هو من المهام متاعه أنه الكنترول لكونفورميتي في علاقة بالتعبئة.
9: غدا صباح ملا
2: قلوا بلي قل كان يسمع فينا المستمع بلي أبعت الإيد رقم شكون
9: يعطيك صحة إيد، يعطيك صحة إيد يا شيخ. الموعد مع جيانة قبل غدا في الأمان.
10: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, 16-9e, Doubleco et Mosaic FM.
11: صيف السنان عينيك محلولة مصحصة فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. التنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض واتفرهد.
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
14: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: السيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
2: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. العضوتان فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإناس زنينة رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطتها تؤديان أمس اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التوبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. من جهته وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري يدعو خلال إشرافه على اجتماع اللجنة أمس إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يشير إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، حيث قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة تقدر ب 12.8%. والمسؤول ذاته وضح في تصريحه لموزايك أمس أن حجم التجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز حاليا 16% مقارنة بأكثر من 70% بالنسبة إلى التجارة البينية الأوروبية، وهو ما يبرز أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية داخل القارة.
5: تبادل التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كان سمى العديد من اللقاءات عالية المستوى على مستوى الحكومات، والأهداف اللي توضعت هو مضاعفة المبادلة التجارية البينية، وكذلك خاصة بالنسبة للجانب التجارة البينية الإفريقية هي في حدود 16% مقارنة بالتجارة البينية الأوروبية اللي تفوق 65% توصل تقريبا 70%. بالنسبة لأمريكا كذلك في حدود 55%، في التبادل التجاري للقارة الآسيوية خاصة منطقة آسيان في حدود 45%، يبقى 16% في إفريقيا، هي نسب ضعيفة وضعيفة جدا. نعرف هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة التبادل الحر في منطقة تزليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة لدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة لمزيد تدعيم للشراكات.
4: في الشأن الدولي، شبكة CNN الأمريكية تفيد اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران لا تزال على مسارها الصحيح بعد مفاوضات

0: 1099 يورو مهما قصرت مدة الرحلة. ويأتي هذا التعديل بعد قرار الحكومة الإسبانية في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1221 يورو شهريا، حيث يربط القانون الإسباني تلقائيا بين مستويات الأجور في البلاد وقيمة المبالغ المشترطة على السياح الأجانب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
2: حاضرين نبدأ صباحية جديدة مع بعضنا. أهيا ميلا نقولكم صباح الخير وصباح الفل على اللي سمعونا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل على موزايك فام. صبحيتنا تكمل بعد ما ديجا بديت بكري مع نادية من 5 متاع صباح، لقيتوا أمين والكيب الكل في أحلى صباح، وتكمل معنا صباح الناس حتى النص نهار 3 سوية. الأخبار، الفقرات، الأكتواليتي، كل ما يهمكم باش تسمعوا لهنا. وكل عادة نعود نقول باش تلقاو معنا كان الانفورماسيون الصحيح في الصحيح. ملا خليكم معنا وين ما كنتوا، يا مرحبا بكل مستمعينا. البدايه لازم تكون تونسيه من عش هكا. ترى ركزوا لي، عقلتوها ولا لا؟ سيده نعمه، شو اسمها الاغنيه؟ اي هذيك هي المغيره.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ان شاء الله عجبتكم الاغنيه بصوت السيده نعمه مصراره وحلوه ومغياره، وانتم رتبوا هوني تحبوها مغياره وحلوه ومصراره وسحاره، حاسلوا رتبوا الترتيب الفايده الاغنيه ياسر ياسر محلها. هذه الاغنيه التونسيه اللي نبداو بها كل يوم معاكم على موزاي كفام في صباح الناس والدلو. برشا قالونا لا زيدونا ثلاثه سوايع تعديونا اغنيه تونسيه كهاو شويه سيد المخرج، دونك اليوم نعدوهم باش نزيدوكم اغنيه اخرى تونسيه أبار ما كون نهار خميس كالعادة. الموعد بش يكون العشرة متاع الصباح مع الست أم كلثوم. أتو نسمعكم ونخيركم بين زوز مقاطع من زوز من أحلى مغنيات أم كلثوم بعد شوية، وانتم الكلمة ليكم اختاروا كان هكا نعديو منها الغنية اليوم العشرة. نفسنا ولا ليه؟ سبحين راقدين بربي جبدوا عليهم الباب، خليهم راقدين. نحكي على عداو الباك واللي كملوا اليوم كي تعدينا شوارع بلوزو موان فارغه، اليوم كي تعدينا ما عادش فما ذاك الكراب ثوازيام بوزيسيون يستناو قدام الليسي مع صغيراتهم متلمذه بالاوراق شادين، واللي ما يحبش يشوف ورقه وما يحبش يراجع وقتها زيه ستريس، يقعد يحكي مع اصحابه في اي حاجه يقولوا موضوع جبد لي الا ليكزاما، واللي حاسيلو شد التركينه ويقول لك لا نحب نركز وحدي. دونك ليكا تعديش تعديش كل شيء، كل شيء تعدى، وان شاء الله يا ربي الجاي خير، وان شاء الله يا ربي لو 23 نسمعوا نتائج باهيه ونفرحوكم ونفرحوا زيدا معاكم. في هالاطار باش نعاود نرجع، تعادت امتحانات البكالوريا، تبعنا سمعنا شفنا، حبينا نغربلو الصحيح من الغلط اللي شفنا على مواقع التواصل واللي تقال من هنا من غادي. تصدي كبير ومجهود كبير صار من عديد الوزارات ما يخفيش علينا للتصدي للغش وللتسريبات. هذا كل باش نرجعوا عليه مع ضيف خاص، شكرا على قبول دعوتنا، يتعدى معنا بعد شوية عندكم ما تسمعوا، خليكم معنا. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية على موزايك فام في حوار خاص تصبح الناس، خليكم معنا. لكن قبل نعطيكم الكلمة لكم انتما تتسويت، هذا أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: أخير يا جيجي، والله تشوف العجب كلامي موجه لبعض التوانسة. بربي كي تمشي في المادة شنية بشي نقص منك سامحني، علاش نمشو كان في الكياس، علاش نمشو كان في الكياس يا رسول الله، ويزيد كي زمر عليك تعمل له شوها وعركة وتبدأ تدعي وتساعات يزور حجر الخلطة لنا الحجر يا رسول الله، ولا سامحني بشي نولو ندورو بالأبواق. بربي بربي امشي على المادة يا مدام ولا يا مسيو ولا اللي هو، والله لا لومها انا على رجل كبير الله غالب، وكل رجل كبير مره كبير، اما انت بعقلك تبدا شاده بيبي وبوسيت وتمشي في الكياس وكيزمر عليك شنية، معناتها نشد بوق ونقولك يا مدام سامحني ولا نقف انا نعطل ورايا بيزمر باش سيادتك تمشي ولا نمشي وراك على خطوتك.
4: على طريقه تجهيزات التقاطع والسكات الحديديه يا خويا، عامل كاميرا، عامل كاميرا خويا في التقاطع والسكه الحديديه، عامل كاميرا وليس حاجه حمل مسؤوليته، هذا القانون ايش يقول.
5: الو صباح الخير مدام جيهان، كنت نسمع فيك وانت تحكي على المحطه، بالحق فما برشا بقايا كيما هكاك، انت تو فكرتني في محطه رياض لاندلوس اللي قبل الكيوس نتاع النحلي، اي بيان انا وقتها في الكاتريام ايتاج نبدا نخزر، لكن نسيم ساكن كل نهار فما كانت محطه دوبليت هكا مقربعه وحالتها حليله، وجاوا ناس جاوا في كاميونه هزوها، انا قلت هذيا باش يعملوا خير منها، قعدت عامين في البقعه هذيك وروحت وكان نسي كيما نقولوا ديما هكاك قاعدين على حجره، اونتراتر نرحم على اللي زرعك الشجرتين او كبحذا المحطه، نزيد نذكرك فما الشجرتين كبار.
6: زارة ولاية بن عروس شارع البيئة تراها بعد يمين وعلى يسار فوق المادة، المادة تحفرت، المادة تحفرت، وعملنا برشا نداءات ولا حي اللي منتو نادي، والجر غاديك فما الجر وصلوا في طول بنادم الأخصان نتاعها مهبطين حتى اللوطة، معناها ما تنجمش يزمك تهبط في الكياس باش تمشي، ما تنجمش تمشي تحت السجن.
0: صندوق عجب صباح الناس
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهن بالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار

0: صبحيتكم زينة إن شاء الله تكون على موزايك فام. ذكركم بالوقت 29 دقيقة. ناخذوا أخبار الطقس قبل ما نبدأ ناخذوا أخبار البلاد وقبل ما نبدأ نحكيوا في الأكتواليتي. الطقس سبحان الله من ولاية لولاية ومن جهة لجهة يختلف. كما البارحة كانت سخانة في مثلا تونس الكبرى، شفنا فما أمطار وبكميات محترمة كانت مثلا في القصرين. كان ياخذوا التفاصيل أكثر من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد، صباح الخيرات صبحي.
1: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: ربي خليك. البارح من جهة لجهة الطقس مبدلة. سبحان الله.
1: نعم صحيح. هو يوم الأمس اللي يميز حالة الطقس هو الارتفاع في درجة الحرارة، كان ارتفاع ملحوظ وشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد. سجلنا أعلى درجة حرارة هي 41 درجة بجهة البلي توزر، وكذلك جهة قفصة، وسجلنا حتى 40 بجهة القيروان.
0: وكذلك سمحني فتت المعدلات العادية هذوما.
1: بطبيعة الحال فتت المعدلات العادية تقريبا بفارق وصل حتى 6-7 درجات في بعض المناطق، وخاصة بطبيعة الحال مناطق الشمال الغربي اللي هي الكيف وصلت 38 درجة. وظهر الشهيلي بعدة مناطق اليوم الأمس. بالنسبة لتونس سجلنا 36 درجة، في حين اليوم نسجلوا تقريبا 29-30 درجة كحرارة قصوى بعض الظهر. الحمد لله الطيارات باش تتحول شمالية شمالية غربية. هنالك آلام زادة كذلك برياح قوية ردوبانة بالنسبة للبحارة، البحر شديد الاضطراب فائش بسواحلنا الشمالية. وبالنسبة للحالة الطقس معناتها البارح العشية كما ذكرت معناتها تكونت خلايا رعدية نشطة جرائر الارتفاع في درجة الحرارة. السحب الركامية اللي نعرفوها تعطي ديما خلايا رعدية ورفقها حتى تساقط البرد بكل من حيدرة بزقوان وكذلك بولاية الكيف. سجلنا تساقط البرد الكميات كانت أعلى كمية 38 ملم بجهة تالا من ولاية الكسرين، وكان تقريبا في حدود قريب 20 مليمتر من جهة القيروان، كذلك بالوسلاتية حفوظ العلاه. والأمطار شملت حتى جهة شرقية جهة المادية جهة الحمامات في منطقة ثانية وكانت ضعيفة. تقريبا نفس الوضعية الجوية اليوم من ناحية الخلايا الرعدية كالعادة بعد الظهر، معناتها تتشكل الخلايا الرعدية بمناطق الوسط والجنوب الغربي، ترافقها أمطار. الأمطار هذه قد تكون غزيرة وكذلك يرافقها تساقط البرد بأماكن محدودة خاصة مرتفعات تالا والقاسرين وكذلك بعض من مرتفعات قفصة وسيدي بوزيد. بالنسبة للحرارة عموما تتراوح ما بين 25-30 درجة اليوم بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، بين 31-36 درجة ببقية المناطق اليوم نسجله إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بأقصى الجنوب جهة تقريبا البرمة وجهة ترميدة 41 درجة. ونجم نقول غدوة التيارات تتحول شمالية على أغلب مناطق البلاد، وبالتالي غدوة الانخفاض يشمل أكثر مناطق من بلادنا. غدوة الطقس تقريبا في حدود المعدلات العادية درجة الحرارة كل على كامل البلاد. تتراوح القصوى تقريبا ما بين 25-32 درجة، يمكن توصل حتى 33-34 فقط بأقصى الجنوب. وكذلك بتونس العاصمة غدوة نسجله إن شاء الله 29-28 درجة، يبقى الاستقرار هذية إلى غاية يوم السبت. وكذلك حتى سرعة الرياح ما زالت قوية، البحر ما زال شديد الاضطراب.
0: معناها الويكاند زادة كيف كيف مش بتاعتها بحيرة.
1: لا الويكاند إن شاء الله نوليه نحكيه على السبت ولا حتى يتحسن شوية فيهم حتى تقل. هطلع حد ترتفع بالجديد درجة الحرارة، التيارات تولي جنوبية صحراوية حتى ظهور الشيلي باش يكون معناتها موجود ان شاء الله ببعض المناطق، وكذلك تقلص في سرعه الرياح وبالتالي البحر يصبح ان شاء الله نهار لحد قليل اضطراب. وبدايه الاسبوع القادم زاد هنالك ارتفاع في درجات الحراره، هذاك هو الصيف وان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله.
0: يبشرك بالخير ارتفاع درجات الحراره في جمعه جامل. حضروا يحكوا باش نكلموكم كل يوم هلا
1: ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم ترتفع شويه.
0: معناتها ايش معناتها ترتفع؟ احنا ليميت التعداد ديجا ارتفعت وفاتت المعدات العاديه بتاع 5 و6 درجات. معناها جمعة جاية هل بش نفس النهار اللي تعديه؟
1: نجم نقوله نهار لحد كما البارح.
0: نهار لحد كما البارح.
1: نهار لحد بالنسبة لتونس كما البارح. ونهار الاثنين تبدأ ترتفع شوية أكثر حتى بقليل. أكثر بقليل.
0: سي صبحي يعطيك ألف صحة. الحمد لله يعيشك. شكرا ليك. يعيشك صبحي بن أحمد، شكرا ليك. وتحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هو البارح طقس شقول لكم شيلي الكلنا نتصبوا تصبب عرقا، هذيك هي بالحق الوصف. البارح كل واحد فينا وف وف وف نفخوا ونقولوا ما الصيف ما لك فيش بيجينا. حمد لله. والواحد يقول ديما حمد لله في الحالات الكل، لكن هو يقول لك نهارت لحد تكون كيما البارح، وابتداء من الجمعة جاية باش تزيد ترتفع أكثر على البارح درجات الحرارة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا. 9:27 دقيقة على موزايك فام، معاكم حتى لنص النهار. وبيان سور ما نجموش ما نحكيوش وما نرجعوش على امتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بنجاح ديما نقول ونتمنى. وكان نجاح الكل تلميذ خدم تعب سهر تعب عائلته ومثالش تعب مخلوف، الفايدة في الأخر بالنجاح. دوك احنا طيلة فترة الامتحانات خيرنا انه نتبعوا انه نشوفوا، وتوعدوا قيت باش نحكيوا في عديد الأمور مع مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. على موزايك فام مجهود كبير لتصدي لحالات الغش، وكما انا نقول لكم أنا نعتبر روحي من الناس اللي تحب ياسر الأرقام، لأنه نقول الأرقام هي اللي ساعات تكون أقوى من العبارات. كي نقول لك أنا الرقم قديش تتفهم أنت الحكاية كل. خليكم معنا.
2: صباح الناس صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك فام.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: جهان ميلاد.
1: إن شاء الله يا ربي بنسمع كان الأخبار الباهية، وخاصة نهار نتيجة البكالوريا هكا نفرحوا ونفرحوكم ونفرحوا عديد العائلات اللي نعرف تعبوا عام كامل، وهو راهو الباكي ما قولنا مش متاع عام، متاع حتى بقاج سنين، لكن فك العام قولنا التمحريف دبدي وسيريه طيحوا كل شيء. دونك إن شاء الله يا ربي بنجاح لكم الكل. اليوم تنفستوا ولا ليه؟ سي بون اليوم تنفستنا ونزيدوا أيامات، ويبدأ ستري سمتع هيا الكوليكسيون خرجت شي كوليكسيون خل نثبت الباري بتاع ان شاء الله يا ربي زينة للناس الكل. خدمة كبيرة خدمة تراه وزادة كيف كيف، مش كان من التلميذ باش يحضر الامتحان البكالوريا، ليه وزارة التربية زادة كيف كيف باش تضمن تكافؤ الفرص باش تتصدى أكثر لمحاولات الغش، لأنه نعرفوا من عام عام قاعدين نسمعوا في حاجات ياسر وآليات وتجهيزات ياسر متطورة. اليوم ظفرت الجهود الكل، عديد الوزارات دخلت ولاحظناها هذية، معناها احنا في فترة الامتحانات الناس الكل شبيه هذي ما غير ما نسمي، لانه عنا زادة كيف كيف مازال ان شاء الله فما الكنترول وكل، لكن فما التجهيزات كبيرة ومجهود كبير صار. وخل نرجعوا ونحكيوا حتى الارقام نتاع التصدي كيفاش كان لمحاولات الغش. شكرا لقبول دعوتنا اليوم، نورتني سي محمد الميلي مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، تحياتي ليك سي محمد، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك سيدة جيهان، صباح الخير، وصباح الخير لكل مستمعات ومستمعي ذات مزيك.
1: يعطيكم الصحة سي محمد، ستريس كبير نعرف عشنا احنا كعائلة اللي عندها شكون في الباك، وتوما كيف كيف كوزارة باش تضمنوا انه الامتحانات الوطنية هذية اللي خنقول انه هذية امتحانات راي خط احمر عند كل عائلة تونسية، خط احمر امتحانات وطنية هذية متاعنا لا تتباع لا تشري. دوك اليوم لضمان تكافؤ الفرص، اليوم باش كل واحد ياخذ حقه بخدمته بمجهوده. مجهودات كبيرة كانت من عندكم ومن عند عديد الوزارات، خلنا نرجع بأكثر ببعض التفاصيل، نعرف لأنه تو المسموح بعض التفاصيل في انتظار أنه إن شاء الله نكشف عليها بعد الكنترول وغيره. تفضل سي محمد.
2: شكرا سيدة جيهان، مرحبا بك مرة أخرى. الحقيقة وزارة التربية كما قلت سيدة جيهان هي تستعد لامتحاناتنا الوطنية منذ تقريبا بداية السنة، هيك أن المنشور الوزاري يمنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى الفضاء المدرسي هو صادر بمنشور وزاري خلال المراقبة المستمرة. بالنسبة لامتحاناتنا الوطنية، الحقيقة احنا انطلقنا مدام جهان من منذ بداية الاختبار التطبيقية في جملة من الإجراءات وجملة من المقاربات اللي ديما تعتمدها وزارة التربية، واللي بالأساس تلعب دورها اللي هو دور وقائي ودور بيداغوجي ودور تحسيسي. وليداتنا كل تقريبا عملنا بهم اجتماعات سادة المديرين، أمن اجتماعات حضورية بحضور تلامذة البكالوريا، نبوهم إلى مظاهر وإلى ربما خطورة الاعتماد الوسيلة هذه خلينا نقوله، أو ربما الغش واللي هو طريق قصير واللي هو طريقة احنا ما نحبوش عليه. احنا بالعكس سيدة جيهان حبوا تلميذ يعتمد على نفسه، نحبوا نبنوا تلميذ يكون قادر على ان ينجح بالتحقيق. قلت برشا كثير من الاجراءات على مستوى حتى ارساليات قصيره نبعثوا لهم على تليفوناتهم، اجتماعات تحسيسيه مباشره بيهم. هذا المجهود سيدة جيهان يتواصل حتى إلى يوم الاختبار، وأكيد تلاحظوا فيه إلى أمام الباب الباب كي داخلين، وربما تنجموا تعينوه سيد جيهان في الدخول أمام الباب المترشحين، وفما فريق كما أكد السيد الوزير مشكور في الندوة الصحفية
1: قدموا له تحية،
2: فما فريق عمل يتكون من السيد رئيس المركز بمعية مساعديه باش يطلبوا من المترشحين وبكل لطف إذا كان ربما عندهم الجهاز هذا يتخلصوا منه. إحنا ديما في إطار أن نحمي التلميذ خلينا نقوله حتى ربما من نسيان أو من نفسه، يتواصل هذا كيف حتى داخل القاعة، نقول حتى قبل انطلاق الاختبارات الكتابية، يعني قبل نسلم زملائنا لسافة. وهنا بالمناسبة دي خلينا نشكر زملائنا لسافة الحقيقة المراقبين اللي يقوموا بدور كبير في تأمين عملية المراقبة، واللي هي عملية مهمة جدا مدام جيهان الحقيقة. قلت حتى قبل انطلاق الاختبارات الكتابية بالإمكان المترشح أن يعطي للسيد المراقب الجهاز بتاعه، وبالتالي يصبح في حل من كل أي تتبع. من أي تتبع قانون. ولكن سيد إيهان في المقابل هذا بقدر ما وزارة التربية ربما ما الغاية نتاعها، وحنا حتى تحدثنا شوية أنا وياك بكيت الأب ما هوش دورنا وما هوش الهدف نتاع وزارة التربية باش نعاقبوا كلمتنا، ليس هذا الهدف نتاعنا اللي حطيناه، بالعكس احنا حبوا تلامذات وبالأساس هو النجاح نفرهم الظروف الكل. الدولة التونسية بكل هياكلها بكل وزاراتها متجندة باش توفر الظروف الطيبة للنجاح. أيه. ولكن قلت لكن خليني نواصل في كلمة لكن فضل. إذا كان ثم إصرار بالطبيعة من بعض الأطراف رأي وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون في أقصى درجات بطبيعة الزجل. هذا تقريبا إجمالا. أنت أشرت السيدة جيهان في الدخل بتاعك، وهذا الحقيقة أنا نأكده لك أن راه خلينا نقول مجهود الدولة الكل. كثير من الوزارات ربما أنا باش نذكر وربما أنت كثير من الوزارات اللي هي عارضت مجهودات وزارة التربية وزارة التربية حتى أقول لك مدام السنة حتى في إطار التكوين رؤسانا على المراكز الاختبارات الكتابية حتى في إطار تكوينهم على الاستعداد إلى الامتحانات الوطنية ثم كوادر راهي تونس حقيقة ولادة فيها برشة كوادر حقيقة مدام تشرف يعني أمنت معانا هذا التكوين في إطار بطبيعة في جزء اللي هو يهم الرئيس يخص التصدي لغارات الغش وكيفية ربما اكتشاف الأجهزة المتطورة كما قلت مدام جيهان الحقيقة أجهزة متطورة للغاية.
1: خنقولوا انه سناء فما اليات اول مره يتم استعمالها في تونس.
2: بالضبط مدام جيهان انا ربما بديت بالجزء الاول على مستوى التكوين كيف انتم لاحظتوا ربما مشكوره مدام جيهان لان احنا ما زلنا في دوره رئيسيه انتهت ونتمنى ان شاء الله النجاح لابنائنا. ما زالت عندنا قدامنا دوره مراقبه ايضا ربما حتى نتحدثوا في العموميه ونقولوا ايضا ربما لاحظتوا لاول مره بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية. هذا كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص والناس كل سواسية قدام الامتحان فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترش على آخر أمام الامتحان.
1: ومجهودكم هذا أثر على كشف عديد حالات الغش اللي كان قرنوها بعم ناول وكان تعطينا بعض الأرقام لأنه أكيد فما حالات ممكن توا مع انطلاق الإصلاح ونوجه تحية الأساتذة الكل وفي مراكز الإصلاح إن شاء الله ربي معاكم أكيد باش تظهر حالات أخرى. لكن خلينا توا مثلا هكا تقريب قديش تم رصد من حالات غش
2: إلى حد الآن مدام جيهان وتقريبا بنهاية الدورة الرئيسية واللي خدنا نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. مشكورة سيدة جيهان هذا رو فقط الرقم الأول اللي هو متأثر
1: وقابل أنه يرتفع.
2: بالضبط احنا انطلقنا من يوم 6 جوان في عملية الإصلاح العملية متواصلة وهنا نأكد مدام جيهان يعطيك الصحة وبارك الله فيك ربما سبقتين نضم صوتي لصوتك باش نشكر كل لجان الإصلاح من المتقدين ومن أساتذة مصحين الحقيقة يقوموا بمجهود كبير باش يأمنوا عملية الإصلاح. وفرت وزارة التربية كل الظروف الطيبة الحقيقة أنا نقول فما شكون يشارك معنا بطبيعة في لجان الإصلاح ومن المتقدين فما شكون يشارك معنا من أول السنة الدراسية سيدة جيهان يعني مو بمفتتح السنة الدراسية معناتها من شهر أوت وهما معنا نشتغلوا على إعداد مواضيع وبناء المواضيع باش تخرج في حلة ربما تشرف الدولة التونسية وتشرف وزارة التربية لأن تعرفي مدام جيهان المواضيع دي تقرها نفس كل في العالم الكل وكيف الآن هما في إنجاز عملية الإصلاح نوجه لهم التحية ونتمنى بطبيعة لأبنائنا مرة أخرى النجاح
1: إن شاء الله. سي محمد الميلي مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، رو ما نجموش نحكي لكم هو حالات الغش 955 ذوما، رو كل واحدة فيها حكاية، وإحنا سمعنا شوية حتى معناها على المواقع وفي أخبارنا وكل على الحالات كيفاش يحاولوا يتطوروا، ما نحكيوش عليهم توا، خليهم الناس مركزة وبعد نقولنا الكنترول تو نحكيو أكثر ونكشفوا ياسر التفاصيل، لما تو نقول ما نحلش العينين على الغش هذا. سي محمد نستسمحك لو ممكن فيما يخص موضوع أنه وزارة التربية قامت بمقاضاة مربية، لأنه شفنا أنه موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تواجدت نهار في أول نهار في الامتحانات الباك، نهار الامتحان الفلسفة قدام مقر الوزارة، وحلت لايف وقالت أنه كان عندها أوراق، معناها عملت لهم امبريسيون من الفيسبوك وتقول فوالا يا وزارة راهو هذايا تم تسريب امتحان بكالوريا الفلسفة وهو عندي بالأوراق. فهوني المواطن يتسائل، وإحنا بيدنا نحبوا ناخذوا عندكم معلومة صحيحة، هل بمجرد أنها حاولت أنها ممكن تعلم الوزارة بتسريب، هل نقول بين ظفرين أنت باش تعطينا المعلومة الصحيحة، معناها تم مقاضاتها؟
2: شوف مدام، احنا كوزارة التربية لا ننكر ان هنالك ظاهرة وهي ظاهرة حقيقة متفشية، ظاهرة الغش. انا باش نقول رقم ربما اما هو حقيقة صحيحة، تقول ان الرقم هذا اللي انا عندي دورة 2025.6 تقول ربما هذا اللي احنا ضبطناه، فنقر ان فما ظاهرة غش، ولكن اكد لك مدام جيان، اكد لك ان وزارة التربية وكافة الوزارات المدخلة والدولة التونسية حريصة باش تتفضل الظاهرة هذه، يعني تم مجهود كبير مدام باقي يبذل في الاتجاه هذا. أنا الحقيقة قبل مدام حسين شوية قبل ربما من أنا ما نحبش مدام جهين الحقيقة في كل مرة، هذا رأيي ربما أن المجهود الكبير هذا الحقيقة أن نغطوه وأن ربما يظهر فقط الامتحان في صورته للرأي العام كأنه امتحاننا هو تقريبا احنا نحاول ظاهرة الغش. لا سيدتي الحقيقة وكيف المستمعين، احنا لنا عندنا شهادة يعتز بها، شهادة تقريبا تقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمي، تلميذات من يأخذوا البكالوريا مدام يترشحوا ويتقارعوا ربما ويشاركوا في ربما في أعلى المؤسسات الجامعية العالمية ويتفوقوا. مدام جيهان أنا أقول لك أرقام تتحدث عن نفسها، أن في الامتحان الوطني يشاركوا أكثر من 156 ألف متدخل، يقول 156 ألف متدخل، يعني من العامل البسيط اللي يكون 3 متاع الصباح موجود يستقبل علب المواضيع إلى مليون كيلومتر تقطع سياراتنا في كل الاتجاهات، في كل في الاتجاه أنها توصل التحرير وتجيب المواضيع من مراكز الإصلاح والتجميع، وتطبع وزارة التربية أكثر من 16 مليون ورقة امتحان. الحقيقة المجهود الكبير هذا، مجهود الدولة هذا كبير، اللي هي من ما أنا رأيي أن ما يزمش يكون ربما من غيبوشي، هذا إذا ما يحضر زادة في بطبيعة. والهدف نتاع كل كما قلت هو أن صورة شهادتنا تبقى صورة لامعة وستبقى بقدرة الله كذلك. نرجع ربما للحادثة مدام واللي أنت أشرتيها، واللي إحنا بطبيعة رنا ما عندناش إشكال مدام مع أي مواطن، إحنا لا لسنا لنا ربما لكن فقط حقنا كوزارة التربية، حق اللي كنت تحدث عليه الناس لخدمة 156 ألف اللي
1: تعبهم ما يضيعش تقول أنت.
2: بالضبط انا بالضبط انا سأدافع على 156 ألف في اون كونتر بارتي، في المقابل حقهم زاد. عندما نرى سيدتي الكريمه شيء ربما غير مطابق، هتقولوا للمعاينه اللي عيناها حقنا زاد ان نضع بالحقيقه. سيدتي الكريمه عندنا معاينتنا لما تقدمت به المعنيه بالامر، تبين لنا
1: المواطنة التونسية
2: بطبيعة المحترمه بقول ذلك، تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يعود إلى دورة 2022، يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الآداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، مع الطالع فقط الطالع يعني دونتيت نتاع الامتحان هو فقط هو في 2026، يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الآداب.
1: معناها سامحني معناها هذه وثيقة مدلسة معناها قدمنا على أساس إنه أي معناها بمعاينتكم هذه معناها كنت تقولي معناها ناس نجم تخش في أول نهار في الباك ولايف ومعناها هذك كان موضوع وناس الكل تحكي معناها على هذه حبينا التوضيح من عندكم كجهة رسمية لأنه عندكم أنتم الحقيقة اليوم هذه ما هوش اختبار بكالوريا 2026 للفلسفة اللي تم تداوله وحتى هي اللي ظهرته كان امتحان فلسفة 2022 معناها نقول أنا فما فوتوشوب وتدليس ذلك هو باش ترد من 22 تولي 26
2: هذا باش يثبته إن شاء الله بطبيعة القضاء هذا احنا تقريبا اللي عايناه هذه مصالحنا اللي عاينت تقريبا الواقع احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه الى مصالحنا الى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة ابوابها بطبيعة 24 اللي ربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة وربما بهذا نقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية الحقيقة في الإطار هذا ما عندنا نقوله وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى للجهات
1: وضحك وصلت الصورة شكرا ليك سي محمد الميلي شكرا ليك مدير عام الامتحانات بوزارة التربية دونك بعد المعاينة تقول لك وزارة التربية أنه الامتحان البكالوريا اللي تم تداوله هو يرجع لامتحان بكالوريا شعبة أداب 2022 معناه الكل نعرفه أنه هذا يتسمى تدليس معناه فوتوشوب و 2026 يولي هذا هو فيما يخص الموضوع الفلسفة وفيما يخص الأرقام كما قال أنه آلات أول مرة تصير في تونس ويتم استعمالها وتضافرت كل الجهود والوزارات وعلى رأسها أكيد وزارة التربية باش يكون عدد كشف عدد حالات ضعف عم ناول في حدود 955 حالة والرقم قابل الارتفاع بعد الإصلاحات الكتابية أكيد ونحييو كل القائمين توا في مراكز الامتحان كما بعضنا حتى نص النهار على موزيك فم
0: صباح الناس الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر

قيادة فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فام. أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن. عروض عربية لقاءات نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس فضاء سينما دار نزل مرادي أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: 58 دقيقة ساعة الأولى في ساعة موفيت واليوم خميس وكي تبدأ ساعتنا الثانية لازم تبدأ بشكون بالست الله كلمات مأمون الشناوي وألحان بلي حمدي عمرها 61 سنة غنية أم كلثوم بعيدة عنك نعف نعف بش نسكتو بش خليكم تتسلطنوا مع الست أم كلثوم بعش تلقاو سيف الأخبار وبش تلقاو ماكلعوني في دقيقة مونديال وراجعين معكم في ساعتنا الثانية
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام
2: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله على مزيكا فام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس إيكولو على مزيكا فام من 11 نص النهار تابعونا
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس مزيكا فام
3: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
4: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
7: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يكشف في تصريح لبرنامج أصبح الناس اليوم أن الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 والتي اختتمت أمس سجلت بصفة أولية 955 حالة غش أي ما يعادل ضعف الرقم المسجل خلال دورة 2025 والمسؤول ذاته يضيف أن ما تم تسجيله على مستوى بعض التطبيقات من خلل على مستوى بعض التطبيقات في تونس خلال الفترة الماضية يندرج ضمن سعي الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والحد من ظاهرة الغش التي شهدت استعمال تكنولوجيا حديثة هذه السنة.
8: ربما لاحظت ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية هذا كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص والناس كل سواسية قدام الامتحان فما حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية واللي خدنا نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية يعني المراكز اللي يدور فيها الامتحان سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508 هذا رو فقط الرقم الأول اللي هو متأثر
0: وقابل أنه يرتفع
7: تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين تونس محور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بيزي أمس بمقر الوزارة ووفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي فقد تم التركيز خلال هذا اللقاء بالخصوص على مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجيا دراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة ديختور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر تكشف أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي ووفقا لما نقلتها سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء أمس يتجلى هذا من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما إسبانيا وتركيا في الشأن الدولي وكالة مهر الإيرانية تقول إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن وثلاثة مصادر إيرانية تقول وكالة رويترز اليوم إنه تم تكثيف الجهود المبذولة لكي تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي رغم الضربات التي شنها الجانبان وأنهما يناقشان آلية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يكشف أن عدد اللاجئين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع في العام 2025 للمرة الأولى منذ عقد، فيما عدد اللاجئين الذين يواجهون لجوءا طويل الأمد لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
4: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 5.4 مليون شخص فروا من ديارهم العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للاجئين والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين على مستوى العالم إلى 41.6 مليون، منهم 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وفي الوقت ذاته أشارت المفوضية إلى عودة نحو 14.7 مليون لاجئ ونزح داخلي إلى ديارهم بزيادة 50% عن العام السابق، وثاني أعلى رقم مسجل منذ عام

0: ووفق التقرير الأممي شهدت سوريا التي كانت مصدر واحدة من أكبر أزمات اللجوء في العالم لأكثر من عقد عودة نحو 1.3 مليون في عام 25 و2000 أي ما يقارب 3 أمثال العدد في العام السابق عقب سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 24 و2000 وساهم ذلك في انخفاض عدد اللاجئين السوريين في العالم من 6 مليون إلى 4.9 مليون بحلول نهاية 25 و2000.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
4: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال لليوم واللي تقع في آخر أخبار كأس العالم 2026. المونديال يبدأ اليوم في نسخته 23 في 3 بلدان، هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. والانطلاق اليوم باش يكون بالمقابلة الافتتاحية مع 8 متاع الليل المكسيك ضد جنوب أفريقيا، مقابلة يسبقها حفل الافتتاح اللي تفاصيله إن شاء الله نحكي عليها في دقيقة مونديال مع نص النهار. منتخب المكسيك باش يلعب اليوم مباراة افتتاح المونديال للمرة 8 في تاريخه، وهو أكثر منتخب خاض مباريات افتتاحية في تاريخ كأس العالم، بعد ما كان منتخب المكسيك يتقاسم الرقم تاع 7 مرات في مباراة الافتتاح مع منتخب البرازيل. المرة هذه المنتخب المكسيكي واللي الأكثر حضورا في مباراة الافتتاح في المونديال للمرة 8 في تاريخه. في تاريخ المونديال في السنوات الأولى كانوا مقابلات الجولة الأولى يتلعبوا في نفس الوقت ما بين 74 و2002، ولا حامل اللقب هو اللي يفتتح المونديال. ومن 2006 حتى التوا البلد المنظم هو اللي يكون حاضر في مباراة الافتتاح. منتخب المكسيك هذه 3 مرة يكون البلد المنظم للمونديال، وهذه 3 مرة ملعب أزتيكا التاريخي يحتضن مباراة الافتتاح، وأكثر ملعب احتضن مباريات افتتاحية، والمقابلة الافتتاحية السنة هي بمثابة إعادة للمقابلة الافتتاحية المونديال 2010 فقط باختلاف الملاعب، لأنه في 2010 جنوب أفريقيا هي البلد المستضيف. مباراة الافتتاح جنوب أفريقيا استضافت المكسيك، وقتها المقابلة وفات بالتعادل 1-1. نذكركم بالموعد متاع المقابلة خاصة اليوم 8 متاع الليل مباراة افتتاح المونديال المكسيك ضد جنوب أفريقيا، بعدها 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك في ثاني مقابلة المونديال. دقيقة مونديال وفات، نخليكم عجيين في صباح الناس.
2: دقيقة مونديال.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الثاني الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومارشي على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا، العشرة و18 دقيقة بعد أم كلثوم. بعيد عنك، ما تبعدوش علينا، اقربوا سمعونا، تواصلوا معنا، موجودين على اللايف دونك على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. صوت وصورة ومارشي اليوم في المستير مع زميلنا سامي اسطنبولي. صباح الخيرات.
1: صباح الورد.
0: مرحبا بك سامي.
1: مرحبا. عايشك ربي يبارك فيك.
0: انت ونعرفك فنان وحساس، راك كنت تغني. حسيت
1: أنا
0: الناس الكل بعدوا عليك، انت عليت في الطبقة.
1: أنا الحق نقول ربي إن شاء الله يقرب كل بعيد يا ربي، فما الناس اللي عندهم أهلهم في الخارج عندهم كذا، يا ربي إن شاء الله اللي بعيد يقرب، وإن شاء الله ربي يرجع كل غربة متاع أي متغرب إن شاء الله يا ربي.
0: أي ما هي غنيت على الحبيب، ما غنيتش على الغربة لا على المتغرب.
1: لازم تحرقينا يعني
0: زي. يعني والله يعني. أي يا سيسيمي، دورتنا اليوم فما نسمع قبل في المستير اليوم على الكورنيش كله.
1: باراكور
0: المستيرة.
1: ما شاء الله الحقيقة توا أعز عومة ما تعرف جهين، هي المستير معناها جويلية وقوت، معناها سيلاوت سيزون بالنسبة للمستير. لكن سيزون تبدأ على بكري، فما ناس تبدأ تعوم من ماي جوان كيف كيف، توا تبارك الله كي تمشي البحر. أنا اللي لاحظته زادة أنه الطلبة اللي في المستير أنه اللي باش يرجعوا لبلدانهم سرتو اللي ما عندهمش بحر قاعدين يستغلوا في الفرصة كما يلزم وقاعدين يعوموا بالقداء، وكيف كيف الطلبة هذوما عندهم فرصة انهم كي يرجعوا في بداية سبتمبر. نعرف فما ناس تبدأ تقرأ على بكري كما كيما البريبا لينيم الميدسين فارماسي يرجعوا على بكري. زادة البحر متاع مستير وقتها مازال سيزون متواصلة، لكن سمحني نعمل غطسة وقتاش في مستير جويلي أبوت.
0: وسمحني نعمل غطسة فما اليوم في المارشي ولا السيق مش ياسر
1: كالعادة؟ لا ما شاء الله الحوت شغطوه في المستير، تعرف مستير كالعادة بلاد حوت والناس كل جهة من كل بلاسة. وحتى الأسوام خلينا نقوله جهين بارابور اللي فاتت بصفة عامة الحق. خلينا نقوله قبل العيد كانت أسوام وتوا أسوام أخرى، الحق ترخفت شوية الأمور، واللي متوسط ولا الزوالي ينجم يعبي القفة متاعه بتبيع كل قدير وقدر.
0: ميلا نبدأ بالحوت مدام بديتنا وشرهتنا بالحوت.
1: نتوكلوا على الله. لو بالنسبة للسردين أنا نذكرها في قبل العيد جهين وصلت حتى السبعة وثمانية وكل توا زوز كيلو بخمسة آلاف، معناها الكيلو بزوز دينارات وخمسمائة، معناها في المتناول.
0: قد ماريناش السردين على زوز ونص، ألفين معناها ونص.
1: ولا 2500 الحقيقة معناها في المتناول، ومعناها مش خايبة، مش جويدة، مش خشينة، أما
0: بيه مقلية تتاكل بكلها
1: ممتاز. مقلية بكلها. ولا بالنسبة للتريلي يعني نلقاوها من 15 حتى 35 دينار، بالنسبة للمرجان 12 دينار و800، السيرجي 16 دينار، القرنيت ممنوع خلينا نقولوا جهين تم منعه بالطبيعة عنده سيزون والسيزون بتاعه وفات، السوبيا ب 24 دينار و800، الكلمار من 30 دينار حتى 48 دينار، بالنسبة للقاروس بحر 65 والمربي 26 دينار و800، وراتا بحرية من 20 حتى 40 دينار والمربي 19 دينار و800، بالنسبة للميرلون نلقاه ب 20 دينار، الحلوفة ب 16 دينار، كلب البحر 32 خيرة 82 باهي برشا 32 دينار و800. بالنسبة للمبوكة خلينا نقولوا جهين اللي في المستير هذيك نشوفوها برشا ناس، راهي ماهيش اللمبوكة متاعنا، خاطر اللمبوكة متاعنا عندها وقتها في سبتمبر في اكتوبر، لكن هذيك امبورتي، هذيك علاش مش غالية برشا، نلقاوها ب 19 دينار و800. بالنسبة للسكومبري ما شاء الله خيرات ربي نلقاوه من 12 دينار، والخشينة المزيانة ب 16 دينار و800. الشوفريت والكروفيت ما شاء الله موجود في المارشي نتاع مستير، نلقاوه حتى من 18 دينار يبدأ يوصل حتى ال 60 دينار، معناها الرويال هذيك المزيانة. بالنسبة للجغالي 37 دينار، دنديق 45 دينار، مناني من 40 ل 52 دينار، وبالنسبة للشولة 16 دينار و800. هذا بالنسبة للحوت في المستير جهين.
0: الكروفيت قداش بربي سمحني مركزش معك سيمي، خاطر تبارك الله فما مش شوفريت للكروفيت، للكروفيت غويال تبارك الله.
1: اكزاكتومون الشوفريت جهين تبدأ قلت سيرين مخدمة في سيرين معك مش عارف عليش.
0: يعني
1: على كل حال بنتي اللي قلت لك تقرا في فرنسا
0: بنتي ربي فضلها به
1: ربي يعزك ان شاء الله وان شاء الله قريب تروح بحضينا ان شاء الله وربي يرجع
0: وربي
1: ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله. بالنسبه للكروفيت جهين نلقاوها من 18 دينار و500 وتوصل حتى 45 فما ال50 معناها الرويال هذيك غاليه شويه بالطبيعه لكن خلينا نقولوا حتى نتاع 18 دينار باهي معناها ماهيش خايبه
0: كلها عليه كبيره معناها قاعده نشوف ما شاء الله معناها
1: إيه ممتازة كبيرة جهين وصل حتى بون جويدة شوية وصلت حتى ل 12 دينار معناها جويدة شوية صحيح لكن الباهية اللي فريمون مزيانة 18 دينار و500 بالضبط ممتازة جدا
0: تشرح به اي كمل دورتك
1: الوغ نكملوا اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء الهبرة بقري نلقاو 45 دينار و800 المخلط 35 دينار كبدة ب 46 دينار الكرش 7 دينارات هرقمة 10 دينارات مرقيز 30 دينار العلوش ب 60 دينار والكبدة علوش ب 60 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء دجاج 7 دينارات و500 كويس دجاج 8 دينارات و500 الاسكالوب 17 دينار و500 كيف كيف حتى الاسكالوب داند نفس السوم 17 دينار و500. بالنسبة للجناحات 4 دينارات كبدة دجاج 18 دينار و500 والعظم الجهين ب 750 الحارة وتحب تشتري بلاتو بون بلاتو مش خشين برشا أما به معناها متوسط وفيه حتى الخشين بلاتو كاملة ب 5 دينارات و500. نمشي للخضر الخضر البطاطا بلفين الطماطم 2500 فلفل حار 2500 نحلو كيف كيف 2500 البصل دينار و80 القارص بدينار بتنجيل 1250 القرع 1650 الكرنب بدينار. بالنسبة للفقوس بلفين الليتو ب 800 سفنيريا 1200 بالنسبة للسلق والمعدنوس 500 الفجل 700 لفت دينار نعناع 700 بتراب 1500. نمشي ونختموا بالغلال وما شاء الله موسم واعد تبارك الله بالنسبة للخوخ بالنسبة للزيد المشمش ما شاء الله نلقاو زيدة فمك التفاح الأخضر شوية بدأ يطيح جهين نلقاوها في المرشي متاع مستيرة بأربع دينارات الدقلة من 5 دينارات ل 1200. بالنسبة للدلاع ما شاء الله موسم واعد نلقاو الكيلو متاعه ب 900 بطيخ كيف كيف نلقاو الكيلو بدينار الخوخ بون مازال مكبوس شويه نلقاو ب 4 دينارات و500 ويوصل حتى اكثر من 5 دينارات. بالنسبه للعوينه موجود 5 دينارات الكرموس جهين خلينا نقولوا
0: بيثر ولا كرموس توا البيثر الاخضر
1: البولا البيثر نلقاوه ب 10 دينارات فما شكون يبيع 8 فما شكون يبيع 9 لكن هذاك السوم نتاعو. والفريز جهين خلينا نقولوا بدا يترخف شويه نلقاوه في المرشي بتاع المشمش ساعة ب 4 دينارات و800 فما حتى ب 4 دينارات والفريز بدا يترخف شويه اللي يحب يعاول وكذا نلقاوه في المرشي بتاع مستير جهين ب 3 دينارات و500.
0: يعطيك ألف صحة على دورة اليوم في مرشي المستير. شكرا لك سامي اسطنبول يعطيك ألف صحة خليكم معنا على وزي كفاية حتى نص النهار.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موج بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعه الخدمه والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.

0: نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام، وما زلنا مع بعضنا حتى لنص النهار. هكا تكون صبحيتنا ديما معاكم في صباح الناس، اهم المواضيع وكل الاخبار والاكتواليتي تلقاو معنا وتلقاو ضيوفنا اللي نورونا ويعطونا ثقه باش يوصلوا المعلومه لكل مستمعينا. البارح بتاريخ 14 جوان 2026 نحكيوا على انطلاق مشروع وطني لدعم الشباب والوقايه من تعاطي المواد المخدره والمؤثرات العقليه، مشروع كبير للوقاية من الإدمان ويهم فئة عمرية نقولنا حساسة، لأنه نحكي واليوم الأرقام اللي تحكي، وأكيد فما دراسات صارت وقاعدة تصير دراسات زادة كيف كيف تو نحكي فيها، لأنه كما قلت لكم الفئة العمرية اللي قاعدين نحكي عليها صغار وأطفال مالوغوزمو. نحكي معاه على هالمشروع دكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة. دكتور نبيل صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: بخير، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين وزيك فهم.
0: ربي خليك دكتور نبيل بن صالح. عنا أرقام وعنا دراسات قاعدة زادة كيف كيف تحذر، وصحيح دكتور موافقني أنه اليوم نحكي على فئة عمرية صغيرة اللي اليوم مالوغوزمون في فخ الإدمان.
1: خلنا نضع الموضوع في إطاره قبل كل شيء. هم كما تعرف معالجة آفة الإدمان تتركز على السياسات، والسياسة متاع معالجة موضوع الإدمان تركز على جزء أعمدة. العمد الأول هو يمثل التقليص من العرض، وهو مجال عمل الوزارات الداخلية والعدل والمالية عبر خدمات الديوانة. والعمد الثاني يمثل التقليص من الطلب، وهو من مسؤوليات جسمه وزارة الصحة مع بقية وزارات أخرى اللي تتدخل في هذا الموضوع. ووزارة الصحة منذ سنة 21 قررت باش معناها تبعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية صغير المشروع والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على هذه المخدرات، وذلك داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات السجنية. هذا علاش؟ على خاطر كما تعرف وقعوا معناها دراسات من سنة 2013 وتعاودوا سنة 2017 وبعد سنة 2021، معناها كل 4 سنوات نفس الدراسة تعاود على الشريحة العمرية ما بين 15 و17 سنة في الإعداديات. ولاحظنا عبر ثلاث الدراسات هذو كونه ثم تكاثر شيئا فشيئا في استهلاك المواد المخدرة، بداية من التدخين ديجا معناها اللي تعدى من 22% إلى 30% من الأطفال هذوما يتعطوا التدخين. استهلاك زاد المواد الكحولية من 5.8% إلى 8% في شرائح عمرية صغيرة كمان من 15-17 سنة. الزاد لا تعدينا من 1.5 إلى 8%. المواد المعنى الحراب شكل أقراص متعدينا من 2.1% إلى 8.4%. وتعاطي هذا خاصة عند البنات،
0: الحرابش خاصة عند البنات.
1: نعم خاصة عند البنات، لأنه معناها ما همش ظاهرين ياسر في المجتمع، يتعدوا كأنهم أدوية ياخذوا فيهم، فهمت؟
0: واضح.
1: ومواد زاد الإكستازي كيف كيف، هذيك ضربت في 14 ما بين 2013 و2021. هذا علاش معناها الاستراتيجية الوطنية جات في وقتها. والاستراتيجية الوطنية هذه اللي تحدثنا عليها فيها 6 محاور، والمحور الأول جستمو هو تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات. والمحاور الأخرى تكون كمحور ثاني ثم خفض المخاطر الناجمة على تعاطي المخدرات بالنسبة للناس اللي دخلوا في الاستهلاك وتعدوا حتى الاستهلاك بالإبر، كيفاش نجموا نساعدوهم على الخروج شيئا فشيئا. أولا يلزمهم يبعدوا على معناها التعاطي بالإبر، ومن الأول نساعدوهم نعطيهم معناها زرارق ستيريل باش ما يتعداوش كالأمراض اللي نعرفوها كالسيدة وكالالتهاب الكبد إلى آخره، وبعد شيئا فشيئا نساعدوهم باش يوليوا طالبين للعلاج، خاطرهم من الأول ما عنده حتى طلب العلاج. عايش هكاك في الهامش يولي بشيء فشيء يطلب العلاج ونساعده على الخروج من الإدمان هذا. والمحور الثالث هو العلاج الاضطرابات هذه كلها الناجمة على الإدمان والمخدرات على المخدرات. المحور الرابع هو دعم الإدماج الاجتماعي والمهني، لأنه الإنسان كيف تخرجوا من الإدمان يلزم تدمجوا في المجتمع، كانوا طفل يدخل يرجع للقراية يرجع للتكوين المهني، وإذا كانوا كهل يرجع نساعدوه باش يرجع للعمل.
0: واضح.
1: المحور الخامس هو خلق بيئة سياسية وقانونية وممارسات سانحة للتمتع بالعلاج باش تسهل لهم العلاج هذاك وتنقص من الوصم اللي موجود مع الأسف في المجتمع على الفئات هذه. وأخيرا المحور السادس هو إعداد وتحليل ونشر واستخدام البيانات الاستراتيجية اللي مطالبين باش نعرفوها، لأن هي اللي تسمح لنا باش نعرفوا الإفة هذه قاعدة تتقدم ولا قاعدة تتقلص بتأثير المحاور هذه كل اللي قاعدة أنا فرنسو ديفلوبي في البلاد. فهمت؟
0: واضح.
1: هذا علاش احنا المشروع
0: اللي
1: تم اطلاقه امس برأس سيد الوزير الصحة، الجلسة هذه متاع اطلاق مشروع تعزيز الادماج الاجتماعي للشباب في تونس من خلال تعزيز دورهم كعوامل التغيير، لان احنا نحبوهم يكونوا مشاركين.
0: دوك نحكي هوني شباب واطفال من فئه من 10 ل 25 سنه،
1: من 10 الى 25 سنه.
0: واضح.
1: ودعم تمكينهم وانخراطهم في نشر ثقافه السلام والامن والسلوكيات الصحيه. وكان هذا بحضور السيده كريستينا البرتين المديره الاقليميه لمكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اللي تنقلت من القاهره باش حضرت معنا في تونس. وسعاده السيد جوزيف رينجلي اللي هو سفير الاتحاد السويسري بتونس، اللي هو معناها ساعد على الدعم المالي لهذا المشروع. وإطارات وزارة الصحة. والمشروع كما قلنا يستهدف الأطفال والشباب اللي تراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. خاصة
0: يعني نحن صادم راهو كي نقولوا 10 راهو احنا ديجا صادم. معناها انا بالنسبه لي شباب نقول انا مثلا نسمعك 18 لل 25 سنه، لكن راهو نحكي اطفال 10 سنوات رانا هذا صادم. وممكن يكون اقل زادا، وممكن فما الاقل
1: مع الاسف ممكن يكون اقل. نعم
0: احنا خذينا لموين
1: شفنا معناها مثلا انك تعاطي لك الشمه نتاع الكولا من 7 و 8 سنوات.
0: 7 و 8 سنوات
1: مع الاسف.
0: مع الأسف هوني زيادة كيف كيف ساعات نشوفوا العائلات متغيبة، دونك دور العائلة لازم يرجع هوني في المشروع هذا. كيف كيف لازم نركزوا زادة كيف كيف على إنه العائلة ترجع دورها الرئيسي الأول، معناها هي المدرسة الأولى راهو للصغير باللي نقولوا احنا صغارنا الشارع يا ربي. لا ركيزتك انت العرس الصحاح تحطهم انت عند صغيرك، وبعد كي يخرج للشارع تشوف اسكو العرس نتاعك هذوما غلبوا ولا ما غلبوش، ولازم العرس نتاعك انت غلبوا، لأنه عادة ما يعدي صغيري وقت معايا أكثر ما بش يعدي في الشارع في فترة طفولة. نحكينا لأنه نحكيه على كما تفضلت سيدك دكتورنا 8 و9 و10 سنوات معناها مخطر.
1: هذا ليش معناها من جملة الوقاية عند الطفل تتركز على دور التربية الإيجابية للعائلة. اللي تعرف كيفاش الصغير تاخذه بالهشاشة متاعه بشوية بشوية، تعرف كيفاش تصلحه وتتفسر له الحاجات الغالطة اللي عملها من غير ما يكونك العقاب اللي يزيدي معناه يأثر فيه ويعطي الإفي أنفيرس.
0: اكزاكتومون. شكرا لك دكتور بن صالح، ان شاء الله بالتوفيق. نورتنا، ربي يخليك. المكلف بملف الادمان بوزاره الصحه نحكيه على اطلاق مشروع وطني للوقايه من الادمان يخص فئات عمريه بالحق صادم الرقم اللي هو نحكيه على 10 25 سنه، 10 سنين ونحكيه على ادمان. وكم سمعتوا بالارقام هذه دراسه نتاع 2021 وقاعده تحضر في دراسه سنه، لكن الارقام معناها حتى فما دي كونسوماسيون اللي تضافت وضافت في اربعه كيما مثلا الحرب خاصة في للبنات يقولك ياسر وضافت في 4 في فترة زمنية معينة. ونجيب نعود نرجع ونقول على غالب أنا من الناس اللي تمن أنه العائلة هي المدرسة الأولى لازمها تغلب الشارع والخلطة والدنيا الكل. إن شاء الله ربي يستروا لديتنا ويفضلهم بالعشرة واربعين دقيقة. حبوكم تتفاعلوا زادة أنتم معنا. قديش عنا عليها الغنية دي تتفاعلوا، نحكي لك على التفاعل مع الغنية، أما خلنا نحكي مع مستمعينا. تتفاعلوا معنا على ريبوندرنا على 71 113 013. مواضيعنا الكل تنقضوا وتلاحظوا فيها. اسمعوا لي اسمعوا لي الدخلة ذي ترى تفكروها ولا ليه؟ قديش ضرب الكليب متاحة أنغام؟ اشتر نسي قصة كوب أنغام وعملنا الحاجب القلم متاع قديش نتأثر وحسينه أنغام سيدي ويسالك هلا مزيكا فهم يا أهلا وسهلا ومرحبا كل مساء.

0: صندوق عجب.
1: بالله العظيم يا بنيتي قاعدة بيه هنا في البولينيك اللي عملتها على حفلة جورج وصوف يجيب 8 طاولة ولا بعشرة ولا إن شاء الله بعشرين مليون. إيش حرق شعيرنا إحنا أمورهم اللي يحب عنده خليه يمشي تحالي. جيتوا تشوفوا كان حفلة جورج وصوف أنا قاعدة بيه هو كيفاش قبل مازال يغني الراجل ربي يطول في عمره.
2: السلام عليكم. السلام يا صندوق عجب. بالله العجب اللي في منظرة تراش في أي مدينة تجي المنظرة تراش يا ولدي. الخضار حاط في الكياس وفي المادة, الميكانسيا يصلح في الكياس وفي المادة, القهوة خذا القهوة كياس والمادة. إيخي العباد ومش تمشي مالا بالله ينحيوا الكراف مالا وخلي الكياس لكل العباد وكاول. وين يا ولدي اتقي والله تلو بالبلاد شوية. وين المسؤولين في منظرة وين؟
3: أخي مزيك ربي عوين البلدية علاش ما يقدموش مكان زوين في فندق خضاي؟ ما فهمتش نسيها العقلية متاع العباد اللي يخدموا بحوايجهم وبطلبتهم خليه يتجرح صبعه ويتجرح ساقه وتحاج على ساقه علي ما يلبسوش فندق خضاي. أنا والله يا الفينومين التو لا فهمته في تونس.
4: يا مرحبا أهلا وسهلا. أنا وظائري خلاني ندخل هو سيناجي زعيري محلاك ومحلا زينك ومحليك ومحلا كلامك ومحليك يا سيناجي وتقعد ديما محليك متألق إن شاء الله يا سيناجي وربي معاك يا سيناجي. وحاجة باهية برشا في موزاييك أنهم قاعدوا محافظين على الموزع الصوتي وهي حاجة حلوة برشا دليل على أنكم تحبوا النقد. وإحنا وقت اللي يلزم ننقضوكم وقت اللي يلزم نشكروكم وإن شاء الله ديما متألقين وديما نسمعوكم.

0: معاكم حتى لنص النهار على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. ساعتنا الثالثة بعد شوي باش تبدا الوقت في ما يتعدى. في ساعتنا الثالثة باش نحكي وفي استوس سونتي على مشكل نقص السمع بالنسبة لصغيراتنا كيفاش نفيقوا بهم. دونك خليكم معنا. نذكر انه كان في تدخل خاص اليوم على موزيكا فام في صباح ناس مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. حكينا على ارقام للغش وقلنا انه ضعفت من عام ناول السنه الامتحانات حالة الغش. تم تسجيل 955 حالة وأنه الرقم ده ماشي نحو الارتفاع لأنه توا أكيد بعد الإصلاح الكتابي باش تظهر حالات أخرى. رقم كبير يقول الضعف على عم ناول. أحكينا برشا وفسرنا فيما يخص ده كيف كيف امتحان الفلسفة اللي قالوا أنه تم تسريبه. هل هو امتحان والوثيقة اللي خرجت كانت مدلسة؟ دونك الحوار كامل تعبدوا ترجعوا تلقاوه على الصفحة متاعنا وعلى سيتنا www.mosaicfm.net. خليكم معنا حسين في الأخبار ورجعينا
1: صباح الناس. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير عام الامتحانات الوطنية في وزارة التربية محمد الميلي ينفي صحة ما يتم تداوله بخصوص مقاضاة أستاذ التعليم الثانوي على خلفية تبليغه عن عملية تسريب امتحان الفلسفة في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. والميلي وضح في تصريح لإصباح الناس أن الأستاذة المعنية بالأمر ادعت تسريب امتحان الفلسفة لشعبة الأداب في أول يوم امتحان البكالوريا، وصدرت بامتحان فلسفة لشعبة الأداب يعود إلى الدورة الرئيسية لبكالوريا 22 و2000. والمسؤول ذاته يضيف أن مصالح وزارة التربية عينت الامتحان وتبين أن محتوى الموضوع يعود إلى الدورة الرئيسية لسنة 22 و2000، مفيدا بأنه تم التلاعب وتدليس تاريخ الدورة في أعلى الورقة.
2: عندنا معينتنا لما تقدمت به المعنية بالأمر تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يعود إلى دورة 2022، يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، مع الطالع فقط، الطالع يعني لونتيت متاع الامتحان هو فقط هو في 2026، يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الأداب. لمصالحنا اللي عايرت تقريبا الواقع، احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه إلى مصالحنا، إلى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة أبوابها بطبيعة 24 اللي ربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة، وربما بهذا ربما هتقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية. الحقيقة في الإطار هذا ما عندنا نقوله، وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى للقضاء.
1: في الشأن الدولي، وكالة فارس تنقل عن مصدر عسكري أن القوات الإيرانية نفذت هجمات دقيقة استهدفت مواقع تمركز طائرتين أمريكيتين من طراز P-8 وحظيرة تضم قاتلات F-35 في منطقة الخليج والأردن، وألحقت خسائر كبيرة بمعدات عسكرية باهظة الثمن. والمصدر ذاته يؤكد تنفيذ هجمات بطائرات دون طيار استهدفت الأسطول الخامسة التابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على مناطق في جنوب إيران وما تبعه من انتهاك لوقف إطلاق النار. ومن جانبه، مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران يفيد بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدا أن أي حركة في المضيق سيجري استهدافها مباشرة. إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية الأزمة من خلال التفاوض. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في أصبح الناس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. أصبح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: الحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: نكون معاكم حتى نص نهار مستمعينا، يا مرحبا بكم ل 11:13 وكل عادة ساعتنا الثالثة نلقاو فيها فقرة اللي تهتم بصحتكم. ودي بنعاد نقول كان عندكم أي بروبوزيشن، أي هكا سوجي تحبنا نحكيو فيه، مرحبا بكم على ريبوندونا على 71-113-016 توت سويت أستو سنتي.
0: أستو سنتي
1: فرحانا يكون بحثنا اليوم دكتور حبيب جعفورة، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة. دكتور نصبح الخيرات،
2: عايشك مرحبا بيك.
1: شحوي لك
2: الحمد لله.
1: تسمع فينا 100 على 100 أكثر من 10 على 10. اليوم بش نحكيه على السمع، أما بش نحكيه هوني على الأطفال. اليوم وقتاش نفيق أنه صغيري نجم يكون ناقص سمع؟ هل مربوط بعمر؟ وإلا تقول أنت في الأشهر الأولى مثلش ما تركزش عليه يسمعك ولا ما يسمعش، ركز على أمور أخرى تكون ذات أولوية، ولا السمع من أول السويعات الأولى للبيبي زي كيف كيف مهم ومن وقتها نبدأوا نركزوا؟
2: أول حاجة شكرا على الاستضافة.
1: عايش.
2: وثاني حاجة يعطيكم الصحة على الموضوع، مهم، موضوع مهم جدا، وما لرزمه في تونس سوز يستيميش، معناه مش منتبهين له برش، وخاصة السمع عند صغير، خاصة كي كل ما تبتع صغير شوية في السمع ما تفيقش به يأثر حياته على حياته كومبليتمون. بار اكزومبل نعطيو اكزومبل كونكري، أم ديما تدادني على ولدها 3-4 مرات تنادي عليه، تنادي ما يجاوبش. بصفة عامة شنو باش تقول؟ هي تقول ولدي ما سارح، ولدي راسه صحيح، كذا، ها مش يقولوا لي ولدي مش متربي، وهو لا تو سامبلومون ينجم يكون ما يسمعش مليح. وهذه وضعية نتعرضوا لها الناس الكل، فهمت؟ دونك جست ملاحظة صغيرة، معناتها قوس صغير على السمع في حد ذاته. علاش السمع مهم جدا عند الصغير؟ خاطر السمع هو أول باب للتواصل. صغير ما يسمعش يعني صغير ما يتكلمش، سي تري سامبل،
1: ما يتكلمش.
2: خاطر هو صغير اول كي يبدا التطور نتاع المخ نتاعو شنو يصير؟ يتقبل كلام وتصير تفاعل مع لونتوراج نتاعو، وهذا الكل يصنعوا اللونغاج. دونك صغير اذا ما يسمعش كلمه ما يراجعهاش، سي تري سامبل. دونك صغار نتاعنا يبدا من اللي هو عمره كلكم حتى الكلكو زاني، اذا ما يسمعش الكلام راهو ما يرجعلكش الكلام. فاحنا يلزمنا ننتبه جدا للموضوع، اذا صغير فما تاخر في الكلام راهو اول حاجه نعملوها يلزم ننتبه للسمع نتاعو.
1: به هذا في وقت اللي يوصل باش يتكلم، لكن قبل ما نركزش يسرع السمع من ولادته الاشهر الاولى سنوات الاولى، وقتاش نركز؟
2: شوف السمع بالنسبه للسمع توا التوجه العالمي ومنظمه الصحه العالميه والحمد لله في تونس هذاك هو التوجه. لازم ديبيستاج، لازم استكشاف السمع من الولاده من اول يوم تولد. فما سكون ابل اوتو ايميسيون اكوستيك نعملوها في الاذن الصغير، تري سامبل، تورينا فما رياكتيفيتي من الاذن ولا داكورد. هذيك من اول نهار نجم ننتبه لو فما مشكل كيما نقولوا سمع وراثي ولا تولد به صغير. فوقتها نوصل الاجراءات لبعدها اللي هو استكشاف السمع عند الصغير. سينو بالنسبه للصغير كيبدا حتى عمره شهرين على فكره نجمو ننتبه. اش معناه؟ نورمالمون الصغير عنده اكتساب للكلام، للأصوات. مثلا صغير بين شهرين و 4 شهور راهو يبدا يخرج في كلام، في أصوات، او سورتو كي يبدا متغشش، يبدا فرحان، يبدا شبعان، يخرج من الأصوات هذوك. دونك هذاك علامة الا صغير سي بون، معناها لاكيزيسيون، معناتها اكتساب الأصوات قاعد يدخل المخ وقاعد يرجع. بعد من 6-7 شهور يبدا يخرج كل سيلاب بابا دادا ماما. دونك احنا بالنسبه لنا احنا الامور منظمه. بعد عمر العام يبدا في اكتساب الكلمات، يولي الشون لكسيكال نتاعو يزيد من 20-50 كلمة. فهمت؟ العام ونص للعامين يولي سي، يولي حتى يكمل يكون جمله بسيطه. يقول بابا مشى، نينا جات، فهمت؟ دونك لا صغير قاعد يكتسب. واحنا راهو الاكتساب، ديما نركز على المعلومه، اكتساب الكلام النطق راهو مرتبط ارتباط كلي بالسمع.
1: واضح.
2: داكوردو.
1: به اليوم دكتور مثلا نقص السمع عند الأطفال، هل أسبابه نحب نفهمنا اليوم؟ كما قلت أنت نجم يكون ملي تخلق معناها ناقص وإلا ما يسمعش. هوني فما فرق بين نقص السمع وفما فرق بين أنه ما عادش نجم يسمع، تو نحكيو عليها في مرحلة أخرى. دونك الأسباب، هل فما جانب وراثي، فما أمراض، فما حاجات تظهر بعد حتى سنوات الأولى؟
2: اول حاجه نطمنوا الناس خاطر دخلنا دخله قويه شويه تفجع على السمع والنطق. الحمد لله اغلب المشاكل نتاع السمع سهله ومحلوله. فهمت؟ كي العاده الحمد لله يا ربي في حكايه الامراض كل شيء ديما اون جينيرال الاسباب سهله وبسيطه. فما الأسباب دونك الصمام الدائم وفما الوقتي. الوقتي ذاك شائع جدا. مثلا عندنا المشكلة يقولك ما يرطب له صغير عنده ما يرطب له خاطر صغار عندهم السيستم اللي ينظم البريسيون الضغط بين الخشم والوذن ذاك يبدأ مازال مش بارفي مش كامل 100% فديما التوسكي ليكي السوائل وراء الطبلة ما تهبطش مليح وما تصيرش بريسيون الكليبر دونك تجي تلم السوائل هذه بصفة عامة تمشي وحدها تتعدى وحدها. كي نعطيك اكزامبل احنا اي واحد جي عنده ريوم مستبرد خشمه يسكر يحس وذنه مصدع انت تحس بيها وتفهم تقول وذني مصدع صغير ما يفهمش ما يقولكش وذني مصدع اما بار كونتر تصير كشويت صغيره نتاع 20 30 ديسيبل على السمع نتاعو دونك انت تنادي عليه من بعيد ما يسمعكش هو ليه هو عنده ما يرطب له وقتها مسكره على وذنيه دونك بصفه عامه يتعدى واحد وحتى كي يجيو نحن نشخصوهم ديما ماكسيموم نعطيو دواء تنظيف علميا ما يسحقش دواد ودونك يتعدى في الحالات القصوى اذا ما يتحسنش وقتها نحطه ندخله جراحيا نحطه كيما نقولوا ديزايراتور انابيب تهويه في الطبله باش تسرح كل الوذنين لو طون السيستم تاعو يكتمل فهمت. ثم اسباب بسيطه ياسر بما صغير يحط حاجه في وسط وذنه يحط طابو ستيلو يحط تباشير يحط شو اسمه ذاك الصلصال ولا صاحبي يحط له دونك وذنه تتسكر دونك هذيك اكزاماس بسيتي طلعها لنا ينجم يكون عنده شمع صمغ في وذنه مسكر له على وذنه فهمت. دونك كل هذه كل اسباب بسيطه وفما الاسباب الصمام الدائم معناها ديما موجود هذاك لازم استكشاف لازم قياس سمع كامل ونشوفوا وين المشكل بالضبط خاطر هي الاذن تتقسم ثلاثه اذن خارجيه وسطى وداخليه دونك تقسيم الفحص وقياس السمع يبين لنا وين المشكل بالضبط وعلى اساس ذاك نبنيو استراتيجي نتاعنا نتاع الدواء والا نتاع العلاج باهي. فما علامات نحبوا ننتبهوا لها عند الصغير مثلا احنا كيما قلنا التقصي ذاك سيستيماتيك فما صغار اخرين لا يكون كيما نقولوا تقصي ولا نركزوا معهم اكثر مثلا الصغير اللي هو في عنده حالات صمام في العائله ثم معناتها فما جينيا فما انواع نتاع صمام نقص سمع مسبب فيه الوراثه. الصغير اللي مثلا اثناء الحمل او اثناء الولاده تصير انفكسيون ماترنو فيتال اللي هي معناتها تعفن او معناها انفكسيون تصير الام خاصه من السي ام في والتوكسو والربيع دونك هذوكم اللي تصير عند الام في وسط الحمل هذاك ننتبهوا له بعد الولاده كيف صغار يتولدوا بريماتوري يتولد بريماتوري دونك بالطبيعه بريماتوري معناها قبل الوقت دونك فما احتمال كبير عدم اكتمال اجزاء من ديزورغان من الجسد نتاعو ننتبهوا له. كيف الصغير تصير سوفرونس في الولاده ولا نقص اكسجين ويبات في الرئه يقعد في النعاش هذاك لازم ننتبهوا له فهمت. دونك فما صغار يتولدوا عنده تشوهات خلقيه تشوهات في الشكل الوزن تشوهات اخرى في الوجه هذاك نركز معهم اكثر من الصغار الاخرين.
1: واضح بيه هوني دكتور معناها العلاج يختلف أكيد لكن قبل كل شيء نحبوا بعض التوصيات اليوم مثلا هل يأثر كما مثلا برشا هكا يقول لك حتى في الديدي هوسوم تانا يقول لك ماذا بينا صغير في عمر صغير ما نخليهوش في بلاصة فيها ياسر حس يدخل بعضه وينجم يأثر له على وذنه ولا على الأصوات ولا هل عنده علاقة ذي قد ما نحط صغير هنا في نقول لنا خليه يعيش في وسط الناس الكل حتى هو بيبي يبدأ نوفوني كنا نقول لك ليه في بيت وسكيت وكلمه بسياسة وصغير وكل هذم يأثروا على السمع.
2: هو شوف الكلام هذا فيه الصحيح والغلط بالطبيعة صغير ترميه في عرس مش بهيل لا للوذنيه لا للاكيزيسيون دلونجاج متاعه بار كونتر لا يلزم ديما الأصوات ديما للصغير يتعرض للأصوات وأحسن أصوات شكون الأم والبو فهمت خاطر هذوكم خاطر هما هذوكم اللي يعطيه الأمان هو صغير ما يفهمش بالطبيعة أما نحكيه على المخ قاعد يتطور تصير دي انتراكسيون مع لونتوراج سورتو البول الام دونك المخ تصيروا لي كونيكسيون نيرفوز يتكونوا فانت اذا تعزلوا على العالم الخارجي نتاعو ماهوش يصيروا لي كونيكسيون هذوك ماهوش يتطور صغير والسمع نتاعو باش يتاخر هذا بالعكس دونك يلزمو ديما يتعرض. فاحنا مثلا برشا صغار يجي في العمر عامين ثلاثه عنده تاخر في النطق باكزومبل تمنى السمع نتاعو ولا باش نشجعوا الوالدين باش يحطوه في ميليو كيما نقولوا روضه في صغار
1: خاطر
2: يقعد شو الانتراكسيون هذيك التفاعل هو اهم حاجه دونك ما نعزلوش وما نحطوش في بلاصه برشا حس
1: وما نحطوش زاد قدام تلفزه والتلفزه تخدم في مكان الاصوات.
2: بارك الله فيك على المعلومه هذه بالنقطه هذه التلفزه نحب نركز عليها بالذات خاطر توا مالوريزمون ما عادش السمع هو السبب الرئيسي في تأخر النطق ولا تأخر توقف الكلام عند الصغير. عندنا مشكلة المصيبة الكبيرة هي تسكي تابلت وتليفون بريمو هذوكم طامة كبرى. ما تيجيك صغير ما عنده تأخر في النطق ولا الكلام وجي تشوف كل شيء مريكل، الفحص متاعه مريكل، السمع لاباس، اللي ما جري معتها تصاور لاباس، هو مشكلته هي تلقاه قاعد يتفرج في التليفون من الصغر. فهمت؟ هو أنا أعطيك مثلا للدراسات هي عديدة متعددة. فما مثلا دراسة في جامعة تورونتو في كندا 2017 أثبتت خطر يخدش يعمل دراسة، ياخذوا برسة صغار في عمر معين ويتبعوهم، يتعرضوا يخليهم يتعرضوا مثلا هو يتعرض بطبيعته ويدرسوا شنو التأثير ذاك. فهما القاو إلا كل صغير في العمر 18 شهر يتعرض لنص ساعة مينيموم في النهار التليفون شاشة عنده 49% خطر تأخر والتوقف الكلام. معناه هذا مثبت بالطبيعة خطر. هو صغير كما حكينا هو يزمه تفاعل، يتحط قدامه الشاشة دونك باش يتقبلك هو. وتوا على الفينومين تاع الريلز حتى في اليوتيوب، قبل كانوا دي فيديو تاع صغار يغني وكل شيء، تو حتى في الفيديو في اليوتيوب دا يبدل قدام الريلز. الريلز شنو الاختيار نتاعهم؟ توسكي ايماج الشانجمون تاع التبديل نتاع الصوره سريع جدا. كل 8 ثواني 5 ثواني يبدل التصوير، هذاك يعملوا تشتت في مخه صغير دونك يسرح كومبليتوم. واحد يقول لك شبي ولدي صغير في التليفون ناديله وما يسمعش، لا هو ما يسمعش خاطر سيء في عباره مسحور بالحق. دونك هذا مثبت علميا صغير كي يتشتت. وعلى فكره علاش نقولوا علاش برشا يقول لك علاش التليفون باه يعطيني التفسير علاش، علاش سي سامبل شوف شوف القاو صغار يعطي احساس نوع نتاع متعه، يعطي الدوبامين طلع في الدوبامين عنده دونك يحس هو بالمتعه ذيك. دونك كي
1: ما عادش يهمه العالم الخارجي،
2: ما عادش يهمه ولا اخطر من ذاك. حتى كي تفكر التليفون وتقعد معاه وتحكي معاه وتلعب معاه يولي ما عادش يحس بالساتيسفاكسيون اللي كانت في التليفون، دونك يولي يصيح ويضرب يولي اغريسيف. دونك ننتبهوا راهو قبل العامين باش ما ننساش، راهو قبل العامين ممنوع منعا باتا الشاشات على الصغير. كون شيء كيما نقولوا يحكي معاه شكون فيديو كول معناتها يحكي معناتها مكالمه فيديو مع جده مع
1: جده
2: هذاك عادي وتبحثه. بعد العامين للخمس سنين كيف كيف المسموح بركة ساعة في النهار ويتفرج في حاجة كيما سيكونس بطيئة بحذا أبوه أمه ويزم ديما يفيقوا، شفت الكلب شياكل قطوسة فهمت.
1: دونك ما تخليهوش يغطس في كل العالم،
2: ما تخليش يغطس، ما تخليش يغطس راهو حق توا مشاكل هذه ولتنا أكثر من مشاكل السمع العادية. هاي مالوزمو.
1: وهل تحسوا أن النجم يتطبق إذا يا دكتور؟
2: لا
1: فوالا
2: جزئية
1: ما صعيب ياسر. معنى أنت تقولنا اليوم مثلا ممنوع منعا بيت أنه قبل سن العام يكون عنده تليفون، أنت اليوم نشوفوهم معنى اليوم مش تقولك
2: بشي
1: مش حتى تخرجوا معاه في بلاصة معنى يخرج ويحطوا له قدامه تليفون يقولك بشي نجم ياكل بش نخليه ساكت بش يقعد عاقل بش نلهيه بش نجم نقضي شوني بش ناخذ كله نعطي كلمة. دونك الحل الأسهل هذا
2: هو المشكل هو كي تحط له في التليفون ندخل في سيركل فيسيو، معناته هو استانس بالتليفون ما عادش نجم تخرجوا منه. فهمت؟ واحنا نلقاو سوليسيون دو فاسيليتي، حل سهل بش نقضي شوري ولا بش تصرف دونك وارتاح لي.
1: خاطر علاش تتحلوا الشهية مثلا قدام التليفون واحنا البرا ما تحلش الشهية؟
2: خاطر هو كي يبدا في التليفون سي اول حاجه يتشتت، دونك تقول له حل فمك يحل فمه وسيبني برك. ثاني حاجه هو في نفس الوقت اللي ياكل فيه في التليفون في اليوتيوب يتفرج كيما قلت لك فما ساتيسفاكسيون فما فما فما افرازات تاع الدوبامين، دونك هو يولي ما غير ما يشعر يربط اللي فاتح الفمه وانت تعطيه الماكله بالساتيسفاكسيون هذيك. دونك هو يولي مربوط وكي باش ياكل وقت الماكل يقول لك اعطيني التليفون، انت تفرح تقول لا والله فرصه مادام قاعد ياكل وانا قاعد استنس بالتليفون فرصه ما نرزمو مش يرى اخرى قاعد يخسر في برشا حاجات.
1: وي ميرسي بوكو دكتور، يعيشك نورتني.
2: ميرسي بوكو،
1: عايشك دكتور حبيب جعفوره اخصائي امراض الانف والاذن والحنجره.
2: شكرا جزيلا. استو سونتي صباح الناس.

0: وجه الميلاد.
1: الأخبار الباهية إن شاء الله تسموها معانا على موزايك إف إم. هوني نحب كان تسمحولي ناخذ كلام على لسان عديد المواطنين والعائلات التونسية اللي يقول لك تعذبنا. الحكاية طالت لا عام لا اثنين لا ثلاثة سنوات، واحنا اللي عنده مريض ويستحق يعمل العملية وموجود في الحما لازم يتنقل للمستشفى الجامعي بجابس باش يعمل غادي أقل عملية، تو سامبلومون لأنه دو سال دوبيراسيون مازالوا ما حضروش لسنوات، وتعرفوا الشقاء والتعب نتاع الديبلاسمون مش حتى على طول مسافة مع عبد مريض ويستحق عملية والليز داتونت. ولهذا كانت فرحتهم كبيرة البارح نحكيو على أول عملية جراحية تصير بالمستشفى المحلي بالحامة. لسنوات لدو سال هذوما مسكرين، وتناخذوا أكثر التفاصيل معها ضيفتي المديرة الجهوية للصحة بالحامة دكتور نرجس عنابي. دكتورة صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير أخت جيهان، صباح الخير لكافة مستمعين وزيك أفين. حبيت نعمل لك ركتيفيكاسيون صغيرة، المديرة الجهوية بجابس.
1: مرحبا بك، سمحني بجابس أنا قعدت مخي في الحامة. دكتورة البارح فرحة، لأنه كما قلنا فرحة سواء للعائلات والمتسكنين الجهة وسنوات هما يستنى وسنوات هما في ليز داتونت، واللي عنده عملية قريبة لازم يتحول الجابس باش يعمل العملية لأنه مالوغوزمون موجودين لكن صارت فيهم بعض المشاكل. خلينا في القديم، قداش قعدوا مسكرين لدو سال دوبيراسيون؟
2: هذه أختي هن من بين المشاريع المعطلة، معناها صار قبول نهائي متاعه المشروع هذا بتاريخ أبريل 2013.
1: اي ومن وقتها؟
2: من وقتها معناها ما صارش الاستغلال متاعه لعدة معناها أسباب لوجستية تقنية، الشيء اللي خلى معناها التسكير متاعه خليته مبعتلي يزيد يستحق إجراءات أخرى معناها متاع إصلاح، وخاطر صارت له أضرار فنية وكل.
1: أكيد هو جديد ومسكر وصارت له الأضرار، عاود تسكر مرة أخرى قعد من 2013 هما حاضرين وتسكروا وصارت هالمشاكل هذه كل، معناها اليوم نحكيه على بعد 13 سنة يتم استغلالهم.
2: الحمد لله يا ربي بعد 13 سنة وفي إطار معناها تنفيذ توصيات السيد وزير الصحة مشكور الدكتور مصطفى فرجاني اللي تحط على تكريس مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين. تم استكمال معناها أشغال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة، والحاجة الباهية نحب معناها نحكي عليها اللي هما تجهزوا بتقنيات عالية جدا ومتقدمة. دونك عملنا اون ريسبسيون معناها فنية نهار 20 ماي والبارح الأربعاء 10 جوان 2026 كان معناها حدث بالنسبة لنا تاريخي، عرس حلمة تحققت الحمد لله يا ربي. صار إنجاز 4 عمليات جراحية في اختصاص الجراحة العامة، 4 عمليات متنوعة اللي هي المريض معناها يستحقها برشا وهي موتيف أكثر موتيف دو كونسلتاسيون. وصار هذية بدعم من فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس مشكورين كل، خاطر الإنجاز هذا ما كانش يصير كان ما فماش روح التطوع العالية والحس الوطني اللي تحليت به كافة الإدارات الطبية والشبه الطبية والعملة والتقنيين والإداريين بالجهة الصحية بجابس معناها. دونك وزيد أختي جهين اسمح لي بنتوجه بالشكر لكافة السلطات الجهوية والمحلية وعلى رأسهم السيد والي الجهة السيد رزين نصيبي اللي دعمونا وحرصوا على تبليل الصعوبات الكل التقنية اللوجستية الفنية اللي واجهناها معناها باش نعاودوا معناها نحلوا هالقاعات العمليات. والحمد لله المجهودات هذه كلها تكلت بالنجاح، فألف مبروك للجهة الصحية بجابس عامة والأهالينا بالحامة
1: والأهالينا اللي تعذبوا مدة 13 سنة أقل عملية كان لازم يتحولوا، وهذا أبار الليز داتونت الكبيرة اللي كانت موجودة أكيد في المستشفى الجامعي بجابس.
2: أكيد جدا الضغط معناها كان كبير ومعناها بتوا الحمد لله يا ربي اهالينا في الحامه معناها البلوك بحذاهم يعملوا الكونسلتاسيون نتاعهم غادي يعملوا العمليه نتاعهم غادي في قاعات متطوره جدا معناها وبشهاده الاطباء الاختصاص وكل الحمد لله يا ربي ان شاء الله مزيد من النجاحات والانجازات في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحيه العموميه. ونتوجه بالشكر كما حكيت لك اختي جيهان بكل من ساهم من بعيد ولا من قريب الانجاح هذا الانجاز معناها اللي نعاود ونحكي لك بالنسبه لينا احنا والاهالي اهالينا في الحامه راهو بمثابه الحلم لمده 13 سنه.
1: لمده 13 سنه قولينا عينيكم تغزر و ما باليد حيلة تشوفوا في الزوز قاعات ولم يتم استغلالها واللي تبني عاود فيه ترميم وتعاود فيه صيانة 13 سنة باش يتم أخذ القرار المناسب وتقريب الخدمات الصحية اللي هي حق كل مواطن تونسي لأهلنا في الحامة. شكرا لك دكتورة ومبروك عليكم مرة أخرى القاعتين هذوما وإن شاء الله ربي يلطف بالناس الكل. دكتورة نرجس عنابية المديرة الجهوية للصحة بيجيبس.
0: صباح الناس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: ألو صباح خير، أنا جلال الشاب نوذر، بحب نهني بنتي أميرة زايد بعيد ميلادها ونقول لها رانا نحبوك.
2: أنا مدام حزية بن عبدة، نحب نهني اليوم ولدي ونصيبي العزيز إسماعيل الشاري، نهنيه بطول العمر ونهنيه بعيد ميلاده، وإن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي يطول في عمره ووفقه في حياته وربي يفضله عائلته ويفضله بنيته الزوج وقولوا له سمعوا انتي نحبوك برشا.
3: أنا نحب نعدي بديكات البنتي اليوم عيد ميلادها اللي تعجب العيد باش 6/2008، اليوم عندك 18 سنة، هذا نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير وربي يفضلك.
4: صباح الخير مزيك، أنا نور من مرسى، نحب نقول لأمي نيلة غسري إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، ربي خليك لينا يا أغلى حاجة في حياتنا.
5: أنا خديجة بجاوي من سكرة، نهني حفيدي محمد أمين المهدي بعيد ميلاده ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر وربي ينجحه ويوفقه ويتربى في عز أبوه حسام المهدي وأمه عزيزة هنيدي.
6: أنا فاطمة الأميري من المرسى، نحب نعدي ديديكاس لأولاد بنتي علي ومالك عبيد عيد ميلادهم، علي عمل 20 ومالك عمل 13 سنة، إن شاء الله كل عام حيين بخير وربي يعطيهم ما تتمنوا.
7: أنا عبير من زبوزارسة، اليوم عيد ميلاد خويا الكبير عبد المنعم صعدة، قلوا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله يا ربي عقبال 100 سنة وربي إن شاء الله يفرحك بوليداتك يا ربي، إن شاء الله تشوفهم في أحسن المراتب، كل عام وحي بخير.
8: الخير مزيك، أنا سيهام مناعي، نهني بنتي بعيد ميلادها نور الهدى السعيداني، نتمنى لها الصحة وطول العمر.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013.

من ناحية سولي ففما سولي أي لي ومازال درجات الحرارة نهارين جايين صحيح تنخفض شوية هذا حسب المتوقع من الموقع من المرصد الوطني للرصد الجوي وإنه جمعة جاي بتكون سخانة وربي يعطينا القوة. بعد شوية ميديكو مع نهد الجندوبي ميرسي بوكو كالعادة فاطمة اللي كانت حضرتنا لانيفرسير ميرسي الكريمة اللي ديما تلقاها معنا في ستاندار ميرسي لبنى كوتي ديجيتال ميرسي المخرج بتاعنا سي رفيق دونك كوتي تكنيك ليكم شكر كبير لكم تبعتونا آخر تيتر يكون سيني داليدا سلمى يا سلمى نقولكم نتقابلوا غدا على موزايك كافيم شهية طيبة باي باي.

0: البرمجة الشتوية. إسبار على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة، حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور. فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام. الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ إلى غاية 9 من جوان الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار، تتوزع بين حبوب استهلاك ب 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة خام ب 28 ألف قنطار وفق بلاغ لديوان الحبوب. عدد من المعطلين على العمل من أصحاب الشهادة العليا يطالبون خلال وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بتسريع تفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي، داعين السلطة المعنية إلى توضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. المتحدث باسم التحرك هشام العبيد يتحدث للزميلة بشرى السلم.
2: المطالب هي واضحة ورئيسية، تطبيق القانون عدد 18 الصادر في الرائد الرسمي منذ ديسمبر 2025، يعني ما زال إلى يوم الناس هذا القانون هذايا لا تطبق، ولا هبط أوامر ترتيبية، ولا هبط منصة إلكترونية. إلى يوم الناس هذا ما زلنا ننتظر، ما ثماش حتى جديد، ما ثم حتى أخبار نسمعه. كان قريبا هذا اليوم عنده 6 شهور، ما عرفناش نصرفوها في الزمن قريبا قديش وقت. ما طلبنا هي رزنامة لتواريخ الانتداب، وقتاش بيصير الانتداب، وقتاش باش تهبط المنصة، وقتاش باش تهبط الأوامر الترتيبية. أيضا لازمنا نعرفه يعني الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الانتدابات في الفصل 59 من الميزانية.
1: في مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أثارت التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة مخاوف متزايدة بشأن استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإيران تعلن إغلاق مضيق هرمز عقب غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل أراضيها. وتأتي هذه التطورات في خضم تصعيد انعكس سريعا على أسعار النفط وعاد حالة ترقب إلى الأسواق المالية وسط تساؤلات حول تداعيات أي اضطراب محتمل في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. تقرير غفران عكرم.
3: أثار إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عقب غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل البلاد موجة قلق في الأسواق العالمية، باعتبار أن المضيق يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز القادمة من الخليج. وسرعان ما انعكس هذا التطور على أسعار الطاقة، حيث ارتفع خام برنت إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل خلال التداولات قبل أن يتراجع لاحقا، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي بدوره مع تنامي المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. وجاء هذا الارتفاع مدعوما أيضا بتراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من المتوقع، ما زاد الضغوط على السوق. ورغم إعلان طهران أن أي سفينة تحاول عبور المضيق ستكون عرضة للاستهداف، أكد الجيش الأمريكي أن حركة الملاحة التجارية ما زالت متواصلة في وقت تتضارب فيه الروايات بشأن وقوع هجمات قرب المضيق المائي. وفي أسواق المال اتجه المستثمرون إلى الحذر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران. وتذبذب أداء الدولار بينما يراقب المتعاملون تأثير التطورات العسكرية على التجارة العالمية وأسعار الطاقة. كما زادت بيانات التضخم الأمريكية من تعقيد المشهد بعد تسجيل ارتفاع سنوي بلغ 4.2% خلال ماي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. ويخشى محللون من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم عالميا ودفع البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول.
1: في لأبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة في بقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
4: الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: دقيقة مونديال.
6: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، واللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. اليوم المقابلة الافتتاحية من المونديال مع 8 تعليل ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وكما أي مونديال فما حفل الافتتاح يسبق المقابلة الافتتاحية في نسخة السنة، وبما أنه فما ثلاثة بلدان منظمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، باش يكون فما ثلاثة حفلات افتتاح في كل بلاد فما حفل. نبدأ بحفل الافتتاح في المكسيك واللي بيش يسبق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا اليوم. حفل الافتتاح ينطلق مع 6:30 متاع العشاء بتوقيت تونس، وفيه نجوم عالميين كبار أبرزهم شاكيرا، تايلا وجي بالفن. حفل الافتتاح في الولايات المتحدة الأمريكية بيش يسبق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي ماضي ساعتين متاع الصباح في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. الحفل ينطلق مع ماضي ساعة متاع الليل، وأبرز النجوم كيتي بيري، فيوتشر، تايلا وفنانين آخرين. بالنسبة لحفل الافتتاح في كندا باش يكون غدوة 6:30 متاع العشاء قبل مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، باش يكون في فنانين كيما نورا فتحي، إليانا والرابر الفرنسي فيجي دريم. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع نهاد في ميديكو.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في

0: toutes les nouveautés ou Acroal Musica à la Mosaïque FM. Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
1: نص نهار سبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حلقة جديدة من ميدي كول، برنامج الاقتصادي لموزايك فام. يتغيب علينا اليوم زميلنا أنيس مراي، رجعنا الخميس الجاي. ناهد الجندوبي معكم في الميكرو كالعادة، ما تبدل حتى شيء، ما تفلتوا حتى خبر اقتصادي ولا مالي نجم يمس حياتكم اليومية، معيشتنا وقدرتنا الشرائية. نحاولوا نبسطوا الأرقام مع بعضنا، نحاولوا نفهموها ونحاولوا لأفكار واضحة نقدموا إجابات تقنعكم إن شاء الله وتفسر التحديات اللي نعيشوها الكل. في أكتوي كل يوم باش نحكيو وباش نخصو حيز زمني لآخر أرقام البنك المركزي في علاقة بالليمويات بيمون في الثلاثي الأول من سنة 2026. كيفاش قاعدين يخلصوا التوينز بين التي بي او الفيرمون الكاش الكمبيالة، وخاصة هوني الحديث على الشيكات، شنو تقول الأرقام على الكومبورتومون متاع التونسي في الخلاصات. اليوم في حوار وراتنا لزوز مواضيع يهموكم مباشرة، نحكيو على سوم الكري بالنسبة للديار في تونس، ولكن مش في أي فترة. نحكيو على فصل الصيف للناس اللي تحب تصيف، توا لا سيزون انه الأسوام تطلع بشكل كبير، شنو متوسط الأسوام الصيف هذا، شنو اللي يحدد جوستومون مستويات الأسعار متاع الديار بين مختلف المناطق، شنو الوجهات على الكوت متاعنا اللي تشهد طلب مرتفع. نحاولو زادا نقدم لكم النصائح كانكم ناويين تصيفوا، كانكم ناويين تكريوا، كيفاش تختار المكان الأنسب باش تعدي العطلة متاعك متاع الصيف بأفضل كلفة طبعا ممكنة، وخاصة كيفاش تتجنب لزغناك خاطر تنجم ساعات تطيح في فخ التحيل. أنيس الغربي المدير العام لمنصة مبوا بيكون حاضر بحضنا بعد شوية، وإحنا مزلنا كي كملنا البكالوريا. التلامذة للي يسمعوا فينا إن شاء الله تكونوا عديتوا في ظروف طيبة. البارح وفات الدورة الرئيسية، حوار اليوم يهمكم بشكل مباشر على خاطر فما جديد، فما تغييرات جديدة بداية من سبتمبر، بداية من الغونتخي الجاية، فما إعادة تأهيل لعدد من مسارات التكوين في التعليم العالي. نحكي وربما على اختصاص جديدة، نحكي وعلى مسارات جديدة، هذه اللي كنا طالبنا به منذ مدة على خاطر سوق الشغل وأهمية سوق الشغل اليوم قاعدة تتغير كل يوم بشكل كبير. فما برشا خدم جدد، فما برشا اختصاصات جدد، فما عالم رقمي وتكنولوجي قاعد يتغير اليوم. شنو عملت وزارة التعليم العالي في المسألة هذه، شنو الشعب المعنية، شنو المسارات الجديدة اللي باش تتحل، وخاصة انعكاسات الإصلاحات هذه على متطلبات سوق الشغل. خطر نعرفه انه الجاب كان في وقت ما وصل كبير، راح نحكيه حتى اليوم، بين البرودوي اللي تخرجوا الجامعة التونسية وبين سوق الشغل شنو تتطلب اليوم. المعادلة هل ولات خير، هل الجامعة ولات تخرج الطالب اللي نجم يلقى بقعته في سوق الشغل متاع 2026. هذا وأكثر باش يكونوا على امتداد ساعتين اليوم. بعد شوية نمشيوا أيضا في المجلس مع سيدة الهمامي، نشوفوا آخر أخبار المشرع التونسي وشنو مشاريع القوانين اللي يهمونا ويهموا اقتصادنا في باردو. اليوم معنا مروان في الإخراج ولبنى في الإخراج الرقمي كالعادة. الموسيقى قبل ما نحكي واقتصاد، حبيت نبدأ لكم بمرسو مزيان برشا مع بداية الصيف، اسمه Summer Love، يجينا من عند جاستن تيمبرليك، وبعد نرجع لكم نبدأ مع بعضنا ميديكو.

0: Publicité.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else? كنا الخميس من نص نهار الماضي ساعتين
2: نص نهار وربع. مرحبا بكم هذه ميديكو مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. قبل ما نبدأ وحديثنا نحب نرحب بضيوفي اللي حاضرين معايا في البلاتو، مستشار الحصة والبرنامج طبعا سمير بشويل. أهلا وسهلا، مرحبا سمير.
3: أهلا وسهلا ناد، مرحبا بك، مرحبا مستمعات ومستمعي الإذاعة الأولى في تونس.
2: سعيد برشا بوجودك بحذية، وسعيد أيضا بحضور سي بلال الدرناوي المدير العام الأسبق لنقدية تونس. سي بلال أهلا وسهلا.
4: وبيك سيناهد ومستمعي ومستمعات،
2: شكرا على قبول الدعوة. موضوع يهمنا ويهمك بالأساس بخبرتك تبارك الله الكبيرة، نجم تعطينا معطيات مهمة برشا في قراءة الأرقام اللي نبدأ بها توت سويت في أكتويكو. أكتويكو، كيفاش قاعدين يخلصوا التوانسة؟ هذا التسائل المطروح. شنو هما الوسائل اللي قاعدين يستعملوا فيها التوانسة، بين شيكات، بين الكاش، بين الكمبيالات، ولا الدفع الإلكتروني؟ مالغري الكاش عنا الرقم قبل ما يخرجوا أرقام البنك المركزي في النشرية الأخيرة متاع التيام متاع تريمستر الأول من 2026، حكينا على الرقم القياسي للكاش في علاقة بالموضوع هذا. أرقام الثلث الأول كما قلنا من 2026 يوري نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس اللي حقق نمو ملحوظ. الأرقام تتحدث على طفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، التجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في اعتماد الشيك. شد قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول، نحكي هوني على منظومة تون باي اللي كنا حكينا عليها أسابيع قليلة التالي معاك سي بلال الدرناوي. الديناميكية الأقوى تقول الأرقام، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 22%. تمت معالجة 2.7 مليون عملية في نفس السياق. واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها، وهذا المرشي الكبير في العالم واللي لازمنا نحكيه عليه ونركزوا عليه في بلادنا. المنصات التجارة الإلكترونية عرفت نمو في حدود 28.2%. نحكيه اليوم على 1288 موقع تجارة نشطة حتى مارس 2026. كيف كيف نحكيه على الإي بايمنت، معاملات الدفع الإلكتروني اللي عرفت زادة هي بيدها قفزة بنسبة 34.8%. ارتفعت قيمة المعاملات TPE أيضا، نحكيه اليوم على 45,000 جهاز، رقم يبقى ضعيف مقارنة بالبوتنسيال اللي نجم يكون موجود في بلادنا، ولكن عرف تطور بنسبة 19.7%. ولكن أيضا من الأرقام اللافتة هو تراجع حاد ربما في المعاملات بالسكوك الورقية، الشيكات اللي يواصل في المنحة متاعه، نحكيه على 24.9% من حيث العدد، وأيضا من حيث القيمة نحكيه على 28%، استقر عند حدود 11.5 مليار دينار. هذا ربما يترجم توجه للفاعلين في الاقتصاد نحو لموايا الأخرين، تحويلات البنكية المباشرة لفيرمون اللي عرفت أيضا قيمتها تطور بنسبة 8.7%. لكن هذا برشا أطراف يقولوا غير كافي اليوم بعد قانون الشيكات، إلى حد اليوم ما لقيناش لموايا بيمون إفكاس اللي نجم يعوض هذا. هذه قراءة من بين القراءات اللي قدمها أيضا سفيان الوريمي المستشار المالي والبنكي.
5: خلنا نسبوا ساعة الأرقام، كي نقراو هكا أرقام زيادة ب 34 و28، أول حاجة سعر الأرقام تاع الدفع بالهاتف الجوال ما يمثلوش مثلا اليوم أكثر من 5% من الشيكات رغم التراجع نتاعها، دونك من حيث المبلغ راهو مازلنا بعاد ياسر خاطرهم شوية. كي نرجعوا احنا تو نقارنوا مثلا مع الرقم تاع الثلاثي الأولاني في 2025، راهو الرقم إلا يتي ملتيبليي بار 14، معناتها ضرب في 14. صافو بادير اللي تطور بنسبة بمبلغ كبير، خاطر قبل كان المبلغ هذا راهو معناها صغير ياسر. حتى هال 487 مليون دينار هذا كي نحكيو راهو كي نرجعوا لنفس النشريه اللي صادره في الثلاثاء الاولين تاع 2025 ان الرقم تراجع. قد الارقام اللي نشرتهم البنك المركزي في الثلاثاء الاولين 2025 600 مليون دينار، اليوم نحكيه على 487. دونك سيكو فما ان فولاتيليتي، الارقام قاعده تطلع وتهبط بطريقه يلزمهم يفسروا لنا اللي نشروا الارقام هذه. كيف في ما يخص مواقع التجاره، المواقع التجاريه النشيطه مثلا، نحكيه اليوم في النشريه نتاع 2016 1288، كان نرجع نفس النشريه نتاع 2025 ثلاثي الاولين اللي منشوره وما زالت موجوده على موقع البنك المركزي، راه كنا وقتها نحكيه على 1342.
2: نبدا معك سي بلال الدرناوي، المدير العام الاسبق لنقديه تونس. كنا نعطيو في الارقام، وهذه قراءه قدمها سفيان الوريمي المستشار المالي والبنكي. شنو تعليقك على كلامه؟
4: هو كنشوف الارقام اون فالور ابسولو، معناتها فما تطور كبير، لكن احنا ما نشوفوش ارقام اليوم اون سبوت، لازم نرجعوا 3 سنين 4 سنين نشوف التطور نتاع الارقام، اسكو سي اون توندونس لورد ولا ماشي ولا بونكتويل. لاحظوا لي في توندونس لورد، احنا برشا مرات حكيناه قلنا راهو باش تغير النمط نتاع الدفع نتاع التونسي ولا كومبورتمون نتاعو، راه ما نجمش تكون في عام وفي عامين. دونك لازم سيرون بيريود نشوفوا ليفوليوشن نتاعهم، معناتها قاعد يتطور ولا اليوم قاعد نلاحظوا في التطور هذا، ماهوش تطور احنا بالرغم اللي هو ادو شيفر التطور هذا، لكن كما قلت انت مش حسب البوتنسيال اللي عندنا في تونس، مازال مازال فما كلكو مش مشاكل، لكن
2: لكن
4: مش لكن، لكن انا هني نقول لك باقي نعاود نرجع للكومبورتمون، كيفاش انا نغيرت الكومبورتمون نتاعي، كنت ندفع بالسبيس ولا ندفع بالكاب بالشيك، شو ندفع بالكارت، شو ندفع بالمحفظه. دونك فما برشا عوامل اللي تخليني نمشي باش نخلص بالبطاقات، لكن الارقام هما هذوم موجودين اليوم، معناتها ما نجمش نقول لا الارقام غالطه، خاطر الارقام غالطه سي كومباراتيف بارابور ا سيتين بيريود. معناتها التطور نتاع ادو شيفر معناتها في 3-4 سنوات اون دوبلي دو تاي، هذا ليسونسييل. وكنلاحظوا هنا كيف كيف، انت ما خبيكش بنا على على المقارنه بين وسائل الدفع الالكترونيه ولا الموني سكريبتورال اللي هما الشيكات والكيمبالات، بالطبع المبالغ مش نفس المبالغ، اما العدد هو كبير نتاع البطاقات ولا نتاع الدفعه بالموين بيمون ديتور، العدد نتاعهم كبير. معناتها هذوما لي موين بيمون ديدي و تي ترانزاكسيون، مش لي كونت،
2: عمليات صغار،
4: عمليات صغار اللي هما فاس تو فاس مع التاجر نتاعك انت ولا على المنصه نتاعك انت الالكترونيه باش تخلص بها الفواتير نتاعك. القراءه نتاعي نقول هذا ستون معناتها حاجه بها، حتى حنا نرجعوا للخمس سنين التالي نلقاو الكومبورتمون نتاع التونسي قاعد تتغير بشويه بشويه، وهذا فما قابليه بتت لا فيتيس تاع الشانجمون هذا مش قوي كيما يحبونا احنا، لكن فما ان كومبورتمون معناتها التطور في الكومبورتمون هذا بتت. نرجعوا بالكش في الديتاي نتاع هذه القراءه الاولانيه بالكل، الارقام ما نقولش غلطه، احنا حكينا لي توندونس لي غران توندونس ولي معناتها الارقام الكبيره اللي هو نشوفوهم، اسكو فما تقدم فما تقدم، بالطبع فما برشا حاجات نعملوهم نجم نحكي فيهم بقى.
2: سمير،
3: والله بالنسبة للوقت اللي ينخفض حجم المعاملات بالشيك معناها بعشرات المليارات من الدنانير مثلا، بينما ترتفع المعاملات الإلكترونية بضعة مليارات فقط، ما نجموش معناها نستند مباشرة اللي أن الاقتصاد متاعنا قاعد ينتقل بسلاسة للمشيك للدفع الإلكتروني.
2: هذا هو
3: خاصة والكلام هذا قلناه قبل برشا مرات، الشيك ما كانش مجرد وسيلة دفع رغم أن هذاك هو دوره القانوني والاقتصادي، أما كان أداة تمويل وائتمان بين التجارة والمؤسسات، تجار المؤسسات وبين تجار التوزيع والمستهلك النهائي، خاصة في البيوعات بالتقسيط. يعني إذا تراجع الشيك اليوم أكبر برشا من نمو وسائل الدفع الرقمية، السؤال اللي يجب نطرحوه فعلا هو وين مشيت، ولا وين باش تمشي الأموال اللي تمثل الفارق؟ هل أنها مشيت للتحويل ليفيرمون معناها بونكير؟ ما نعتقدش معناها حسب الأرقام، وإلا مشيت إلى نقد متداول خارج المنظومة المصرفية. بعبارة أخرى وهذا للكاش، مشيت الكاش، وهذا اللي يفسر الرقم القياسي متاع الكاش اللي كان نشرته حتى على معطيات البنك المركزي اللي وصل لقريبة 30 مليار في فترة اللي فاتت، 29 فاصل معناها مليار دينار جات في فترة العيد اللي ناس شريت برشا بالكاش، ولكن
2: الرقم،
3: ولكن الرقم موجود. يعني فما وزاد فما موضوع آخر احنا من ولا زاوية تحليل أخرى قليل فين يجبد عليها ولا نسمعوها، إذا انخفض الحجم الإجمالي متاع المعاملة التجارية، هل أنه هو اللي يفسر معناها انخفاض استعمال الشيك؟ هل أنه استعمال هذا متاع الشيك مش مرتبط زادة بالانخفاض متاع الحجم متاع الاكتيفيتي متاع النشاط متاعنا الاقتصادي؟ نجم يكون زادة. دونك لازمنا تحليل واقعي في كل الأحوال، الارتفاع متاع المبادلة الإلكترونية ما يمثلش الفارق معناها على الشيك. راك تحكي انت على تراجع معناها الى حدود 11.5 مليار، بينما في تيون باي والالكترونيك مع بعضهم 870 مليون دينار، 487 في تيون باي، والمعامله التجاريه 382.7 حاجه كيما هكا، معناها 870. ديما نقعدوا مازلنا ما مشيناش فعلا معناها للبديل، الدفع للبديل الالكتروني، الدفع المؤجل من الشيك. زاد فما ظاهرة أخرى ولا محالة اللي بالنسبة للشيك، أكيد أنه فما الدفع، خطر كانت بطبيعة الحال خاصة في المعاملة التجارية كانت الشيك وسيلة ائتمان، تو فما الانتقال للكمبيالة، تو دونك الكمبيالة ارتفعت ب 35.9 حسب الأرقام الرسمية،
2: هي زادة فيها ديروجي كبارة
3: أي من حيث العدد، و 23.5% من حيث القيمة، وصلت 13.9 مليار دينار. دونك الدفع المؤجل كان الدفع المؤجل انتقل من الشيك، لا انتقل تدريجيا من الشيك الكمبيالة بالنسبة لبعض المعاملة التجارية، ولكن وما عوضش الفراغ اللي كنا نحكيو عليه، الفراغ هذاك الفارق بلوتو نتاع التراجع نتاع الشيك بالنسبة لينا معناها مش اكيد ومؤكد، ولكن بنسبه كبيره ياسر موجود في الكاش وموجود في الاقتصاد معناها خارج المنظومه المصرفيه.
2: جوستومون سي بيلي، سمير حط صبعه على النقطه المهمه، هو التخوفات نتاعنا ولا الهاجس كان قبل وقت اللي صدر قانون الشيكات الجديد، التعويض هل جاهزين احنا حتى في الكومبورتمون نتاعنا، نحي الانفراستركتور ونحي اللي تحب انت الكل، هل جاهزين باش نلقاو التعويض اللي ما يخليناش نلقاو رواحنا في ان ديزيكيليبر كما الموجودين فيه فيه اليوم. مالوروزمون البيست نتاع الكاش كانت من بين لي بيست اللي مطروحة بشكل كبير، ولقينا رواحنا وقعنا في المسألة هذه.
4: اي هو نرجع اللي قال معناتها سيفري كو المواد بايمون ديجيتون ما غيروش الكاش، ما تاخذوش بقعة الكاش ما يجموش ياخذوها في نهار وليدها، راه حبلها برشا وقت، خاطر هاني قلت لك نحن نحكيو مع اشخاص مع كومبورتمون. المشكلة توا الكبيرة اللي هو وكل كسوا لي كونديسيون، هاني قلت لك انا راه المعاملات الاقتصادية مع اونتر البارتيكولي ولا ما بين الشركات. العمل التسكي ديجيتال راهو مع الافراد مع البارتيكولي، كل ما هو شيكات والكيمبالات مع الشركات. دونك اذا هو نحن نقولوا النمو نتاع الاقتصاد ما نقولوش ضعيف ولا ما عنده البروبوسيون نتاعو ما ديجيمش الابسورب لو كاش، وهذاك خاطر فماش معناتها الماكينه مش قاعده تدور الى اخره. بار كونتر الفوق معناتها او نيفو دي بارتيكولي، البارتيكولي قاعد يستعمل في الكارت نتاعو، قاعد يستعمل في بيان كل الولايات، راني انا نقولوا ماهوش متطور صراحه، خاطر الوقت الحاضر ما نشوفناش فما تغيير كبير. صحيح. وحتى نحن حتى كي بالولايات قاعدين نخلصوا في الفاتورات اكثر منه وما نخلصوا عند التاجر. لكن الكاش هذايا يقول لي في مازال باش يقعد مده، التداول نتاع الكاش باش يقعد مده حتى لين نلقاو بدائل للدفع للشركات، مش نلقاو بدائل للدفع للافراد.
2: كيفاش نقربوا لا توندونس سي بيلي؟ ماذا الاشكال؟ معناها احنا كل مره قاعدين نحكيو على ان ركور ان ركور ان ركور، كيفاش اوموان نوقفوا النزيف هذا؟
4: وما زلنا باش نتترم غادي باسي بتتسر الكور لا حتى وجاي نسيف. دونك جاي نسيف موتين بالخارج الكونسوماسيون باش تكثر، دونك نشوفوا من هنا الاخر عام. لكن انا ما نجموش معناتها كان لاحظتش حاجه حتى في الارقام نتاع الدفعات الالكترونيه نتاع تريميستا تي دو نتاع تي ام نتاع 2026، فما حاجه اللي هي خلت الارقام تقوى بكده بكده. نحن حكينا ديما نحكيوا على اليوز كيس، شنو ما خلوا نوصلوا التونسي باش يستعمل البطاقه نتاعو ويستعمل مع ذيك. هنا وقت عملنا الفينيت السيرفيس نتاع البيمون دي فينيت بالالكترونيك الكترونيكمون، ولا السيرفيس نتاع البيمون نتاع لي تامبر فيسكو ولا تامبر دو فواياج ولا تامبر نتاع لي باسبور الكترونيكمون، هذيك القفزه اللي عملت. قد ما نكثروا في اليوز كيس، قد ما نكثروا في العمليات اللي كان المواطن يدفعها للادمنستراسيون الاداره نقد، قد ما نردوها على الموين ديجيتال، قد ما نقصوا في الكاش اولا. صحيح. بالرغم اللي مش كبير، لكن خليو اكل والكوبورتمون تاع التونسي يستعمل بطاقات هذيك.
2: في النقطه هذه بالذات وقت اللي تم الاعلان على الاجراء هذا كانوا فيهم برشا تخوفات وبرشا اصوات يقول لك ما مش يلقاو رواحهم التوانسه، كيفاش يعملوا ليه؟ ضرب الكاشف انه ما صار حتى اشكال، وانه التوانسه توجهوا بالبطاقه نتاعهم وخذوا سير انترنت وحطوا لي فينيت نتاعهم وتعديت الامور عاديه. معناها ما يلزمناش ساعات بدنا نهولوا الحاجه ونعطيوها حجم اكثر من اللي تستحق.
4: لا ما نهولوش، لكن شوف راو هو اكثر حاجه هنا خاطر نحكيو على توسكي بيمون ديجيتال، نحكيو على كونفيونس الثقه. اذا مو عندك ثقه في وسيله الدفع ما تجم تستعملها راه نحن عباد عايش مشو الكاش خاطر متبادل عندنا ثقه فيه الاخري كي تمشي انت بتتخلص في مون ديجيتال وتشيل لك مشكله والبنك نتاعك ولا ما يجاوبكش في اقرب وقت الاخري هي الكونفيونس كيفاش نحن نردوا الكونفيونس للعمليه هذيك كي قلنا نحن على البيمون نتاع الفينيت كما قلت انت ملول قالوا كيفاش بستير الاخري كيفاش وقت لقيناها سلسه العمليه وريبون بزوان نتاع الكونسوماتور مشات نعطيك مثال بسيط راه عام 21 ديما نرجع له ان اكزامبل تري انتريسون هو نتاع الكوفيد وقت عملنا ديستريبيسيون نتاع ليزيت سوسيال
2: صحيح
4: كيفاش عملناه ما عملناه على التليفون يمشي يجبد من الكاب ما غير كارت والمواطن التونسي يمشي ما تجبد اذا جبد مره الاولى لقى ثقه عنده هو ريتم هذوكم كل 5 ملايين كارتة فيهم عدد كبير من الكوارت نتاع المواطنين اللي عندهم حسابات في البوسطة ولا في البنوك اللي وقت الكوفيد خذوا كل يعني هذيك ولا كل هذيك هذيك كيفاش نستغلوهم نحن توا كيفاش نولي وصل له باش يخلص من البطاقة نتاعو باش يخلص الفاتورة
2: باش ما تقعدش الظرفية تريد تبني عليها على المستقبل
4: اما توا هني نقول لك انا معناتها وقت تعمل يوز كيس اللي هو ريبون او بوزوان دي كونسوماتور تري سامبل داكوردو يمشي معك المواطن التونسي يمشي معك المستهلك التونسي الى اخره الكاش ما يتنحاش راه نعرف فما ديسكبيرونس في الخارج اللي هما مشوا قدموا اصوات كبيره في التوسكي ديجيتاليزاسيون لكن شافوا من بعد اللي فما اشكال يقول لكم الديزير فينانسي فما مناطق في اوروبا فماش متلقاش بنك وقتها جبروا البنوك باش يحلوا فروع في البنك هذيك ولا تجري قبل كاش نعطيك مثال بسيط واحد اخر ذاك في المانيا البنك المركزي تاع المانيا هو ركب ديستريبيتور دي بي خاطر لقى المواطن الالماني فما فئه من المواطنين الالمان مش متعود باستعمال الكاش بالبطاقه دونك استعمل الكاش مشي ركب يقول لك انا ما نجمش نعمل ان ديزير فينانسي ولا ديكسكيو العباد خرجهم من المنظومه الالكترونيه معناتها فما بعد
2: تفورس لما ام تي بو ريت شويه بعض الدول في اوروبا اللي
4: لازم
2: الفورس لما ام تي بو مثلا باش تاخذ باش تطلع في النقل العمومي ما تلقاش بقعه نتاع الفلوس
4: ودايور فما اكسبيريونس قاعدين صايرين في تونس تطلع في الكار نتاعك انت تخلص بالبطاقه فما شركه نقل توجيهويه تطلب بطاقه انت تصور في بالك انت سيكتور نتاع الترونسبور الكل ترانسبور كله كارودو ديجيتاليزي شوفك برغم الكاش مش كبير برشا مبلغ الكاش مش كبير لكن شوف كيش نحنا بشويه بشويه نحيو من اليوزاج تاع الكاش عند المواطن التونسي يردوه في الديجيتال باقي نعاود نرجع راهو حكايه ثقه مش حكايه انفراستركتور كيستيون دو كوفي وحاجه اخرى باقي نعاود نقولها في كل مره نتقابلوا مع بعض نقول لك كوميونيكاسيون راه كي توصل المعلومه صحيحه للمواطن توصل له المستهلك المعلومه صحيحه وتفسر له كيفاش يعمل تخافش عليه
2: وذيك تبني ثقة تجمش بالسكيت ولا بالسيلونس باش تبني ثقة اللي هي في بعض الأحيان مش موجودة سمير
0: جست معناها ملحوظة معناها في بعض الثواني الإصلاح معناها أنا نتصور الإصلاح الحقيقي معناها في الوضعية اليدية إزاء معناها ما قمناش معناها إزاء أنه ما عملناش هيك البديل هذاك الفارق على الشيء ديما نعاود نقوله الكلام هذا ما يتقاسش بعدد التطبيقات البنكية ولا البطاقات الإلكترونية بل بقدرة الاقتصاد على المحافظة على مستوى المبادلات والتمويل والثقة بين المتعاملين اللي كان يحكي فيها توا سيبيلي خاصة اللي الموضوع متاع البيع بصفة عامة والدفع الإلكتروني هو موضوع متاع مستهلك أبليتو وحتى البلدان الغربية توا كما المثال اللي كان يحكي عليه سيبيلي صحيح اللي فما يقول لك ما نخليش معناها لو ديزير هذاك ولكن لو تو دو كوفرتور اي نورم معناها وقت انت يبدا عندك تو دو كوفرتور ايكونوميك في مجال معين في سيكتور معين يبدا في حدود 80 و85% مش كيما مازلت كي بديت راه تحكي على معناها حجم الدفع مقارنه بالاقتصاد الكل يبدا صغير برش بون العاده توجد العاده الاستهلاكيه ولكن وقت اللي تبدا فما زاد اصلاح متكامل خاطر انت اليوم الديفايونس فين صايره مش عند الكونسوماتور فينال صاير ما بين التجار والمنتجين وما بين الموزعين الموردين الى اخره في السفير هذه صاير الاشكال مش في السفير نتاع البيت كونسوماسيون دونك لازم نركزوا الغادي على منظومه الاصلاح اكثر منها على البيت كونسوماتور المستهلك زي اللي قاعده شاده ثنيه بشويه بشويه وقاعد يتطور بشويه بشويه
2: وهذه النقطه اللي حبيت نركز عليها سميره خلينا نبدا مع سيبيل الدرنوي هوني يخضر كان في في في موقع مسؤوليه في علاقه بالمساله هذه اليوم المواطن العادي اللي عنده كونت بنكير وعنده كارت يقول لك انا نحب نخرج عندي 4 5 6 7 قضيات نعملهم نحب نعملهم من غير كاش نحب نمشي بالكارت نتاعي نخلص انا نبهت اليوم كيفاش في 2026 في تونس فما نعتولهم احنا المغازات سوبر ماركت اللي تبدا شو بين العطار وبين السوبر مارشي اللي كبيره ما عندناش تقضي منها برشا حاجات. يقول لك لا خويا ما عنديش تي بي ولا تخرج تمشي تقضي في في في اماكن اللي يلزم يكون عنده تي بي او. يقول لك لا انا ما عنديش تي بي او. تساله علاش ما يجاوبكش ما يعطيكش اجابه. اليوم الاشكال هذا مطروح بشكل كبير. هذا ينجم يعاون علاش اليوم الى حد الان قاعدين نشوفوا في تطور. كي نحكيوا على 45 الف جهاز هذا يبقى سي تري بو مقارنه باللي نجموا نعرفوه وباللي نجم يسهل الحياه على المواطن لوتونيزيان لومبدا, ينجم يسهل على الشركات ويسهل ايضا على حتى التجار. هل مساله الثقه هذه مازال هو الاشكال في المساله هذه والا فما عوائق اخرى تقنيه ولا ربما مساله الكوميسيون اللي لازم يخلصوها للتجار على كل عمليه؟ الاشكال هذا مطروح بشكل كبير ويحبوا يفهموا التوانسة علاش كي يخرج باش يقضي ما ينجمش دو ا جوسكا زيد اللي من يخرج من داره حتى يعاود يرجع يخلص كل شيء بالتي بي.
4: شو هو راهو كل ما هو الكوميرس دو بروكسيميتي هو اللي نمشيو له نحنا باش نحطوا له ركبوا الكي تي بي هذاك. شنو العوامل العوائق اللي تقول لي انت ما يحبش يقبل هو البطاقه التاجر هذايا؟ راهو فما بليزور واحده معناتها عوامل. العامل الاولاني راهو فما برشا نتاع حكايه التهريب معناتها الضريبه ما يحبش تراسابيليتي ما يحبش الكونت يحب سبيس وما سيت شويه. وحاجه اخرى لاحظنا زي كيف حتى الفورنيسور نتاعو يحب يخلص اون سبيس فهمتني باركود تاو بالمويت بيمون ديجيتال. فما سوليوشن تاع الانستانت بيمنت معناتها انت كان خلص المواطن يخلص التاجر التاجر يخلص المزود نتاعو ونخلقوا كي كان سيركل فيرتيو دونك فما تهرب جبائي هذاك ظاهر. حاجه ثانيه حكيت التكلفه صحيحه لكن هنا فما راهو ان غون بروبليم تاع كومينيكاسيون. التكلفه راهو خاطر احنا في البنوك راه كل ما هو عمليات عمليات بطاقات تونسيه في بعضنا تونسي داكوردو ماكسيموم 1.3% عموله ماكسيموم. فما بنوك تمشي في 1% فما تجار الكبار حتى في 0.5% حتى من ستاسيون سيرفيس معناتها نتاع ليسونس في 0.2% اكسيترا. هذا العامل الثاني هو التكلفه هذيك لكن حابين نوضح انا راهو ماكسيموم يخطر لك 1.3% ال 5% هذيك نجم تكون تعلى راهو فهمت. يقول لك انا خويا تاخذ لي بنك 5% البنك تاخذ 3% مش هي تاخذ وقت تقبل بطاقه اجنبيه وقت تقبل بطاقه اجنبيه خاطر عندنا عموله نرجعوها للواحد. المشكله الثالثه هو التكلفه نتاع الجهاز هذاك المطرف ترى هذاك يتكلفك معناتها
2: تقريبا
4: هو راه وصل في وقت من الاوقات تكلف 1000 دينار توا بلي سولي اي تكلف خلينا نجيبوهم من الخارج الى اخره. توا وقت الحاضر فما دي سوليسيون جدد نتاع سوفت بوست اللي ماش عندنا ماش ناخذ نستهلكوا اكل المطرف هذاك ولا الابليكاسيون على التليفون وحكيني فيه برشا مرات. المنظومه هذه كل قاعده توا فما زوز وثلاثه بنوك وثلاثه مزودين قاعدين توا في السوق يخدموا هذوم. العوامل هذه الكل تنجم تخلي التاجر يخاف اما راهو كي يقرا حسابه من بعدكش يشوف قداش صور معناتها اكل جيستيون تاع الكاش. نحن وقت اللي عملنا السوليسيون تاع موبايل مان كذبش عليك عملنا دراسه في السوق لقينا وقت المواطن التونسي يخلص بالكاش تتكلف على التاجر ما حبش احكي عليه شكون التاجر لكن ماماش تجار كبار تكلف عليه بالجيستيون تاع الكاش كله قرابه 3000 فرانك 3000 فرانك تكلف عليه معناتها السيكوريتي والتلميذ نتاع الفلوس معناتها مبالغ كبيره فهمتني. يعطي هو 1% على المبالغ صغار نتاع فاتورات الى اخره. وذي راهو حتى الكوميسيون ناهد سيتي نيغوسياسيون ما بين التاجر وما بين البنك نتاعو هو معناتها مش بالضروره يكون يقول له 1% مع حجم معاملات الى اخره. توا في مثال في الموبايل بايمنت في الواليت ما فماش كوميسيون معناتها التاجر اقل برشا من 1% والعمليات الاقل من 15 دينار ما فيش عموله جمله واحده بور فافوريزي هذاك الكل. فما برشا عوامل أكثرية هي حكاية الفيسكاليتي. نحن فما بلدان عملوا اكسبيرونس كبيرة ياسر مدة 5 سنين كل ما هو الشيفر دافير الكترونيك ما عندوش تي بي
2: ا عفاء تام
4: بعد بشوية بشوية دخلوا دي دوز نتاع معناتها امبوزيشن
2: باش تو انستال ساعة الثقافة تو انستال لا براتيك
4: هذه لازمها تاخذ منظومة الكل وتشوفها الامباكت نتاعها ميزور دامباكت إلى آخره. ولزمنا في هذا الوقت ناخذ ان بو دو ريكول فهمت ان بو دو ريكول خاطر احنا مشكلتنا ديما في الصندوق معناتها فين تو ذا بوكس زعما ناخذوا تاني شويه ونشوفوا مش بالضروره البنوك راهو معناتها نجم نكونوا الناس الكل
2: يعني نحكيوا على ايكوسيستيم
4: كامل تاع لي بيمون والادمنستراسيون بالطبع معنا خاطر عندنا دخل كبير ياسر في الموضوع هذا.
2: سمير باش نسكروا الموضوع
0: انا حبيت نقول اللي الجانب نتاع الفيسكاليتي يمكن يكون مؤثر نوعا ما، معناها الجانب الجبائي بالنسبه لبعض التجار، ولكن التجار الصغار الكل اغلبيه التجار الصغار خاصه اللي ما عندهمش هامش ربح كبير، فهمت؟ يتشكاو من موضوع حكايه التي بي نتاع ال 4%، بعض البنوك عامله 1.3%، بعض البنوك ولا تعطي حتى الوحده جراتيت بلاش تعطيك الربح، لكن مش الكل، فما برشا بنوك مازالوا معناها للاسف معناها ما بين التيوريك والكلام القانوني اللي قاعد يتخانق نسمعوا فيه ويتقال اللي لا راهو ماكسيموم 1.3 فعليا في الواقع مش صحيح، 4 فهمتي ليه، و4% نقول لك انا 3 ولا 4% نعطيهم المارج نتاعي من هامش، اذا كان عندي 9% هامش في في في في, في, في المنتج بيدو اللي تشري باش نعطي انا نزيد نعطي 3 للبنك ما لاش باش يقعد لي انا، فهمتي في اللي شارج كل دونك كل شيء يتناقش كيما قال تو سي بي دي. اذا كان فعلا تولي 0.5 واذا كان الدوله تاخذ اجراءات كيما قال تو فكره هايله ياسر نتاع انه المعاملات الالكترونيه فهمتي للكل مثلا تعفى
2: من عندها اي مده زمنيه
0: ولا نعملوا لها امبوزيسيون بريفيرونسييل معناها متفاضلي في الحاله هذه
2: حاجه تشجعني راه لازمك تشجع
0: اما باش بالليتار هذه راه فماش برشا معناها قديم
2: حاجه اخرى ربما باش تضحكهم فما حتى في التي بي يقول لك الريزو طايح مشكله الريزو زاد حتى في المساله هذه
0: والله موجوده هذاك قالت
2: اي موجوده بشكل كبير. خلينا نمشيو للموضوع الثاني نحكيو على لي تالون توينس عن مدة نحكيو عليهم سنوات نحكيو عليهم واللي وراو رواحهم وراو قيمتهم وراو القيمة المضافة متاعهم في عديد الشركات في العالم. اليوم فما خبير مفرح نحكيو على منصة اسمها بريج تيك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، هي منصة تشرف عليها قامت تمت القيم بها بين تعاون بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ووزارة الخارجية التونسية والغرفة التجارية الأمريكية بتونس. هي منصة ربط وعلى شكل أنوير للتالون توينسا بالنسبة للسوق الأمريكية. خلينا نفهم أكثر كيفاش ينجموا ينتفعوا التوينسا بالمنصة هذه. رئيس الغرفة مروان بن جمعة يفسرنا.
6: هي مبادرة تونسية أمريكية كانت بين السفارة الأمريكية وزارة الخارجية التونسية، وهي فنتي نجم نسميوها جسر أو رابط بين الشركات الأمريكية من جهة والشركات الناشئة أو المتخرجين شباب جدد من الكليات في القطاعات التكنولوجيا أو غيرها. هذه المنظومة تمكن الشركات الأمريكية من شراء باش تلقى أنانوير فيه الكفاءات التونسية وتتصل مباشرة بالشباب ولا الشركات الشابة والناشئة باش تعمل معهم مشاريع. من شراء أخرى الشباب التونسي والشركات الناشئة التونسية تنجم تحط معناها الكفاءات نتاعها وتقدم الستارت اب نتاعها او المشاريع نتاعها باش يصير وصل بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه. هذا مشروع فتي هام جدا لانه فتي باش يمكن الشباب والشابات التونسيات باش يقدموا مهاراتهم، ونحن اليوم نحب نسوق المهارات التونسيه والشباب التونسي في العالم وخاصه في السوق الامريكيه اللي هي تبقى اكبر سوق في العالم تجاريا.
2: سمير، أكبر سوق تجارية في العالم، بادرة ممتازة حشتنا بحاجات كما هكا وبمنصات كما هكا اليوم في سوق ديناميكية بشكل كبير في العالم.
0: أكيد هذا هو مؤخرا معناها السعادة السفير بيدو معناها الأمريكي سلم الغرفة التجارة الأمريكية بتونس اللي هي ولات الأداة التنفيذية للمنصة هذية باش تربط قطاع الخاص في البلدين، لكن ما ننساوش المنصة هذية هي ثمرة رقمية نجم نقولوا متى مشروع سابق اسمه برومايز، معناها المشروع هذية اللي حبوا من خلاله باش يعزوا الابتكار في نظام الشركات الناشئة معناها في الستارت اب، وامتد من 2019 2026 المشروع هذية وجاب تول المنصة. معناها المنصة ماشي موقع للتوظيف رأي باش نفهمه أكثر وموشي دليل شركات أكثر من هكا. الدور متاع المنصة هو أكثر من هكا برش على خاطر أولا الهدف متاع الأساسي هو معالجة موضوع هجرة الأدمغة متاع الكفاءة التونسية بنموذج عمل عن بعد. شو معناها؟ معناها التوينسة الكفاءات التونسية اللي تحب تخدم مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية تنجم تخدم عبر المنصة هذه والكفاءة بالضبط تخدم مع كبرى الشركات الامريكيه التكنولوجيه تنجم مع دخل ممتاز من غير ما تغادر تونس. هذا اول معناها معطى, وهذا معطى هام جدا معناها بالنسبه لنحن على مستوى ما يسمى بهجره الادمغه. حاجه اخرى, فما تدويل انترناسيوناليزاسيون تاع الستارت اب تسمح به المنصه هذه. شنو هي معناها؟ من خلال اولا حمايه حقوق الحقوق الفكريه نتاع تسجيل براءات الاختراع. وفي الاطار هذا نحب نذكر في المشروع اللي قلت لك الاولاني, معناها مع المنصه هذه في برومايز مكن المشروع باش 8 شركات ناشئه تونسيه معناها تسجل براءات اختراع نتاعها. المشروع هذا زاد مكن شركه تونسيه ناشئه باش تاسس فرع في كاليفورنيا في قطاع الصحه الرقميه, وهذا مهم جدا جدا جدا بالنسبه للستارت اب اللي تلوج على لي مارشي. وكيف كيف معناها عملوا اكستنسيون توسعه نتاع شركه تعمل في مجال الاحياء المائيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقه الكاريبي عبر شركاء امريكيين. انت تشوف اللي الاهداف نتاع المنصه واش قامت به معناها المشروع, دونك تتاكد اللي هو ماهوش موقع نتاع توظيف والا دليل شركات ولا رابط معناها هكاك معناها افقي كيما نراو في برشا,
2: مش حاجتي بانجينيور نجي لانيوير نهز ونمشي بالضبط. ابعد من هكا
0: اكثر برشا. من هذا فما زاد فما امكانيه نتاع فرص النفاذ التمويل, فما 110 شركه لو تمتعت بالبرنامج. نحب نقول في الاخر معناها في على مستوى التحليل بصراحة ناهد, احنا برشا مبادرات تتصير تبدأ برشا حماس ونحكيه عليها وكل شيء, ولكن بعد مع الوقت تعثر للأسف. حتى في إطار المعونة الفنية الأوروبية التونسية ولا الأمريكية التونسية ولا غيرها,
2: شفنا عديد البرامج
0: ليش تعث خاطر الإشكال ديما يقعد اللي فما يزم معيار متاع متابعة حقيقي. المتابعة هي اللي تمكن البرنامج هذاك باش ينجح ولا باش ما ينجحش. اليوم زاد وقت اللي تتبع أنت برنامج نجح ولا ما نجحش لازم تعمله معناها مؤشرات قياس, معناها ديزاين انديكاتور دو بيرفورمانس. تقول مثلا قداش من شركه استفادت, الحجم نتاع الاستثمارات اللي تم استقطابها عبر البرنامج هذا, قداش من موطن شغل تم احداثه اليوم في المنصه عبر المنصه هذه, شنو هما لي كونترا كوميرسيو اللي تصحوا في الحاله هذه. نجمو نحكيو على برنامج ناجح, هي الاهداف هايله. البرنامج تحط له من الاول فلوس بالكده, معناتها 9 مليون دينار باش يخدموا ويوصلوا للمنصه, ولكن على مستوى النتائج اذا ما نعملوش متابعه تكون متابعه دقيقه على مستوى وتقييم على مستوى النتائج, راهو كيما عديد المبادرات تبدا بحماس وتوفى بتعثر من الرزمه.
2: ورينا سمير حتى من الجانب الاخر اللي هو ربما لا تير لا بلو كونكورونسييل دو موند, معناها الاراضي الامريكيه مالغريسا مؤسسات توينسا ودي ستارت اب نجموا يسامبلونت غاديكا ونجموا انهم يكونوا حاضرين حتى على مسألة التنافسية. يعني ماهوش مستحيل, هذا ممكن. وشوف المقاربة معناتها اللي يقدمها لك, انك نجم تقعد في بلادك وتستفيد من كل ليزافونتاج اللي باش تلقاهم الشركة متاعك وانتي لبرا وانتي كانك هاجرت معناها.
0: اكيد اكيد. انتي وقت اللي تقول الانترناسيوناليزاسيون تاع الشركات الناشئه التونسيه, في مثال واحد باش نقولوه احنا بكل فخر واعتزاز, وقت اللي تقول انستا ديب وشنو صار والفوليوم نتاع الاكيزيسيون والنجاح, تعرف اللي بصراحه الكفاءه التونسيه قادره على اقتحام ونفاذ الاقوى الاسواق معناها في العالميه. وعديد الامثله تو الحق, احنا المشكله اللي ما عندناش فريمون داتا معناها داتا قاعدة بيانات حول الكفاءات التونسية اللي تعمل في كبريات الشركات والجرون جروب في العالم, والكفاءات اللي عندها حتى معناها دي ديسيدور عندهم القرار. إذا كان نعملوا فعلا قاعدة البيانات هذية ونبعدوا على الجانب الفولكلوري للتعريف بهم فولكلوريين, فما نستفادوا منهم باش نحسنوا في الاقتصاد التونسي وبصفة عامة, أكيد باش نلقاو نتائج معناها نتائج جد ممتازة.
2: يعني عملناه مع نذكروا البروجي تعمل بين السفارة الأمريكية في تونس ووزارة الخارجية التونسية, يعني ممكن أنه يتعاود مع دول أخرى ومع أقطاب أخرى كبيرة زادة اللي الديفيرسيفي ربما الاسواق بالنسبه للشركات التونسيه وبالنسبه للستارت اب تونسيه.
0: اكيد اكيد نجموا نستغلوا المعونه الفنيه الالمانيه, المعونه الفنيه اليابانيه, قاعدين يخدموا برشا على المارشي التونسي على السوق التونسيه بالتعاون مع مؤسسات الاحاطه اللي عندنا معروفين معناها في تونس, خاصه محاضن المؤسسات ليزانكوباتور وغيرهم. دونك الناس هذيا نجموا نخدموا معها بركه, كيفاش نعرفوا نتفاوضوا مع لي بايور دو فون هذوما, وكيفاش نجموا نجيبوا لي فون ونوجهوه للأنشطة ذات قيمة مضافة عالية مع المتابعة والتقييم الدوري بصفة عامة.
2: واضح. شكرا لك سمير بشويل، شكرا على كل هذه المعطيات. سي بلال الدرناوي شكرا على الحضور وعلى المعطيات المفيدة جدا اللي قدمتها. هكا نكون وصلنا لآخر أكتو إيكو بالنسبة لليوم. أكتو إيكو بعد شوية نذكركم باش نحكيو على أسوام الكرا في الصيف بالنسبة للناس اللي ناوية تصيف واللي مازالت ما كريتش. خلينا نحكيو شوية على المرشي متاع الكري هذا استيفال في تونس، قداش الأسعار، علاش الأسوام طالعة برشا بالنسبة لجمعة وعشر أيام. برشا عباد يقولك ما نخلطش بعيد برشا على قدرتي الشرائية، شنو ما البلايس، شنو ما الأماكن ربما اللي عليها أكثر طلب، وكيفاش يتم تحديد الأسعار. هذا كل باش نحكيو عليه، ولكن باش نحكيو أيضا على التعليم العالي، ونحكيه على مسارات جديدة واختصاصات جديدة ربما بالنسبة لبشولية حتى للبكالوريا. وإحنا كما قلنا كملنا البارح البرانسيبال، شنو بشي حلنا أفاق في أسواق الشغل. هذا الكل في ساعتنا الثانية، ولكن احنا مازلنا معكم فاصل وبعد نمشيو الباردو.
7: أيام 77 المسرحية، الدورة الثانية عشرة والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعر إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، ومزيك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين،
2: نص نهار 50 دقيقة. شكرا على الاستماع. ميديكو مازلت مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين كالعادة. لقيت هذايا نمشيو للمجلس.
7: في المجلس
2: سيدة الهمامي، أهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا ناهد، ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا.
2: باش نرجعوا على أسبوع في باردو في مجلس نواب الشعب، شنو هو أهم الأخبار وحصيلة أسبوع من عمل برلماني؟ شنو هو جديد؟ هل رجعت الحكومة للسماعات في الليجان بعد الخبر وبعد الجدل الكبير اللي صار بعد الحديث على غياب الحكومة خلال شهر كامل؟
8: فعلا نهد، هي مدة شهر لطلبته الحكومة بسبب التزاماتها لعدم حضور السماعات في اللجان أو الجلسة العامة انتهت، لكن ما سجلناش عودة الوزراء أو المديرين لحضور اجتماعات اللجان، وبالطبيعة زادة ما فماش جلسة عامة مع الحكومة، وأيضا مازال ما رجعتش الأيام الدراسية متاع الأكاديمية إلا برلمانية. لكن أيضا الفترة هذه الكل ما جاش حتى مشروع قانون من الحكومة لمجلس نواب الشعب.
2: ملا كيفاش نجم نوصفه نسق العمل في برضه؟
8: نسق العمل نهد، نسق عمل عادي. اللجان تجتمع لمناقشة مقترحات القوانين اللي قدموها النواب. كل لجنة عندها مقترحات مشيت فيها أشواط في النقاش وهي حاطتها في أولوياتها. نلقاو ذات الطابع الاجتماعي مثلا في لجنة الصحة والمرأة مثلا مقترحات تخص المتقاعدين والنساء والأطفال. في لجنة التخطيط تتواصل نقاشات مجلة الاستثمار. لجنة التشريع العام تواصل النظر في تنقيح قوانين المخدرات والبركاجات والقوانين المنظمة لمهنة المستشار الجبائي. ولجنة المالية قدمت في نقاش مجلة المقترح مجلة الصرف. ورغم غياب البنك المركزي للاستماع على الاستماعات، عضو اللجنة عصام شوشين يقول انه ممكن نتعداو للجلسة العامة للمصادقة.
9: مجلس وظيفة تشريعية أساسا، وإحنا كاللجان نخدمه سواء بحضور وظيفة تنفيذية أو بعدم حضور وظيفة تنفيذية. اللجان قاعدة تشتغل على روحها كل أسبوع، وهي تحاول تجتهد في مقترحات القوانين بتاع السد النواب. بالنسبة للجنة المالية كما معروف معناها اللي إحنا طوب بسد النقاش حول مجال الصرف، كنا انتظرنا السنوات الفارطة أن مش نتعمق في النقاش حول مجال الصرف، لكن ما رأنا أن الوظيفة التنفيذية قدمت اللي كون مجال رأي حاضر وستصدر قريبا وجي مجلس نواب الشعب ويتم التداول فيها. ما جتناش السنة الفارطة، خذينا على عاتقنا إحنا المبادرة بتاع السد النواب، قاعدين نجتهدوا على مستوى اللجنة. استمعنا إلى وزارة المالية، استمعنا إلى الديوان، استمعنا إلى الليتيكا، إلى كونيك، إلى مختلف الأطراف اللي تنجم تقدم لنا الإضافة في تنقيح مجال الصرف، ما عدا البنك المركزي اللي وجهنا له العديد من الدعوات. ولكن الحقيقة لحد اليوم الناس هذا التو ما جاناش وملتو ما جاش للجنة وما قدمناش على الأقل حتى شنو تصور في مقترح مجال الصرف. اللجنة ماضية قدما في تشاور حول مجال الصرف، وإحنا إذا كان انتهينا من النقاش ستمر إلى مكتب المجلس وستمر إلى الجلسة العامة. مازال فيها العديد من الفصول، في كل فصل بيشد شوية وقت، لكن ربما إذا كان اجتهدنا وكملنا أخبار العطل البرلماني ستتمرر أنه مجال الصرف من الأولويات المطلقة سواء في لجنة المالية سواء على مستوى جمع النمو كما مجال الإثمار كما مجال المياه كما العديد من الفصول والقوانين الهامة اللي هو البرلمان جاء خضع لعطفه أنه يحاول يجتهد فيها.
2: غريب الحقيقة نسمع السيد النائب، غريب موقف البنك المركزي في مشروع مهم بالأهمية هذه متاع مجالة
10: رغم أنه يعني رأي البنك المركزي هو مفصل يعني شيقول عصام شوشان يقول لكم قولوا صرف وقولوا البنك المركزي
2: طبعاً.
10: لكن يقول لك في الأخر بالكل نحن مازلت اللجنة تخدم نجم في الأثناء نجم يسمع البنك المركزي معناه ربما خطر مثلا في لجنة أخرى لاحظنا أنه بعد نقاش وما جيتش الحكومة ما جيتش ممثل الوزارة المعنية والسلطات والمديرين في الأخر بكل بعثت مراسلة معناها الوزارة المعنية وفسرت وعطت رأيها ربما
2: كون
10: فما مراسلة
2: كيف يقول سيد النائب صدعينيهم أكثر من مرة وبعثنا أكثر من مراسلة من غير توضيح هوني هذا يطرح نقطة السفهام. وانت سيدة تحكي على مجلة الصرف مشروع تنقيح مجلة الصرف فكرتني في موضوع آخر في علاقة بالمسألة هذه مقترح تسوية مخالفات الصرف كنت تتذكر اللي رجع مجلسة العامة للجلسة معنيش إخبار عليه عندكش جديد وشنو صار فيه؟
10: هو مقترح تسوية مخالفات الصرف كما قلت تقدم قبل مقترح مجلة يعني تسويت مخالفة الصرف
2: قبل
10: تنقيح مجلة الصرف وكمل النقاش فيه لكنه في الجلسة العامة ما تعداش وصوتت الأغلبية من النواب بإرجاعه للجنة لمزيد تجويده. النائب عصام شوشان في تصريحه الميديكو يرى أنه مجلة الصرف وتسويت مخالفة الصرف مرتبطين ببعضهم ويلزم يتخدموا بالتوازي ويعتبر أنه حتى تنقيح المجلة يلزم يكون تدريجي بما يتلائم مع طبيعة الاقتصاد التونسي.
9: زوز حاجات مربوطين ببعض معناها التسويق مخالفة الصرف ومجال الصرف وكل ما يتعلق مسألة الصرف حتى إذا كان نخدم خدمة نحب نخدم خدمة علمية أكاديمية يتم كله يتنقح مع بعض وحتى إذا كان نمشوا معناها نجتهد في مجال الصرف ونقدموا حاجة للاقتصاد الوطني يلزمنا التدرج في تنقيح مجال الصرف وهذا الكلام قلته حتى على مستوى اللجنة أو حتى قلته سابقا في وسائل الإعلام لأنه إذا كان مش تمشي في تعديل مجال الصرف بأكملها رانا ممكن مش نخطئ أكثر من نستفيد الاقتصاد نمشي تدريجيا في الفصول اللي هي ذات أهمية كبرى واللي هي قاعدة عرقة في الاقتصاد والاستثمار على معنى مثلا فصل بتاع تعريف معنى الإقامة اللي هو فصل مفصلي في تنقيح مجلة الصرف واللي هو فصل معنى ذات أهمية على الفريلانس والستارتابير يلزم نلقاهم حلول لأنه نعرف الاقتصاد الرقمي اللي قاعد يشهد فيه العالم ممكن ثلاثة أربع فصول كبداية في تنقيح مجلة الصرف في انتظار أن تستكمل مجلة الصرف بأكملها. أما إذا كان مش نمشوا في الانفتاح كاملا في مجلة الصرف الحقيقة هذا مش يعكس سلبا على الاقتصاد التونسي لأنه المبدأ العام في الاقتصاد التونسي هو الغلق والاستثناء هو الانفتاح فيه بعض الاستثناءات احنا في الاستثناءات النجم بلوراها في مجلة الصرف
2: المعادلة لازم نلقاوها سيد النائب بين الانفتاح وكيف كيف سيدة فما في الغرفة الثانية فما جديد يظهر لي زيتها
10: عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني ناهد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نهار 3 أشرف على هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم واللي صرح خلاله أنه غياب ممثلي الوظيفة التنفيذية لا يعني توقف العمل النيابي وتناقش نواب الجهات والأقاليم في المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030. مثلا رئيس لجنة المخططات التنموية يقول أنه جات مقترحات مشاريع منبثقة من الجهات تعكس حاجياتها الحقيقية وضرورة يعني متابعة هذه المشاريع متابعة تنفيذها ومرافقتها ويعتبر أنه يلزم تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو رؤية تنموية مندمجة تقوم على التنسيق بين مختلف هيكل دولة لبلورة مشاريع تراعي خصوصية الجهات والأقاليم وتحقق التوازن بيناتها. يعني اللي نفهمه منه نهدى ذي أنه قريبا معنا رغم يعني عدم خطر فما شوية ململ رأوا في مجلس النواب وفي مجلس الجهات والأقاليم رغم اللي الرؤساء اللي جن اللي نسجلوا معهم التصريحات الكل زاد هذوما اللي في الغرفة الثانية يقولك احنا في الاخر بكل احنا وظيفتنا تشريعية واللي بعد الوظيفة التنفيذية معليها كان معناها حتى لو كان ما حضرتش احنا نجم مروا بجلسة العامة. لكن السؤال يطرح نفسه اليوم اذا كان انت علاش تستدعي في الممثلي الوظيفة التنفيذية للسماعات باش نجم انت تكون عندك معناها عدم تطابق بين التشريعات تنشكو فما قوانين ساعات موجودة وانت عملت التنقيح وهذا يصير فيها تناقض تشريعي. يعني ديما يلزم الممثل
2: يلزم
10: وغدوة وقت اللي انت باش تعدي مباشرة اليوم برلماني أكاديمي ثم تعدي الجلسة عامة، فالسؤال يطرح نفسه شكون مش يطبق القوانين هذه مش طبقها الوظيفة التنفيذية في الأثناء. فما في خلال هذا الأسبوع تم تسجيل استقالة رئيس لجنة الفلاحة من مهمته كرئيس لجنة فلاحة، والمفروض يعني في نظام داخلي أنه يتم تعويضه، معناها يصير فما شغور في مهمته مصارش الشغور هذايا. هذه من بين الحاجات اللي صارت. زاد فما اجتماع للجنة الحصانة، صارت اجتماعات مع في النظام الداخلي، اجتماعات لجنة النظام الداخلي اللي تنظر في ملفات رفع الحصانة عن النواب، هي اجتماعات مغلقة ما يحضروش فيها صحفيين، لكن قرر ما يبدو انه الاجتماعات وفات متاع النظام الداخلي في هذا الملف، وتقرر عقد جلسة عامة مغلقة ايضا للنظر في ملفات رفع الحصانة عن النواب. جلسة العامة باش تكون نهار 23 جون.
2: هذا باش يكون للمتابعة طبعا. شكرا ليك سيدة، شكرا زميلتي سيدة الهمامي. هكا كنا وصلنا لآخر الساعة الأولى، بعد شوية حسين الدبابي في موجز ماضي ساعة، وإحنا نرجع لكم في الساعة الثانية من ميديكو.
11: ميديكو كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعضيات. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الوكالة التونسية للتكوين المهني تنظم لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني منظرة يوم 10 سبتمبر 2026 مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي في مراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. والوكالة تدعو في بلاغ الراغبين في المشاركة في المناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلهم في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ من بين أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع مستويات التداول النقدي في تونس وبلوغ مستويات قياسية، حيث ارتفع بأكثر من 5 مليار دينار في ظرف سنة واحدة وفق الخبير المحاسب المستشار البنكي صوفيا لوريمي. ولوريم يوضح في تصريح للزميل هنا السلطان أن ما يتم تداوله من أسباب وتبريرات لتفسير هذه الظاهرة يحمل عدة مغالطات، خاصة وأن مستوى الأوراق النقدية ارتفع منذ سنوات ولا علاقة لذلك ببعض المناسبات السنوية أو ما يتم تداوله من أن تحويلات التونسيين بالمقيمين بالخارج هي من بين أسباب هذا الارتفاع.
2: المستوى نتاع لي بي بونك اون سيركولاسيون هذوما خارج البنوك خارج اطار تاع البنك المركزي وصل لمستويات قياسيه، وحتى لو كان معناها نحيو منها الارقام الظرفيه اللي مربوطه بمواسم معينه، حاجات اللي تم تداولهم واللي انا ما نعتبرهمش اسباب ولا نعتبر فيهم في بعض الاحيان مغالطات، انه التحويلات نتاع تونس المقيمين بالخارج ارتفعت، واللي تونس هذوما كي يجيو التحويلات هذوما بالعمله الحسابات نتاعهم في تونس حسابات بنكيه مطالبين انهم يحولوهم للدينار ويسحبوهم البنوك، ماهوش صحيح. راهو المواطنين التوانسة المقيمين بالخارج يعتبروا على معنى تشريع نتاع الصرف نتاعنا غير مقيمين، دونك من حقه باش يكون عنده حساب بالعمله في تونس ويتصرف فيه بطريقه حره. راهو هذايا الاسباب اللي يمكن نحكيو عليها مره اخرى، هو قانون الشيكات هذاك يقارن واحنا المعطيات نتاع الثلاثي الاولاني نتاع 2026 هو بالثلاثي الاولاني نتاع 2024، خاطر وقتها المعاملات كانت تتم قبل ما يدخل قانون الشيكات حيز النفاذ. كي نقارنوا الارقام هذه لاحظوا الحجم المعاملات بهالوسائل الدفع سميهم المقاصه نتاعهم كومبونساسيون وسائل الدفع الكلاسيكيه تعدى من 58.7 مليار دينار طاح ل 53.4 مليار دينار، خاطر اساسا فما المعاملات بالشيكات كنا نحكيوا على 30.9 مليار دينار الثلاثي الاولاني نتاع 2024 نزل 11.5 مليار دينار. هالنقص هذايا ولا هالبيس هذايا ما تعوضتش بوسائل الدفع الأخرى الكلاسيك. هالمعاملات هذه اللي قبل كانت تتم بالشيكات من نجم يكون تم تعويضهم كان بالأوراق النقدية، وذلك اللي يفسر الارتفاع متاع حجم الأوراق النقدية.
1: في تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إسلام أباد تعلن أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير داعية إلى تسوية بالتفاوض. وكانت الهيئة البحرية الإيرانية قد أكدت الإغلاق الكامل لمضيق هرمز بعد إعلان الممثل للقيادة العسكرية حذرت بموجبه من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول العبور. وجاءت هذه الخطوة الإيرانية بعد شن واشنطن موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
0: موزايك اف ام الأولى في تونس.
3: موزايك اف ام ميدي ايكو ناهد الجندوبي.

0: حياتي.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي الجرفي.
2: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
1: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر

0: متوفرة بشبابيك مدينة ثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايك اف ام.
1: كنا رخميس من نص النهار الماضي ساعتين
2: ماضي ساعة 12 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, شكرا على الاستماع. هذه ميديكو مواصلة معكم في ساعتها الثانية وكالعادة لقيت هذا وقيت الحوار
1: لانفيتي دو لا سمان.
2: سعيد برشا لانفيتي دو لا سمان الجمعة هذه باش يكون السيد منير العيادي مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سعيد برشا انه يكون حاضر بحثنا خاطر باش نحكيه وعلى ملف مهم جدا وربما اهم ملف في نظري انا. مرحبا بك سي منير, شكرا على قبول الدعوة.
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: مازلنا كملنا الباك برانسيبال البارح, دونك نخمو في الباشوليه نتاعنا, نقول لهم ان شاء الله بالنجاح, ان شاء الله تعدى البرانسيبال في ظروف طيبه, ولكن نقول لهم راه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بدات تخمم فيكم من مده, عندها مده وهي تحضر, والحقيقه مشكوره خاطر استمعت للنداءات اللي برشا ناس قاعدين يقوموا بها من مده, ومنهم احنا الاعلاميين نقولوا يا ولادي راه يلزمنا نبدلوا, يا ولادي راهو يلزمنا نغيروا في الاختصاصات في الشعب, راهو الدنيا تغيرت, راهو العالم قاعد يتبدل بشكل كبير, يلزمنا نواكبوا اليوم متطلبات الدراسة ساعة أولا على المستوى البيداغوجي وثانيا سوق الشغل, على خاطر اليوم مالوريزمون خلطنا الفترة انه البرودوي اللي تخرجوا الجامعة التونسية ما عادش يتماشى برشا مع متطلبات سوق الشغل. هل الساعة تمشي معايا في الكونستان بتاعي هذا سي منير؟
3: تتفق الحقيقة, احنا منذ سنة ونص قررنا انه نقوم ونوضع استراتيجية باش نمكنوا مؤسسات الجامعية في القطاع العام والقطاع الخاص بتجديد البرامج متاعها وعروض التكوين, وهذا الهدف متاعه هو كما قلت سيادتك. اليوم فما تغييرات كبيرة على مستوى العالم في المجال التكنولوجي في مجال عديد المجالات واللي تمس مباشرة لناتور دي ميتي والشغل كيفاش معناتها تبدلت المهن وقاعده لي ميتي دو نوفو ميتي قاعدين طالعين. دونك لذلك احنا رينا اللي البرامج نتاعنا في الاجازات خصوصا منذ 2019 ما وقعش اعاده النظر فيها حتى تغيير مسار, وكان المنظومه كانت موجوده اللي بحيث انه اي تغيير يلزمه يتعدى على لجان ويلزمه مسار طويل وما فماش مرونه تمكن المؤسسات انها رابيدمون تواكب العصر. لذلك قمنا بتغيير طريقة العمل في معناتها البروبوزيسيون تاع عروض التكوين هذيا والليفالواسيون تاعهم, وحطينا استراتيجية باش تمكن المؤسسات الجامعية انها تحاول تولي تبني العروض نتاعها مش على معناتها متطلب ولا على حسب ديزانديكاتور موجودين قدم ولا حسب مؤشرات قديمة, لكن انها يلزمها تواكب خصوصا سوق الشغل.
2: جوستومون كيفاش كانت الديمارش نتاعكم اوبري دي زونيفرسيتي, كيفاش مشيتوا التوجه مع الجامعات التونسية نحكي قطاع عام وخاص أيضا؟
3: تتفي أول حاجة عملناها سيكو عملنا اتيو دون 2024 سور الباشولية اللي تخرجوا وشفنا اللي راهو المشكلة وقت اللي الطالب يتخرج من الجامعة التونسية ما هيش مشكلة في معناتها تمكنوا من المعلومة أو تمكنوا من الليسيونس وألا الحاجات فوندامونتال. المشكلة الكبيرة سي كيفاش نجم يولي يبيع روحه ويبيع السي في نتاعو اون دوتر تيرم اونتر غيمي باش ينجم سوق الشغل يقبل البرودوي هذاك ويقتنع به ويخليه يدخل سوق الشغل. المشكلة تتفي في الشهادة ولا في الفورماسيون, مي المشكلة في كيفاش يعمل لانتروتيان, كيفاش ينجم يجاوب على كيستيون, كيفاش يقنع الركروتور اللي هو ينجم يدخل يخدم. فعملنا اون انكيت كي ابروفي كو المشكلة الكبيرة في هالباشولي اللي يدخلوا للتعليم العالي هي في اللغات, متريز ما هيش باهية برشا متاع الإنجليزية وحتى الفرنسية. وحاجة أخرى سيكو نقصين برشا حتى في التكوين 3 سنين في الجامعة نقصين في السوفت سكيلز, والسوفت سكيلز ما عادش اونيكمون تكنيك كومونيكاسيون اون ماتير تتقرى, وليت منظومة كاملة كيفاش الطالب كي يدخل الجامعة التونسية يأمن بالمشروع متاعه وكيفاش يحقق المشروع الذاتي متاعه من خلال الجامعة والمؤسسة الجامعية. فليزانديكاتور اللي عملناهم هذوما خلاونا ان نقوموا بمشروع كبير في نطاق التعاون الدولي اللي اسمه سافواغاجيغ. سافواغاجيغ هذا un projet شاركوا فيه 16 اكسبير تونسي في 4 كومبيتانس برينسيبال اللي هما اون ليزا ابلي الكفاءات الافقيه كومبيتانس ترانسفيرسال زوز في اللغات اللي هي الانجليزيه والفرنسيه وزوز واحده سوفت سكيلز والاخرى جديده في الجامعه التونسيه سميناها ستادي سكيلز هي ابروندر في الجامعه كيفيه التعلم في الجامعه لانه لاحظنا انه الطالب كي يخرج باشوليي وفرحان بالباك وكل كي يدخل للليسانس يلقى 200 طالب في الانفي يلقى الاستاذ كيفاش يقلي الطريقه يضيع وينجم يضيع سمستر كامل ينجم يكون عنده اثر على نسبه النجاح في ال1 اون بروميير اني دونك باش نعطيوه لي زوتي نيسيسير باش يجيبه الدراسه في الجامعه حطينا دو موديول اون بروميير اني للقطاع العام والقطاع الخاص للناس الكل اسمه ستادي سكيلز ودونك ولا عندنا ان برودوي اسمه معناتها سافوار اجير اللي تحط كومبليتمون في لي ليسانس الكل من السنه الاولى الى السنه الثالثه اللي هو فيه تدعيم للغات وتدعيم للسوفت سكيلز وتدعيم للستادي سكيلز دو تيل فاسون اللي بالقرايه اللي باش يقراها بالتغيير اللي صار في البرامج نلقاو بعد 3 سنين طالب مؤهل انه يكون معناتها فاعل ويدخل سوق الشغل افيك بلوس دو دو دو شانس باش يكون ريكروتي دونك هذا مشروع كامل لكن هذا ما قعدش نظري راه ما جيناش للمؤسسات قلنا لهم اسمع باش تحط الماتير هذه وهذه وهذه لا On a formé أكثر من 1500 أستاذ في المجالات هذوما. On les a formés. عملنا دي فورماتور وتوا في الجامعة قاعدين في المؤسسات يفورم الأساتذة اللي باش يبداو يقريو à partir de septembre prochain.
2: نحكيو على 1904 ملف وصل لكم مشاركة كيفاش توصفوها أنتوما رقم طيب رقم كبير كيفاش تقراو الشيفر هذا؟
3: هو ما نجموش نقولوا كلمة مشاركة ما صحيحة بالكدا نقول لك علاش لي ليسانس يتأهل وزارة التعليم العالي هي اللي تعطي تأهيل للمؤسسات قطاع عام وقطاع خاص باش نجم يعطي له ديبلوم الشهادة اي دونك عملية التأهيل تقعد 4 سنين بعد 4 سنين المؤسسات كل سون توبليجي باش يعاودوا يصبوا لي دوسي نتاعهم دونك بالنسبه للبوبليك صبوا كما شفنا معناها ان نومبر امبورطون دو دوسي 1328 والبريفي صب 576 دوسي هذايا معناها يعطينا جوست نعطيك ان شيفر اكتوالمون في البوبليك لو نومبر دو باركور في لي ليسانس 1130
2: داكور
3: واللي تصبوا دوسيات في البوبليك 1328 اش معناه معناتها وقع يحبوا معناتها المؤسسات دعم لي باركور اللي موجودين يجيبوا دي باركور جدد يقترحوا معناها مسالك جديده اللي هي تنجم معناتها تواكب سوق الشغل وكل شيء هذا ينثمنوا حاجه باهيه لكن دو لوت كوتي راهو يلزمنا نعملوا موازنه ما يلزمناش نحلوا مسالك اللي تفضي الى البطاله
2: وما يلزمناش نحلوا المعادله الاصعب
3: وما يلزمناش نحلوا مسالك زاده اللي ما عندهاش المؤسسات الامكانيات انها تقريها لذلك صارت ايفالواسيون نتاع لي دوسي هذوما اللي عطات النتيجه نتاعها الاسبوع الفرد عدينا على مسجد الجامعه
2: خليني نبني على كلامك سي منير العايدي مدير عام التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي حسب الارقام نلقاو علوم التصرف والاعلاميه والهندسه اللي هما اللي في الأماكن الأولى في قائمة المسارات كيفاش نجمو نقراوهم كل واحدة على جهة وكونكريتمون شنو باش تبدل عطيني عمليا شنو باش تبدل بالنسبة اليوم للي باشولي اللي يسمعوا فينا
3: فما ساعة معطى مهم ياسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعامل مع الانبوت الانبوت نتاعها سوسون لي باشولي والنمبر يمشي ويزيد من عام لعام عم ناول 76180 ناجح في البكالوريا واحنا في تونس راهو يلزم كل باشولي ينجح نقولوا بلاصه نعطيوها بلاصه اللي تمكنوا من الدراسه في التعليم العالي السنه لي بريفيزيون تاع وزاره التربيه انكور بلوس معناتها باش نوصلوا بوتيتر 90000 لذلك يلزم وزاره التعليم العالي ديما تحضر روحها باش تستقطب الطلبه هذوما كل ونرجع السؤال نتاعك لو نومبر الكبير نتاع اللي باشولي ينجحوا في الباك موجود اكثريته في علوم التصرف والاقتصاد والحقيقه هذه زاد فما اشكاليه اللي في الرياضيات اللي هي الحقيقة معناتها شعبة اللي زمها هي تكون العمدة على
2: هذيك الصدمة متاع توانسة عم ناول مثلا
3: عم ناول عام 6500 أبوبري سنة بتتر عند 6000 و8000 الحقيقة فما خدمة باش تصير ما بين وقاعدة بدينا فيها مع وزارة التربية لتدعيم شعبة الرياضيات في الدون الليسي لكن بالنسبة لنا دونك كي نشوفوا كما قلت انت الأعلى نسبة متاع لي باركور موجودة في السيونس دو جيستيون 174 باركور في البيبليك وعدد الطلبة اللي بشي جيونا كبير في السيانس ايكونومي جيسيون. دونك المؤسسات حذرت روحها باش تستقطب الطلبة هذوما, ولنوبر هذيك سكي اكسبليك لنوبر الكبير اللي موجود متاع سيانس دو جيسيون. وبعديك عنا زادة سيانس ايكونومي فما 26 باركور, دونك نجم نقولو ايكونومي جيسيون اوتور دو 200 باركور. ومن بعد تجي تو سكي انفورماتيك, والانفورماتيك فما 83 باركور في technologie de l'informatique, ou l'informatique pure 36, ou l'informatique de gestion 29. Donc un nombre important في الانفورماتيك. والثالث هما التوسكي جيني, معناها اللي هو عنده العلاقه بالتقنيات اللي هي في الميكانيك وفي الهندسه الكهربائيه وفي الهندسه جيني سيفيل انسي دو سويت. دونك هذا كله عنده علاقه دون بار بالانبوت اللي جينا من وزاره التربيه, ويلزمنا الطلبه ذوك نحطوهم في مسارات يقراو فيهم. اي دو لوت كوتي زاد سوق الشغل زاد تطلب طلبه في الايكونومي وجيستيون, وطالبه زاد في الانفورماتيك, وطالبه في التوسكي تكنولوجي. دونك عادي جدا انه يكونوا اكثر المسارات يكونوا في لي 3 مجالات كبار هذوما.
2: مي خلينا نمشي بك سبيسيفيكمون اكثر. ربما اللي يسمع فيه يقول لي باهي اوكي, شنو هو اللي تزيد وشنو هو اللي تنحى؟ اعطيني بصفه ملموسه اليوم شنو الطالب اللي نجم يتحل قدامه اليوم ببان وافاق باش يلقى روحه ويقول تيا انا جو مو فوا في هذا, انا نجم نعمل هذا, هذا كنت مستنى فيه وما لقيتوش, فينالمون هاو لقيتو.
3: تو تافي. الوغ الحقيقه المؤسسات والجامعات خدموا خدمه كبيره, على خاطر وقت قلنا لهم استراتيجيه فهموها. استراتيجيه المره هذه شنو هي؟ قبل كانت فما دي كوميسيون ناسيونال ليجين وطنيه هي اللي تضبط البرامج وتهبطهم للمؤسسات, والمؤسسات اكزيكوت البرامج هذيك.
2: تنفذ
3: فقط. جينا قلنا لهم اسمعوا توا, vous avez la main, vous avez l'expérience, عندكم التجربة, خدمتوا بالإجازات, تعرفوا شنو الباهي شنو الخايف في الإجازات. طلبنا منهم إنهم فما دي زيكزيجانس دي كريتيريزمهم هما يوفروا لهم, يوفروا شروط متاعهم. أول حاجة هي سوق شغل. أنت ما باش تحب تحل المسارات هذوما, وريني شنو سوق شغل اللي عندك. الحاجة الثانية لي ريسورس اللي عندك, اسكو عندك أسي دو باتيمون دانفراستركتور دونسينيون دو ماتيريال باش تنجم انت توفر للطالب معناتها التدريس نتاعو في ظروف طيبه. الحاجه الاخرى اللي مهمه ياسر اللي هي كما قلنا الشغل, قلنا لي ريسورس, وزاد يلزم المؤسسه يكون لونكراج ريجيونال. معناتها احنا عندنا ان بو بارتو المؤسسات موجودين في الجهات وفي العديد
2: في الولايات.
3: زاد قلنا ما ينجمش يكون المسار في بنزرت يكون هو بيدو في تطاوين, سي با دونك عطيناهم لا بوسيبيليتي باش يل بروبوز دي بروغرام دو فورماسيون عروض تكوين تتماشى مع المحيط نتاعهم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بو ريبوندر للحاجيات نتاع اون بروميير ليو نتاع لا ريجيون, ومن بعد نتاع الحاجيات الوطنيه, ومن بعد ديك بيان سور الانترناسيونال. دونك فرشنا قاعده جديده نتاع خدمه اللي هما المؤسسات خدموا عليها. والحاجه الاخرى اللي باش تتبدل اللي في طريقه التدريس, دخلنا اللي انا فرضنا اونتغيومي مي قلنا للمؤسسات الجامعيه انه الاساتذه توا عندهم طريقه نتاع التدريس في وسط الكور اللي هي ابروش بار كومبيتانس. معناتها ما عادش نلوجوا على النوت ونقعدوا نغزروا كان لي نوت والامتحانات, نلوجوا على الكفاءات اللي خلط لهم الطالب. معناتها او بودو 3 ans يلزم نعرف شنو هي الكومبيتانس اللي الطالب بالشهاده هذيك وصل حققهم, وصل معناها كان ولات عنده اون ميتريس دو سي كومبيتانس. دونك تبدلت لا فيلوزوفي كامله نتاع عمليه تاهيل واعاده تاهيل عروض التكوين, سكيفي كو ولاو قربوا ياسر سوق الشغل, سوق الشغل وقربوا لي ميتي وقربوا لي كومبيتانس. منهم هما خرجوا لي ماتير لي موديول وكيفاش باش يقريوهم. وحاجة أخرى باش تولي فما إيفالواسيون كونتينيو, معناتها نشوفوا إذا كان القراية العام الجاي L1 أي شانج L1 كيفاش صارت القراية وشنو المنفعة متاع الطالب, والطالب إسكو استنفع من الكورة ذيك وإلا لي. دونك يلزم معناها خدمة كبيرة تصير دو فاسون كونتينيو باش نقيمو ديما العروض التكوين متاعنا. وقت اللي يلزم ندخلو ونبدلو نبدلو العروض هذيك. دونك الطالب تو كي باش يدخل بشرقة ولو حتى الاسم هو بيدو باغ اكزومبل نعرفش اون سونس دو جيستيون, لكن في وسط عروض التكوين لي موديول لي ماتيير اللي تقراو تبدلوا وقربنا اكثر الحاجات اللي نسحقهم في سوق الشغل. شغل كيما الفينتك, كيما توسكي داتا, كيما داتا نجمو نستعملوها في المجالات الكل. الانتيليجنس ارتيفيسيال توا باش تولي موجوده في كافه عروض التكوين, حتى اون سيونس هيوماني سوسيال كيما علوم الاجتماع, كيما الفلسفه, كيما ليتيراتور. الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات حاجه افقيه, الناس كل الطلبه الكل يلزم في الليسانس يخرج افيك معناتها ان باجاج في الانتليجنس ارتيفيسيل ينجم بعد يستعمله في خدمته كما ينجم يستعمله في حياته.
2: ولي زانونس هذوما باش يكونوا كل جامعه على حده باش تتحدث معناها وتوصل المعلومه للطلبه نتاعها
3: في قدم الايام بعد الاعلان على نتائج البكالوريا. الاداره العامه للشؤون الطالبيه كما كل عام تقوم بتنظيم ايام توجيه الجامعي والايام هذوما
2: الدليل اللي نعرفوه هذاك
3: الدليل هذاك هو لو غيد دو لورينتاسيون هو اللي فيه الكود وفيها طالب باش يحط الكود وين يحب يمشي وكذا كل. لكن وراء هذاك فما خدمه تخدمها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي نجيبوا دي زكسبير ونجيبوا اساتذه والكل ونعيطوا للناس الكل اللي باش تعاون الفتور اتوديان كيفاش يختار المسار نتاعو وكيفاش يختار المسالك نتاعو وسنا يظهر لي باش يكون موجود في اقاليم معناتها ايفا اتر ديسنتراليزي مش كان في تونس باش نجمو نفسرو ونوريو شنو المسارات الجديده والحاجات الجديده اللي دخلوا في الاجازات.
2: في التوجه نتاعكم سي منير العيادي نذكر مدير عام التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش تكونوا ربما قراب لسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل. هل كان فما اشراك لمؤسسات اقتصاديه لارباب العمل مثلا لتحديد جوستمون لي سكيلز اليوم المهارات المطلوبه لسوق الشغل هذا وباش تفهموا انتم بيتكم لي بيزوان نتاعهم باش نجموا نهار اخر تعطيوهم الطالب والبرودوي اللي هو يستحقه وبلاصتو تستنى فيه.
3: Très bien. Ça, c'est une très bonne question. À la خاطر, كما قلت قبيلة, أنا من أول les exigences اللي المؤسسة يلزم تثبتها في عروض التكوين نتاعها. كيفاش اخترت لي ميتي؟ المسلك هذا المؤسسة elle le propose. اي علاش المسلك هذا؟ شنو هو لي ميتي كي سون فيزي؟ وشنو هو البروسيدور اللي عملتها ولا لابروش ولا الاستراتيجية اللي حطيتها باش وصلت لي ميتي هذوكم اللي عطاوكم بعديك عروض التكوين. دونك المؤسسات والجامعات الحقيقة المرة هذه صار كدراج من الجامعات ونحب نشكر الجامعات التونسية والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية اللي عملوا كدراج مع المؤسسات باش يوكبوهم في إعداد عروض التكوين ذوما. بطبيعة تعرفوا للجامعات والمؤسسات عندها لبول بول اتوديون انتربرونور وعندنا لي كاتسيل غاديكا اللي هما تابعين وزارة التعليم العالي واللي يمكنوا باش تكون فما ميكانيزم متاع معناتها سينيرجي ما بين المحيط الاقتصادي والاجتماعي والصناعي والمؤسسات والجامعات المؤسسات نجم تخرج دي زانديكاتور اللي خدمت بهم العروض التكوين نتاعهم وفي ليفالواسيون نتاع لي دوسي اللي تقدموا لنا كان من اهم النقاط اللي تركزت عليها ليفالواسيون كيفاش معناه خدمتوا مع المحيط والاليات موجوده توا في الجامعه التونسيه وكان فما العديد من اللقاءات مع العديد من المنظمات المعروفه باش هما كان عندهم زاده وفلا اكزاكتومون وجهه نظر واعطاو معناتها ارائهم باش ينجموا يكونوا
2: مقاربه متكامله
3: متكامله وبا اونيكمون راهو يعطيو ارائهم باش هما بعديك يعملوا ريكروتمون زيد يكونوا موجودين موجودين بور اونسيني دي ماتير باش يعاونوا في لي بروجي باش لي ستاج. دونك يلزم تكون فما تكامل كبير ما بينات
2: لي اللي حكيت على لي ستاج جوستمون نقطه ربما اللي ترجع اكثر نحكي بعض الناس اللي قلت لهم ضيفي سي منير العيادي قالوا بربي اسالوا على الاشكال الكبير نتاع لا تيوري اليوم الموجوده في البيداغوجي نتاعنا في قرايتنا. نحكي حتى من منطلق شخصي انا مثلا كي قريت في الجامعه التونسيه ومن بعد كي قريت البرة حسيت الجاب بين التيوريك وبين البراتيك واللي راهو يكون باب يسهل بشكل كبير على طالب انه انا نسميه سمي طالب على خاطر في الفتره هذيك يلقى روحه كانه في اطار تشغيلي كانه في ظروف نتاع أستم تاع انتربريز يخدم هذا مهم جدا وهذا يظل عنا فيه روتار كبير زاده.
3: تتفي الحقيقة ما نخفش عليك عنا ان بروجي كبير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان بروجي دابوي او سيكتور دو ليدوكاسيون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهذايا قاعدين نخدموا عليه اللي كيفاش الفجوة ما بين المؤسسات الجامعية والنشاطات الكبيرة قاعدين يقوموا بها المؤسسات راو في البلاكاتون بالفغام بالبرشة حاجات اللي أغلبيتها هي معناتها دي زينيساتيف تاع طلبة معناها وكل كيفاش هذا الكل نجموا نأطروه ونجموا نخليه فما إطار وفما بتتخ دي بلاتفورم نوميريك اللي سهلوا التعامل ما بين المؤسسات والكوميونيكاسيون ما بين المؤسسات ان تيرم دوفر دو ستاج باش رابيدمون لي زوفر دو ستاج اللي يجيو نقاو السكيلز نتاع الطلبه اللي تخليهم يمشيوا للمؤسسات هذه. دونك هذا قاعدين نخدموا عليه في نطاق البرنامج اللي قلت لك عليه مع لو بروجي باز. والحقيقه معناتها ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا معناها اللي معناتها بخلاف العروض التكوين الجديده هذيا, انه تكون عندنا منظومه اللي تخلي اللي الفجوه اللي ما بين المؤسسات والمنظومه كامله الاقتصاديه والصناعيه تقرب ياسر للمنظومه الجامعيه اوسي بيان في التكوين كيف في البحث العلمي. وهذايا مشروع كبير قاعدين نخدموا عليه, واللي هو معناها ان شاء الله في الاسابيع القادمه تتبلور ولا تظهر المؤشرات نتاعو عن طريق دي بلاتفورم, عن طريق دي فورماسيون, عن طريق برشا حاجات رانفورسي اوسي اللي موجود في الجامعات وفي المؤسسات. وفما حاجه انت قلتها قبيله, لا تيوري لا براتيك, لابروش با كومبيتونس المبنيه على الكفاءات, اللي هو طريقه التدريس اللي باش تكون ابروش با بروجي اللي نعطيه الطالب يكون هو مشارك الاستاذ في في التقريه. هذه باش تبدل برشا حاجات وتخلي اللي الطالب ما عادش متلقي فقط ولكن يشارك برشا وفاعل.
2: هذا باش بدل حتى لا فيزيون ولا بروش نتاع الطالب لقرايته وللجامعه ككل كيتابليسمون. وهذا مهم ومهم جدا. نحب نخلي لك كلمه الختام سي منير العيادي, مدير عام اداره التجديد الجامعي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. رسالتك اليوم توجهها خاصه للي باشوليين ان شاء الله ربي ينجحهم, اللي مقبلين على التوجيه الجامعي. يظهر لي توجيه 2026 باش يكون فيه نقلة نوعية مع التوجيه اللي قبله.
3: تتفي. بالنسبة لي معناتها يظهر لي معناتها أهم حاجة اللي الفتور طالب معناتها اتوديان يزمو يخمم فيها هي سورتو المشروع متاعه. شنو المتية اللي يحب يعمله, شنو المهنة اللي يحب يعملها. راو ميزمش طالب يدخل يقرأ خطره داخل معناتها
2: كما
3: ألاف يقرأ وكه وجست خطره وكشهادة بعد, يزمو زادة يخمم في المشروع متاعه. وحاجة أخرى, راو ميزمش حتى بعد 3 سنين ولا بعد 5 سنين كي يتخرج يقعد يستنى باش يخدم. راو يلزم احنا على ذلك قاعدين نخدموا برشا على كومبيتنس ترانسفيرسال وعلى سوفت سكيلز باش هو يولي واعي اللي عنده ديزاتو في روحه
2: بيهم.
3: يلزم يفرض روحه ويلزم هو يدق البيبان وما ييأسش سواء في تونس سواء برا. راهو الاكسبيريونس البرا به يا برشا تنجم تنفع وتعاونوا باش يفرض روحه في تونس. وزيدا باش ينجم يعملوا زيدا نشجعوا ياسر على الستارت اب بور يعمل بروجي نتاعو من البي اف او الفكره الصغيره نجم تولي نهار اخر دي ستارت اب ونجم يخدم زيادة مع أصحابه يخدموا بعضهم وينجموا يخدموا بعض عبيد أخرين. دونك أنا نقول اللي راو المرة هذية بالنسبة لعروض التكوين جديدة نفس جديد في الجامعة التونسية. مازلنا باش ندخلوا زيادة التكوين الهندسي باش نقع في إصلاح كبير. زيادة فما مجالات أخرى باش ندخلوا نعملوا لهم إصلاح. زيادة باش نجموا نواكبوا التوسكي معناتها نوفو ميتي حاجة مهمة. راو النوميريك توا داخل بقوة ولي ترانزيسيون زيادة إيكولوجيك ولي ميتي فير وديفلوبمون دورابل كل تونس عندها برشا ما تقول فيه خاطر زاد عندها مشاكل تونس اللي يلزم نلقاو حلول للمشاكل هذيك. يظهر لي معناها عندنا الشباب نتاعنا معناها ان شاء الله العروض التكوين هذيا تمكنوا انه تمكنوا انه يحل ويلقى حلول في المستقبل البرشا مشاكل موجوده في تونس اللي بقدره ربي نجموا نخرجوا منها ونحققوا معناها الطموحات نتاعنا.
2: شكرا لك سي منير العيدي, هذه خطوه مهمه الحقيقه, خطوه مازال يزم يكون وراها آلاف الخطوات ولكن خطوة مهمة يزمنا نقوله ونحييها وقت اللي تكون موجودة. سي منير العيادي مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, شكرا على حضورك اليوم بحضنا. شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا ورا بالنسبة للطلبة بالنسبة للفتور طلبة للبشولية هذا الجديد اللي بش يكون موجود في التوجيه الجامعي بالنسبة للعودة القادمة. إذا كان فلتوا أي خبر طبعا تلقاو كل الأخبار على الموقع متاعنا موزايك فام بونيت. نجموا ترجعوا وتعودوا تسمعوا البودكاست والمعطيات الكل اللي قدمهم سي منير العيادي. احنا فاصل صغير ثم نرجعوا ونحكيوا على الكري في تونس في الصيف.
1: كنا رخميس من نص نهار المدي ساعتين.

0: هذه معجزة المهدية لسه.
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
3: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسو كل يوم صباح.
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
6: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
7: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
10: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
11: كنا الخميس من نصف نهار الماضي ساعتين.
12: ماضي ساعة واربعين دقيقة، مرحبا بكم من جديد. ميدي إيكو مواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. نمشيو توت سويت للدوزيام انفيتي دو لا سومان.
11: الانفيتي دو لا سومان،
12: ضيفي الثاني. فرحان برشا انه يكون موجود معايا هوني في البلاتو، خاطر برشا مرات عملنا ديز انترفيو بالتليفون. انيسا
13: اكزاكتلي
12: برشا مرات بالتليفون. مرحبا بك انيسا الغربي، المدير العام لمنصه مبوب. شكرا على قبول الدعوه.
13: شكرا انت على الاستضافه.
12: شكرا لك. خلينا نحكي على سوق الكري الصيفي في تونس. موضوع كبير برشا، موضوع يهم دو بلوز اون بلوز في التوانسه، خاطر دو بلوز اون بلوز التوانسه ولاو يستحقوا للفاكونس، ولاو يمشيوا للفاكونس، ولاو يطلبوا الفاكونس باش يرتاحوا. هو مع اقتراب الموسم هذا، نحكي جوان جويليا اوت، سوق الكري تعرف حركيه كبيره، فما ديار تكون حقها في سبتمبر وأكتوبر نوع، بعد تجي نفس الدار بنفس التجهيزات، تجي في جويليا وأوت تلقاها نوع آخر مع تفاوت ملحوظ في الأسعار بين مختلف المناطق الساحلية. عنا تبارك الله كوت كبيرة. خلينا نفهم أكثر واقع السوق هذا العام هذا. خليني سؤال الأول حب نسألك، وقتاش سي أنيس الغربي التونسي عادة يبدأ يلوج على دار ولا على أبارتمون باش يعدي العطلة متاعه في الصيف؟ احنا اليوم 11 جوان، هل مازال التونسي متوسط خلينا نقول ولا موين القا ولا مازال يلوش؟
13: شكرا مرة أخرى على الدعوة. سوجي معناتها كل عام معناتها حلو، خاطر كل عام معناتها مهم. دونك التونسة دابيتود ديما يبداو يلوجوا على بكري. علاش يبداو يلوجوا على بكري؟ خاطر مش لقاو اكثر شوا. دونك يجي هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كل ما تاخو على بكري كل ما يبدا ارخص شويه، عندك اكثر معناتها بوفار بريسيون، مش نجم معناتها نيغوسي خير حتى في السوق. دونك هذه حاجه الاولى. جينيرالمون ديما لي ريغيرش يبداو العوام الاخرى، بداو جينيرالمون ديما يبداو بعد رمضان. دونك في مارس افريل العباد تبدا تلوج. اليوم لو 11 جوان عباد من زيت تلوش، مي اليوم دخلنا فك، عرفت هك الامطار الاخيره تاعك الاسوام اللي ماشي وقتها تطلع على خاطر بارتي زاد من جويي بزيد تطلع. الا معناتها تطلع مش خاطر بالذات ولا حاجه، مي سي لا لوا دو لا دوموند. معناتها ما كي يقرب اكثر الصيف
12: طبعاً
13: اكثر عباد باش ولي تلوش اكثر. دونك هوني مولا الدار ولا مولا المحل il va recevoir beaucoup plus d'appels et demandes. دونك هوني يبدا يتشرط يدل شويه على البيان تاعك، دونك يبدا حاجه به. دونك هوني لاسويم اوتوماتيكمون معناتها باش تولي لي زونشير.
12: دونك معلومه مهمه هوني نقولوها للمستمعين نتاعنا، راهو حتى الديار، حتى كانك تحب تكري فيلا ولا تكري ابارتمون تاع صيف، الايرلي بوكينغ يمشي زاد حتى في الديار.
13: ديما يمشي. هما فما عباد الى نشوف حتى من لونتوراج تاعي، فما عباد ساعات يمشيو يكريو من الصيف السنه يريزرفيو حتى الصيف تاع العام.
12: اكزاكتومون.
13: دونك علاش؟ خاطر هوني باش نحيوك ستريس تاع اني وصلت معناتها بيريود الفاكونس تاعي تاع صغار، ما لقيتش معناتها وين باش نزل صيف، اي دو معناتها نضمن معناتها السوم تاعي من توا.
12: ما زلنا في الـ في الـ في الجلوبال حسب مبوب وحسب كومنتوما كيفاش تراو مؤشرات سوق الكريسي في السنه سي في 2020 مقارنه بالسنوات الماضيه. وخلينا ناخذ اون اني ريفيرونس عامنا مثلا.
13: اوكي هو راهو السوق الكريسي الصيفي ماشي في تونس يولي دو بلوز اون بلوز امبورطون. علاش؟ على خاطر كلها مربوطه بالبيدجي. اليوم نعرفوا اللي باللي معناتها حتى كنت تكري بورتمان ولا دار سا روفيان ديما موان شير كتمشي معناتها الوحدات الفندقيه. دونك هذاك عليه العباد وليت معناتها تساعدها اكثر. اليوم نجم نقول لك اللي 64% من العباد اللي قاعدين يلوجوا باش يكريوا مع الكراء الصيفي يلوجوا على بورتمانات. 31% منهم يلوجوا على بورتمانات اللي فيهم اون بيسين بريفي في الريزيدونس. 31% يلوجوا على الفيلات. 80% منهم يلوجوا على فيلا افيك بيسين. دونك هذه على الاخر وهذوما بارابور مع العمناول. العمناول كنا 28% من العباد يلوجوا على الفيلات, اليوم 31%. دونك الحاجه اخرى اللي وليت معناتها بزيد سي كو وليو دو تخوا فامي يتشاركوا مع بعضهم.
12: هذيك النقطه اللي كنت نسالك عليها.
13: اكزاكتومون
12: وليو لو بروفيل اليوم نتاع اللي صيف تغير زاد شويه.
13: تغيروا اليوم جينيرالمون وليو معناتها بلوزيغ فامي يمشي مع بعضهم. هوني اخذ راهو انا مقتنع بحاجه اللي اليوم في تونس كل شيء ولا مربوط بالبيدجي, كل شيء معناتها ولا مربوط بالسوق, معناتها كل حاجه عندها حسابها. دونك اليوم سافيان بوكو مون شير لو كان زوز ثلاثه اربع عائلات كيكريو دار كبيره بيان سور دار اكبر تكون خير في ستاندينغ موقع نجم يكون خير كل شيء كي تتقسم تكون معناتها
12: تحسها اقل
13: اكزاكتومون تجي معناتها الامباكت نتاعها معناتها اقل. وفما زاد عباد اخرين اللي كيما قلت لك بكري 64% من التوانسه الكل يلوجوا معناتها البورتمانات. دونك ديما فما التونسي اللي يحب صبخو فخي سباس اللي هو كهو.
12: باهي خلينا نكمل معاك انيس الغربي في البروسيس نتاع الريشيرش اليوم نتاع التونسي كيلوج. هل فما اعتماد اكثر اليوم على المنصات الرقميه؟ نشوفوا يا بلوزور زانونس فما برشا مواقع يخدموا على المساله هذية, ولا قعدنا في الطريقه التقليديه انه يمشي يلوج انه يسال انه يتعدى باراجونس؟ كيفاش تصير العمليه
13: اليوم التونسي ولا دو بلوس بلوس ديجيتاليزي ولا معناتها يعول اكثر على المنصات اكثر اكثر اكثر معناتها ريشيرش فيزيك؟ دونك اون فيت اليوم فما دي بلاتفورم سبيسياليزي في لوكاسيون كورت كورت فاكونس. دونك généralement donc il y a des biens spécialement conçus للكراء الصيفي, ومن بعد فما d'autres plateformes immobilières كيما احنا وغيرنا. دونك هذوكم غيرمون اللي احنا نتعاملوا افيك الوكالة العقارية. دونك العباد اليوم كيفاش ولات تلوج؟ ولات تدخل على الانترنت سواء لي بلاتفورم ولا لي ريزو سيو, تعمل شورت ليست نتاعها, تختار 3-4-5 ديار اللي عجبوها في البلايص اللي تلوج عليهم, ومن بعد باش تختار وحده منهم. هوني معناتها حاجه نحب نشير لها سي كو سي تري امبورطون باش تعرف زاده مع شكون باش تتعامل من بعد, وكيفاش معناتها تعرف تختار معناتها انهي لانونس. خاطر كيما نعرفوا اليوم فما
12: انا شنجيهم لزرناك بعد شويه
13: شنجيهم
12: بعد شويه, لكن خليني نكمل في المساله هذية. شنو ما الكريتير المعايير اللي يعتمدها التونسي وقت اللي يختار ولا يلوج على دار ولا بارتمون باش يصيف فيه؟ احكيوا على السوم, على القرب من البحر, نحكيوا على لي سيرفيس كما قلت قبيله انت بيسين في الدار وغيره, وفما عوامل اخرى. كيفاش بالضبط تصير العمليه
13: اليوم؟ اول حاجه التونسي اللي يلوج عليها هي الموقع, صح باش اختار البلاصه وين وين وين يحب يصيف. دونك هوني في تونس معناتها البلاصه معروفين شويه عندنا سواء الوطن القبلي, الساحل, جربه, بنزرت برينسيبالمون هذا معناتها. دونك اون فوا معناتها باش يختار وين هو بيشوف باش يشوف معناتها البزوان نتاعو هو وعائلته, كان بالبيدجي اوسي كان باش ينجم ياخو بورتمان والا فيلا, يا بارتير دو لا باش تبدا معناتها رحله البحث. مي سي تري امبورطون سي كو نعرفوا رواحنا من اللول, نحطوا البيدجي نتاعنا وشنو نحبوا باللول, خاطر سينو كان باش نبداو نلوجوا هكاك على كل شيء باش نضيعوا ما نلقاو حتى شيء.
12: قبل ما نمشيو للمدن ربما والاسعار, نعرفوا هذا اللي برشا ناس يستناو فيه, شنو هي اكثر انواع العقارات طلبا عندكم انتوما؟ نحكيوا على استوديو, نحكيوا على اس بلس 1 ولا اس بلس 2 ولا فيلا؟
13: اوكي دونك اكثر حاجه يلوجوا عليها العباد كما قلت لكم البورتمانات بصفه عامه. معناتها البورتمانات البورتمانات اكثر تيبولوجي يلوجوا عليها هما زوز غرف وصاله دونك لي اس بلس 2 اونسويت لي اس بلس 1 اي اقل شويه لي اس بلس 3, خاطر لي اس بلس 3 لي بودجي نتاعهم يكونوا اعلى شوي يكونوا معناتها سمعتهم تاعها مرتفع
12: فامي نومبروز
13: تولي معناتها فامي نومبروز الا باش يوليوا اكثر يمشيوا لل, لل... فما بلايص وين الشقه تاع ثلاثه بيوت وسالم تبعدش برشا على فيلا مغير بيسين مثلا
12: نحكيو في السوم
13: في السوم دونك هوني معناتها يولي معناتها الشوا الشوي ما تولي ولي فيديو معناتها على الاخر معناتها تقول لك انا مثلا بزيد طون معناتها المدينارات معناتها في الجامعه هذيك جو بريفير ناخذ حال دونك هذا معناتها كيف يصير مي جينيرالمون اليوم اكثر تيبولوجي لوج عليهم لي اس 2 اي لي اس 1
12: باه انيس الغربي المدير العام لمنصه مباوبه اعطيني الوجهات الاكثر طلبا الصيف هذا المدن والاسعار المتوسطه نتاع الاسعار في المناطق هذه
13: باه دونك اكثر بلاصه وين العباد يلوجوا اليوم معناتها في الوطن القبلي دونك برينسيبالمون نلقاو حمامات نور اونسويت فما المريزقه اونسويت قليبيا حمامات جنوبيه اي حمام الخزيز هذا اللي يخص حمامه اللي يخص معناتها الوطن القبلي نعطيك لمحه صغيره على سوام غاديك في الكابون دونك حمامات نور نحكيو نعطيك دي فورشيت تاع البورتمونيه تاع جيت دونك حمامات نور لي زيس 1 يبداو من 100 حتى 260 دينار الليله لي زيس 2 من 230 ل 630 دينار الليله لي زيس 3 من 400 ل 750 دينار الليله اي دونك نحكيو على لي فيلا لي فيلا نلقاها ما بين 900 و 1450 دينار الليله الفيلا بالبيسين وما بين 500 و 900 دينار الفيلا مغير بيسين دونك ديما علاش نعطي مات الفورشيت على خاطر سوم الدار يتبدل تو ديبون معناتها من الموقع بالبلاصه نتاعها قريبه البحر قريبه زون توريستيك لي مستوندينك هي معناتها دار جديده قديمه كل شيء اي الكوموديتي اللي فيها دونك برينسيبالمون معناتها هذوما الحاجات اللي يخليو معناتها سوم الدار سوا يطلع سوا يبدا مش طالع برشا كي نشوفوا مثلا حمامات سود الاس 1 بون الاسماء ما يبعدوش برشا على الحمامات نور دونك الاس 1 ما بين 110 و 240 دينار الليله الاس 2 ما بين 300 و 500 دينار الليله فيلا بالبيسين ما بين 700 و 1700 دينار الليله دونك كي نمشيو مثلا لقليبيا الاس 1 ما بين 100 و 250 دينار الاس 2 ما بين 220 و 550 دينار والزيس 3 بين 470 و 960 دينار لي فيلا بالبيسين ما بين 750 و 1500 دينار الليله دونك نشوفوا معناتها اون فيت اليوم التونسي كي يحب يكري دار باش يمشي يصيف باش يمشي يتخلى فما لي بيجي موجودين معناتها كل خير وقدر معناتها كل واحد معناتها النرقه دونك هوني الفو جوست معناتها تري بيان شارشي الستارت معناتها وين تلوش وتاخذ وقت وسيرتو با معناتها تتسارع دونك هذه الحاجه الاولى شنو نعملوا نطلع في الساحل دونك في الساحل اكثر بلايص المطلوبه في الساحل نرقاو القنطاوي اونسويت شط مريم اونسويت مستير اونسويت هرقله اي مهديه الاسوام مثلا في القنطاوي ليله في الاس 1 ما بين 160 و 470 دينار الليله كما تشوفوا هنا معناتها حط الفرق كبير معناتها اكزاكتومون دونك والليس 2 ما بين 250 و 640 دينار الليله بور لي فيلا ما بين 980 اي مليون و 750 الليله هرقلة ليزيس 1 اغلى شوي ما بين 180 و 370 دينار اي ليزيس 2 ما بين 260 و 450 دينار الليله مستير مثلا فيلا بالبي نعم يقربوا شوية لبعضهم اكزاكتومون دونك ما عادش فما برشا فرق ما بين
12: يقرب شوية الميكرو
13: سامحني دونك ما عادش فما برشا فرق ما بين معناتها جهات خاطر بليز مو معناتها جهات الكل اليوم ولاو يوفروا معناتها لي ميم كوموديتي لو ميم كونفور براتيكمون دونك كيما قلت لك معناتها مسير ليزيس 1 ما بين 160 و 290 دينار اي ليزيس 2 ما بين 270 و 410 دينارات الليله مهدية أوسي ما بين 140 و 280 دينار اي لي زيس 2 ما بين 200 و 400 دينار الليلة دونك فوالا اونسويت مثلا نعملوا طلة حتى على جربة دونك جربة يلوجوا العباد برينسيبالمون في زون توريستيك 66% من العباد اللي يدخلوا يلوجوا على جربة يلوجوا في زون توريستيك وين نلقاو غاديكا بون في جربة فماش بورتمانات غاديكا
12: ديار
13: كلهم معناتها ديار دار بيسين ولا مغير مثلا ديار مش نلقاو فرق اكبر ما بين 400 دينار ومليون 300 دينار الليله هوني مع التفرق برشا من الزون من ستوندينغ من البني من الكبر تاع دار من برشا حاجات تزدين باغ اكزومبل ما بين 380 ومليون الليله ميدون ما بين 240 دينار و 1100 دينار اي غير ما بين 420 و 900 دينار
12: انت والبيجي معناها تقريبا فما لا فورشيت كبيره
13: الفرشاة كبيرة، الشواء كبير زادة موجود. السوفية معناتها باش تلوش تاخذ وقتك، ترقى معناتها الدار اللي انت حاشك بها، وما تخليش روحك لاخر وقت. خاطر كي تخلي روحك لاخر وقت نجم هوني تضر.
12: انا استغرب نسالك على دور الضيافه اليوم. لي ميزون دوت نعرفوا فما ايسور نتاعهم في تونس في السنوات الاخيره. في الصيف فما طلب عليهم ايضا؟
13: فما برشا طلب عليهم دور ضيافه. اليوم ولا معناتها فلوس جديده. علاش؟ على خاطر صاب هيزون معناتها تلبي طلب جديد. اليوم معناتها برشا عباد حبوا يخرجوا اكثر زاده من زون دو بريسيون،
12: يبعدوا شويه من تونستيك
13: او يمشيوا معناتها بلاصه تلقاها بعيده شويه افيك ان ديكور
12: طبيعه اكزاكتومون.
13: اي دونك هوني
12: هذه زاده عندك كليونتيل نتاعها،
13: عندك كليونتيل نتاعها. ومن الحاجه بها في الدور الضيافه هذوما سي كو مش كان الصيف كهو، حتى زاده في الشتاء فما برشا دور ضيافه اللي هما مع الديستيناسيون نتاعهم معناتها اكثر هي بتاع شتاء اكثر منهم صيف. دونك نلقاهم ديما على طول العام.
12: باهي نحب نرجع معك للبروفيل نتاع اللي يلوج ربما على دار الكري. نعرفوا فما سياحه داخليه دونك التوانسه اللي يسكنوا يعيشوا في تونس، فما التونسيين بالخارج، فما اجانب. شنو تقول عندكم الارقام حول البروفيل جوستومون نتاع اللي يحب يصيف في تونس في الصيف؟
13: اليوم 37% من العباد اللي يدخلوا على الموقع مبوب باش يلوجوا على ديار الكري، 37% منهم تونسيين مقيم بالخارج، سواء اجانب سواء تونسيين مقيمين بالخارج. هذوما غيلمون منين جايين؟ فما 34% منهم من فرنسا، فما 29% منهم من الجزائر، 5% من السعوديه، من ايطاليا، المانيا، بلجيكا، قطر، الباقي هو 18% لو ريست دو موند. دونك اليوم معناتها كنشوفوا برينسيبالمون العباد قاعده تجي بارتو، بلادنا مزيانه برشا،
12: بلادنا تصيف من مختلف مناطق العالم.
13: دونك قاعدين يجيونا برشا العباد هذوما. وين برينسيبالمون قاعدين يلوجوا؟ اول بلاصه يلوجوا عليها يلوجوا في حمامات الشماليه،
12: اوكي،
13: اونسويت جربه، اونسويت قليبيا. دونك نفهموا اكثر
12: هذا توب 3 معناها،
13: هذا توب 3 تاع التوانسه المقيمين بالخارج والاجانب وين قاعدين يلوجوا. دونك نفهموا شويه خاطر هون نشوفوا حمامات جربه وقليبيه الاكثر معروفين اكثر بالديار كبورتمانيت.
12: باهي خلينا نمشيو للي قبيله قلت لك خليه لي من بعد في الاخر نرجعوا له. مساله لي بييج ربما ايفيتي لي زرناك اللي التوانسه ساعات مالوريزمون يقعوا فيهم على خاطر ما يعرفوش ولا دخلوا على البلاصة الغالطة ولا قاموا بطريقة غالطة. شنو هي الأخطاء ولا العمليات اللي يقع فيها التونسي عند الحجز واللي اليوم به كي نقولوا رد بالك من هذه ما تعملش هك أعمل هك؟
13: هو ان فيت اليوم مالوزمان ساعات تشوف معتا يونانوس تصويرة ولا فيديو بعد تمشي في بلاصة ترقى حاجة أخرى ولا كي تمشي ترقى لموفي سوبريز اللي مثلا تو الدنيا سخونه وسخانه نتاعنا معناتها كبيره مثلا ترقى كلمة زور ما يخدمش ولا حاجه. ايه هوني ما دونك الحاجه ساعه ننصحوا بها اول
12: وانت ديجا عملت العقد مثلا
13: وانت خلصت الافونس ولا اليوم. دونك اول حاجه هوني ننصحوا بها سكو كان مثلا انت مقيم في تونس واش تمشي بلاصه ماشي بعيده مثلا بنزرت ولا حمامات ولا سوسه، ما فيها بس كتنجم تمشي تو ديبلاس وتمشي انت بيدك سور بلاس باش تثبت وتعاين معناتها الدار اسكو اسكو اسكو كيما اللي ريتها ولا كتبت مثلا بلاصه بعيده. ديما اطلب ان ابيل فيديو ديريكتومون، ان ابيل فيديو يعمل هيك باش تنجم معناتها تشوف بعينيك تخرج مثلا باش تمشي تجربها وتروح معناتها في نهارك. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه لازمنا نعرف مع شكون نتعاملوا. وهوني انا ننصح اليوم فما دي زاجونس ايموبيليير اللي هما كي سون سبيسياليزي في اللوكاسيون استيفال، امشيو لهم راهم هذوما لي زاجونس سون دي زاجونس اغريي، تعاملوا معاهم خاطرهم اهل ثقه ودي بروفيسيونيل. فما فرق بين اليوم واحد ان بروفيسيونيل اللي هذه هي خدمته مالو الرزق نتاعو واحد اخر جوست معناتها
12: تلقى انونس غريبه على الفيسبوك مثلا وساعات ساعات من الانونس تحس اللي فما اشكاله
13: اوزر ريد هكا عرفت هذيك يقول لك سي تخو بو بوغ اتر
12: فري، تشوف الصوم وتشوف التصاور
13: تشوف التصويره والصوم طايح فما حاجه معناتها كيف با. اذا نكون ملزمناش نزربوا ما نتسرعوش، نثبتوا مع شكون قاعدين نتعاملوا، مع شكون نحكي معه في التليفون. كان فما الامكانيه باش تمشي سيغ بلاس وتعمل فيزيت سيغ بلاس مع السيد وتشوفوا كل شيء، احسن حاجه نجموا يعملوها اكزاكتومون بالضبط.
12: شكرا لك سيني سله مدير العام لمنصه مبوب، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. يدور لي معك عملنا نظره شامله وكامله على المارشي هذا نتاع سوق الكراء الصيفي في تونس، شنو يلزمك تعمل شنو ما يلزمكش تعمل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هكا نكون وصلنا الى اخر ميدي ايكو بالنسبه لليوم. نحب قبل ما نكمل نقول الف الف مبروك ياسمين بن عمار اليوم اللي تخرجت انجينيور جيني سيفيل بمونسيون تري بيان بالموين 18.5. امها الفا واخواتها لينا وكنزه يقولوا لك الف مبروك وان شاء الله تكمل بالنجاح متاعك وربي يرحم الوالد ايمن، واكيد هو فخور بيك برشا. مره اخرى نقول لك الف الف مبروك. حكيم اخوكم فوالا هذه الكل نستنيو فيها سيد المخرج. شكرا ليك مروان في الاخراج، لبنى في الاخراج الرقمي. هكا نكون وصلنا الى اخر ميدي ايكو بالنسبه لليوم. الاخبار مع غفران العكرمي ماضي ساعتين، ثم يجيكم ملك الرياضه احمد عادله يعطينا اخر الاخبار سويعات قبل الانطلاق الرسمي للمونديال لكاس العالم 2026 طبعا، واللي باش تكون فيها متابعه خاصه لموزيك. كل الاخبار لحظه بلحظه في مختلف البرامج والنقاط اللي تابعين مونديال. أنا نهيد الجندوبي نقول لكم شاهية طيبة ونتقابلوا الخميس الجاي وغدوة أيضا مع نوف اللورتيني في لمان. باي باي.
14: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
15: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا كرهبه تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
16: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديليس عيش جو المونديال.
17: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
18: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
19: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 من جويلية 2026 والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. والوزارة حددت 23 من جوان الحالي آخر أجل لقبول ترشحات فيما خصصت الخطط المعروضة للتناظر لدعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري، مع التأكيد على أن تنظيم هذه المبادرة سيتم وفق الشروط والإجراءات القانونية والترتيبية المنظمة للمناظرات الخارجية الخاصة بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يقول إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس وفق تعبيره. ورئيس مجلس الجهات والأقاليم يشدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة مع صياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضي. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن قصفا شديدا على إيران الليلة، مؤكدا أن واشنطن تعتزم في مرحلة لاحقة السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية وعدد من مواقع البناء التحتية النفطية الأخرى. وقال ترامب إن الهدف يتمثل في فرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، معتبرا أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية، ومشيرا إلى أن طهران خسرت أسطولها البحري وقواتها الجوية ومنظومات الرادار والدفاعات الأخرى على حد تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين. مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني يؤكد أن طهران لم تتراجع خلال المفاوضات الجارية عن مواقفها أو خطوطها الحمراء، مشددا على تمسكها بثوابتها في مختلف الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، فإن التهديدات الصادرة عن واشنطن تعود إلى رفض الجانب الإيراني تقديم تنازلات أمام ما وصفها بالمطالب الأمريكية غير المنطقية، مضيفة أن الولايات المتحدة لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمته إيران خلال المفاوضات، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن عدد من النقاط الأساسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية الجورجية. اليوم الموعد مع انطلاقة كأس العالم في نسختها رقم 23 من عام 1930، وإحنا ما نتبعوش كأس العالم الحقيقة من عام 1930، مستحيل، أما نعرفوا شوية تاريخ كمام. اليوم النسخة رقم 23 تبدأ بمباراة المكسيك ضد إفريقيا الجنوبية، ريميك وإعادة مرة أخرى لكأس العالم 2010 وقت اللي لعبوا بعضهم في الماتش نيل، وقت الأفريق دو سويد هي تستقبل وهي تنظم الدورة ذيك أو كأس إفريقيا في إفريقيا وقتها في 2010 وفي 1-1. اليوم كيفاش تشوفها المباراة في أزتيكا؟ وحتى التوا حسب أولى الأخبار ما بين 85 و87 ألف متفرج مشجع باش يكونوا حاضرين في الستاد في الأزتيكا، رغم اللي حكيناه الكل البارح والإضرابات في المكسيكو سيتي وغيره، برشا حاجة جديدة في المونديال، حكينا برشا على القوانين الجديدة اللي أطلقتهم ليفاب واللي حكيت عليهم، لكن ثم حاجة اليوم باش نشاهدوها لأول مرة باش تصير لكوبيور 4 مرات في الماتش، معناه كانوا ولا كان نلعبوا باسكيت، دونك تقريبا في دقيقة 22 وكل 22-25 دقيقة باش تصير كوبيور، فيها برشا فلوس العملية باش تربح وراها برشا فلوس القنوات التلفزية، لأنه لي دروات اللي الحقيقة غاليين برشا برشا المرة ذي بالنسبة لكأس العالم. تقريبا 104 مباراة 120 مليون دورو، 120 مليون دورو باش تعدي الماتشات كل، بون مش ندخل برشا فلوس، ربي يزيدهم هما الناس الكل، لكن في

0: منتخب الوطن التونسي وصل بدوره استعداداته لاولى مباريات الماتش كليف بالنسبه لنا احنا في الكوب دي موند هذه نلعبوا ضد السويد حتى تو الحمد لله لاباس كل شيء ماشي كما هو صحيح ثم شويه قلق من الديكالاج هوراري بالنسبه للملاعبيه لكن ثم برشة ورق باش نفوتوا الديكالاج هوراري هذا ما يكونش عنده تاثير على الملاعبيه لكن في كل الحالات مجموعه كامله على ذمه الاطار الفني في انتظار نتعرفوا على اختياراته الفنيه. المغرب اضطر اليوم الى تغيير زوز ملاعبيه بسبب اصابه نحكي على عبد الصمد الزلزولي ونايف جراد اللي بسبب اصابه مش في شاركوا ذاك علاش تم استدعاء المدافع مروان سعدان والمهاجم امين السبيعي لتعويضهم في قائمه المنتخب المغربي. منتخب ايفان تروا هو راه احنا مسمينه منتخب ايفان تروا راه صغار الاولاد الكل يلعبوا جوست مشيت هكاك في فلاش سكور في سوفا سكور اما راهم حتى هما صغار برشا اكبر لاعب بالنسبه لنا احنا عمره 21 سنه ما عادش يسموه ايفان تروا. المهم المنتخب باش يلعب الفينال يتعرف اليوم على المنافس نتاعو في الفينال اللي باش تلعب نهار السبت اما كوت ديفوار او البرتغال. تذكير بماتشوات الليله والسهريه الليله تبدا 8 نتاع الليل قبلها حفل افتتاح بالطبيعه 8 مكسيك لافريك دو سود ومن بعد ما 3 نتاع الصباح في غوادالاخارا كوريا الجنوبيه تلعب ضد لا ريبوبليك تشيك. النشاهد كل الاخبار هذه تقرا موقعنا موزايكا فام بوينت خليكم توا مع اسكندر وكامل للفريق في فورم سبور.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
2: أريدو طور عالمك. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: قبل ما دي ساعتين للأربع متاع العشية. اسكندر إبراهيم
1: ساعتي ودرجينا. لو سهلا مرحبا بكم على موزيكا فيه. مرحبا بكم في فورم سبور من توا حتى الأربع متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتم. نسلم عليكم ونشكركم ديما على الاهتمام والمتابعة والوفاة. تحية لسي محمد علي بن أحمد اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي. بركة فيكم مرة أخرى. محمد علي سلام ربي يرحم الوالد وربي يفضلك ويفضل العائلة الكل. تحية زادة لوسيم اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي. مرحبا وسيم. مرحبا بسي حميد على مستوى التنسيق. وخونا زادة سليم اليوم موجود بحدنا ضيفنا اليوم وفرحانين برشا بتواجده معنا. بشعتينا الدروس من الأول اللي خفتينا بش نقولوا الكل بشي مل علينا بشعتينا المعلومات كل شيء عليه هو اليوم سليم في فورم سبورت. تحية ليكم مرحبا سي سليم ومرحبا على الشكر واوا زادة على مستوى استقبال والتنسيق الهاتفي. تحية لأحمد التونسي اللي أمن لكم زادة البث المباشر للحصة على قناة يوتيوب الرسمية المزيكة فام. ومرحبا بسي وليد لهيش اليوم ينورنا موجود على اليسار قدام اليسار اليمين صاحب القبعة الوحيد في البلاتو. مرحبا
2: عايش
1: لو صاحب القبعة. اقرب شوي الميكرو باش نسمعوك حتى قاعدين نسمعوا في حس القبعة.
2: مش بك بديت بيا.
1: لا والله خاطرك انت من اليسار انت عندك واحد القبعة.
2: ربي يخليك
1: وربي يفضل.
2: تعرفني انا قديش نحبك.
1: انا بدي نحب
2: عايشك.
1: عايشك وليد. الصوت تاع وليد سي محمد علي بالله كانت عامله
2: ناكلو من
1: لا لا لا
2: اكثر من ناكلش
1: ما نوصلوش الغادي. اما جوست خاطر احنا مش قادرين نسمع فيك بالقديه. سي معز بن شريف هي شرفتنا. مرحبا بيك خويا.
3: مرحبا بيك اسكندر. مرحبا بالخير الكل وليد سمير المعلم.
1: خليه المعلم
2: خليه جيرو فيتينيا فيتينيا.
1: اول مره تقعد بحدا وليد
3: اي بلاتو اول مره.
1: اول مره
2: اول مره
1: استنس بيه في التيران.
3: في التيران اخويا مش مستنس بيه حاسيله. نرجع الحكايه اللي حكيناها المره اللي فاتت. انا اخويا نركش اخويا تالي هو الكور كل فوق عنده
1: ما شاء الله. هو يتعب وليد
4: واللي لوتا
3: اللي لوتا
4: ايه.
3: لا اللي لوتا والله العظيم
2: مش الكل.
3: مش الكل. مش الكل مش الكل مش الكل. انا وليد راهو بالحق انت راهو من احسن المدافعين اللي لعبت معاهم في برشا عبيد.

0: اقول لك واحده طويل والجي واللوت بالعكس معناته عمل باركور كبير معنا ودونك
1: كان عندنا مفاهمه في البلاريتي انه معز
0: خليها هذيك انت
2: لا لا نقول خلينا
1: نفهم والله بالرسمي في 2011 ديما معناها انا ناخذ برومي بوتو ونقول له اذا فاتتني راهي عندك معناها سيستيماتيك
2: ويفوتوه باللي
1: نحن ما شاء
0: الله ليه راوي ماكي هو راوي نحياك
1: عليه الافريكا
2: سؤال راهو فني معناها
1: لا والله بالرسمي هذا سوجي امبورتون بالحق عندنا فهمه وفي اللي بال استراتيجيك اللي هما معناتها في كره قدم مهمين
2: سورتو
1: الزون هذيك نتاع برومي بوتو قبل نقول له انا غاديك بحكم التايمينغ وبحكم
2: ما شاء الله
1: الطول واللي تحب كنت ننترسبتي الكور وإذا تعديت معز يخرج معتا يضرب بالبول يا دوزيام بوتو كذا
2: وماشي كانت الأمور
1: ونجحنا مع المدرب نبيل معلول وقتها
0: هيا مونت أكي واحد شيق في اللوم دو باز نورمال مون فما زون أنا إيش نعمل وليد هو عنده الكل نزيد خطوة لتالي أوكا بيز نعمل تهني على خاطر كان فاتت وليد رايح فوق الفوق
1: إذا تعديت ومعز إنت متهني بيه كيما ماتش الأهلي تفكر بوتريكا وقت برومي بوتو ليه بوتريكا أنا اللي خرجناهم وقتها من الفاز دو بول ما فاتتني الكرة بوتريكا
0: بوتريكا ماركيا صحيح
1: قص برومي بوتو
2: تفوتك تخرج من الجرادام معناها كيفاش وصلت لبوتريكا أونتوكا يعطيك الصحة وليد بارك الله فيك
1: تعبني
2: هذيك صحة زين مواس سمير مرعبية خوي
3: عيشك مرعبية يريد تبع تعبني على خير
2: لا لا بس
3: لا بس
2: لا بس
3: بديناها بالضحك
2: خمس كيري اليوم لا بس
1: شوفوا بعض الضحك
3: خوي تحية ليك تحية لخيال ناس تبع فينا الكل مرحبا
2: تحوي لك يا خوي
3: يفضلك الحمد لله تغيبيا
2: دخلنا في المونديال عتا
3: عاوي
2: صينا حين الجبة متاع الكرة المحلية قاعدوا مش نحكيوا شوي على الكرة المحلية
3: وذلك عليش أنا في الواحد مش نحكي على منتخب مش يواجهنا
2: البروجيكتور
3: أي
2: ما شاء الله على خوي خليني الفكره خدت الافكار تبارك الله من البارح تحضروا بها لدرجه انا خلطنا انا ناكل واحد حاضر 100% سي سلاح الدين ساكوحي
4: مرحبا بك اسكندر مرحبا بالكيب الكل مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وان شاء الله مربوحه المنتخب
2: استنفعت من اللي كنت تسمع فيه من بين وليد ومعز الوقفه في الديفونس وغيره
4: مهمه
2: جدا
4: لا ولا عادي ذاك هو يا اخي جوالات يتفاهموا معناها خاطر يفهم بعضهم خاطر مثلا جوالات عداوا عاويه مع بعضهم ولا اكيد باش يتفاهموا معناها مش اكتشف فينا رتا في الكورنير مش قاعد يطلع وكبش
2: يخاف فما زادة تكتيكي فما حاجات احنا ما نشوفهمش بعد كي نسمع ونفهموا اللي مش حكيت هذا واقف غادي
4: انا جست يغيظني الجول يغيظني الجول
1: كي يجي
4: انا يغيظني الجول بصفه عامه في تونس ولا في العالم كي تمركب انت كله تغزر له هو يبدا واقف دخلت سواء غلطه ولا مش غلط كله تلفت له وانا فهمت كله تعمل هذاك علاش الفوست هذاك نحسه حساس
3: مش
4: مشكله صحيت خاطر انت كوكي ضيع نجم تجي فرصه اخرى الجول يبدا
0: بالكل نعطيك الجيست نعطيك الجيست اللي عملوه الديفونسورات بصفه عامه كي تمركب مش يغزر
2: سمحني سمير معناه مش كان لقطة خبيثة شوية يبدأ يعمل في حاجة بشي يوحل صاحبه
3: بالضبط
2: مش بي جملة وفما شكون يعملها مش بالعاني وفما شكون يعملها متعمد معناه بعد على روحه الملامة ويخليها في الجارديا
3: ريت عليش الجارديان ديما هو اللي يهزها في الاخر بالكل هو اللي يمنع 10 بونت ويقبل بونت ويشدو فك البونت ولك ويكمل عليه الديفونسور التفت لربعين الف يعمل ما
0: ويجي واحد يعمل وراسه
2: كيف ما يعملهم لك ديفونسور نورمالمون
0: انا اخويا
1: انا ما نعملهمش خويا انت تو انا عارف راهو وين يحب يوصل انا اخويا نعملهم فزت هذوك
0: انا اخويا نمشي نجيب سكوره من الشبكه اخويا نحكم كوره تلعب وانا تدخلني على بيه
1: هذيك تصير خويا تعرف وصارت راي معناها في تونس فما دي جوار وصارت في ديربي وفي ماتشات مهمه
4: تلعب كي تفرج تشوفها
1: وين تصير حاجات من نوع هذا ابار الاهداف كي تمركة واحد يحب مثلا يلبسها لصاحبه في البلاريتي مثلا نبدا انا صاحبي معز معناتها مركاج انديفيديوال وبالورقه وستيلو راهو معناها انا معز هذاك باش نحصره فيزافي كي مركي معز بونت نورمالمون انا معناها المسؤول عليه فما جماعة يجيوا هاي برا برك اسكندر مصر جاي زعما هو صاحبك انت
3: لا وليد اللي تخلي
1: قدام الجمهور
3: انا ديفونسور تخلي لا تاكو يجيك ومن بعد لوحة الجارديان تطلع عشان الكورة وين اشمش يا حاج
2: لا بس خلي العباد تسمع تفهم مش قاعد يصير في الكورة معناها خلي ناس تفهم في الكورة في التيران شنو قاعد يصير معناها قداش فما زاد تخدي مخ حتى في وسط اللعب وكل واحد يحب يبعد
3: يبدا يحب يلعب دوزيام جارديان ديفونسور يحب صاحبه دوزيام جارديان
2: ايوه
3: يخدم له يعطيه له كورة باش نقول لك
2: اي معناها شوف في الاخر ماهيش كوره يمكن اللي نقولوا احنا للكوره كهو فما برشا حاجات تدير بالكوره ما توا اللي لاحظته انه حتى الناس الحق ولات تفيق معناها فما ديجست كيما ذو ما قبل اللي تعداو توا الناس ولات تفيق واذكى برشا كي تفرج في الكوره تفهم فما
4: حتى زيد اسكندر كل شيء مصور توا معناها حتى كان مشكله تلقى فيديوهات وتلقى ناس تصور تشوف الجيست تاع ديفونسور ولا تاكو
2: وتتقصر لقطه وتتعاود
4: تقول لك شوف ولا كيفاش هذا في فما دول يوصلوا يجيبوا خبراء يقراوا شويه في جوالات قالوا معناها بون مازال وصلناش غادي
2: ما غير ما يجيبوا شكون احنا نجموا نقراوا نحب نقول لكم انه انا ما نحكيو بخلاف الموضوع هذا راه نحكيو على كيب ناسيونال نحكيو على ماتش السويد نبداو من تو نحكيو عليه من بعض النقاط زاد مهم جدا نقول لكم انه معنا ناجح ابراهيم ان شاء الله اللي لعبنا الدولي السابق بطل 2004 هو صاحب اخر هدف في شباك السويدي مقابله وديه لعبناهم وكذا فرصه نكون موجود معنا ناجح ابراهيم ان شاء الله اللاعب الدولي الساعه الثانيه زاد باش نحكيو على الاربيتراج يكون موجود بعدنا عادل زهمول عنده بعض النقاط المهمة قبل بداية الدورة اليوم قبل بداية المونديال على الأخبار زادة اللي تخص الفرق واستناو خبر يهم لاعب من الترجي الرياضي التونسي نجم يكون في قادم الأيامات نقوله موقع عقد جديد موقع عقد جديد مع شكون مع فريق الجار الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي طبعا نرجع نحكي على الموضوع هذا إن شاء الله بكل التفاصيل والتعليق من عند ولاد الكل في البلاتو نبدأ الحصة متاعنا كالعادة بغبخيز مع سلاح الدين السكوحي
4: ريبريز في ريبريز اليوم باش نرجع على برشا حاجات ويمكن اهمها اسباب هزيمه المنتخب ضد بلجيكيا برشا ما في التحليل ديما تحكيوا فنيا انتم والكل ما ثم حاجات ما ورائيات هي اللي تخلي ساعاتك بنسيال تجم يدخلوا بعضهم مشجع حاب تشجع تونس وغنيت النشيد الوطني اسمعوا كيفاش غنيت
5: كل شارة تونس مربوحة حماة الحماية حماة الحماة هلموا هلموا يا مجد الزفت يا صدقة لقد في عيون الدماء نموت نموت يا لؤلح الهرس يا صدقة لقد ويرورك السفا يموت نموت ولست الحرى
4: نو كانت هذه خطيه صبري لموش خطيه بجوارات مش مشكل زاد ما نبي معاش تغني نلقاو زاد حاتم بولابيار في الرفماك بلوس في الحوار التونسي كان حذر دعوه بدعاه بالطبيعه المنتخب باش يوفقوا ربي بالطبيعه نسمعوا الدعوه اللي الفها حاتم بولابيار
6: من رحلة أمريكا واجعله دفاعا دفاعا واجعل الوسط وسطا واجعل هجوما هجوما اللهم إن كانت الخمسة من بلجيكا درسا فاجعله آخر الدروس اللهم أرزق لاعبينا دقة التمرير وثبات التركيز ونعمة عدم الأهداف للمنافسين وأخيرا اللهم أجعل عددهم محملة بالانتصارات لا بالمبررات
4: مرسي بوكو حاتم مجهوداتك ان شاء الله جوست ما عادش كيما هي ما عادش تغني النشيد انت بيتك ما عادش تدعي
2: فما سامحني معناها ذكرني في دعاء مراد عات الرجل هكي تخلى عليها بكليماتيزور فيها الصيف سخانة ذي قلت ان شاء الله ربي برد عليك نار جهنم مش بعيد برشا معنى المعنى والمقصد ما نقول فيه حاتم
4: ربي يسترنا مشي وزاد الواحد من اهم محلين الرياضيين اللي في تونس نحكيه على الفلكي محسن عيفة اللي تكلم على ماتش السويد تونس والسويد وكان توقع المشكله مش توقع معناها الانتصار خاطر جماعه مول عرفيني توقع لك الانتصار تعادل الهزيمه الخروج الترشح اذا توقع حتى ميتونو والثاني شنو باش يصيروا فيه
7: نشوف في ماتش قوي برشا الماتش هذا مش يتقوى فيه خاصه بين تونس والسويد نشوف انا ماتش الاول لا يتعبوا شويه لكن نشوف في هنا في البلوره بعض الملاعبيه كبار من السويد باش يضروا وقتها يضروا الملاعبيه هذول ما يتفرعش في الامور نتاعهم
4: سير اكسيدوف ترى معناها فهم يتضروا ما فهمش شنو يصير لهم جماعه
2: السويد
4: لا ربي معاهم هي سخانه على الناس الكل هي حتى احنا ساعات في الشامبيون نتاعنا ساعات تروح في القاله جوري يتعب حتى كان هو مستانس
2: سي محسن ديما يقرا في فما قراءات قديمه معناها نجحت وجات صحيحه
4: هو قال لا حق ما خفتش توقع الشامبيون ما
1: خفتش
4: توقع الكوب لساع كوب الشامبيون في تونس توقعهم جاو غالطين
2: هم يدور يقول هزوم للبحر هزوم للبحر
4: سبع غطسات
2: احنا ان شاء الله نربحوا السويد ومن بعد في الاخر هذاك علم الغيب ان شاء الله ربي يكتب لنا الخير
4: ابطال ملحمه 78 اللي يحكينا على التاريخ اللي هو علي كعبي اللي احكي على اما احنا المنتخب نتاعنا عمل زياره معناها وقتها لرئيس الجمهوريه وكان احكي على هذه حاجه مهمه وقال زاد يذكر انه ترى التاريخ مهم وساعات الجمله الشهيره شو يقول لك اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر ولا ما عندوش زاد مستقبل ما هو كيفاش قال
8: خاطر الدولة ما عندهاش تاريخ ما عندهاش ماضي ما عندهاش حاضر
4: ما عندهاش وعند المستقبل نسيه دونك ماناش ماشيين غادي ظهر لي مش مشكل نمشي وزادها نرجعوا للشأن الوطني شوية تحكي في راديو ميت في برنامج صاحبي بكار يحكيوا على حمد مبارك اللي هو كان مسؤول في نادي الافريق ويحكي عليه فوزي صغير. اما هو يحكي عليه كيف معناه يحاول كل مره صاحبي يصلح له في كلمه معينه. شنو هي ترى الكلمه اللي غلطت فيها ولا الاسم اللي غلطت فيه فوزي صغير؟
9: صاحبي هو موضوع يخص الحب بكل صراحه. كان الموضوع هذا كانت لقاء ما بين حمد بكار و
10: حمد مبارك
9: سامحني ومهدي ميلاد, وتنسيق هذا كان مع عند مكرم المدرب هو اللي نسق المقابله هذه ما بين مهدي ميلاد وحامد
10: مبارك.
9: حامد مبارك والله الاسم هذا ربنا ما
10: حامد مبارك تعدي وما غير تبرير
9: حامد مبارك.
4: ما فهمتش نيه الصعيب في اسم حامد مبارك. كان جاي مسؤول كرواتي شي يعمل معناه مثلا ولا من بولونيا
2: قالوا ما غير تبرير
4: ظاهر الحكايه. نمشيو توا لاعب مصري واللي مازال بارموثا ما شويه في مصر قاعده تلعب. كي كمل الطرح هما ربحوا مشى توجه رساله لرئيس النادي. قاعد رئيس النادي يتفرج شنو قال له بالضبط.
11: رايس عايزين نصيف عايزين فلوس.
4: قالوا نحب نصيف عشتي بفلوسك اهو معناه ما فهمتش انا حاجات هذه ما تصير كان عندنا احنا معنا الزون هذه نتاع يمشي البريزيدون قاعد يقولوا حاجتي فلوس باش نصيف. نختموا بمرموش. مرموش اللي هو قبل ما خلط هو تقريب الاخراني للوفد نتاع مصر معنا للليكيبا. علاش؟ خاطر عنده باش يعرس معنا ذاك. علاش؟ خاطر العرس نتاعو صار قبل الكوب دي موند. اما مدحت شلبي سال سؤال معين زعما باش يطمن على مرموش معناها قبل ما يمشيوا للكوب دي موند.
12: عمر مرموش وصل خلاص للمعسكر الفريق الحمد لله. هو كتب كتابه ودخل يا كابتن هاني ولا كتب كتاب بس؟
13: الله واعي.
12: لا ده سؤال
13: يعني كتب كتاب بس.
12: كتب كتاب بس
13: من الفرح على الطياره.
12: انا ارجو هاس
13: حر رجع.
12: انا ما قصدتش حاجه. انا ما قصدتش حاجه. انا بتكلم في التوقيت. هو يبدو برضه هو يا عيني عمر ما لوش وقت.
13: هو شكله كان متفق على التوقيت ده.
4: دونك هاكا دخل بعضه حسيله ماهوش عارف اسكو معناها كتب صديقك هاو ولا لا معناها ياسر هذا في الاعلام المصري تطرح. ما نعرفش شنو المشكله. الجوار عارس قبل الكومبيتيسيون معناها ما فهمتش
2: هذيك اسن الجوارات والمدربين في السفينه. والله ما عندي حتى فكره.
4: ما نعرفش اسكو حاجه هذه مهمه ولا مش
2: مهمه. سي سمير معناها شنو ملاعب يعرس قبل الكومبيتيسيون شنو المشكله معناها؟
4: طب ما حتى مشكل
2: من علاش عاملين منه بوليميك؟
4: ما نعرفش صار بلاتو على ما عرس مرموش في مصر.
2: ما حتى مشكل. هل ولد عرسوا قبل كومبيتيسيون ولا بعد كملتوا سيزون؟ اش عملتوا انتم معناها؟
4: من الحقيقه
2: برمجتوا كيكه معناها
1: واحنا نكوروا واحنا نكوروا انا معز بعد عرس سنه 2015 ومعز
2: مع كيكه برمجها تقول نكمل السيزون من بعد نمشي ولا
14: ليه؟ هو تحب الضحك عام وقت 2019 في العرس تاعي وعرس الخنيسي نتفكروا تو
2: فرد وقت
14: كوب دافريك كانت دات معينه جي قبل بشهر ونص زادوها 20 يوم. ذكر البوليميك اللي صارت كانوا وصلنا فينال
2: نذكروا وليتوا تحبوا تروحوا قبل فينال.
14: لا روحنا جينا وقت لعبنا حتى الماتش كلاسمو ما تقرينا جاب ربي ما انت العبيت رعات ظروف وقرات حسابها.
2: لا انت تحكي من داخل يبدا واحد يخمق ولا كان دات عرس نهار كذا كذا وفما كومبيتيسيون ما كنتوا ما يهمكمش معناها خليكم تكملوا بعد ربي يعمل دليل هكا معناها
14: اكيد
2: خممتوا في الماتش
3: تشوف الكالندري تاعك اذا كان برمج العرس ولا حاجه ملاعبي ولا حاجه يشوف الكالندري ينسق مع الفريق نتاعه ومع المنتخب في الكالندري ويختار تاريخ يكون فيه ليبر. فما مفاجأة تصير كيما قالك تو معز تتبدل معناها تاريخ ولا حاجه هذوك من يخليه معناها الواحد مؤكد انه مرموش محضر عرسه من قبل والواضحه وعارف كل شيء
2: خاطر زاد بوتيتر بعد كوب دي موند بتترش قدش عنده وقت معنا وقت كثير وبعد يرجع للتحضيرات مش ترسيتي على بكري السيزون
14: فيه نستخدم اسكندر دوما شفت يعرف ما شوية لم يكون وقتاش عندهم ووقتاش يكمل ووقتاش لازم وراح وقديش بش يقعد مرتاح وقتاش بش يبدأ يجري بشوية ناس تحضر تو انت تدخل تو وتتلقى مع انت في الماتشويت ناس محضرة ماتشويتها من تو يوقع كوب دومون من هنا تتلقى ماتشويتها من كوب
4: دومون من جانفي من جانفي فهم اكيبات في الأوروب معناها بتقريبا أغلبهم من جانفي مهبتين اللي ماتشهم يكون تاعهم في أوت اللي بشربهم في من جانفي حد تلقاهم في الليسي تمتاعهم
2: فهم دي تورنية خاطر فهم برشا فلوس
4: معناها دونك جوور جنرال مول يلعب في فريق أوروبي تقريبا عارف كي يبدا عنده كونترا 4 سنين عارف 4 سنين شفيهم الاخر
3: وعنده راحة إضافية راهو معناها توا نتاع جماعه السيتي ولا ليفربول ولا غيرهم في وسط الكومبيتيسيون تبدا تلعب والانترونور يجي يقول لك برا ارتاح جماعه تصير تصير كله برا ارتاح جمع ارتاح ركز مليح خذ الراحة ثم أرجع. هذاك علاش راهو في عملية التدوير متاعهم معناها يخدموا فيها بذكاء لأنه تلمو لي كالندري شرجي على الأخر سيف وشتاء وهك تشوف كاس العالم وكاس كذا يوليو في وسط السيزون هما بيان سور عندهم مقدرة مالية كبيرة ياسر متاع يخولك 35 ملاعبي معناها النيفو متاعهم متقارب
2: ما عندوش
3: مشكل كي رتح مرموش جمعة ولا 10 أيام ومن بعد يجي ومن بعد يرتح فلان بعد كذا ما عندوش مشكل
1: ولي تراديسيون ريت توا مثلا العرب و معناها جماعة المغرب العربي واللي الأفريكان عندهم دي تراديسيون في العرس معناتها فما شكون فترة ياخو جمعة او حنا او درجنوه فماش غادي اللي زوروبيا وحتى هما العرب اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه يوليو معناتها بلوز او موان يتعودوا بكل الاجواء هذيك اللي باش يعرس لي زوروبيا ما عندهمش معناتها سي با اون افير كبيره باش يعرس
2: عايشين
1: يعرس احنا لهنا جمعه كامله اللوطية والحنن
2: والذبيحة
1: وكذا وهزين وعلوش الاخر هز عاس
2: كمل تخلنا
4: كان ده البريز ميرسي بوكو اي انسان كان تقلق ينجم يبعث لنا ميل اكدوا
2: لا بعد هذا بتصور شوفها مش كمش يتقلق
4: وربي اني مرموش
15: انت هكي فصحى كما يقولوا ربريز فورم سبور فورم سبور
2: بالمدي سنتين للأربع تراشية شو آخر نسمع هو سمير وليد معز كل واحد شنو حضرنا في بروجكتور رجعين بعد شوية في فورم سبور
16: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: فورم سبور. فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربعة متاع العشية.
2: كل الاخبار اللي قاعد يدور توا نبداو بيه ومن بعد شي يجي بحذنا ان شاء الله عادل زهمول يعطينا كل التفاصيل. ارتان الحكم الصومالي اللي نحب نقول الكلمه كما هي خاطر بصراحه طردوه ما خلاوش يدخل, تم طرده من السلطات الامريكيه وما خلاوش يدخل باش يكون موجود. هو كان نورمالمون يزفر ماتشويت في الكوب دي موند وروح لبلاده, وكان فما زاد استقبال شعبي كبير لارتان في الصومال. دونك لهنا نحكيوا على الخبر الجديد. اليوفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم مصدر بيان يقول فيه انه تم تعيين الحكم هذا الصومالي عمر ارتان لاداره مقابله كاس السوبر الاوروبيه ان شاء الله في سالزبورغ, بين زوز فرق هزوا تشامبيونز ليغ وهزوا الاوروبا ليغ اللي هما باريس سان جيرمان واستون فيلا. دونك باريس سان جيرمان استون فيلا باش يكون الماتش ان شاء الله في 12 اوت, وباش يزفروا الحكم الصومالي ارتان عمار. دونك كاين نوع من التكريم وجبر الخواطر ممتازه جدا بصراحه. جست ممتاز.
3: ممتاز ممتازه برشا دقيقه, ومن افضل الحكام معناها بعد عاد يحكينا عليه معناها تقنيا واحد حكم ممتاز برشا صراحه. حكم ممتاز برشا شوفوا معناها يكربوا
4: رد اعتبار ولا
2: كيف. انا جوست حاجه واحده انه الاتحاد الاوروبي يتحرك قبل الاتحاد الافريقي, شوفوا مش عامل واحنا ما زلنا ظاهرين
5: مش عندك شي زفر في
2: الصمت كبير. لا كنت نجم تعمل حتى بيان تاع
3: حتى
2: بيان تاع مساندة. لا لا لا الله معناها ما فما حد شيء يتطلب اكثر من
4: انيشيتيف خاطري
2: هي الفيفا بيدها ما استجابتش ما استجابت بلوتو للقرارات الامريكيه, وما فما لينا حتى شيء معناها ما فينا حتى كلمه نتاع تشجيع ولا يعني اعتذار حتى للسيد يقول على غالب ما دي معناها قوانين مش خارجه عن نطاق الاتحاد الدولي ولا حاجه. بون يعطيهم الصحه الاتحاد
4: الاوروبي. فما برشا ناس معناتها وقت يتعلق الامر بموضوع امريكان وتاع انفورس مونديال ترعبهم معناها بلوز وما ما يحبوش يدخلوا فيك لي ديتاي نتاع
2: دونك مازلنا ما نحكيوش على الكره والكره واللعبه الشعبيه وغيره. هذاك كل مفهوم هذاك قاعد يبعد معناها ياسر على الكره الحقيقيه نحكيوا عليها احنا تو. اون توكا نبداو بروجيكتوراتنا. هاي فازي بروجيكتور
1: بروجيكتور.
2: سمير انت الاول اليوم خاطر انت من البارح محضر
3: باهي من الاول اليوم باهي فما حتى مشكل توا في المعمعة هذه نتاع المونديال والمنتخبات قاعده تحضر والمعسكرات واستاجيات ولي ماتش ميكو وشي هذاك الكل اللي قاعدين نشوفوا فيه ومتعودين به قبل كل تظاهره رياضيه كبيره هكا ولا لا ولا. انا لفت انتباهي منتخب ومنتخب هذايا باش نواجهوه احنا في المجموعات هو المنتخب الياباني. منتخب الياباني عنده طريقة خاصة للتحضير, والتحضير متاع المنتخب الياباني يبدأ بفترة بعيدة حتى من قبل ما يترشحوا للمونديال. وشفت فيتير ممتاز جدا للمنتخب الياباني وكيفية التحضير متاعه, يعني سكندر يحطوا التحضيرات والتصفيات داخلين في أنهم وصلوا لدرجة أنهم يمنوا أنهم واصلين لكأس العالم. ما عادش معناها يحكيوا على كأس العالم بالنسبة لهم, هما المباريات الإقصائية ذيك في آسيا ذيكم تحضيرا لكأس العالم, ويبدأوا من وقتها يحضروا في الكومبيتيسيون بتاعهم. شنو اللي شد انتباهي بالمسمى المنتخب الياباني اللي هو أقل منتخب من المنتخبات الكل تخرج عليه تسريبات, من أقل المنتخبات لأنهم ناس محضرين على بكري ولأنهم ناس حتى في التمارين متاعهم ممنوع التصوير وممنوع كذا, حتى الفويت ممنوع لأنه فما منتخبات منع التصوير وصاروا الفويت. وبالتالي المنتخب الياباني كي يدخل في كومبيتيسيون ينعزل على العالم الخارجي تماما تماما. هم هكاك يفكروا, احنا نخموا بطريقه اخرى اللي هي البورتابل والايباد ودرشنو
2: نفس شويه
4: ميسيون ميليتير
3: بالنسبه لهم. هما التفكير مشيت سيد دخل في كاس العالم, دخل في مهمه معناها نتاعو هو باش يحضرها بطريقه اليابانيين. وذاك علاش توا في المنتخب الياباني ما تلقاش معلومه الا هما اللي خرجوه, كسوا اصابه كسوا لقطه صغيره نتاع انترينمون ما يعطيكش لقطه كبيره
2: وتصويره ولا حاجه
3: اكيد عندهم معناها مشاكل في وسطهم, اكيد عندهم اصابات, لكن ما يخرج الشيء. وهو عامل من عوامل نجاح المنتخب الياباني اللي صراحة من المنتخبات الأكثر تطورا خلال السنوات الأخيرة.
2: هو ذا يخلق نوع من الستريس، نقوله ستريس زايد شوية، ضغط أكبر ممكن توتيتر أي، أما زاد مهم أنك تحمل أنتوراج متاعك ولا الفريق متاعك وأسرار الفريق متاعك. وهنا فما بروجيكسيون على الموديل التونسي سمير، نفهم من كلامك انه كارنا عملنا كيك، كارنا نعملوا كيك،
3: واحنا
2: اسكو طبيعه التونسي كيما الياباني.
3: اعطيت ليكزامبل نتاع الياباني باش احنا معناها نفكروا انه نوعيه لي كومبيتيسيون هذوما يلزمنا نحضروا لهم التحضير الخاص والجيد وعلى مدى طويل، مش على مدى ان ترشحنا وعنا كذا وفي اخر وقت نحضروا الامور هذه كلها. فان شاء الله نوصلوا، احنا طنبات نحكيوا على الكيب بيرسونال اللي احنا متفائلين بيان سور، وان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ينجحوا في المهمه نتاعهم. لكن ان نعطيك في اكزامبل نتاع ناس قاعده تخدم، نعطيك باش ما تقولش اعطاك اكزامبل اليابان، ها باش نعطيك اكزامبل بحذانا المنتخب الجزائري.
2: الليستة للخص يا عم ديجا، من الليستة فهمنا
3: تحضير بروفيسيونيل بدرجة كبيرة من الحرفية للمنتخب الجزائري صراحة، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح
2: إن شاء الله بالنجاح.
3: يحضروا في المونديال بطريقة كبيرة ياسر بالنسبة للمنتخب الجزائري، بينصير عنده الإمكانيات الكل المنتخب الجزائري باش ندورنا كما عم بلك العام، وإن شاء الله نتمنى النجاح لكل المنتخبات العربية. لكن احنا نحبوا نتطوروا يا اخي، نحبوا نتحسنوا، نحبوا نحطوا رواحنا في الثنية الصحيحة تدريجيا بشوية بشوية. فاعطيت الاكزامبل نتاع اليابان وزدت الاكزامبل نتاع الجزائر، وإن شاء الله تونس اللي احنا متفائلين بها خير إن شاء الله تعمل حاجة باهية في المونديال.
2: هي الكوب دي موند والمنتخبات اللي قاعدة توصل امريكا المكسيك وكندا، تشوف الانضباط الكبير فور اكزامبل للمنتخب الياباني كيفاش مسكر الدنيا، كل واحد يعرف روحه شو يعمل، وتشوف منتخبات كيما كوراساو، كوراساو من الطيارة وما يشطحوا هابطين بافل طالعين بافل يشطحوا
4: في الانترنت،
2: معناها شوف المونتاليتي
3: ساعات
2: ماشي تتبدل كومبليتمون.
4: شكون باش يحاسبهم معناتها؟
2: اول مرة في التاريخ موجودين
4: تغشش عليهم كان يخسروا، بالعكس هم عندهم جو كبير ياسر.
2: لا نحكيو على الزيماج تاع اللي توصلنا، معناها شوف من قدش من منتخب، وكل منتخب وتقاليده، كل منتخب واهدافه، كل منتخب وعيشته معز البروجيكتور من وحي الكوب دي موند. انت ظالم
5: والله يا عمو، وحشتين وانت. حبيت نحكي على كوب دو موند، بعد لقيت روحي تو العالم كله يحكي كوب دو موند،
2: انا اخترت خل نفسهم شويه من كوب دو موند،
5: اخترت اخرى في تشوف الاجواء بتاع كاس العالم، تشوف يحكي وميسي كريستيانو نيمار كيف كيف، فما حرب بارده قاعده تصير بين برشلونه وريال. نعرفوا تو وقت الريكروتمون موجودين، سوق الانتقالات ديما تقع سخون، المره هذه ما تحكيش برشا. تشوف ريال مدريد وبرشلونه يتنافسوا على زوز لاعبين، انت بحكم المنافسه بيناتهم اكيد منافس، انا كي باش ناخذ جوار باش نلقى روحي باش ناخذ جوار لاخر، اكيد باش تقلقني برشا في الكومبيتيسيون كوسوا معناتها في الشامبيون ولا في الشامبيونز ليغ. الانتخابات الاخر نتاع بيريز في ريال مدريد قال كلمه شهيره، قال راه باش نجيب زوز لاعبين كبار، هو عملها قبل مع لويس فيغو نحال برشلونه وعملها
2: تكلم وفعل ذلك،
5: وقلم الفاريز لاعب الأرجنتيني كيف كيف شقاوه في ريال مدريد، اسكو باش نشوفوها معناتها اسكو حقيقة أخرى اللي باش تقيد في تاريخ الكورة ولا لا؟ الشيء هذا اللي قاعد يستنى في جمهور ريال وبرشلونة. في وسطهم أتلتيكو مدريد خسرت، كان جاوبت بسمايل اللي يضحك معناتها في كل الحالات هي اللي رابحة
4: باش تبيعه،
5: وممتون شوفوا زادة ثنية أخرى صارت البارح، هي لاعب فرنسي أوليزي اللي صارت عليه نفس الحكاية، وأتلتيكو مدريد كيف علقت معناتها بايرن ميونخ علقت بجريماس فيها ضحك، نستناه في الأيامات الجاية.
2: أنا مش نيت ضحك
4: اللي مش يمشي البرسا الفاريز،
5: الفاريز خاطر ريال مدريد كما نقولوا عطات سوم برشلونة، هي عطات
4: سوم حتى سو لو بلون سبورتيف، مبابي فينيسيوس موجودين وهو اتاكون، معناه ليفاندوفسكي خرج من
5: هو رغبته
4: ويلقى بلاصته، ممكن
2: خير وبدل كل شيء
4: نجم
2: دونك اللهم الكلوب نتاعو يقولوا عندك شو ما نصورش كي تبدا فما فرق 50 مليون يورو 60 مليون يورو
5: لا حبيت نوصل اللي يشوف معناتها حتى جمعيات كبار ويصير بهم التنافس في الانتقالات، معناتها عادي لاعب يمشي من برشلونه للريال بالمونتاليتي نتاعهم. نحكي خاطر تحب ولا تكره، فماش واحد ما يحبش يربح الحاجه اللي باش تساعده باش تربحه راه باش ياخذ، دونك نستناو سوق انتقالات كبير ان شاء الله بعد كوب دو موند, خاطر هو توا مسامعين قبل ما يزفر الاربيتر باش تصير حاجه.
2: هو كاين الناس كل ليه بالمونديال فما شكون قاعد يخدم في خدمته على روحه من غير هذا وقت الخدمه ديسكريتمون تسمع حتى شيء بعد تسمع دانكو اللي فما مليها بصح.
3: هو في طبق الازمه نتاع برشلونه, الازمه الماليه الخانقه نتاع برشلونه اللي السنه خرجت منها هزت زوز ليغا خلي توا عاد رجعت مدينة قوية.
2: بديت من توا الشامبيونات.
3: لا معناها. من توا. في الكريز كبيرة ياسر نتاع برشلونة وهزت.
2: تستنى الرياكسيون زاد نتاع الريال العام اللي عديت
3: وجد. في تنافس كبير ياسر بيناتهم.
2: يا خويا مرحبا بيك في بروجيكتورك انت سي وليد الهيشريش. شنو حضرتك؟
4: ما يحكي على الفاريز وجبد الموضوع نتاع برشلونة وانت قلت على ميسي تفكرت الأرجنتين وكان جا في بالي راني خذيتها هي في بروجيكتور. خاطر تفرجت فيهم كونتر لوندوراس, تفرجت فيهم كونتر ايزلندا وتلبارح ملا ايكيب وملا جروب وملا ايتا ديسبري وملا ميتريس تكنيك عندهم الارجنتين مثالش. تفكروا كلامي تو تشوفوها في الكوب دي موند
2: عند اللقب حامل لقب
4: اسمع لا لا ايكيب تري تكنيك ورابيديتي نتاع لي باس اوكي لي ادفيرسير معاش فما ادفيرسير ضعيف اما اون جراند ايكيب
2: الارجنتين. ميسي قاعد يلعب
4: ميسي دخل 20 مينوت دخل من هنا عطى اسيست لوتار وماركا بينالتي
2: ما شاء الله.
4: لا ميسي حاجه اخرى.
2: حكينا على ميسي انت؟
4: لا لا انا باش نحكي على موضوع اخر في البروجيكتور وبالحق معناها تعبت ياسر باش لقيتوا السوجي.
2: لا حسينا بيك بالتعب نتاعك.
4: شوف في العالم اجمع معناها في البطولات تاع العالم اجمع وقت اللي فريق يهز لقب فما منحة تتعطى معناها جائزة مالية وقت اللي واحد يهز تيتر هذه معناها
2: معمول
4: بي إلا أخويا في الشامبيونات بتاعنا نحن في تونس تهز تيتر تخرج موسير
2: يجبدوا لك الخطايا
4: صحيح تتخطى الجمهور يضرب الدباب زوز ملينا وخمسة ويتلموا معناها ما عمرها ما تصير. شنو معناها واحد عام كامل يلعب في فيدراسيون ما تعطيه جائزة مالية وقت اللي تحصل على لقب معناتها إنكسبليكابل حكاية ما عندهاش حتى لوجيك. بار كونتر في الدولة الشقيقة ليبيا اللي الحقيقة قاعدين يتطوروا وقاعد تحسنوا برشا على مستوى معناتها بنية تحتية وحتى فلوس معناتها تحطت برشا فلوس للفرق ولمساعدتهم وكذا تورا والليكيبات الليبية راهو يشريوا في ملعبيه بدي شيفر كبار ياسر
2: حتى مستوى
4: البطولة صحيح مستوى البطولة متاعهم طلع ونادي السويح الليبي اللي هو ما عندوش تاريخ كبير
2: اول مره بطل
4: اي اول مره
2: بطل نادر الغندري
5: وفما لاعب تونسي لاعب تونسي يا اخي ملاعب زاد يلعب في السويح اللي كابيتان
2: بالله زيدوا ثبتوا خلينا
5: ملاعب برشا
2: بيركولو كيف خاطر ديما يظهر لنا نادر موجود في الريزو سوسيو موجود دونك الامبريسيون الاولى كي تقول السويح الليبي تقول نادر الغندري موجود دونك بيركولو اللاعب الاخر خلينا نشوفوا اسمه بالله ويذكرنا بالاسم نتاعه وخلينا بيركولو من هنا كمل
4: لي في الشامبيونات فيها اهلي طرابلس واتحاد والاهلي بنغازي وكذا معناتها هما اللي بلوز او موا يهزوا معناتها في الشامبيونات
2: ليك ايوب عيد سامحني ايوب عيد تحيه ليه مبروك
4: عليه
2: ومش ومش اول جمعيه اللي بيلعب في
5: لعب في الاهلي لعب
2: الاتحاد
5: لعب الاهلي اهلي طرابلس ولعب في وقت معاش بنغازي ذا هالي لعب انتو كالعب لعبتوا مع شكر خاتو
2: شكر خاتو دونك نقولوا له الف مبروك ايوب عيد ونادر غندري بطوله ليبيا مع السويح ليه
4: دونك هو هزوا البطولة الفيدراسيون معناها عطاتهم جائزة مالية بقيمة 4 مليون دينار معناتها 4 مليارات بفلوسهم هما
5: كل مليار ونص توانسة
4: مليار ونص توانسة يعني تصور انت معناتها الفلوس هذي شنية نجم تعمل الفريق يهز بطولة كيما نادي السويح اللي معناتها تو في تونس بلوز او موا اللقب مسيطرين عليه ترجي للنجم الساحلي للكبار النادي الافريقي النادي الصفاقسي فهمتني كل واحد عنده نومبر نتاع تيتر اما كي يطلع فريق مثلا من الميليو تابلو ولا مش متعود كيما نقولوا يهز بطوله ويلقى 2 مليار ينجم يشري ملاعبيه وينجم معناتها يحسن الانفراستركتور وينجم لي زوبجيكتيف نتاعو يكبرهم مش كيما خويا رسول الله تهز شامبيونا معناها ما تاخذ حتى فرنك كذية معناها ما ماهيش مفهومه بالكل وماذا بينا كان يراجعوها معناها توا في الموضوع هذا
2: راهو
4: انت توا بطل تخرج بطل معناتها لا لوجيك دي شوز عندك جائزه معناها هذا شنو نفهم وبالحق ما كنتش نتوقع على الفيدراسيون اللي بيت نجم تعطي مونتون باري للفيز بالبطوله معناتها المونتون هذاك ما كنتش نتوقع
5: بلا وليد هي نقطه انا كنت حاضر في نهائي الكاس هزيت الألقاب معانا سامية كيف كيف هزيت الميداي اللي كان اللي خديناه مقبل راهو كي تحطها مع جديدة راهي هذه عبارة لعبة مقشرة وكل شيء بالحق أنا في التيران هذه رومارك شفتها في التيران بالحق معناتها راهي ميداي تو انت باش تخليها سوفينير هذيك السوفينير باش تقعد لك نهار ياخي باش تقول راني عملته
4: تتقشر
5: تو فما دي ميداي صحيح معناتها فما دي ميداي قبل حتى
4: ميداي الكاف بار كونتر
5: كاف جديده
4: ميداي
5: تو باكو ما نحكي لك حتى قبل كي هزينا البطوله ولا هزينا الكاس راه بالحق ميداي محترمه بالقدا
2: هو راه حتى الكوب زاد كيف ولا حتى الشامبيونات تحس فما كل التقشير هذيك ما فهمتيش شنو نتاع
3: في اخر وقت حضروا
2: تحس
3: في اخر وقت
4: لا مش
5: قبل الشامبيونز ليغ والله الشامبيونز ليغ في الافريق تهزها محلاه خفيفه تعمل لك تهزها الشامبيونات 18 كيلو يا تهز شو تهز
4: لازمك تجيب سيزو
5: بالحق معناتها مجزين برشا مجزين برشا على الاخر الشامبيونز ليغ والله العظيم انا من الاولى هزيت وقت نزري عملت تخفيفه ياسر
4: ريت كبرها خفيف
5: شامبيونان تاعنا في تونس 18 كيلو
3: هو الموضوع اللي جبده وليد راهو بصراحه مهم مهم الموضوع برشا معناها فريق يصرف مليارات باش تحصل على البطوله وفي الاخر ما ياخذ حتى فرانك صح اللوجيك
2: حتى لوجيك
4: يصرف برشا ما عندوش
3: ريفيو يصرف مليارات
2: يزيد نشوفوا له حل يا سيدي حتى مونطولو المحترم
3: توا في ليبيا هكا في الجزائر وفي المغرب بداو احنا البطوله الوحيده اللي ما عندهاش اسم سمي لي اسم يا خويا جيب لي منه الفلوس
2: جيب سبونسور
3: فما لي سبونسور نتاع الفيدراسيون متفاهمين فيهم ذوك من المنتخب الوطني لكن الرابطه اللي هي تنظم البطوله نتاع الزمه عندها دي سبونسور
4: كيما روشن دوري السعودي
3: ولا الرابطه تعمل دي سبونسور نتاعها ودخل فلوس باش الفريق اللي يتحصل على البطوله ولا المرتبه الثانيه ولا الثالثه ياخذوا ياخذوا ياخذوا فلوس
2: انا جيت حاجه واحده بالله سمير في النقطه هذه زاد حتى سبونسورز بيجي يحط فلوس على شامبيونا وياخذها راهو زين تكون شامبيونا في نيفو معين على مستوى بار اكزومبل البنيه التحتيه تكون بيع عش معناتها بيع معناها ما نقعدش انا كل مره نجي نحط فلوس ناخذ لك عام كامل سيزون كامل باش نشوف استاد فيه ربع فيه الناس والباقي كله فارغ جمهور واحد وكهو ما
4: في
2: جمهور
4: انا في خمسه
2: لوين قلت لك
3: وتتسمى البطوله باسم حسب العقد يتسمى البطوله باسم وهذيك فلوس وتستغل انت المباريات والصوره والنقل التلفزي وكل الامور هذه مداخيل جديده للرابطه قبل كل شيء باش الانديه تاخذ الفلوس المداخيل هذو ما احنا قاعدين عايشين هكاك معناها ما عندناش افكار ولا ما عندناش عايشين هكاك حتى اللي يحكي عليهم وليد تو الواحد العقوبات هذوك العقوبات الخطايا العقوبات نجموا يدخلوا كمعناها مورد زايد هذاك انا عاقبت ان الفرق ولا وشكون باش ياخذها تاخذها الفرق وبالتالي البطل والمرتبة الثانية والثالثة ياخذوا المبالغ هذيك
2: ياخذوا
3: حتى
2: بورسونتاج
5: احنا قبل في الفيستير نعملوا كاس نوا هذيك مثلا واحد شعارس لاخر ظروفه خايب نعملوها في الفيدراسيون تصلحوا باتير صلح بها مثلا جمعية عندها ظروف تدخل تعاونها معناتها تنجم تستغلهم في برشا حاجات
2: يعطيكم الصحة كنا بالقدية على البطولة التونسية نرجو نحكيو على المونديال نرجو نحكيو على المنتخب ومقابلته مع السويد وضيفنا اليوم شكون ناجح ابراهيم لعبنا الدولي لعبنا الدولي اللي كان موجود في 2004 صاحب لقب كاس افريقيا بطل منتخبنا كان وقتها في 2004 وكان واحد من صانعين نجاح ناجح ابراهيم الموجود في المانيا شكون موجود معنا بعد شويه بالتليفون بروجيكتور فورم سبور فورم سبور بالمديسانتين للعبة الترشية هاي سيدي أناليز دونك كيف نبدأ نحكيه على الكورة دونك كذلك عليش ندخلو في أناليز أناليز نجح ابراهيم لعبنا الدولي بطل 2004 صاحب اخر هدف تونسي في شباك السويد موجود معنا مباشره من المانيا وفرحانين برشا بتواجده معنا نعرف ظهوره قليل وشحيح فرحانين برشا انه يكون موجود معنا واستجاب للدعوه نجح مرحبا
6: مرحبا بك يا اسكندر ومرحبا بك ومرسي على الاستضافه وتحياتي لضيوفك الكرام
2: يعطيك الصحه انت على تلبيتك الدعوه نشكرك برشا معنا سمير السليمي وليد الهيشري معز بن شرفي نسلم عليك الكل
6: السلام عليهم كل
2: أول سؤال هو الغيبة يا أخوي
6: والله أنا شادين ألمانيا لهين بالظاهرات لهين بالعائلة والرياضة شوية.
2: ربي يفضلهم لك. هو صراحة معني أنا السؤال وخيار منك أنت أنك ما تدورش برشا في تونس في الإعلام على المستوى الفني يعني حتى في الجمعيات والفرق في الجامعة، وإلا ممكن ما فماش اتصالات ما فماش كون ذكر نجح برام في وقت ما.
6: والله فما فما فما أشخاص كلموني ما نكذبش عليك، واني حاولت من باش ما نظهرش برشا ما نكذب صراحة الواحد ما فما أشخاص كلموني بارك الله فيهم والبلاد واعرة برشا و انسان كي يقول كلمه حق في البلاد يظهر لي
2: لا قول قول ما حتى مشكل قول يقول
6: انا ساعات نتفرج على الاولاد غادي كيا سمير والولاد على بحذاك الكل كيا ونتفرجوا ساعات تشوف الاراء مختلفه انا نسمع ونتفرج كما نقول
2: مثال شيخو كيبدا عندك راي احنا رانا نرحبوا به ونجمو نحكيو فيه ونجمو نناقشوه زاد مرحبا في كل وقت ناجح اش تعمل تو مازلت في الكوره ولا خرجت من الكوره سا؟
6: والله ديما في الكوره ما نجمش نخرج منها الكوره هذيك حياتي هذيك هي دمي ما نغبش عليك وحاليا لاهي بولدي في المانيا في بوروسيا دورتموند نسكن معاه فهمتني خاطر ممنوع لي هزيت وعندي ثلاثة سنوات نسكن معه في بوروسيا دورتموند ومخلي العائلة وحدها
2: معناه مع ولدك معناه لاهي بولدك ده
6: لاهي بولدي عندي زادة ولدي الآخر وبناتي زوز الأخرين زادة يلعبوا كيب ناسيونال تاع شمباز فهمتني
2: هاي ما شاء الله عائلة رياضية بامتياز
6: الحمد لله ربي يصلح حاله.
2: شوف انا راني كنت باش نبدا نحكي معك على بونتو السويد تو قلت الكلمه ديجا لازمنا نقفوا فيها ونحكيوا عليها تو ناجح ابراهام عنده ولده يلعب في بوروسيا دورتموند هكا قلت لي
6: اي هكا
2: قداش عمره؟
6: عمره 15 سنه متر و 86
2: ما شاء الله يلعب في بوروسيا
6: يلعب في بوروسيا دورتموند وكابيتان تاع بوروسيا يو 15
2: وشنو البوست نتاعو؟
6: افون سونتر
2: يخي ملكي في هذا لكاليتي هذوما الكل في بوروسيا وبيوتر ومش موجود في الكيب ناسيونال نتاعنا ما ان شاء الله خير المانع خير وكا شفنا بوتوريتو
6: يعرف كل شيء
2: سمير تعرف كل شيء عندك فكره على الموضوع عندك
4: فكره خفيفه
6: هاني تبع فيه برشا حاجات يقول فيهم فهمتني
2: فما تفسير الساعة سامحني الرغبة موجودة من الملاعبي والولد متاعو انكم موجود في الكيب ناسيونال
6: اسمعني الدم ديما يجبد طفل وقتلها اول استدعاء وقتلها استدعاء فوزي الرويسي ما نكذبش عليك ما خمم حتى في شيء خذي الطائرة ومشي وحده فهمتني
2: وجي
6: واني بشيتش معاه اني ما نكذبش عليك ما حبش نجي معاه قال يا بابا مش باش يقولوا انت لعب المنتخب سابقا ما حبنيش حتى نمشي معه
2: حب ياخذ ميريت نتاعو حب استحقاقه هو
6: كانك صدقني ما حب قال يا بابا تقعد في المانيا نمشي وحدي اني ساقتي كان جابتني ساقتي ما كانش ما حشتيش باش يصدعوني مره هكا قال لي
2: وجي وقتاش هذا
6: ومشى وعندها جي الحكاية جي أكثر من شهرين يو 16 صداها
2: الأكبر منه بعام
6: لا أكبر منه
2: هو مولود في 2011
6: عدد مقابلات مركب فيهم ثلاثة ولا أربعة والله وفوزي فرحان بي برشا زاده
2: وبه وديجا الليكيب اللي عنده فوزي ما شاء الله وخدمة كبيرة قاعدين يخدموا فيها هو محمد السليتي لكن بعد علاش ما رجعش نو اللي خليه ما يرجعش
6: والله فما استدعاء ثاني ما نكذبش عليك قبل اسبوع ولا 8 ايام ما نكذبش عليك من الوقت وقت اللي هو المدرب تاع الاي 15 يلعبوا ضد روسيا
2: اها مازالوا كيلعبوا مقابله وديه داير
6: صحيح قلت له راه ما يقابلش بعض وعنده قرايت وعنده زاد الفينال تاع الكوب والماتش هو الزوز الاخرين وجمعيه ما يسيبوش فهمتني
2: بلي ما تنجمش تجي قبل 7 ايام زاد تقول له يجي هو الطفل عنده معنا انجاجمون مع الفريق نتاعه
6: للاسف الشديد
2: كلموش الفريق
6: لا كلموني يعني ما بعثوش بوروسا دورتموند اوكي هذه المجالس بالامانات لكن خاطر هذه بوروسا دورتموند ماكش تستدعى جمعيه صغيره ولا كذا فهمتني
2: سير مش منظمه تعرف ش عندها ش ما عندهاش سورتو هذه من جورني فيفا كيبدا في جورني فيفا بتقدر ولي عندك
6: طلب مني سماح سامحني على القصان قص كلامك بالعسل طلب مني سماح عندهم غلطه ما نعرفش شنو هي لكن قلت له اسمعني الاول استدعى يمشي لبوروسا دورتموند
2: لازم الاتصال بالفريق قبل بيان سور
6: بطبيعة الحال
2: يا سيدي ما نقولوا به على الأقل كن باللي كاليتي يذومه ما شاء الله والعمر هذا والتاي هذه معناه ما كانش نجم يكون موجود بار اكزومبل في الكوب دافريك الاخر الاوديسيات اللي تلعبت الاخيره اللي تلعبت في المغرب على الاقل 17 عام
6: كلمه حق ولا كلمه
2: لا على الاقل نشوفوا نبداو من الاتصالات فما اتصالات ولا بعد تحب كلمه الحق عندك انت بيان سور هي كلمه مقبوله من عندك
6: بصراحه انا تفرجت على الاوديسيات حتى في المغرب ولدي بقعته موجوده غادي ك 1000% انا نتفرج على الكوره ونعرف كوره وما غير حتى عاطفه في فيزيكمو تكتيكمو بيتا من رابيد وشفت جوارات من غير ما نقص حتى في
2: حتى ما نقولوش المقارنات ما كان هو ينجم يكون موجود عندك
6: ثاني نجم يعاون 50% اكثر من جوارات لا موجودين غادي مع كامل احترامات اللاعبين
2: هو مستانس يلعب مالي اكبر منه بعام كيكا عام ونص
6: ولدي وقت اللي جينا البروزه تورن اول جوار جي للجمعيه نورمالمون ان ال سات هذوما لي سونتر دي فورماسيون يجي كان لعمره ولدي وقت اللي جينا هنا يلعب عام اكبر منه معناها هذا يقول لي كايا ما عندوش لي كاليتي وجينا من جمعيه صغيره معناها سيزيام ديفيزيون نحكيو
2: لين خلط لدورتموند
6: لين خلط عمره 12 سنه جي لدورتموند فهمتني
2: باه تفرجناش فيه احنا على الاقل بعثنا شكون يتفرج فيه من الفيدراسيون يشوفوه يزيدوا يتاكدوا من الكاليتي نتاعو
6: كلمه يسمعوا يعني نجم نبعث لك حتى الفيديوهات فيديوهات على الاهداف اللي يسجل فيهم خويا اسكندر واحكم وحدك معناها مش حديث راهو والطفل كابيتال هني في بوروسا دورتموند ساعات وليد الهيشري يقول كلمات قال معناها بالاسم تاع الجمعيه برك ما غير حتى كلمه
2: ما نقول واحد كان على الاقل شك في حاجه يمشي يشوفه بعينيه ما نقول واحد هذاك علاش قاعد تبع فيك للاخر انا خاطر سي با نورمال زاد سامحني ما نعرفش انا ناجح ونخافوا عليهم الصغيرات هذوما راهو ما شكونش معناتها نخافوا عليهم خافوا عليهم لا يهربوا من يدينا
6: سرتان هذاك هو ممكن هذاك هو شي يصير سي اسكندر نقول لك والله فما الناس موجودين توا اخر توا هو ممكن شي يصدع على ليكيب ناسيونال تاع يو 16 هاوش نقول لك صراحه وما غير ما خاطر الواحد كيقول كلمه ممكن يقول لك هذا ولدو يكبر
2: في ولدو احنا شو دخلنا في الموضوع ديجا من
6: كلموني حتى تاع بولونيا عندي الاسبوع اللي فات كلموني تاع بولونيا اي دي سات نحكي لك اي دي سات على كلموني
2: منتخب بولونيا
6: عنده
2: جنسيه اوكي
6: عنده امه جنسيه بولونيه صدقني الاسبوع اللي فات يوم الاحد
2: معناها شوف الوليد معناها الاوديسيت الاقل من 17 عام اكبر منه بعامين في بولونيا حاجتهم به وقلت لي اوسيز اقل من 16 عام تاع المانيا
6: تاع المانيا الاستدعاء الجاي موجود في الاستدعاء فهمتني
2: يا خويا ان شاء الله نتحركوا نعرفش سمير ما علق انت خاطر ساعات نسمع حاجات كي نجي نركبهم ما نلقاش حاجه
3: اول حاجه تفسير اول حاجه الوليد لاعب ممتاز في 15 سنه طول ذاك تبارك الله عليه ثاني حاجه الحاجه اللي ما تخوفش انه بوه تونسي دم تونس يجري في عروقه ناجح
2: متحسر تحسه فما حسره يحكي بها
3: أما لا متحسر لأنه يحب بلادنا
2: ولا
3: يحب تونس ومتغرب ومشي عمل كارير وعمل اسم غاديكا يحب ولده يلعب في ليكيب ناسيونال وحتى حد ما هو عمره ليه مزيب وكونترير حتى حد ما هو عمره ليه مزيب الملاعبية من نوع هذية 15 سنة وما ناخذهمش يتطور من بعد في 20 و25 سنة واللي يلحلحوا بهم يجا برك هل ناخذوا في 30 سنة نحن 32 سنة بالشارك في المونديال هالصغيرات هذوما نتاع مستقبل وخاصة حب الانتماء للبلاد هذيا من الولايد ومن بوه فهمت توا دونك مؤكد انه فما حكايه صارت اللي انا مانيش فاهمها بكل ما نحبش نتكلم عليها بكلام اللي انا ما نعرفوش مليح ولكن باش نشوفوه الموضوع هذا ونتبعه
2: خطر بصراحه والله يا وليد خطر نشوف انا موعد الاخبار شويه خاطر جوست كلمه واحده مو نعطيك تكمل وبعد نرجعوا نرجعوا في الساعه الثانيه نتاعنا بعد الاخبار معناها بصراحه راهو كي تلقى ليستا نتاع كومبيتيسيون اوفيسيال وماشيين المنتخب نتاع قال 17 عام وتحيه للملاعبين الكل وتحياتي لهم الكل وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر ان شاء الله يكونوا من الاوائل ان شاء الله كل واحد في جمعيته ويعمل اللي يحب عليه هو ويتمناه اما ممكن نقولوا قلنا عليه الموضوع هذا نلقاو فما جمعيات اصلا احنا ما نعرفوش حتى اسميها تلعب في اقسام سفلى في بطولات اوروبيه معناها تجيبهم وما تجيبش واحد كابيتان وبيتر في بروسيا راهو ما نمش نحكي ولا اي جمعيه في المانيا
4: هذاك شنو حبيت نقول
2: هذا هو الفرق ما فهمتش شنو اللي خلينا نعملوا لي شو هذو ما احنا
4: اسكندر اول حاجه تحيه ليه ناجح ان شاء الله ربي يوفق ولده
6: عايش خويا وليد
4: ما عندناش كل يوم احنا جوار يلعب في بروسيا دورتموند دورتموند راهو في التوب 10 معناها تاع احسن فرق العالم معناها في التوب 10 يعني هي ما وقال حاجه قال ما نحبش انا نحكي ونقول لك هاو كابوه ساعة. اول حاجه ناجح ابراهام لعب في ليكيب ناسيونال وتحصل على كاس افريقيا في الجيل الذهبي 2004 وكذا، هذا موضوع اخر. لكن اليوم وقت اللي ولدك يلعب في دورتموند ماكش مطالب باش تحكي اصلا، يعني انت اخرج منها المسؤوليه، حط اسم دورتموند فقط في الموضوع وبعد تفهم فيها وكلامك صحيح. راهو جيبوا كشافين، احنا عندنا كشافين معناها كشافه مش كشافين، يجيبوا في ملاعبيه معناها صف ثالث ورابع وخامس وناس تلعب في في ديفيزيونير في فرق ديفيزيونير، ويجيبوا فيهم ويلعبوا وياخذوا فرص وكذا. الراجل يلعب في دورتموند وكابيتان ومستقبل نتاع لاعب كبير،
2: واحنا شوف
4: ما عرفش هو ما قلت لهمش يا ناجح، ما حاولت تتصل تحكي هكا مع الريسبونسابل الناس.
2: خلي السؤال هذا من بعد.
5: انا بكلمك نوجه تحيه لناجح ابراهيم، ما حد ما باش ينسى ناجح ابراهيم ب 2004 انا صغير ممكن اخلط وليد وقت يكور ديجا نحكي قال كلمه باهي باش يوريك أن انت عقليه الولايات. وعند قال لك نمشي وحدي للستاج ما يمشيش معايا بابا، مش ما يقولوش هو عمل هذيك ديجا توصل لك معلومه. ورانا نحكيه ونحن على اللاعبين، منتخب المغربي يلعب فيه لاعب عمره 18 سنه في كوب دو موند سينيور، معناتها راهو نحكيه 15 سنه راهو يعمل لك سيزون باهي عام جاي يروح في ليكيب سينيور. دونك خليه العباد تجي، راهو منتخبات ولا تجيب في لاعبين 16 و17 يلعبوا في ليكيب. دونك ترى عنا ساعة ثانية تنكمل
2: نحكيو فيها بهدي. سكر الموضوع هذا خاطر زاد مهم ورجع لك ناجح هذا الاخبار وباش نرجعوا لك راهو في التليفون مازلنا باش نحكي معك بالكدا. والملاحظه زاد اللي حكيها عليها الاولاد والكلمه اللي قلت انت في بلاصتها ويزمنا زاد نعرجوا عليها بوتيتر مش مشكل معنا، خلينا نفيقوا الناس اللي بوتيتر ماشي في ثنيه غلطه. راهو مش بالضروره يكون بو كوارجي ولا اسم معروف ولا غيره ما عندوش الحق يلعب الكره، تحب تحكم عليه يمشي للتيران شوف وقت اللي يكون ما عندوش في التيران وقت عندك الحق تقول راهو يلعبوا فيه على تربوه ولا خاطر عائلته ولا خاطر غيره. دونك ميساج الاحكام المسبقه ساعات خليه على جنب باش ما نخسروش جينيراسيون كيما هذه. يقول لك طفل ولا يمشي البو يقول له ما تجيش معايا اصلا ما نفهم. واحنا ساعات كلام الناس قداش نجم ياثر على الصغيرات. شويه خلينا نرجعوا في ساعتنا الثانيه مازلنا عنا برشا ما نحكيو في فورم سبور بيان سور، ما نجمو نحكيو في الساعه الثانيه كما جينا غفران توت سويت وتحكينا وتعطينا اخر الاخبار.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظيم حملة نظافة اليوم بعمادة الصباغين من ولاية تونس بتنسيق محلي وبمشاركة عدد من المتدخلين المحليين وأعوان النظافة. في هذا السياق عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية المدينة وباب السويق أمال المدب تشير في تصريح لزميلنا غسان العيادي لأنه تم عقد 5 جلسات تنسيقية لتحديد أولويات التدخل خاصة على مستوى ما يعرف بنقاط السوداء، موضحة أن المدينة العتيقة تضم عددا من المباني الآيلة للسقوط التي تحولت بعد انهيار أجزاء منها إلى فضاءات مهملة ومصادر للتلوث، ما استوجب إعداد قائمة بالمواقع ذات الأولوية للتدخل.
3: في مناسبة المواطني للنظافة كانت مبادرة من عند المجلس المحلي للمدينة، كيف كيف فما سادة كيف كيف المبادرة صارت في جميع المعتمدات حتى بالشويقة، توا في نفس الوقت فما حملة نظافة. الحملة هذه بعثت من عند الأعضاء المجالس المحلية بشكورين اللي هما خدموا وعملوا اجتماعات بالتنسيق مع معتمدية المدينة ومع بلدي تونس، هما اللي كانوا باش يوفروا لهم يعني اللوجيستيك والدعم معناتها الموجودين بالعمال للنظافة بالمعدات، وكان التنسيق وكانت اجتماعات تنسيقية باش ليش خاطر فما قائمه في النقاط السوداء المدينه العربي كما نعرفوا احنا مدينه تونس اللي هي فيها برشا مباني مدعي السقوط، لكن البنات هذوك وقت طاحوا وقت لوكيل وقعدوا يعني بطاحي هما كما نقولوا احنا بلغتنا وخرب، وليت هما نقاط سوداء وكانوا معناتها يتم فيهم الفضلات، دونك عملوا قائمه وحسب القائمه ذيك شافوا الاولويه.
2: من جهته عضو المجلس المحلي لتونس المدينة وعضو المجلس الجهوي محمد فقراوي يفيد بأن المصالح البلدية ترفع يوميا نحو 20 طنا من الفضلات عبر 3 حصص عمل صباحية ومسائية وليلية.
4: 22 طن من فضلات يومين تترفع على 3 حصص صباحية ومسائية وليلية. تونس المدينة 22,000 ساكن على مساحة 150 هكتار، هي صغيرة لكن حساسة جدا، معناها فيها وزارات ذات سيادة وفيها المسلك السياحي، وتونس المدينة هي باتريموان كما قالت زميل سيدة النائب أمال، هي من عام 1978 معناها ومدرجة في اليونسكو. شنو هي الحلول الجذرية؟ أنا ماذا بي حلول جذرية لخاطر عندنا برشا فضلات. هو أولا الساعة التجار اللي في تونس المدينة لازم يفعلوا اتفاقيات مشتركة مع البلدية وفضلاتهم ما يتحطوش مع الفضلات المنزلية، دور تحسيسي أكثر بالنسبة للسكان بشي يرفعوا معناها بشي يخرجوا الفضلات المنزلية من الساعة 8 ليل. تنظيم الوقت ما يكونش عشوائي، مش في أي وقت أنت خارج. البلدية مشكورة الحق، يعني البلدية عاملة حاويات كل 3 شهور تجدد فيهم. عنا نحن كمجلس محلية على تونس الكل عنا جروب واتساب، النقاط السوداء الكل نعلم عليهم ويكاد يكون حينيا معناها تدخل معناها.
2: وزارة الشؤون الثقافية تعلن تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية المقرر تنظيمها من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل. وبدأ المخرج التونسي مختار العجيمي نشاطه في مجال السينما منذ سن مبكرة، واشتغل على مدى سنوات في إنجاز أفلام روائية ووثائقية تناولت مواضيع مختلفة، مع استمرار حضوره في عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع السمعي البصري والثقافي في تونس. عالميا، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بقصف إيران هدفه الضغط عليها لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي صعد من لهجته تجاه إيران اليوم معلنا أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية خلال الساعات المقبلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع سكندر في فورم سبور. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس فورم سبور. فورم سبور بالمدينة 2 للأربعة متعشية. سكندر إبراهيم.

0: قبل ما دي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: مطلثة ودرجينا لو سهلا، مرحبا بكم. ساعتنا الثانية من فورام سبور على موزايك تبدأ توا. نحييكم وين ما كنتم، نسلم عليكم الولاد كل زادة كيف تحيي لدالي وسيم، تحيي زادة الحميد والواوا على مستوى استقبال التليفونات، وزادة كيف أحمد التونسي اللي مرة أخرى نحييوه على بث المباشر اللي تقاوح على موزايك فام على الشانل الرسمية اللي موزايك فام في يوتيوب. تحيي لوليد الهيشري، مرحبا مرحبا بمعز بن شريفية، مرحبا سمير السليمي، ومرحبا ألف مرحبا بالسيد الحكيم مذيري بشكو موجود بحذانا ويحكي على الحكيم، وهو حكيم وخبير التحكيم زادا في القارة الإفريقية الكل مش في تونس فقط. تسعدنا برشا ويسعدنا برشا تواجده معه
2: وعودته معنا
1: وفي فروم سبور السيد الحكم السابق والخبير في التحكيم سي عادل زهمول، مرحبا.
3: صار علي انا معنا هذا كله نفرح
1: عاودت برشا مرات خبير خاطر مهم جدا، ذكروا عندك خبير وما شاء الله عليك
3: والحمد لله معنا حتى خبير، وانا معنا متكي معنا مش لازم نبدا مركز برشا، وقاعده تشوف انت في كل شيء بكل تواضع الحقيقه.
1: فوالا ماذا بيك نزيد الكلمه
3: بكل تواضع. اي نعم اليوم مش نحكيو على البيتر نتاع تونس،
1: خلينا نفرحوا قبل ما تحكينا شنو بتحكي، نفرحوا بيك وموجودك معنا في فورم سبور حاجة من نجم زيدنا كان لإضافة، ويعطيك الصحة على قبولك الدعوة سي عادل، مرحبا.
3: بكل سرور، ومعنى أنه واحد يكون قدام الوجوه النيرة ويسورتو وليد فمني عزل الفلاش اللي يلقاه
2: والله بكيني
3: الفلاش بالخصوص الفلاش، خاطر كان أحكي لكم على الفلاش اللي كان محضره فريمون فمني مش تعدل كل فلاش
1: شو بكينا عادل.
3: نحكيو ساعة أول حاجة على الأربيتر اللي بيش زفر تونس والسويد.
1: صحيح.
3: اي نعم. باش نحكيو شوية على ليزاربيتر العرب معنا اللي موجودين في
1: كنا حبينا على أردان عمر اللي بيش يزفر،
3: وباش نحكيو زادة على الفيفا، ما نحكيش أنا على عمر أردان خاطر هو برمي الجروب، نحكيو احنا على الفيفا والموقف متاع الفيفا اتجاه اللي بيش يعمل سوبر
1: كوب.
3: هذا الكل تخبط، هذا موجود في ليز انستانس ما عادش نعرفوا احنا فيفا لو اف شكون اللي يحكم، شكون اللي يتصرف في مثل هذه القرارات الحقيقه. فمني وقت اللي نشوف انا الشعار اللي بداوا به الفيفا هو فيفا تيموان، معناها الفيفا بالنسبة للحكام
1: فريق
3: واحد، هما ما مش فريق واحد. اتضح وقت اللي يتنحى لكم حكم وحتى رياكسيون من عند ليزاربيتر، فمني هذا خايف في حق الحكام، خاطر الحكام في العالم الكل راهم يصفايوني.
1: حبينا نرحبوا بيك ونأخذ من عندك سومير، معناها مش في بينا في نقعدوا 20 دقيقة تحليل، ثم بعد وقت التحليل والأخبار من عندك انت عادل زهمول.
3: نعم فلاش ما عنديش،
1: بارك الله فيك على الفلاش المطول هذا، ومن بعد شوف فلاش كنتي مع وليد حاجة أخرى.

0: لكن احنا زاد يهمنا برشا ونرجع لالمانيا ونرجع نجح ابراهيم الموجود معنا لعبنا الدولي السابق ونحكيه معه خطر عنا برشا ونحكيه عليه معه زاد نجح في الموضوع متاع المنتخب حاليا وقبل زاد ناخذ بعض نرجع شويه للماضي وذكريات الماضي. نجح مرحبا مره اخرى اخويا.
1: مرحبا بكم مرحبا بالضيوف نتاعكم وتحياتي الخاصه.
0: النجم ناكدوا له كانوا فما برشا تفاعل على موضوع ادم هكا اسمه ولدك
1: ادم
0: ويارب ان شاء الله نشوفوه في قادم نقولوا الايام مش حتى زادا الاشهر قادم الايام يكون موجود في منتخب من منتخبات الشبان. ما زلت جاي ان شاء الله ليزيسيونس وان شاء الله يكون موجود وباستحقاق ومن غير حتى مزيد حتى حد زاد هذا ما نتفاهموا فيه وان شاء الله يكون موجود في تونس بلاده بين اهله بين ناسه وان شاء الله مهما كانت المحاولات من الطرف البولوني ولا الالماني يكون تونسي كيما بو يكون موجود في دي كومبيتيسيون زاد كبار كيما بو ويشرف حتى اكثر من بو زاد المنتخب الوطني التونسي
1: ان شاء الله.
0: ليش لا ان شاء الله يا اخوي به احنا قلنا وجودك معنا فيه رمزيه كبيره زاد اذا كنا نحكيوا على مقابلتنا اللي جايه من منتخب السويد. احنا منتخب السويد اول مره باش نلعبوا له ماتش رسمي في المونديال نهار 2/3 متاع الصباح لكن لعبنا معه اربع مرات مقابلات وديه من عام 76 تعادلنا معه 1-1 من عام 92 زاد ربحنا 1-0 ربحنا زاد 1-0 عام 99 وربحناه في 2003 1-0 والبونت الوحيد مركي ناجح حبره تذكروا نتصور
1: بطبيعة الحال
0: تذكروا بنتو بالكدي كانت التحذيرات للكان وقتها قبل كوب دافريك
1: قبل الكوب دافريك 2004 تحذيرات كانت ممتازة كبيرة ياسر كانت أجواء رائعة كبيرة ومقابلة كانت ضد كاليبر قوي زادة سويات ديما عنده جوارات دي ستار كانت مقابلة
0: كبيرة
1: كونسنترا صيفة كبيرة والحمد لله بحنا فيها 1-0 الأولاد الكل أعطوا ما عندهم وكانت مقابلة كبيرة بالنسبة للاعبين الكل والمدرب وصيفة خاصة حتى لا أول استدعاء المنتخب التونسي.
0: وانت ناجح أول مرة كنت موجود وقتها مع ليكيب ناسيونال ظالي من الاستاج الأولى متاعك مع المنتخب ولا؟
1: أي أول ماتش لعبته مع المنتخب التونسي ضد المنتخب السيادي
0: أول ماتش ماركيت وقت
1: لو اول ماتش ماركيت 1-0
0: تذكر الكوليس اللي احنا ما نعرفوهاش على البونتو تذكر البونتو كيفاش كان الكلام بينك وبين الملعبيه فما هكا تنقل لنا صوره كيما هي بوتيت نعيشوا معك البونتو ولا التماركه وقت
1: والله الخدمه كانت في لونترومون في الفيستيار مع الاولاد كانت لحمه مش عاديه حتى طرفه وصارت فيها كومبينياسيون ما بين جواراته وانا كابون سنتر يجب ان يكون غادي وان السيرفاس تاع 18 متر وان نوجع كما يقول لابون سنتر غادي كا توجد غادي كا حطيت الكرة في الشبكة تظهر سهلة لكن كي تشوف الخدمة كيفاش تخدمت من لول من اليمين نذكر البونت قدام عيناه كيفاش زياد مع حاتم ومع سليم بن عاشور كيفاش الخدمة تخدمت خدمة مزيانة في الاخر جات قدامي حطيتها في الشبكة وهذا هو لافون سونتر اللي حاليا نفتقدوه في تونس.
0: معناش النوعيه نتاع لي زافون سونتر هذوما توا في تونس معنا
1: والله فما توا مثلا شوات المستوري عندنا دي زافون سونتر توا من الواحد ما يكذبش على ربي لكن الفاسون نتاع لي زافون سونتر نقصت على عوامل الاخرانيه بصراحه تمام
0: الكاليتي تحكي انت معنا
1: الكاليتي كل البدن كل فما جوارات مثلا مهما الافونسون تقال بدنه حاطه كاسح فهمتني كي تضرب تقول ضربت في حياته انا وليد يعرف كي يقعد تحتها افونسون
2: صحيح يا نجح والله صحيح
1: فهمتني فما برشا ناس اللي الحاجات هذه يفتقدوها في تونس ما نكذبش عليك فهمتني
0: الامبيونس اللي كانت وقتها واحنا نحكيه حتى في الكوليس تقول من لي بوين فور من نقاط قوه المنتخب الوطني التونسي وقتها كانت الامبيونس حلوه ما بيناتكم كملاعبيه وكانت القلوب صافيه وانت حتى كي نسال فيك نقول لك شنو نجم يكون اليوم معناها اهم حاجه بالنسبه للمنتخب تقول لي الامبيونس الجو داخل الجروب القلوب الصافيه ما نعرفش احكي لنا بالكدا على النقطه هذه خاطر مهمه النقطه سورتو كي تبي تخرج الحكايات منه ومنا على المنتخبات كيما منتخب تونس توا ويقول لك حتى فما كلام راه ماهوش مؤكد هذا بيان سور ما نعرفش النقطه هذه شنو اهميتها بالنسبه لك انت يا نيش
1: ظهور الى ذات الكل لعبوا كره وسي اكبرهم سي سمير سليمي ويعرف ايش معناها واحنا نعرفوا من 94 فهمتني احنا 2004 قوتنا صراحة تامة. فما دي جينيراسيون خير منا. هو ذا متأكد سي سمير يعرف الشيء ذا والولاد كل يعرف وانتي تعرف فهمتني. لكن عندنا لحمة بصراحة تامة الأولاد الكل وزاد مسؤولين ومدرب كبير صراحة تامة. ما عندي لا شك لا اختلاف المدرب هذيك النقطة الكبيرة في المنتخب.
0: هو لما رحت هو اللي فرض الجو ذا بين الملاعبية
1: بطبيعة الحال. وفما زاد لاعبين راهو فما لاعبين لا فما الاختلاف
0: اللاعبين كل الملاعبية اللي ريتو مكي يحاولوا ديما يكونوا موجودين ويحرصوا أن يكون الجو والملاعبية قريبة لبعضها.
1: فما بدرة بكل صراحة فما زياد فما بوعزيزي فما كليتون فما جوهر المناري إن شاء الله نكون ما ننسى حاتم الترابلسي برشا جوارات معناها من نهار اللول حاولنا الجروب يظل كل الجروب نظيف.
0: وما كانش فمك الفرق خاطر يتقال انه فما كان يفرقوا شويه بالملاعبيه اللي يلعبوا في تونس البطوله التونسيه والملاعبيه اللي جايين من البطوله الاوروبيه ولا جينيراسيون تاع الملاعبيه جايين من برا.
1: الوقت كان صراحه ثمانية لعبت في المانيا يعني خاطر لعبت حتى ضد جو على البازيدي ولد الاولاد الكل كان لعبت وقت اللي كنت في المستير لكن ما حسيتش بصراحه من نهار الاول ما حسيتش اني غريب فهمتني. وحتى الجوارات اللي في فرنسا بن عاشور ولا عادل الشاد الكل كان جاو ما فماش الاحساس هكا. فما الحاجه الوحيده اللي ندافعوا عليها هي الرايه التونسيه وذيك الحاجه اللي عملت الديفيرونس فهمتني.
0: وان شاء الله تكون موجوده من النقطه ذي وان شاء الله نتصور انه كل الملاعبيه الهدف نتاعهم الاول انه يعلي الرايه التونسيه يكون الجو كبير ان شاء الله بين الملاعبيه والامبيونس بي واللحمه اللي تحكي عليها انت ان شاء الله موجوده نحقق ان شاء الله نتائج ممتازه. انت بارابور للماتش نتاع الاول مع السويد نظرتك للماتش هذا ما نعرفش انتظاراتك من المشاركه التونسيه انت لاقه من مقابله السويد في المونديال هذا.
1: والله بكل صراحه انا متفائل خاطر شوف مقابلة ودية تختلف كبير على مقابلة كوب دي موند. العيون الكل كاي مقابلة في الكوب دي موند العالم الكل يتفرج وكل واحد يحب يقدم ما عنده وللمنتخب.
0: معنى أنت مش مخوفتك الخماسية اللي خسرنا بها
1: والله هي صراحة تامة يعني ما قلت لهم برك يخسرنا خير خاطر فرق بعيد ما بين مقابلة ودية بالعكس كي خسرنا خير صراحة تامة خاطر مقابلة أوفيسيال مقابلة نتاع الكوب دي مون تختلف اختلاف كبير واني متأكد زاد السياد الأولاد يعطيه وجه آخر للمنتخب
0: إن شاء الله. خلني أخذ من عندك برونوستيك أنت قبل ما تغادرنا ساعة بنرجعوا بعد الماتش نذكره وقولك ناجح التكهنات الصحيحة ولا غد قديش نعمله كيك سكور.
1: والله يعني متفائل إن شاء الله نربح 2-1
0: هكا باش نقيدوا عليك سكور هذي
1: هيدا عليها لي إن شاء الله.
0: ونحب نشكرك برشا ناجح أنك موجود معنا ونحبك تسلم برشا على آدم اللي هو ولدنا راه وزاد كيف راه مش ولد ناجح برامك هو ولد البلاد هذي الكل ولد زاد إن شاء الله نهار من نهارات يكون هو ولد المنتخب الوطني التونسي في كل المحطات في الشباب إن شاء الله يكون موجود في الأكابر كيما بوه وكيما قلت لك إن شاء الله يعطي إضافة أكثر حتى من بوه. شرفنا برشا أن يكون موجود معنا ناجح برامك اليوم تحياتنا للعائلة الكل وبارك الله فيك يعطيك ألف صحة ناجح.
1: شكرا خويا اسكندر وتحياتي لاهالي بمبلة وللولاد الكل
0: يعطيك الف صحة تحية لكل اهالينا وخواتنا في بمبلة يعطيك صحة ناجح ابراهيم. نتعداو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي مع ناجح حكينا على الماتش تاع السويد باش نعطيكم التشكيلة اللي اختارها الذكاء الاصطناعي مشينا له الذكاء الاصطناعي قلنا له اختار لنا التشكيلة الامثل للمنتخب والله يعطي الصحة يعطيك التشكيلة وزيد يفسر لك علاش مشي الغادي معنا علاش عمل الاختيارات هذه. فار اكزامبل شو يقول لك الذكاء الاصطناعي يا سيدي يقول لك انه راهو التشكيله الامثل للمنتخب الوطني التونسي في مواجهه السويد والتشكيله تتماشى اكثر مع طريقه لعب المنافس ونقاط قوه وضعف المنتخب التونسي. يقول لك الشامخ في الملعب ادم عروس موجود مع الطالبي في الفلاكس فاليري يقول لك على اليمين علي العابدي على اليسار حط في الوسط الثلاثي هذا سخيري بن سليمان وحنا بعد المجبري والقدام حط التونكتي حط العاشوري وحط اللومي كقلب هجوم. دونك من بين الحاجات اللي يقول لك راه اسرع ثلاثي هجوم اليوم متاح حاليا لتونس راهي السويد تخلي مساحات في خلف الاظهر. هذاك علاش انا اخترت الثلاثي هذا السريع. هذه من الحاجات اللي يقولها عليها معناه يحاول يفسر يقول بار اكزومبل انا نحط ادم عروس في مكان عمر رقيق على خاطر اليوم ادم عروس في البطوله التركيه يواجه اكثر مهاجمين اقوياء في الالتحامات الهوائيه والبدنيه وهو نمط اقرب نجم تلقاه مع المهاجم نتاع المنتخب السويدي والمهاجمين نتاعو. دونك قاعد يفسر لك كل مره التشكيله هذه قريبه للانتظاراتكم ما نعرفش شكون عنده اللي جاب نبدا بك انت سمير وبعد نجي للولاد
3: احسن من التشكيله نتاع بلجيك
0: معنى الذكاء الاصطناعي نحطه هو في بلاد صبري لموش
3: ما حبش نقول انت قلت هكذا من إجابتي تعرف
0: واضحة لبحان موخ نقعدوا ديما في
3: نظريا
0: في الأي في النظري
3: نتكلموا نظريا ومنطقيا وتوم بعد فسروا عليش هذه التشكيلة هذه أكثر توازن من تاع بلجيك. هذه باش نقول لك عليش بلجيك مع اختلاف الإمكانيات تاع بلجيكا والسويد لكن أنت في ماتش بلجيكا لعبت بعدم توازن. باش نعطي نقطة ولا اثنين كهو حتى حد ما يشكك في قيمة خليل العيار هكا ولا وليد عنده إمكانيات ممتاز كي تلزو أنت يلعب في 18 متر متاعك أنت تولي الوليد سمحني في الكلمة قضيت عليه وقت اللي يلعب خليل العياري بتعليمات هجومية وبتعليمات توازن في الميليوتيران ما ترجع ليش دي 18 بيش الدافع لأنك بتعرفش الدافع وما تنجمش الدافع خسرتك منا خسرتك منا وخسرتك منا وقت اللي تحط خليل العياري وتحط وراهك الميليوتيران هذاك اللي فيه حاج محمود واللي فيه السخيري بدون تعليمات في التغطية على اليمين تولي عملت غلطة كبيرة ياسر تا احترافية حسب وجهة النظر بتاعي
4: واللاترال موش دوميتي مع دروا
3: وأكثر من هذا باش نمشي وأكثر ادم عروس تحطه على اليمين دو كنت قضيت على الكلوار اليمين متاعك من الهجوم إلى الدفاع. علاش قلت لك التشكيلة هذه متاع الذكاء الاصطناعي أكثر توازن تقول لي بعد نربحوا بها ما نربحوش هذيك العلم عند الله ولكن نحن نعطيه في معطيات فنية لا أكثر لا أكثر ولا أقل. إذن راهو الإحصائيات عندها قيمة كبيرة ياسر مع حسن اختيار اللاعبين. هاكا الذكاء الاصطناعي حتى عروس في اللاكس ادم عروس حطه في اللاكس لأنه هذاك المركز متاعه والمعطيات متاعه أنا حسب رانيان منطقية وصحيح مناش ضد الرقيق ولكن ادم عروس راه طندام مع الطالبي يكون أفضل وأضمن بالنسبة لي نحن بشرط بشرط أنه نلعب بطريقة زادة تعطي قيمة للمنافس لأنه طبعا بعد نحكيه على المنافس رانا منيش نلعبه حد
0: ما هافش نحكيه طبعا نمشيه لقيمة المنافس وسؤال في المنافس ونتائجه معز يغرك ساعات النتائج اللي الودية نجم تغر بالفريق اللي بش يلعب لك معنا غدو في الأيامات نجم أنا بار اكزامبل نحكيه على السويد اللي نتائجه على المستوى الوديات ما هي نتائج جيدة ونتائج فيها برشة انتقادات وفيها برشة ما يتقال حتى مروره للمونديال والتصفية ما كانتش نتائجه في آخر لحظة نقوله تعدى وما كانش معنا مرتاح برشة في التصفية. كي تسمع بالنتائج هذوما والقيمة المنتخب هذا كي تشوف الملاعبين الموجودين كيفاش لازمك تتعامل مع الوضعية كملاعبي معنا اسكو تستسهل الامور دون لو سونس انك تستسهل في الاخر تلعب في كوب دي موند مش تدخل في استسهال لك انت زاد لك الارجنتين لك البرازيل معنا نقولوا احنا متخذها هكا باقل جدية ما تقول عندي انا دي شانس اكثر يزيدوك اكثر في نسبة التفاؤل ما نعرفش كيفاش ياخذها الملاعبي كي يسمع حاجة كيما هذه.
5: شوف المنتخب السويدي لحد ما ينكر اللي هو معناتها ماهوش من المنتخبات اللي معناتها الكبيره كما نقولوا مثلا اسبانيا فرنسا البرتغال تو الارجنتين. المنتخب هذا تعدى بمعجزه خرج من التصفيات لقى روحه صار براج تعدى الكوب دو مون. المنتخب هذا كنا نشوفه فيه قبل نسمع بيه ما نسمعوش السويد نسمع ابراهيموفيتش دونك حاجه مهمه للمنتخب هذا راهو عنده زوز اتاكونات واحد يلعب في ليفربول ولكن لا فارسونال
0: إيزاك ويوكريش
4: تحكي على لانجارد ليفربول إيزاك
5: وارسونال
4: أرسونال جيوكيرس وسسمو إيلانجا إيلانجا اللي يلعب في نيوكاسل.
5: دونك معناتها الخط الهجومي متاعه مليان والمنتخب هذا قاعد يبني في جينيراسيون جديد قاعد كيف كيما نحن كيما هما قاعدين نحضروا في مجموعة جديدة اللي باش نشوفوها بعد 5-6 سنين تبدأ حاضرة 100%. منتخب هذا حتى في الوديات معناتها ديجا كان المدرب صرح اللي قال معناتها هذوما راهو مباريات تحذيرية، فما جوارات راجعين من إصابات، فما لاعبين أول مرة يلعبوا مع بعضهم. دونك بالنسبة لي نحن رانا كيفنا كيفهم، كيما عاش كوم الولاد قال راهو نحن طامعين فيهم وهم طامعين فينا، معناتها على الورق مي في المقابلة فما حقيقة أخرى. راهو فما شكون مش يكون حاضر، اسكو اللاعبين في اللحظة هذيك في المومون هذاك باش يستغلوا الحاجات الصغيرة كيما تو الذكاء الاصطناعي يقول لك عروس راهو يلعب في اللاكس راهو على خاطر كانوا منافسين للمهاجمين نتاعو راهو في نفس الكاليتي نتاع المنتخب السويدي، معناتها ما فما حاجات معناتها لازم واحد يحضر لهم. ساعات فما جوارات يقول لك الماتش هذايا ما لعبوش الافريق، ديما ناخذ الاكزامبل اللي عشته راهو ما يرجعش يفكر باش يضرني. نعم نتفكر 2012 في مازيمبي لعبنا 5 بيبوات 6 بخاطر الماتش هذاك حكم عليه باش نلعب هكاك، خاطرك فما مقابلات، فما مقابلات
0: كيما دي سيركونستانس ودي سيتوياسيون لي سيركونستانس لي سيتوياسيون تخليك تتحتم عليك انك تلعب بشيما معين بملاعبيه معينين، وقت اللي لازمك تقبل تقبل، وقت لازمك تقدم تقدم.
5: صحيح. وتو نحكيوا على سمير جبد على نقطه مهمه، انا العياري عنده كاليتي لازم نوصل له الكره في الدزويت الاخر باش يعمل شي وقت المؤهلات نتاعو.
4: تونكتي زاده نفس الشيء،
5: تونكتي كيف كيف، خاطر انت باش تقعد تجري ورا الكره وتلقى روحك ليني الكولوار اليمين الكل تبدل الاوتوماتيز ما فماش، فما ساعات راه وريد رواي بالعينين هو وصاحبه، كي اذا دخل الوسط تلقاه هو دخل مشى للكولوار، اذا تخرج هو راه هو كوفري. دونك فما حاجات راهو بالحق معناتها يتحذروا ويتخدموا، فما حد شيء للصدفه.
0: فما ملاعب موجود مع منتخب السويد نشكر عندكم المعلومه ولا تونسي، ياسين العياري اصوله تونسي يلعب مع برايتون ديجا، وانت تحكي لهنا على بناء المنتخب المستقبل بالنسبه للمنتخب السويدي، قاعد يخدم المستقبل من خلال هاليجون هذوما، وقاعد كل مره ينجكتي في شكون ياسين العياري ملعب من، وفهمنا علاش احنا انصرت ما حبش يجي ليكيب ناسيونال الوقت. دونك واضح التمشي نتاعو موجود اليوم على المنتخب السويدي في المونديال. بخلاف النتائج وغيره فما الفاكتور طقس، نحكي على الطقس والسخانة، واللي تحكي أنه المنتخب التونسي من بين المنتخبات باش يتعرضوا الأكبر معنا درجات حرارة، وفما ميديتي نهار الماتش زادة كيف كيف، متقلقين منها جماعة السويد
4: باش يتعرضوا أشعة شمس كبيرة ياسر.
0: ايش معناتها والله نفهم، والله صدقني لا عاد نفهمك تفدلك ولا تحكي بجدك، ايش معناتها
4: باش نتبقلوا
0: يعني لا لا لا لا لا لا لا لا كيفاش قلت لك انا عامل السخانة
4: انا من اول من قبل ما نبداو فوروم قلت لك سيبنا الموضوع ذا نتاع الكليما نتاع السخانة نتاع البرد والفنتيلاتور
0: ما نسيبكش، خاطر لازمنا نحكيو عليه، خاطر زاد هذا عامل من العوامل
4: اللي
0: تحكي فيهم. علاش قلت لك تحكي فيهم؟ كي تلقى انت في السويد بار اكزومبل متقلقين من السخانة، ماهيش نجرة جوية، ما تحبش تحكي عليه موضوع السخانة.
4: باش نحكي شوية انا اللي يهمني باش نحكي لك شوية على السويد ساعة السخانة راهو على الناس الكل على 52 قداش من ايكيب عادل
6: قداش من ايكيب فما 104
4: اللي باش يشاركوا المشاركين
0: 104
6: ريماتش
0: ريماتش
6: ريماتش ريماتش
4: 104 ذا
6: شنو؟ مين سير شديت لي في سمعت غدرك
4: زوزكم قاعدة 104 زوزكم دو موندي
6: فما 78 ماتش في لي زيتازوني وفما 13 ماتش في المكسيك و13 ماتش في كندا
0: 48 جمعية اللي تعطي
4: فيهم 48
0: تعطي فيهم الماتشات 48
6: خاطر هو قاعد انا نحسب لا يا اخي هو دخل بسؤال
4: 48 كيب كل كيب من معناتها فما اللي تلقاه من نفس الكونتينون وفما دي كونتينون كل واحد منين جاي من لازي من الافريك من الاوروب اكيد وكونوا فما دي جوار مش متعودين معناها يلعبوا في طقس درجه الحراره فيه عاليه هذا عامل رو مؤثر للنورفيجيان ولي سويدوا ولي بي سكانديناف وحتى الاخرين
0: اللي مؤثر عليهم
4: الويست ليست والويست
6: حتى معناها. احنا زاد
4: واحنا زاد لاعبين يلعبوا في الاوروب معناتها 80%
0: ما استنت فما شكون مثلا باش يلعب في الافريق وغيره
4: تعاش احنا التوانسه
5: احنا مش كي عملناه ولا سامحني قلت قسال الاولاد اللي مشى وقت كوب دو موند فما كالميديتي الخايبه كالحريق بالحق معناتها مش كيما الافريق مش كيما تلعب زاده في الافريق دو سيت كيما تلعب في غانا كيما تلعب في الكامون كل كل كل بلاد وعندها
0: خصائص
4: اللي فيهم ارتفاع الميديتي تقلق اكثر من السخانه سخانه ريد الشمس في حد ذاتها
0: دونك علينا
4: وعليهم
0: ما يعاونش برشا الموضوع
4: هو عامل حتى في الكوب دو موند دي كلوب برشا تشكاو معناها من الموضوع هذا الطقس يتغير هاو مطرها وريحها وشمسها وفي تقلبات هذيك تخلي الملاعب ما لا لازم معناتها ما بديش فهمت مش كيما تلعب في طقس يبدا 15-20 دوغري معناها تمبيراتور امبيونت حتى اللي فور تعملوا اكثر وتبدا تلعب شيخ طقس يبدا بارد شويه العوامل المناخيه بتبيع معناها يساعدك باش تعمل معناها بيرفورمانس باهيه كيما نجم يقلقك معناها راهو ماتش 90 دقيقه ونجم تتعب فيه هو
6: فما هذه موجي 120 راهو
4: اي انت قلت لي لوميديتي
0: فما شويه نعطيكم فكره على طقس مونتيري بالضبط كيفاش يحس
4: شكون
0: موجود معنا ياسين محب
4: طقس مش عائق كبير راهو
0: طقس تونسي اسمعني باش يكون موجود معنا محب وزاد المنتخب التونسي تذكروا كل المحب الوحيد اللي قاعد يستنى في الكيب ناسيونال قابل الاستقبال شكون موجود بحدنا شويه نزيدوا نحكيوا على الخصائص نتاع الطقس كيفاش يتحس غاديك خاطر مش كيما احنا نحكيوا عليه كيما هما يحسوا غاديك بوتيتر كمان كلمتين على المنتخب السويد
4: تربي مش باش يكون عائق كبير موضوع الطقس بالنسبه للماتش السويد اي ملاعبي معناها موجود في الليكيب ناسيونال وقت اللي يسمع كيما حكى لك معز على ليزاتاكون معناها ليفربول ونيوكاسل
0: أرسنال
4: وأرسنال فما زيد راهو دوتر جوار يلعبوا في البوندس ليغا معناها النوايو نتاعهم
0: عندهم في توتنهام زيد عندهم
4: في بورغ عندهم في ديربي كاونتي عندهم في دورتموند زوز واحد في براغا في البرتغال
0: فما ملاعب يلعب في سلتيك يلعب مع
4: سلتيك
0: مع تونيكتي
4: في ميلوتيرا كو ايكيبي نتاعو معناها ايكيب فيها ملاعبيه يلعبوا في بطولات محترمه اذا كان باش ناخذوا ماتش النرويج لاميكال روبير نجم نقول لك معناها بوسيبيليتي نربحوها اما راي الكره مش هكاك الكره راهو كل ماتش وحقيقته وفما الاوفيسيال والاميكال وفما ناس حتى معناتها تحذيرهم للمقابلات مش كيما الرسمي كيما الودي لكن بكل صراحه علاش قبيله تحكي انت على المسائل التكتيكيه انت والاولاد وعلى صاحبنا تاع الذكاء الاصطناعي ارغومونتي معناها حتى الملاعبيه اللي حطهم في الميليو تيران معناتها يلزمك تكون معناها الميليو تيران يكون موبيل لازمنا نلعبوا فيسع ونلعبوا في الانترفال والمهم القدام خاطر النرويج بريمير ميتون راي فسختها فسخت السويد معناتها انا بصراحه تفرجت في الميتون الاول ميتون الثاني فما الليجيميو حتى ماتش الجريس معناها الادفيرسير بون الجريس مش كيما النرويج فما تحسن في الشوط الثاني السويد عملوا لي شانجمون دخل ايزاك وفات 3-1 اما ميتون الاول اكرازمون توتال بوب ونوسا هذوما دو زيلي كولوار مع سورلوث لاتاكوم تاع اتيتيكو مدريد عملوا اللي حبوا من اليمين دخلوا من اليسار دخلوا من الوسط احنا ملاعبين نتاعنا في الكومبارتيمون اوفنسيف تكلمنا على العياري والتونيكتي يلزم ناسك اللي تمشي بالو بيو تبروفوكي ويدخلوا
0: خاطر عليه الذكاء الاصطناعي قال لك اخترتهم خاطر رابيد ويمشيو في الظهر
4: بتاع اللي زيليو ديفونسور السويد في التالي في الديفونس راهم يخليو ديترو خليو اسباس ورانا نجمو نعملو معهم حاجة كان ندخلو في نهارنا ونعملو استراتيجي وصبري اللاموشي يهبط باستراتيجي دو جو صحيحة
0: يمن
4: ونفيكاس
0: مهم جدا زيادة
4: بالحق معناه
6: والله مع كل احترام
4: نحتاطو منه اما نجمو
6: مع كل احترام معناه للذكاء الاصطناعي يظل لي عملتلو معناه حبيت على بروبوزيسيون بتاع ليزر بيتر يظل لي عطيتهم لك كان خرجهم تروى معناه بروبوزيسيون ولا واحد فيهم صحيح خرجت الديزينياسيون ولا واحد
0: شكون باش يزفر الماتش نتاع ليكيب ناسيونال
6: فوالا اللي زفر الماتش ليسبيرونس وتشيلسي في الكوب دو موند فالكون بيريز اللي من الارجنتين الحكم هذا هو باش يزفر الماتش تاع تونس
0: تم بعد نوريهم تصوير الناس تعرفونا زاد على سبور باي موزايك فرشفينا على يوتيوب زاد على الموزايك فيهم على فيسبوك من بعد نعطيهم التصوير باش يتذكروا الحكم هذا ونحكيوا على الخصائص نتاعو بيوب ومن بعد راجعين نكملوا نحكيوا على الخصائص زاد نتاع مونتيري البلاد اللي باش نلعبوا فيها والمدينه باش نلعبوا فيها اولى مقابلاتنا في المونديال امام السويد
7: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجات اخرى كيفاش ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
8: فورم سبور فورم سبور بالمدي ساعتين للأربع متلاشية
0: نمشي مباشرة للمكسيك محب المنتخب الوطني التونسي والتونسي لحما ودما وفرحانين برشا نكون موجود معنا مباشرة من غادي من بعيد برشا تقريبا عنده 8 متاع الصباح متعود 8 ونص متاع الصباح ياسين غرايدي مرحبا
9: مرحبا هلا خويا، مرحبا بك ومرحبا بجميع متابعي موزيكا فام.
0: نورتنا يا خويا.
9: عايشك
0: خويا. نقولك صباح خير هكا.
9: هكاك.
0: 8:30 توا كيك قلنا مش صحيح
9: وقتي. 8:07.
0: 8:07 باهي ممتاز جدا. احنا هنا عندنا 3:07، احنا توا وقت قيلولة بعد الفطور وقت قيلولة. انت وقت قمت من الصباح توا ربي يعينك وربي يجيب في الصويب، ماشي تخدم ساعة ولا ماشي ايش عندك؟ معناها ما قلقوكش.
9: لا لا لا ما يخلق خويا، ما عندي شيء تو.
0: مرحبا يا ياسين، ما انا متفرغ للكيب ناسيونال نتصور.
9: هكاك متفرغ.
0: باقي انت اللي خرجت في الفيديو الاخرانيين واللي عملوا برشا هكا منقولوا احنا، كانت برشا محبه من التوانسه للفيديو اللي كان فيها محب وحيد مشجع وحيد للمنتخب التونسي، التونسي الوحيد كان يستنى في الكيب ناسيونال لدى وصوله الى مونتيري. يتذكروك الناس من خلال الفيديو هذيك؟ معش كنت تصور روحك تلقى روحك وحدك غادي ولا جا كل شيء كيكه بطبيعته؟
9: والله يا اخويا الحقيقه ما كنتش نصور روحي، معناتها وحدي ومشيت. انا معناتها مشيتش، معناتها مشيت للمنتخب، معناتها نستقبل المنتخب غير بالدعايات هكاك. معناتها
0: وجودك غاديك ديجا، انت عندك مده غادي عايش، انت اصيل انا مدينه من تونس.
9: انا في مدينه نابل من تزركة تحديدا.
0: نتشرف يا اخويا، تحيه لك وتحيه لكل اهالينا في نابل وفي تزركة. يوصل ان شاء الله الاسلام نتاعنا ونتاعك زاد لتزركة ونابل. ما نعرفش عندك برشا في المكسيك غادي؟ ما
9: عنديش برشا، عندي عامين توك.
0: عامين اما كمان تعرف بالكدا البلاد غادي؟
9: نعرف شوي شوي. باهي
0: مشيت ديريكت مول مونتيري.
9: اي ديريكت مول مونتيري.
0: نجمو نحكيو على المجال نتاع العمل نتاعك، واش تعمل غادي بالضبط؟
9: والله يا اخويا نخدم في شيف في المطبخ.
0: هاي ما شاء الله وربي يعينك وربي يجيبك في الصواب. وفما برشا توينسا غاديك، فما توينسا في مونتيري بخلاف كنتي هكا الجيلي.
9: فما توينسا مش برشا معناها.
0: هاي وقديش هكاك مش برشا، قديش نجم يكون وجودهم غاديك في المكسيك الكل يا سيدي مش مونتيري كاو؟
9: المكسيك الكل موجود. تولي هكاك تولي تحكي نومر، معناتها عدد بالضبط من علاش ما موجودين. كي تحكي عن المكسيك الكل فما في العاصمه، خمس عاصمه موجودين برشا.
0: عشرات مئات قديش هكاك؟ ما
9: يمكن يوليو مئات كي تحكي عن المكسيك الكل.
0: فوالا دونك نجموا نتهناوا على الاقل على الاسيستونس، على الحضور الجماهيري نتاع المنتخب التونسي وحضور جماهير المنتخب اللي مش كون مش كامل المكسيك. ثور جاي من برشا بلايص، غادي من امريكا من كندا من بلدان اوروبيه حتى، فمش كون ماشي من تونس. ولهنا نحبوك انت معناها كي لقيت غادي ياسين تعطينا بعض المعطيات والمعلومات اللي تغيب علينا. احنا واحد محب تونسي ماشي غاديك يقول لك شنو يستنى فيا بار اكزومبل؟ الاولاد لهنا يحكيوا على الطقس، شنو الطقس شنو احواله غاديك في البريود هذا؟
9: الطقس هنا تويكا والله باهي، موش سخوت وموش برد. يتسمى هنا تويكا باهي، خاطر هو نورمالمون الوقيت هذايا تلقاه سخون، معناتها سخانه قويه. اما تويكا باهي، يتسمى معتدل.
0: تاع كوره؟
9: نتاع كوره الحقيقه، نتاع كوره.
0: انت من عرفش كان قربت للملعبيه في ليزونترمون، مشيت لهم ولا ما مشيت لهمش؟ ولا على الاقل ما خدتش من عندهم بريسيون؟
9: الحق ما زدت ما مشيتش، ان شاء الله كان هكا اليوم نمشي. اما ما عاد قلت لهم في الاوتيل.
0: تهنينا عليهم يا اخوي
9: ان شاء الله.
0: الطقس ما هو حتى تو ماهوش حاجه معناها كلي متخوف متفاهمين، لكن فما زاد يفهم شكون يقول لك الاسوام. قاعدين نشوفوا في الاسوام نتاع المواد الاوليه، على الاقل نقول له حاجات زاد اللي باش يستعملهم الواحد اوبليجي، كيما الماء كيما الماكله كيما غيره. نشوفوا في اسوام غاليه ياسين، اسكو صحاح الاسوام هذيك ولا لا؟ دموست الماء تاع بار اكزومبل قداش غاديك؟
9: الاسوام قداش هما قداش؟
0: نسمع فما شكون حتى دبوست الماء ب 80 دولار جمل.
9: لا لا هذيك يمكن في الستاد ما تحكيوا عليها، انا حسب ما شفت معناتها في الستاد.
6: وشيبس 200 دولار
0: بشوي خليهم بشوي خليهم.
9: لا لا
0: الماء قداش غادي بار اكزومبل؟
9: شفت في الستاد ما توصلش معناتها 30
6: والجاسوس 300 دولار.
0: بلا سامحني لحظه برك يا سي، ما تحكيش معاه في بالي بيه الموضوع، خلي ارقامك عندك، خلينا نسال الراجل يعطينا ارقام الصحاب.
6: السورس السورس الواحد يمشي عادي نص نهار يروح غادي.
0: فما سورس خير من السيد الموجود غادي. هاي فوالا خلينا نسمعوا من عند دبوست الماء قداش تعمل ياسين غاديك؟
9: في الستاد تحكي ولا البر؟
0: البر ولا في الستاد كيما تحب انت. احنا البر عم يحبش يعيش البر ساعه قبل ما يعيش في الستاد.
9: عندك انت البر من دولار تشري دبوست الماء؟
0: ان دولار واحد
9: ان دولار
0: به اي. وفي الستاد ما نصورش تولي فوا 3 فوا 4
9: الستاد لكاش هي ان دولار البر في الستاد انا نصورها حسب ما شفت معناتها مش متاكد. انا اللي شفت وانا ب 300 بيسو 300 بيسو معناتها تطيح في زون 50 60 دينار.
0: معناها تقريبا 10 دولارات 20 دولار
9: 10 من بازون هذيك ما تفوتش
0: ما يشرب بالقدي قدام مستاش مدخله من داخل في الماكله بار اكزومبل يسالوا حتى على الماكله يقولوا لك كي نمشيو غاديك غاليه الماكله في مونتيري في المطاعم سورتو ما فما المطاعم الحلال ساعه والحاجه وانت تو دومين كانت خدك في دومين
9: ما فماش الحقيقه الحقيقه قليجي كعبات تاع ولازم تلوج معناتها بالقدي اما في السونتر ونش نتلموا سامبيز وما ما فماش نحقيق
0: يولي يعملوا على رويحهم في التطيب
9: يعمل على روحك يعمل على روحك يا بتز تاكل معناتها الماكله هذيك
0: بارك البيتزا وكل حكايه البيتزا قداش نتعمل غاديك الاسواق نتاعها بار اكزومبل بين كذا وكذا
9: البيتزا البيتزا زون 250 300
0: ديما ديما عطيني بالدولار خلينا نحاول نقرب شويه للسوم التونسي باش يفهم قداش
9: الماكله معناتها
0: نسمع فيك
9: زون 20 دولار 15 انت والبلاصه معناها انت
0: والبلاصه 15 انت التنقل بار اكزومبل التنقل لا سامحني ياسين تو احنا رانا نحكيو مع الراجل في المكسيك بجاه ربي تو سكت عاد ونسكتك انت وليد تو بلي هكا كلام
6: يا ناري على احمد عدل
0: مش يصير فيه ياسين كمل معك حبيبي يا اخويا انا معك انا معك يا وليد
9: يا وليد
0: وليد بالحق الراجل قاعد يتكلم هاي تفضل ياسين
9: التنقل معناتها تحكي الاستاد
0: التنقل ما نعرفش انا اللي مترو موجودين متاحين غاديك التنقل للحافلات
9: معناتها اللي في السونتر معناتها مثلا واحد في السونتر ماشي للاستاد ينجم ياخذ مترو اما مثلا من المطار وصلت المطار للسونتر يبنيه هما زي معناتها قالوا باش يحضروا المترو اما مازال ما حضروش المترو فما عنده حتى في بلاصه المترو حتى دي بيس معناها كيران فري بلاش معناتها بلاش
0: فلوس هاو ديجا النقل بلاش
9: ولا تنجم تاخو ديدي ولا اوبر
0: تازم تاكسيات ولا في التاكسيات ماهوش غاليين
9: والله زون 300 200 400 معناتها تحكي على 20 دولار من مطار السونتر حاجه كاك
0: باه وغاديك باش نعطيك انت تعطي نصايح للتوانسه اللي جايين غاديك ياسين شنو تنصحهم شنو باش نجموا يعيشوا سيجور في افضل الظروف مع ليكيب ناسيونال شنو سورتو نعرفش النيفو نتاع السيكوريتي غاديك الامبيونس الجو الخصائص زاد نتاع الشعب غاديك والناس في مونتيري شنو تنصحهم للتوانسه اللي جايين؟
9: هنا الناس باهيين معناها تحترم يحترموك معناتها مريقلين معنا يفرحوا بالضيوف يفرحوا معنا بالضيوف وكل شيء معنا جيس معنا على السكنة مثلا أنا أحكي لك على السكنة مثلا السكنة ما تشيش تسكن معنا في بلاصة بعيدة مثلا على الماكرو بلاس سنتر معنا سنتر منتظري خاطر هو ذاك نحن اللي شنتلمو فيه شنتلمو في الماكرو بلاسة اسم البلاصة معنا ما تشيش تسكن بعيد برشا يا قريبة للسنتر غالي تو السنتر الماكرو بلاسة يا في سامبيل يا سامبيل أحسن بلاصة ما غالية شوية تريك وين معنا لوتين متاع المنتخب وفي سامبيل غاليك
0: به وهذا الامن امور واضح الدنيا مريق
9: الامن امور واضح
0: يجيو يشوفوا على رواحهم يفرحوا ويتمتعوا بالسجور غادي في مونتيري
9: يتمتعوا شي خلا واحد ما يكلمك حد المهم تحترم العباد معناتها هكا فما حد شيء
0: ما يكلمك حد اللي يكلمك قول له ما ياسين تبع ياسين
9: هلا اخوي والله يكلمك حد
0: ان شاء الله ربي يخليك يا اخوي ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك الصحه على المعلومات هذه كل ياسين الغرايدي اللي هو محب للمنتخب الوطني التونسي تونسي عايش في مونتيري عنده عامين وعنده زاد وصوله من هنا من نابل من تزركن حي كل اهالينا من نابل وتزركن حنا نشكرك برشا ياسين فما برشا سؤالات راهو موجودين هنا في البلاتون نتمنى انه حتى واحد ما يعطيك سؤال خاطر زيد حتى تجاوب على السؤالات اللي جاتك صرتو من عادل زامول اللي محضر لك ليست نتاع سؤالات
6: والله واحد برك شنو اموره لوتيل برك اللي يسكن فيه المنتخب
0: باه بالله خلي ياسين خذ له بخاطره وجاوبه لوتيل ياسين ظروف السكن بالنسبه للمنتخب التونسي غادي امور واضحه
9: لوتيل المنتخب على العال خويا احسن ظروف سانكي توا لوتيل المنتخب
0: ما شاء الله دونك تهنينا عليهم والتيران تاع لونترينمون ولا كان عملت على ايطاليا قلت مازلت ما مشيت لهم شامل كي تعمل على ايطاليا نصور محضرين ديجا الظروف الملائمه لكل شيء للتدريب وغيره
9: والله محضرين والتيران لونترينمون نحس ما شفت معناها خاطر انا كي مشيت معناتها لهنا مشيت حبيت لوتيل معناتها حكيت حتى مع ولد صاحبي هي معناتها يمشي معهم السيد اسمه امير يمشي معهم ديما لونترينمون يهزهم ويجيب جماعه الستاف معناتها الجو مريق حتى من عمده نتاع منتظري معناتها مشينا من غاديك
0: ما شاء الله لاهين بهم بالكدا
9: لا ينبيهم الحق عدم الحاجة معناته فهم مشكلة كبيرة برشا للمنتخب.
0: يخو إن شاء الله الظروف كلها ملائمة بشي المنتخب الوطني التونسي يتألق, وإن شاء الله الظروف كلها ملائمة باش نشوفوا جماهير المنتخب الكل عاملة جو غادي وفرحانة بمنتخبها. يا ربي شكرا لك, يعطيك ألف صحة ياسين. كنت حاب تكمل أي ديديكاس أي تحية تحب توجهها أي كلمة, الكلمة عندك أنت. طب
9: عايش نحب نقدم ديديكاس لأمي والبابا
0: ربي يفضل
9: وصحابي وأخواتي وللناس الكل, وربي يفضلكم ويعيشكم
0: وربي
9: ويعيشك على الاستضافة
0: وربي يخليك أنت, ربي يفضلك وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح على مستوى الشخصي وزاد كيف كيف إن شاء الله تفرح بالإكيب ناسيونال يكون موجودة بحديك غاديك وبنتائج المنتخب إن شاء الله في مونتيري. يعطيك الصحة ياسين, كان هذا محب للمنتخب الوطني التونسي, تونسي عايش في مونتيري. حاول يعطينا هكا فكرة وفكرة للجماهير سورتو اللي بتحب تمشي غاديك والمونتيري للمكسيك تتفرج في مقابلة المنتخب الوطني التونسي.
8: Forum Sport. Forum Sport. Kounar Khmis, Belmadi Sertine, Lel Arba Mtarachia.
0: نعمل تكسيرة صغيرة بالخبر يخص الميركاتو التونسي, بعد نرجع نكمل معك أنت على الاربيتراج, نكمل معك الحصة عادة الزهمون. الخبر يقول أنه ياسين مرياح مدافع على الترجي الرياضي التونسي, وياسين مرياح المدافع اليوم فانت كونترا مع الترجي الرياضي التونسي, نهاية عقده 30 جوان القادم. كان عنده جلسة سابقة مع المسؤولين في الترجي الرياضي التونسي, ما كانش فما الحق معناها اتفاق رسمي ولا مبدئي ولا غيره, كان جلسة كل واحد عطاه الطلبات نتاعه, كل واحد عطاه العرض نتاعه من شيرة الترجي والطلب من طلبات المدافع. حتى التوم نجموش نقولوا فما تيران دونتونت موجود 100% والا فما اتفاق كما قلنا مبدئي ولا رسمي بين زوج اطراف, لكن زاد ياسين مرياح كانت عنده جلسة مع مسؤولين من النادي الافريقي, دونك قعد مع المسؤولين من النادي الافريقي, ويبدو انه زاد وجهات النظر المره هذه كان نحكي على وجهات النظر متقاربه بين زوج اطراف. ما نجمش نحكي على اتفاق رسمي, لكن نجم نقول اتفاق مبدئي, والياسين مرياح عنده جلسة أخرى مع المسؤولين من النادي الإفريقي في الأيامات القادمة تقريبا بعد 3-4 أيام من توا, والطلب كان من فوز البنزرتي, طلب أنه يكون ياسين مرياح من بين الملاعبية اللي ينتدبهم النادي الإفريقي للموسم القادم الإلحاح, والطلب كان من المدرب فوز البنزرتي بعد مشيت الأمور إلى مرحلة المفاوضات. نذكر أنه مهدي ميلاد النائب الرئيس في النادي الافريقي ورئيس فرع كرة القدم كان حتى في الانترفيو نتاعو على الصفحة الرسمية حكى على 4 ملاعبية ياخذهم النادي في الفترة القادمة في الفترة نتاع الميركاتو, ويكونوا هما التعزيزات مهمة للفريق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية العام الجاي. ناخذ كومنتير من عند كل واحد, نبدا بك انت يا سمير.
3: حتى تكون اسكندر بصراحة الامور رسمية
0: نحكيو على فوالا رسمية نمجيو
3: رسمية رسمية نوليو نحكيو على اللاعب وإضافات اللاعب ولا ربما الخصائص اللي عند اللاعب هذا, هذا كل نتكلموه وقت اللي الأمور تكون رسمية. المحادثات توا كل الأندية من حقها أن تتصل بلاعبين, وفي انتظار الأمور الرسمية الإنسان يكون على درجة من الحياد نوعا ما في الموضوع هذا بالذات. يعني عندي
0: أنا نحكي عن الرؤية الفنية باه, تعال نسألك السؤال غدوة يا سي مريح, إذا كان مشيت الأمور الرسمية كما تحكي أنت وعزز صفوف النادي الإفريقي, مدى قدرته على الإضافة ومدى إمكانيته أنه يزيد الدفاع في النادي الإفريقي
3: الموسم هذا؟ مريح قاس صعوبات لأنه مع الترجي قاس صعوبات لأنه الإصابات كانت موجودة معه, واستعمل الخبرة متاعه في بعض المباريات وخرج منها سلامات بالخبرة لأنه لاعب عنده كرة في ساقيه وعنده كرة في مخه. هل أنه قادر أنه يعاود موسم ولا اثنين أخرين في المستوى العالي خاصة النادي الإفريقي؟ أنت دب لاعب عنده خبرة ولاعب دولي ولاعب كذا فعلى المستوى الإفريقي, هل مريح قادر والمقر؟ هذه أسئلة اللي ممكن نسأله فيها, لكن قيمة كاسم حتى حد ما يشكك في قيمة مريح. تبقى الفترة الأخيرة متاع الموسم يتعدى مالوروزمو بالنسبة لمريح رف صعوبات بدنية وعلى المستوى الإصابات, إلى حد أنه بعد النجم نحكيه أكثر تقييم على إذا كان انتقل للنادي الإفريقي بينصير ولا انتقل للترجي, هو حر يختار وين يحب, ولكن بعد النجم نحكيه كرة شنو اللي قدم من نجم يقدم مريح للنادي الإفريقي.
0: والرغبة كبيرة كما قلنا من المدرب فوز بنزرتي لانتداب اللاعب هذا سي مريح في النادي الإفريقي. الوضعيه ديما بنحكي لك عليها وليد وتستنى في بنحكي لك على نفس الوضعيه نكون ملاعب من الترجي الافريقي ولا من الافريقي للترجي ديما تخلق نوع هكا من الجدل. لكن هنا نحكيوا على كوره ملاعب في كونتراتوم مع الترجي هذا التونسي مش النادي الافريقي. تصور انه باش تعمل البوليميك الصفقه هذه اذا تمت في الاخر على مستوى الجماهيري حاجه وعلى مستوى الفني
4: تعمل شويه معناتها عاديه الحكايه كما قلت انت تنقل من الترجي الافريقي ولا العكس معناها ماهيش اون اكسيون معناها اللي تصير كل يوم وتصير ديما فهمتني. اكيد خاطر جماهير كبيره معناها من الجهتين وناس معناتها باش تعلق على الموضوع هذا. اما مريح ماهوش معناتها كيما دي جوار اخرين كيما مثلا اسامه في وقت من الاوقات دراجي ولا وقتها فتره نبيل معلول ومن بعد مشيت انا زاد من النادي الافريقي
0: عملت باساج ما شنو الفرق.
4: فما دي جوار اللي معناتها ما طلعوش صغار في معناتها في النوادي هذيه دونك ما الضغط ما يكونش عليهم برشا
0: ماهوش ولد النادي
4: ماهوش ولد النادي
5: حاسه سامحني باش ندخل
0: في السيتوياسيون هذه
5: مريح صحيح مش من النادي ما قائد الترجي هذه تونس
4: اي بيان سور كابيتان ولا يعتبر معناها من ابناء النادي توكس
5: ابناء النادي معناتها نحن تو في الموضوع هذا ديما نحسبوه نحن في تونس موضوع حساس ما عندناش مثلا الواحد يمشي اي صعيبه باش يقبلها جمهور
4: وكل واحد كيفاش يشوفها
5: صحيح.
4: انت صارت عليك حاجه من النوع هذا
5: صارت
4: وفي الاخر معناتها
0: خذيت
4: ديسيزيون وتكلمت وعرفت ايش تقول احترمت هذا النادي اللي فكرت فيك لكن فينالمون حسيتها حاجة اللي ما هيش رياليزابل ما تجمش تصير بحكم انتي معناها كارير كاملة في الترجي وغيره حتى معناها تبدأ أخرى
0: وانت مشي شفت الفرق كان انتي انا وجهة نظر تاكس
4: مش معناها. كيف انا
0: وانتي عملت ترانسفير من الكلوب الاسبرانس معز انتي عملية ما مشيتش من الاسبرانس الكلوب
5: لا
0: فاند
5: فما حاجات راهو فما حاجات راهو نجم راهو تمشي تو نحكي والكا مثلا تو تجبد مريح وانا مريح معناتها فالور سير حد ما ينكر كي مع اللاعبين تو اللي موجودين في السوق راهو ديما راهو نحكيو على فالور سيور ينجم يحضر لك فيزيكمون وينجم يقعد
4: في اللي هو معناتها تقدم شويه في السن خاطر مش كيما مريح 2000 وسامحني معز مش كيما 2017-18 مريح معناتها كي كان وقتها في نادي راديس فيقسي وخرج لبرا اولمبياكوس الفتره ذيك معناها تدربنا مع بعضنا في في في طرابلس وقت قبل كاس العالم كان اكسبلوزيف على الاخر ورابيدو بحكم العمر نحكيه على 10 سنين مع الاصابات مع التقدم في السن عادي راهو باش سورتو بوست تاع اكسيال باش يولي معناتها شويه عنده ثقل وشويه معناتها
0: فيتيس
4: كذا واحد لكن كما قال لك معز كخبره وكفالور اكيد معناها
0: خلي كمل معز خاطر عادل ما تكلم
5: لا جوست حبيت ان نقول اذا اذا مثلا الترجي هذا التونسي يخرج يشكر مريح ويقول له معناتها مشيت على روحك اكيد هو حر بعد اختيارات فهمني او مثلا نعرفش ما نحبش نحط روحي في بلاست
0: هو راهو شوف لا لا لا
5: فماش كلام فماش منها
0: في الجلسه الاولى شكون باش يقول مثلا
5: لا معناتها النجم يكون مثلا زوبعة في فرجال معناتها تقابلوا
0: هذه معلومات انا بعد تكون زوبعة تكون صحب عابرة انا ما يهمنيش انا نحكي لك معلومات كان فما جلسة مع هيئة الترجي الرياضي التونسي مسؤولية الترجي الرياضي التونسي مع شكر الوعي فيها دي ديتاي فما شكون عرضوا فما شكون طلب ما فماش حتى لتو اتفاق ما تسكرش الملف غاديك الملاعب زاد كيف كيف بما انه قعدوا معاه وسمعوا منه وسمع منه ومن بعد مشى قعد مع المسؤولين تاع النادي الافريقي وكما قلت لك هذا بطلب من المدرب فوزي بنزرتي وكان في اذا كان نحكيوا على الجلسه وملامح على الجلسه فيها اتفاق مبدئي فما بتيتر امكانيه اتمام الاتفاق هذا بعد 3 ايام ولا 4 ايام تقريبا فما اجتماع ثاني دونك هذه معلومه فيما تبقى البعض راه احنا باش نتبعوا المعلومه بيان سور وقت اللي بتوفى منه ولا بتوفى من غادي هذا هو
5: لا صحيح هو فالور سيور يعني قلت لك الحاجة أي واحد راه يلعب في الإسبيرونس ولا يلعب في الكلوب سورتو معناتها تو ياسين مريح بالنسبة للرأي الشخصي راهو قائد قائد الترجي الرياضي التونسي معناتها راهي كي باش يخرج من الترجي راهو عطاه الإسبيرونس وكل شيء مي يعني قلت لك صعيبة برشا أنا حاسب خبرتي صعيبة برشا
0: صعيبة دونك سونس من الملاعب والا صعيبه انه تتم الصفقه ما نعرفش انت تحكي من منطقك انت من مركزك انت
4: خاطر
5: سي ستاتيو انا ما نحكي لك راهو النجم راهو تخمم في برشا حاجات فماش ملاعب ما يحبش يلعب راهو يكتب عليك راهو وسورتو ساعات ترى وتلقى تو مثلا ياسين مريح مثلا ما تصورش معناتها كان مثلا مش يجي عقد البرة ولا من جمعية نقولوا أقل نيفو معناتها من الإسبيرانس والكلوب معناتها باش يخير يخسر 3-4 سنين. نحكي لك أنا تو في منطلق تفكير لوجيك متاع مكشخين كيف كيف العكس بالعكس الكلوب زادة شنو الكلوب زادة يكون قائد فريق ويلقى روحه مشى للاسبيرونس اكيد معناتها راهي مش
0: باش شوف انا باش نكمل
5: خاطر تقبلها جمله
0: عادل اما راهو الوضعيه تختلف شوي خاطر قاعد تحكي منطلق انت ابن النادي ود الترجي الرياضي التونسي طلعت حتى تقريبا للسنيور شوف قداش من عام ياسين مريح بخلاف انه 4 سنين ولا قاعد فريق ياسين مريح فما تصريحات قبل عملها قال انا نحب النادي الافريقي حتى في صغري
5: ماهوش
0: مشكل انه باش يمشي يلعب في النادي الافريقي بالنسبه لي نتصور معناها اوكي عمل كارير فيها فرق اخرى مش كان الترجي الرياضي التونسي فيها اس اس اس فيها المتلوي فيها جمعيه البرا فيها الترجي الرياضي التونسي وفما امكانيه انه يكون موجود في النادي الافريقي كيما فما امكانيه يكون في الترجي تو حتى التو نحكيو على اللي قاعد يصير فما اتفاق مبدئي
4: هنا مقتنع بكلامك انت معز يحكي فهم وانا
0: اي من منطلق فهمتو حتى انا
4: فريق وكذا اما انت معناتها الوجهه النظر نتاعك محترمه
0: حتى وجهه نظر معز محترمه
4: لا معز هذيك
0: انا بديت قناعتك شوي اكثر من معز
4: وجهه النظر نتاعه هذيك تهنين عليها وانا نحكي على وجهه النظر نتاعك
0: شكرا لك يعطيك الصحه يعني وقليل ولا نقنعك انا وانتو عندي
6: تقليل
0: بالله العظيم والله شوف عدو لا سمحت
4: خليني وجهه معكم
0: لا سمحت تعسفنا عليك وعلى وقتك وسامحني على الاخر معناها كان فما حاجه نحب سورتو الاربيتر تاع الناسيونال في زفرنا مهم جدا
6: فوالا نحكيو على الحكم الارجنتيني اللي شي زفر بيريز فالكون اللي عمره 38 سنة وهنا قلنا معنا سبق أنه عمل للترجي وتشيلسي باش تفهم الحكم مذايا معنا ديجا توينسا تعرفوا إلي موش معنا أن أربيتر معنا كبير الحقيقة سيت أن أربيتر موين بارابور للي أربيتر اللي موجودين في الكوب دي موند الحقيقة زادة كيف كيف من الأول قبل تقديمه في مباراة تشيلسي والترجي كنت شفت معناها لي فيديو نتاعو شفت معناها ان اربيتر بون محترم لكن في الماتش هذاك كانت معناها تدخلات نتاع الفار كانت معناها كبيره في المباراه هذيك على خاطر تنجم تعرف الحكم لا فالور نتاعو بالتدخل نتاع الفار وي سورتو في القراءه وفي البلاسمون نتاعو كيفاش الفار يتدخلوا في لقطه اللي نجم هو كان جاي البلاسمون نتاعو وحال الشان نتاعو راهو نجم يشوفهم هوني معناها يتم معناها التقييم نتاعو. عندي حاجه اخرى نوفى بها بعتت ونحكيه مرة جاية على ليزربيت المساروة المغاربة
0: الزير
6: كلهم معينين في الكوب دي موند هذه حكينا فيها احنا ديجا قبل على البروتوكول فار بالنسبة للورجو احنا نخليه واحنا ديما نقوله تخلي العملية توفى تخلي العملية توفى وبعد تاخذ القرار نتاعك في اللورجو المرة هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال وبالسومي اوتوماتيك معناها لا تكنولوجيا هذيك نتاع الفار وحكينا هوني قلنا اسكندر انه تلقى الملاعب اون بوزيسيون دور جو واضحه وتخلي انت باش تطبق البروتوكول تاع الفار تخلي الملاعب يكمل اللقطه نتاعو فك التكميله نتاع اللقطه ينجم يصير بليسور يتنجم تصير ضربه يتنجم تصير انسيدون ينجم يصير بروتيستاسيون نتاع لي جوار مع الاربيتر المره هذه مع التكنولوجيا الكبيره والتي معناها تود سويت تاخذ القرار نتاعك فمني معناها الكابين نتاع الفار اللي كما قلت انت البارح باش تكون سنتراليزي ياخذوا القرار نتاعهم وتتقص العمليه هكاك نربحوا ليفور فيزيك نتاع الملاعب اللي تراها يكملها من السنتر هو يجري ويتريب بعد ما يكمل فمني يقول له لا راهو غلط معناها بور ايفيتي تو سا القرار
0: كل شيء بالوقت قرارات بالوقت مشكل برشا عادل الزهمول حتى في لحظات راك تعطينا الاضافه وتثقفنا
6: كرويا وتحكيم خاطر كان عطيتني شويه اخر راك ريت ثم اضافه اخرى
0: مازلت ثم اضافه انت موجود معنا في ولا المونديال هذا
6: نشوفوا بالاضافه تاعك شكرا لك
0: شكرا لك شكرا لوجوه الصباح اللي كيفك وكيف وليد تحيه سي وليد وتحيه لسي سمير تحيه لسي معز تحيه لكم الكل ولادتكم على الصحه دالي وسيم زاده حميد تحيه لسليم زاده اليوم موجود بحضينا تحيه زاده الواو وأحمد التونسي تحية الغفران العكرمي اللي جينا توتشيت في الأخبار بعد دقيقة مونديال بعدها يجيكم أحسن في على كل السنة

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعضيات.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدد أسعار قبول الحبوب لصبة 2026 في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع، وذلك ب 140 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 110 دنانير للقمح اللين و 90 دينارا للشعير وتريتيكال مع احتساب منح التسليم السريع. والوزارة توضح أن سعر القمح الصلب يتضمن منحة تسليم سريع بقيمة 40 دينارا للقنطار، فيما تتضمن أسعار القمح اللين والشعير وتريتيكال منحا بقيمة 30 دينارا و 25 دينارا للقنطار على التوالي. كما أعلنت وزارة الفلاحة أن يوم 15 جويليا المقبل يمثل آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للشعير المحلي من صبة 2026، في حين حدد يوم 31 أوت كآخر أجل للانتفاع بهذه المنحة بالنسبة للقمح الصلب واللين. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان يدعو إلى اعتماد سياسات أكثر فعالية لتشجيع وسائل الدفع الإلكتروني وتقليص الاعتماد على التداول النقدي في تونس، معتبرا في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن تدخل الدولة يظل عنصرا أساسيا لتحقيق هذا التحول وتعزيز استخدام وسائل الخلاص الرقمية خاصة عبر الهاتف الجوال.
3: توعي الناس اللي راهو بالتليفون نتاعك تنجم انت تعوض اكل كاش وتعوض كشادين صف الجيشي وتعوض الكارتة بالتليفون، راهو تنجم تعمل برشا حاجات، ولكن يبقى انه يلزم التاجر او المقدم الخدمة يوفر الخدمة هذه، انه يسمح انه الخلاص يكون عن طريق الهاتف، يكون هو زادة التاجر يكون عنده مجهز بالكيوير كود وعنده زادة هو محفظة الكترونية باش العمليات هذه تصير. اعتقد الدولة يلزمها انها تؤثر اكثر وتوعي اكثر، وربما حتى يكون في بعض الأحيان تكون عمليات لملاء إجبارية أن تكون العملية هذيك ما تكون كان بالخلاص بالهاتف الإلكتروني، خاصة العمليات اللي يقوم بها الشباب مثلا حتى في التسجيل أو في دفع بعض الليكيتانس، يكونوا علاش القبضة ما تستعملش الوسيلة هذه أو السوناد أو ستير، يعني بعض الشركات حتى اليوم يكون يمشي أكثر. اليوم العدد محتشم تاع الناس اللي عندها عدد المحافظ الإلكترونية مازال في حدود 477 ألف محفظة إلكترونية، يزن النصر 2 مليون محفظة إلكترونية. نعرفوا اللي تواسهم جاهزين كل تقريبا بهاتف جوال ذكي، مكاتب الدفع موجودة في جميع أحيان الجمهورية.
2: عالميا، السلطات القضائية في كندا تواجه واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في تاريخ الطيران المدني، بعد توجيه اتهامات جنائية لطيار سابق في شركة طيران كندا تمكن من قيادة أكثر من 900 رحلة جوية بين دولية ومحلية على مدار 17 عاما باستخدام رخصة طيار مزيفة. وحسب الشرطة الكندية، فقد كان المعني يقود طائرات بوينغ 767 و777 و787 ويتقاضى راتبا بلغ نحو 3 ملايين دولار كندي. تحولت تركيا إلى مصدر رئيسي للطائرات المسيرة وغيرها من العتاد العسكري بعد استثمارات حكومية على مدى عقدين، وتسعى الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي الآن إلى بناء على هذا الزخم في وقت يعيد فيه الغرب التسلح وصياغة التحالفات الأمنية. وتأمل أنقرة في أن تساعد استضافتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة آخرين من دول الحلف في قمة تعقد الشهر المقبل على زيادة مبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك في الأسواق الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي. تقرير سيف الدين المهري.
4: تزود تركيا التي كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على شركات تصنيع الأسلحة الأجنبية نحو 40 دولة لا سيما في الخليج وأفريقيا وآسيا وأجزاء من أوروبا بأسلحة يرى كثير من المشترين أنها أقل ثمنا وأسرع في التسليم ولها قابلية أكبر للتكيف من البدائل الأخرى. وأظهرت مراجعة أجرتها وكالة رويترز لبيانات تجارية أن صادرات الدفاع التركية بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة عالية المستوى تستخدمها القوات الأوكرانية زادت بأكثر من 3 أمثال منذ العام 2021 إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، لتشكل نحو 3.7% من أجمالي صادرات اقتصاد السوق الناشئة الكبرى. وزادت الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة بما يقرب من 4 أمثال خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.6 مليار دولار. ويقول محللون أن استمرار الدعم الحكومي ومرونة سلاسل الإمداد والاستعداد لموائمة الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المشترين مكنت الشركات التركية من اقتحام أسواق يواجه فيها الموردون الغربيون قيودا في الطاقة الإنتاجية أو دورات شراء طويلة.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.

0: يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيه على الحفلات، اليوم معاش حفلة واحدة، إذا كان نحكيه على الافتتاح، مستنسين في كل إديسيون حفلة تسبق المونديال وتسبق المسابقة والمقابلات، لكن المرة هذه نحكيه على ثلاثة حفلات، واليوم إن شاء الله شكون الافتتاح من خلال مقابلة المكسيك والمنتخب الجنوب إفريقي، لكن فما ثلاثة حفلات نزدك كيف كيف انطلاقا من المكسيك. قبل المقابلة هذه فما حفلة، بعد فما حفلة في تورنتو، تورنتو في كندا، وفما حفلة في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم إذا كان نحكي على حفل الافتتاح الأول، ينطلق ساعة ونص قبل المقابلة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، هو الستة ونص ينطلق الحفل في ملعب يهز 87,000 متفرج. فما برشا فنانين يكونوا موجودين من المكسيك، من كولومبيا، من فنزويلا، يغنيوا في الحفلة هذه. فما اسم شاكيرا، هو الاسم الأكبر تقريبا على مستوى الضيوف والفنانين اللي شحيو الحفلة تاع اليوم، حفل الافتتاح، بما أن هي اللي بتغني النشيد الرسمي للمونديال، المونديال 2026. غدوة فما حفلة ثانية، غدوة حفلة ثانية في كندا في تورونتو، حفل الافتتاح الثاني قبل مقابلة كندا والبوسنة، هي المقابلة تتلعب الثمانية قبلها حفل الافتتاح الثاني، وبعد ساعات من حفل الافتتاح الثاني فما الحفل الثالث اللي بش يكون إن شاء الله نهار السبت، حفل افتتاح ثالث قبل مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي، اللي يبدأ ماضي ساعتين تاع الصباح بدل توقيت التونسي، تكون الحفلة في لوس أنجلوس. دونك في كل بلاد من البلدان المنظمة للمونديال هذا بتكون فما حفل افتتاح اليوم كما قلنا في المكسيك، وبعدها فما في تورونتو في كندا ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان نحكي كرة، فانو اليوم ينطلق المونديال من خلال المقابلة الأولى، المقابلة الافتتاحية، زادة هي مقابلة وحيدة تتلعب 8 متاع الليل، وقتها به مستحب النجم نتفرجوا فيها الناس كل، 8 متاع الليل باش تلعب مقابلة في مكسيكو سيتي في استاديو أتيكا، مكسيك مع جنوب أفريقيا، مكسيك جنوب أفريقيا، مقابلة من المجموعة الأولى في المونديال، يزفرها ويلتون سامباريو من البرازيل. هذه دقيقة مونديال الأخيرة بالنسبة اليوم، لكن تحديثنا خاصة بالمونديال موجودة ومتواصلة في كل المواعيد الرياضية متاعنا إن شاء الله، زادة كيف كيف على مواقعنا على الانترنت وصفحاتنا على الديجيتال. تحية لكم الكل، وفي دقيقة مونديال هذه شوية يخرجكم أحسن، وبقية تيليكيب في على كل لسان.
0: عم أحسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح الوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.

الخميس 11 جوان 2026، على كل سنة جديدة من توحتها لستة متاع العشية. السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في الاستماع، تحية لكم وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. مرحبا بكم على مختلف الترددات، على موقعنا mosaikfm.net وعلى تطبيقنا تاعنا موزايك اف ام، تنشرجيه على اندرويد وعلى اي او اس. نقعد مع بعضنا مع الكيب الكل حتى لستة متاع العشية. صديقنا شاكر كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 في اليوم. عنا مليون كاش من اهداء موزايك كيف ام، 1000 دينار

0: نعم من هذه موزيكا فيلم الربح شوية آخر. رحبوا بأميمة علي معنا في البرودكشن والعمل الصحفي. تحية الطارق في الإخراج الرقمي وتحية لصديقنا العزيز العشير خونا خالد قطات في الإخراج. حب روحك عاد عطيك لي واو عطينا كذيك شو اسمه هيك لي بوم بوم تعلي دي جي ذيك عرفت على دي جي مارو. يلا سيدي رحبوا به اليوم خونا يونس الفرحي. مرحبا بيس يونس أهلا وسهلا كيف الحال؟
1: الحمد لله أمور طيبة لبيس
0: الله الله هو فرح بيه بكذب لكذب
1: ثالثة الأثافي غايبة كما
0: أقول إن شاء الله عمر مباركة لأختي عايدة
1: إن شاء الله ربي يقبل
0: منها إن شاء الله قلها إن شاء الله عفل مر وزمزم وما تروحونيش بركة البلبلين متحزم وكهو مطلبوا منك كين دعي وتخير وكهو ما نقولها عمر مباركة أختنا عايدة صفا أمور طيبة يلا سيدي نبدأ بميشيل تيلو في اي سي تي بيغو على موجة موزيك اف ام
2: سيبا نوصا نوصا

0: أغنية البوتياج.
1: أنتم اللي تختاروا وأنتم اللي تصوتوا على أغنية البوتياج، الأغنية اللي نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سن بعد أخبار التكنولوجيا مع دالي سويسي في هاي تيك. أي سيدي اليوم اخترت لكم لهيت اللي يرجعوا بينا طلع يا سي خالد يا دمدوم لهيت ذومة متاع 1900 وقديش خويا ترى يلا جيس 94 زيد شوي ترى يلا زيد عطين 93 93 اي نعم 93 هيدوي في وات از لوف

0: وسنو في انفوما برشا مسترجي مع زغير دوما خوت انستغرام تاعنا موسيقي اوفيسيال صوتو الانفوما ولو واتيز لوف
1: قالوها اليوم.
0: قالوها اليوم. اليوم نمشي إلى فرقة الشرطة العدلية بالعمران اللي تتمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والإتجار بالخمور خلصة بأحد ضواحي العاصمة. تبين أنه يتزعمها كهل في العقد الخامس يعتمد على ولده القاصر لتمويه الوحدات الأمنية وتسهيل عملية التزود والترويج. طرقت الأبحاث في القضية أثر تقدم زوجة المتهم الرئيسي بشكوى إلى السلطة الأمنية تفيد بتعرضها لاعتداء بالعنف الشديد من قبل زوجها وبتعميق التحريات الميدانية والتحرك السريع لفائدة قضايا العنف ضد المرأة. قادت التحقيقات الأمنية إلى رصد أنشطة مشبوهة داخل مقر السكنة بعد تنسيق مع النيابة العمومية. داهمت فرقة الشرطة العدلية بالعمران المنزل وأسفرت العملية عن تفكيك الشبكة وإلقاء القبض على زعيم العصابة وشقيقه اللي تبين أنه شريك مباشر في الأنشطة الإجرامية ومتهم ثالث. كما تم ضبط فتاة كانت متحصنة بالفرار ومحل تفتيش لفائدة مراجع أمنية وقضائية لقاوها متخبية داخل المنزل. تم ضبط أيضا كميات متفاوتة من المواد المخدرة إلى جانب كميات هامة من المشروبات الكحولية المعدة للبيع خلصة ومبالغ مالية متأتية من تجارة المخدرات. تم بحسب التحقيقات معناها نقول لكم بأنه تبين بأنه الأب كان يعتمد في إقحام ابنه القاصر واستغلاله كغطاء لنقل المخدرات وتزود بها واعتماده كحلقة وصل في الترويج لإبعاد الشبهات الأمنية عنده هو وتجنب المراقبة. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع عناصر الشبكة ومباشرة قضية عدلية في شأنهم تتعلق بالإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر واستغلال القاصر والبيع خلصة والاعتداء بالعنف الشديد في انتظار إحالتهم على أنظار العدل. هالخبر هذا اليوم يقول قايل نحكي عليه برشا ناس تعتبره في ديفير ولكن لا هذا اليوم يأتي في صلب معناها اليوم الحرب اللي تقودها الدولة التونسية على المخدرات. وهنا شفنا اليوم الناس اللي نيفواني لوا معناها وليد صغير مفروض بأنه أبوه يتلهي بيه باش يطلع باش ما يكونش عنده نفس المصير يرعاه خليه يقرأ خليه يعيش كيف عمره يربيه في دونزي مليون تاع إجرام البو مجرم والعم مجرم وكيف كيفها معهم فتاة وطرف ثالث والأمور معناها ترابندو قال آخر اون بيوفغ او فغي سونس دو تيغ معناها بالحق اون مافيا صغيرة داكوردو. ولكن اليوم يعطيهم الصحة وحدات الأمن اللي ألقات القبض على هذه العصابة وما زالوا عصابات أخرى وأخرى واضحين.
2: والله هذايا يمشي في المسار اللي كنا ديما نحكيه وقت نحكيه على المشكلات هذه نقولوا اللي ثم مسألة قيمية قاعدة لأنه كانوا مانيش قاعدين نفيقوا بالتغيرات الكبيرة اللي صايرة في المجتمع التونسي والاجتماعية واقتصادية ونفسية وغيره. وهنا يأكد أن الأسرة ولات إطار شكلي ماهيش مؤسسة تاع بناء أخلاقي. دونك ماذا أبو مع مرته ورد بالك حسن نرى العملية هذه كانت نجم تتعدى هكاكا لأنه لو كان من المرأة ما مشيتش شكيت لأنه تعرضت للعنف الشديد من طرف زوجها نجم تتواصل معناها المؤسسة هذه الصغيرة متاع التجار بالخمور وريحت نجم تكمل على روحها. دونك احنا عندنا مشاكل هيكلية معناها ما لقينا ليش حلول معناها بيان سور معناها الوليدة ذي ما نعرفوش يقرأ ما يقراش لكن يعني مسألة متاع التأكل متاع القيم العائرية اللي قاعدين نعيشوا فيها الشذوذ الاجتماعي اللي قاعدين نعيشوا فيه يخلينا ما نستغربوش ولينا طبعنا مع شيء ذا عادي معناها لأنه إذا كان نحكيه على المسألة القيمية النورمالمون تكون بين البو وبين زوجته وبين أبنائه معناها تكون معناها بوصلة داخلية باش توجه الصغيرة ذا باش تحدد علاقته بأسرته تحدد علاقته بالمجتمع بالمؤسسات اللي دايره بيه بالفضاءات اللي دايره بيه. وكنا نحكيه البارح إذا كيف كل شيء يصب في بعضه كي نحكيه على مشكلة التونسي مع الفضاء العام معناها كيف داخله في الاطار ذايا معناها. دونك الحرب صحيح توا نحكي الاهم بالنسبه لي توا في الظاهر معناها كونه الحرب على المخدرات ولكن اعتقد كونه الحرب هذه يلزمها اكثر من مؤسسه. اش معناها صحيح توا نحكيه على وزاره الداخليه قائمه بواجبها على مستوى المقاربه الامنيه لكن ثم هياكل اخرى ومؤسسات اخرى اعتقد كوني يلزمها تتدخل زاد كيف المساله مش مرتبطه فقط بالمقاربه الامنيه يعني المساله مرتبطه بوزارات اخرى بوزاره التربيه بوزاره الطفوله بوزاره الشؤون الاجتماعيه يعني بوزاره الشباب والرياضه بوزارة وزارة ال معناها برشة وزارات بزارة الشؤون الثقافية كيف كيف.
0: دونك
2: هذه مشروع هاو بعد باش نحكيوك باش في آخر البرنامج باش نحكيو على المشروع نتاع الإدماج ومحاربة المخدرات باش نحكيو على وين نجمنا نتوجهوا هالمؤسسة هذه شنية أدوارها بدءا من العائلة لأنه إذا كان نحكيو توا مع معناها التراكمات الجديدة اللي صار في المتغيرات الجديدة في المجتمعات وإحنا ماناش بمعزل راهو على اللي صاير في الدنيا راهو أحسن تونس كيما المجتمعات القريبة لينا المحيطة بينا إقليميا وجهويا ولا حتى دوليا تأكلت القيم صحيح وأصبحت في بشكل ما كنا نحكيه إحنا في وقت ما أنه المسألة اللي عايشها الراجل ذي مع عائلته نوع من الذكاء الاجتماعي معناها راجل يعرف يطير الفرنك يخدم في ولده
0: مهف وكذا الفرنك
2: صحيت صحيت وليت لأنه في وقت من الأوقات كنا نحكيه حتى اللي عنده وليد في العائلة عاقل شوية ومتربي يقول والله من دري بشي كان شنو بشي يصير فيه ذي كيكبر يزم يكون شراني ويزم يكون فكه ويزم يضربه باعتبار أن القيم هذه مثالية ما تساعدش ما هيش مناسبة للمجتمعات لا بالعكس معناها يزمنا نعيدوا قراءة مجتمعات من الأسرة الأولى اللي نحكي عليها تفكت ثم المدرسة ما مسألة الاستبقاء في المدرسة ومسألة العلاقة والصغير راهو يا حسن مولع بتقليد الغالب
0: مو
2: غالب معناها
0: مو غالب بيان سور
2: دونك يشوفوا المشاهد
0: يعطي ليكزامبل هو اليوم دخلوا في وسط الشبكه هذه نتاع الاجرام على كل حال اليوم من باب اولى واحرى بانه ردوا بالنا اكثر وتحيه كبيره للناس اللي خدمت على الملف هذا على الاقل اوقفت اليوم هل واحد من هالديلور نتاع السموم في البلاد نحكيوا على المخدرات اليوم اللي بالحق راهو انهكت المجتمع التونسي معني مخدرات على مختلف سختو الحراب سختو الحراب ما عندكش
2: بكل انواع احسن والله
0: لا نحكي لك انا مع الحراب
2: اللي عندها تداعيات وانعكاسات نفسيه وصحيه وغيره
0: اجتماعيه وغيره مخ كيقف معناها حتى معناها مش كلاميين كلام اطباء معناها شنو من بعد حتى العباد هذوما اللي تتعاطى ترسي لك انت بعد من لاجون دو كونتريبيابل
2: بيان سور بيان سور كلفه الاقتصاديه كبيره معناها
0: وكيف كيف راه تنجم توصل معناها الى معناها نوع حتى من الاعاقات لا قدر الله راه خاطر الادمان ويبداو على بعضه ويقرمشوا ما يعرفوش على رواحهم شنو يقرمشوا دونك النتيجه تكون خايبه وخايبه برشا رايكم كي العاده كومونتير على الباج نتاعنا موزيك ثم
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: راح جديد في على كل لسان 71 113 1 71 113 1 بعد شوي نلعب على 1000 دينار كاش من دام مزيكا فهم للربح اطلبوا من توا صديقنا واوا صديقنا شاكر على 71 113 1 يلا نشوف تسويت هاشتاج
1: يحكي
0: هاشتاج يحكي ويحكي على سفير اندونيسيا سعادة السفير تصريحاته الأخيرة سفير الاندونيسي في تونس اللي عنده توا مديدة وهو نجم الاعلام نجم كيف كيف البلاتوات وشوفوه الرجل هذايا ناشط الحقيقه معناها نعطيه كل ذي حقه وشفناه معناها تخلق قلوب التوانسة وقت اللي معناها في عديد من المناسبات ويتحدث دائما على هذه الصداقة اللي تجمع بين الشعب الاندونيسي والشعب التونسي وهذا التواصل الجميل مرضية كان ضيف زميلنا نوفل الورتيني مش في موزايكا فهم ولكن في تلفزة تي في في برنامج ديما لاباس تحدث على الكرة وين تصريحات متاع سفير الاندونيسي أثارت موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي تبينت الآراء بين الرافض للتدخل وبين مبرر على أساس أنه من حقه يعبر على رأيه أبرز النقاط اللي أثارت الجدل هي حديثه على مباراة دربي العاصمة ونصف السفير هذايا الهدف اللاعب تاع النادي الإفريقي الزعلوني في الدقائق الأخيرة بالكارثة على غريمه الترجي الرياضي التونسي أشار أنه جماهير الترجي قالوا بحسب زعمه بكاء شديدا وكما قلنا تبينت ردود الفعل بشدة بين المشجعين اللي اعتبروا تصريحاته عفوية وطريفة تدل على اندماجه في المجتمع التونسي بين اخرين اللي اعتبروها مستفزة لحبه الترجي التونسي معناها شيء اللي ادى الى انتشار الفيديو بشكل كبير وواسع شفنا حتى العديد من الناس الانفلونسور اللي قالوا لي بروبو هذوما فمشكون استحسنهم فمشكون قالوا دي بروبو ديبلاسي
3: وعندي مريول النادي الافريقي وعندي مريول ترجي بطبيعه آه. صعيب علي يدوب على ساعي انت النادي الافريقي
4: شو عملت في الدربي مين؟ لك لكن في مباراه الدربي بين النادي الافريقي وترجي
3: زعلوني كارثه هذا هدف بتاع زعلوني كارثه في الدقائق الاخيره هذا كارثه كارثه
4: زعلوني كارثه
3: كارثه والمشجع ترجي يبكون بكاء شديدا انا مشيت الى الكروزيت في البحيره قريبه من الاقامه وفرحه كبيره في
4: جماهير النادي الافريقي
3: نادي ترجي ونادي الافريقي كوكو النادي الكويتي لا باس ان شاء الله ديما لا باس
4: ان شاء الله ديما لا باس
3: نفكر في المنتخب التونسي
4: نفكر في المنتخب التونسي
0: نفكر في المنتخب التونسي هكا قال دونك نعاود نذكروا بانه يتقال في برنامج ديما لا باس صاحب البرنامج وصديقنا نوف الورتيني انت في بقعه كمشاهد معناها
2: ساعه انت في بقعه علاش لانه انا اولا محايد انا لا الحب للافريقي لا
0: انت بتحبش ترج
2: لا احسن لا بصدق معناها بالعكس خويا عادي خويا واحد من ملاعين الفاناتيك بالاسبيرانس معناها
0: حفظه الله اينما هو
2: بناتي زاد مغرومين بالاسبيرانس صغار معناها فهمت ما عنديش مشكله معناها لكن
0: انت ترجع
2: نحب نسال حد مكشخ نقول مش اثر فيك كيفاش ينجم يكون سوء تقدير معناها في اللي صار من طرف ينجم يكون سوء تقدير
0: والله ليه ما هو شوف وقت اللي تفهم انت الشخصيه نتاع السفير الحقيقه هو شخص ودود جدا وشخص
2: قبل ذرا ورد بالك هن المنتخبات التونسية اللي تحصل ديما
0: نظم
2: جابر كيف معناها يعني داخل شوية أمبليكي
0: هو شوف أمبليكي اللي يعرفه بيعرفه انه هو ما هوش دو موفيس فوا قالها وما عنده حتى خلفية باش نبدأ واضحين انا منيش ندافع عليه على خاطر نعرف الرجل كان ذكر أميمة كنا أول ناس جبناه في موزهيك وعملنا معاه إلى انترفيو اللي كسرت الدنيا وقتك يعني عمل
4: بشوش
0: بشوش جدا أنا اللي نحسه بأنه هو منا ونحن منه هو كتشوفه كيحكي على تونس ومحبته لتونس ومحبته للزعيم بورقيبة ومحبته وتقديره لمدرسة الزيتونة ولجامعة الزيتونة
2: أنا على مر التاريخ الزيتونة طلب
4: الأندلسيين
0: يزمك تشوفه أنت تحكي كيفاش يحكي لك على سيدي الطاهر بن عاشور سيدي الفضل بن عاشور وكيفاش يتحدث بإجلال على الشيخ عبد العزيز الثعالبي والمناقب نتاعو ومشايخ الزيتونة الكبار معناه فما نعرفوا بأنه اليوم عدد كبير من معناها من الطلب الأندلسيين عندهم كاريمورا ويجي ويحضروا في المجاوكب وفي المجالس في 14 خميس أصيب الحسن يطلعوا زي كيف كيف دونك مرتبط هذا الرجل حسا ومعنى ولا بثقافتنا هو في إطار أنه اليوم تفاعل نحب نقوله أنه من خلينا نبعده على المنطقة متاع هني أنا نحب جمعيتي ونقولها معناها أوي هذا الرجل راه تصرف بطريقة أقل ما يتقال عليها بأنها طريقة عفوية وعفوية جدا ما عندوش معناها خلفية ولا حتى شيء دونك تعديت جيت في تفديك
2: وذا زيدا يا حسن لأنه زاد استعمالاته اللغوية معناها عنده صحيت غريقة جدا دونك يقول هو كارثة متصور ما عنده حتى كلمة أخرى
4: مش منطق الكارثة الكبيرة
2: يبقون بكاء شديدا مش صحيح مثلا
4: هم برشا مشيوا على أساس أنه يلزم وزارة الخارجية تدخل وتستدعاه وتقول راه هذايا ما يجيش في العرف الدبلوماسي معناتها مشيوا الاكستريم على الاخر اوكي هي ديكلاراسيون
0: هو شوف هي ديكلاراسيون هو اليوم شوف اذا قال لك حاجه قل له سعاد سفير الاندونيسي معناها او من هنا عرفت نعطيك انا خويا
2: ابتعد عن عن الحقول
0: اللي فيها شويه ابتعد عن شويه ابتعد عن مادي خطير الراجل يودي راجل طيب
2: نعرف
0: انا مش باش نخاطبوا انا بمنطقه الدوله قل له خويا انت باسم الدوله الاندونيسيه اعتذر للدوله الترجيه وتح الكف على ذله
4: علاش مش اعتذر علاش مش اعتذر علاش حتى مشكله انا ماليش نحكي كمشكله
0: الدولة الترجية هي خليه يعتذر الدولة الترجية بيان سور يعتذر اليوم فما حتى مشكل
4: كل لبس كاسكيت المشجع
0: الترجية أنا لابس إخزر لي أنا نعرف الرجل هذا سفير اللي نعاود اللي نحبوه ونقدروه على خاطره هو يحب برشا تونس دونك اليوم نقولوا ساعات سفير وراه نقول للناس اللي تحب الترجي راهو الرجل هذايا راهو من أطيب ما تعرفوا راهي معناها هو حاول يتكلم بالطريقة متاعه ما نشبش ندافع عليه ضيفنا وخونا ومنا وإلينا، دونك ما نحملوش الأمور فوق المستطاع
4: في إطارة الفريق وفي إطارة الاحتفالات المتواصلة والبطاقة المتواصلة.
0: أما قل له سعادة السفير قل له راهو خويا العزيز ما فيها بيس، معناها ما يسالش اليوم معناها لترفيف الاجواء خرج لنا على الريز سوسيو ولبسنا مريول الترجي واعطيك
4: هو قال لك راهو عنده مريول الكلوب وعنده مريول الترجي عنده زوز مراول
0: هكا حكايه هو. انا اش قلت نحب يعدل الكفه للسيد سفير، وهو راهو ذكي من الذكاء بمكان انه يعرف
4: ما يسالش يمشي يعمل زياره للكلوب والاسبيرانس
0: وفما حتى مشكل يكمل فرد مار ليتوال
4: سي بيان سور علاش في اطار
2: الجيت عاد ما تحكيوش
4: على ستاد نسينا ستاد
0: ونحب الرذيب الكبار اللي بيك فور هذاك علاش يلا سيدي طبعا انت ستاد على سوا العين وكمل ستاد كمل حمل فرد مرة
2: ليش بيكمل
4: مرة في إطار الصعود للرابط الأولى
2: يدعي
4: الوقت اللي يحب يكون
2: السماحة والتسامحة
0: ما حتى مشكلة
2: مريول واعتذر للدولة
4: دولة كريمة
2: ورفعوا علم في الأمم المتحدة أحسن بشوية
0: خويا أنا هاني قلت أعطيته أنا الراجل فتوى واضح
4: ولا انت
0: دم فتوى عطيته فتوى عطيته فتوى انا سيد السفير واضح ولا لا دونك وطوى نعرفه هو
4: من الذكاء
0: من الذكاء بمكان اللي باش ياخذ يخرج منها. اما بربي ما نحاولوش نشعلوا النار وكذا وما نحملوش الامر ولا في الاحتفالات بشنو
4: احتفالاتنا المتواصلة
0: فما احتفالات برأس العام طبعا على قريب ان شاء الله بحاول اللي طيب وكسوا يملو خياسي يلا رايكم كل عادة لكم وطيق ونرقت لكم التصريحات وألا ليا
1: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. مرحبا بك سيد راكو. هلو
5: هلو كيف الحال؟ شنو لكم؟
0: صباح الامور
5: تطبيني
0: الحمد لله. يلا سيدي نمشي و تو تسويت الجيم اوفر

0: السلام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوز اللي هي مفتقه الدنيا الحق تاع ربي، وين مؤخرا لينا رينا واحد من اقوى ليزيفينمون اللي تعداو. نحكيو على ستيت اوف بلاي وعلى اكس بوكس، ولكن المره هذه باش نحكيو على نينتندو. ما ادرا كمان نينتندو، وين رينا في ليفينمون اللي نتاعها اللي اسمه نينتندو دايركت، اللي ورينا برشا دي جو باش يهبطوا اكسكلوزيف على منصه نينتندو سويتش بصفه عامه. يعني اذا كان عندك الكونسول هذيا لازمك تو تتبع جيم اوفر تشوف شنو هما لي جو اللي باش يهبطوا ان شاء الله سنه 2026 و27. نحكيو على شهر سبتمبر اللي باش يكون الحق تاع ربي فيه برشا العاب. نبداو بالجيم الاولانيه اللي اسمها فاير امبلم فورتشن ويف اللي باش تهبط 17 سبتمبر 2026. في نفس الوقت نحكيو على ريميك الجيم اكثر من 29 عام باش رينا الكاركتر هذا اللي هو ستار فوكس اللي ريناه في فيلم سوبر ماريو. فاينلي باش نراو ريميك للجيم هذايا اللي باش يهبط ان شاء الله 25 اوت 2026، وباش تكون اكسكلوزيف على منصه نينتندو سويتش 2 مش الان. يعني كان عندك 2 نجم تلعب ريميك نتاع ستار فوكس. في نفس الوقت نحكيو على العالم المفتوح او الاوبن وورد، نحكيو على اكزينو بلايد جينيسيس اللي باش تكون موجوده على منصه سويتش 2 كيف اكسكلوزيف على 2 سنه 2027. راه كي نقول اللعبه هذه باش تكون حصريه على النينتندو سويتش 2، يعني اذا كان عندك الفيرسيون القديمه الان راه ماهيش باش تخدم، لازمك 2 باش نجم تتمتع بالجيم هذايا. في نفس الوقت نحكيو على جيم تشبه برشا لعبه التيك 2 اللي هي تسمى لعبة تعاونية. اللعبة هذه باش يكون اسمها أوربيتلز تيكس تو أو أوربيتلز، يعني تتكون من زوج شخصيات تتلعب كين بزوز، والجيم تنجم تتقدم في وسط اللعبة وستوري لاين كين ميلعب بزوز في نفس الوقت، ولازمهم يكون سانكرو على الأخر باش نجمو تكملوا اللعبة. جو ياسر مزيانة باش تهبط إكسكلوزيف أو حصرية لجهاز النينتندو سويتش 2 باش تهبط 3 سبتمبر 2026. في نفس الوقت نحكيو على محبوبة الملايين برشا يعشقوا السلسلة هذه اللي اسمها Kingdom Hearts 4 اللي رينا استعراض جديد للعبة بعد غياب طويل الحق تاع ربي. فاينالي عادت للحياة اللعبة هذية، مازال ما عندناش دات دو سورتي اوفيسيل، ولكن رينا بلوز وموا يعني كنظرة أولى ورينا الجيم بلاي على اللعبة كيفاش باش تكون بصفة عامة. والحق تاع ربي فما جيم قعدت نستنى فيها عندي برشا اللي هي عودة فاينل فانتزي ريزونانس اللي باش تكون بازي على الار بي جي، وفي نفس الوقت باش تهبط 22 أكتوبر 2026 باش تكون اكسكلوزيف على نينتندو سويتش الوان والتو. نورمالمون تنجمو تلعبوها على دو كونسول. في نفس الوقت نحكيو على اللعبة الحدث بتبيع، ونحكيو على The Iconic Game اللي هي زلدا أوكارينا أوف تايم اللي باش تهبط سنة 2026. اللي فمش كون فينا ما يعرف زلدا الحق تاع ربي، فمش كون ما لعبش لعبة زلدا بتبيع. اللي راهو اللي موجود في اللافيش اسمه لينك، والبرنسيس اسمها زلدا، ديما لعبت تغلط في اللي دو كاركترز هذوما فوالا. لكن الحق تاع ربي كانت حاجة ياسر مزيانة، وين رجعت بينا الريميك للوبيوس القديمة هذايا للزلدا. وخلينا نقولكم اللي لوبيوس هذايا أو الإيديسيون هذايا قاعدة تقريبا عام، وكان تشالنج ياسر كبير باش خرجت الجيم هذايا. الحق تاع ربي الناس الكل قاعدة تستنى في اللعبة هذه برشا خلينا نقولوا ألعاب أخرين باش يجي، ولكن كانت خايبة أمل كبيرة جدا، لأن مارينا حتى جو تابع سوبر ماريو جديد. مارينا حتى جو أبارامون صرفوا فلوسهم الكل في فيلم سوبر ماريو الاخراني، اما الحق تاع ربي معناتها لي فان لي هاردكور فانز كيف حسن كانوا يستناو في لعبه سوبر ماريو، ولكن مالوريزمون فماش لعبه سوبر ماريو 26 جديد. اما هاك عندنا الفيلم، فما الفيلم نجمو نتمتعوا بالفيلم. ننصحكم الناس الكل تفرجوا في الفيلم هذا، زاد العام الجاي باش يكون فما فيلم موجود على ذا ليجند اوف زلدا.
1: وما ادراك كيف صح ادراكو كنت ذا جيم اوفر اليوم.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بالفخير نوتخ بوتيت برانسيس سارة اليوم اللي تحتفل بحداشن عام. أيوة دي كاس تخي تخي سبيسيال إيجيها دو لابار دو أميرة بن رحيمة اللي تقولها نحبك برشا ربي خليك ليا إن شاء الله كل عام وانت حية بالفخير وربي يسعدك وربي زين أيامك وربي يزدك كيف كيف ينجحك وإن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. احنا نقولها ربي فضل هيلك يا أميرة وإن شاء الله يا سرورة هكاية تنور ماما وإن شاء الله نشوفوك ديما ناجحة وديما مزيانة. يلا سيدي باش نمشيو تو سويت للجود فايبس.
0: جود فايبس
1: يلا باش نسمعوكم تو سويت رينج رينج على موجات موزايك اف ام.

توب 3 نشوفوا شكون محتل الترند على ديزر وورلد وايد. نلقاو في المرتبه الثالثه نيو انتري، نلقاو فولدد. توب 3 نيو انتري نسمعوها شوي اخر عن ديكوفيت على موجة موزيك FM تشوزن تكساس، نلقاوها مواصلة في المرتبة الثانية.

تربعين عليها بتيس في سويم. غنية صيفية بمتي إيه سمعوكم تود سويد فولدد عن ديكوفيرت المحتلة مرتفع ساعة على ديزر على موجة موزيك FM.

0: اسم على كل لسان.
1: اسمع على كل سنة مش نحكيه على مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة. هذه المبادرة اللي ألقتها وزارة الصحة قبل ذي. رحبا بكم ميمة, أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مرحبا. الحمد لله خدمة لباس.
1: الحمد لله. يلا باش نمشيو وتعطينا أكثر تفاصيل.
2: أطلقت وزارة الصحة مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال جلسة عمل جمعة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وضحت الوزارة أن المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة, خاصة الفئات الأكثر هشاشة, من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة, وشدد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربة علمية ونفسية لمراقبة ومرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وقال المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح أنه فما عدة وزارات متدخلة في الموضوع هذا, وبدأ المشروع هذا من قبل وزارة الصحة من عام 2021 ببعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروعة وللحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان داخل المجتمع.
3: معالجة آفة الإدمان تتركز على السياسات, والسياسة متاع معالجة موضوع الإدمان تركز على جوز أعمدة. العمد الأول هو يمثل التقليص من العرض, وهو مجال عمل الوزارات الداخلية والعدل والمالية عبر خدمات الديوان. والعمد الثاني يمثل التقليص من الطلب, وهو من مسؤوليات جستمو وزارة الصحة مع بقية وزارات أخرى تتدخل في هذا الموضوع. وزارة الصحة منذ سنة 21 قررت باش تبعث استراتيجية وطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروع والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على هذه المخدرات, وذلك داخل المجتمع وحتى داخل المؤسسات السجنية. هذا علاش؟ على خطر كما تعرف وقعوا دراسات سنة 2013 وتعاودوا سنة 2017 وبعد سنة 2021, مع كل 4 سنوات نفس الدراسة تعاود على الشريحة العمرية ما بين 15 و 17 سنة في الإعداد. ولاحظنا عبر هذه الدراسات هذو كونه ثم تكاثر شيئا فشيئا في استهلاك المواد المخدرة, بداية من التدخين ديجا, معناها اللي تعدى من 22% إلى 30% من الأطفال هذوما تعطاوا التدخين. استهلاك زاد المواد الكحولية من 5.8% إلى 8% في شرائح عمرية صغيرة كمان. بالذات لا تعدينا من 1.5 إلى 8% المواد معناها الحراب شكل أقراص, تعدينا من 2.1% إلى 8.4%, والتعاطي هذا خاصة عند البنات لأنه معناها ما همش ظاهرين ياسر في المجتمع, يتعدوا كأنهم أدوية يأخذوا فيهم, فهمت؟ وما وجد الإكستازي كيف هذيك ضربت في 2013 و2021. والاستراتيجية الوطنية هذه اللي تحدثنا عليها فيها 6 محاور. المحاور الأول جيشتمو هو تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي مخدرات.
1: والانترفيو انتغرال مع جهان ميلاد اليوم صباح في صباح الناس مع المكلف بملف الادمان بوزاره الصحه سي نبيل بن صالح. تلقاوها على الباج نتاعنا موزايك اف ام, ولا صباح الناس باي موزايك اف ام. الحقيقه الارقام اقل ما يتقال عليها بانها صادمه ولكن واقعيه. نسمع فيه في الكهرباء اليوم صباح وقلت اوفا لو بي, قال الاخر وين ماشيين بالشبيبه اليوم هذاك علاش
2: الشبيبه وين ماشيه بروح.
4: التعليق الاساسي اللي يتقال في مثل الامر ده نقول والله أرقام مفزعة, قول أرقام مفزعة وأرقام كارثية وأرقام وبعد وينتهي الأمر. الآن معناها الحديث توا كان موجه بشكل ما لزوز, معناها زوز جهات كبرى اللي هي مسألة العرض المرتبطة بوزارة الداخلية وما يحوف بوزارة الداخلية وزارة المالية وغيره والعدل وغيره, ثم المسألة الأخرى اللي هي المسألة المرتبطة الصحية النفسية غيره. دونك معناها توا كنا نحكي قبيلة على الانقطاع الجبري بين الطفل, خاصة في المراحل العمرية حساسة جدا اللي هي الطفولة المتوسطة مبكرة والمتوسطة, كيف معناها انقطاع التام مع العائلة مع البيئة المدرسية كيف. دونك فما أدوار للعائلة للوالدين كيف راهو المشكلة أنه كما كنا نحكي فما تجاوزات كبيرة صايرة معناها على مستوى العائلات وغيره, لكن إذن برشا خدمة على الوالدين وين هذا, إذن معناها ثم تكون فما مراكز أبار كنا نحكيوا على المراكز الصحيه اللي تنجم تقدم خدمات صحيه امنه وعلاجيه اللي هي لي سنتر اللي نعرفوهم في جبل الوسط ولا في صفاقس ولا غيره، ثم مراكز اخرى يعني لقاءات مع الاولياء مع الوالدين باش يحكيوا مساله انه التونسي ما عادش عنده وقت، والتونسي ولا يعني ولا مضغوط، والتونسي ما ستريسي ما عادش عنده وقت صغار، وما عادش هذه مساله معناها ما فيهاش
2: نجم تكون وزارة التربية امبليكي في الموضوع هذا، ويلزم تكون امبليكي
4: وزارة التربية وزارة الرياضة وزارة الشؤون الثقافية.
2: نجموا مثلا مرة في الشهر يعملوا اجتماع دوري للأولياء، مش اجتماع بلوتو انهم يتلموا، يجي اخصائي نفسي يحكي معهم على علاقتهم بصغيراتهم، ينجم يقدم لهم نصائح بتاتر زادة. الوالدين ساعات ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا مع صغارهم في الفترة الحساسة، فترة المراهقة ولا حتى قبل شوية، وقت اللي صغير يحب يوري معناتها بلوتو يحب يجرب الليميت نتاعو وين ينجموا يقفوا. دونك نتصور انه الاخصائيين ينجموا يقدموا لهم نصائح باش كيفاش هما يتعاملوا مع صغارهم بطريقه مثلى، مش كيما كانوا قبل بالضرب والعياط والصياح اكسيتيرا. دونك نتصور انه مهم زاده تطلع على وزاره التربيه بدور.
4: فما حاجه اخرى زاده مهمه، انه معناها لازمنا نتصرف ولازمنا نحكيه بعيدا عن مفهوم او لذلك المقوله نتاع العقاب والتجريم، لانه صغار هذوما ينجموا يكونوا مرضى. دونك المقاربه بين ظفرين يقولوها امنيه معناها هذيك لا تكفي لا تكفي. دونك زاده كيف كيف نحاولوا شويه نحدثوا او نعصر انه المساله معناها لا بار القانونية بما يتلائم مع الوضع اللي يعيشوه توا، لانه ثم المتغيرات رايبين توا ما عادش نستناو 10 سنين باش نشوفوا التغير. لا توا كل شيء سريع، معناها تنامي سريعه، تغيرات سريعه تنجم تكون احيانا ميكروسكوبيه ولكنها يعني نتائجها كبيره على المجتمع وعلى الفرد. دونك المساله مرتبط او تحت مظلة وزارة الصحة، إن شاء الله تكون إن شاء الله
2: تعطي أكلها
1: إن شاء الله تعطي أكلها يعني. ننقذ اليوم على الأقل شبابنا من هذه الآفة اللي اسمها المخدرات. كان هذا اسمعنا كل سنة، مش خليكم تتشويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع خولة الك ما صديقتنا خولة الكعبية على 71-113-71-113. نستنيو تليفوناتكم بعد شوية في روح تربح، نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء موزايك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، نسلم عليكم وين ما كنتوا، رحبوا بكم جديد على مختلف الترددات كيف كيف على موقعنا موزايك فام بونيت، الموقع الإخباري الأول في البلاد. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار كيف ما قلت لكم وين ما كنتوا. هذه خولة بجينا وتجيب لنا اخر المواعيد الاخر فيما يتعلق اللي فيما بك شويه اخر المسجدات على الساحه الوطنيه والعالميه. يلا جو
0: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فهم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تعلن عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. والوزارة تضيف بأن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. والوزارة تشير إلى أن المريض البالغ من العمر 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجال خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية حاليا جيدة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 إلى ضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من شهر جوان الجاري. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين تنجح في الكشف عن ملابسات وفاة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بمدينة عمر المختار في جويليا من السنة الماضية، وذلك بعد تحقيقات وتحريات استمرت لعدة أشهر والأبحاث تسفر عن إيقاف 4 أشخاص من محيطه العائلي، وهم والدته وشقيقه وشقيقته إضافة إلى صديقتها، للاشتباه في تورطهم في القضية. ووفق المعطيات الأمنية اعترفت الشقيقة خلال التحقيقات بمشاركتها في التخطيط للجريمة وتنفيذها بمساعدة بقية المشتبه بهم، مبررة ذلك بتعرضها لتصرفات مشينة من شقيقها، وقد تمت إحالة جميع الموقوفين على أنظار القضاء بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، بما فيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة لاستكمال كشف جميع تفاصيل هذه القضية. دوليا، الهند تحث الولايات المتحدة على وقف الضربات على السفن بعد 3 هجمات أمريكية على ناقلات نفط تقودها طواقم هندية هذا الأسبوع، منها هجوم أسفر عن مقتل 3 بحارة. تأخر افتتاح جسر جديد يربط كندا بالولايات المتحدة من أجل إتاحة الوقت أمام البلدين لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أشهر من تهديد الرئيس دونالد ترامب بعرقلة المشروع. والجسر الذي تبلغ كلفته 4.7 مليارات دولار كان سيفتتح هذا الأسبوع، إلا أن ترامب هدد بعرقلة المشروع بعد أن طالب بأن لا تقل حصة بلاده في ملكيته عن النصف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في على كل لسان.
1: الأولى في تونس على كل لسان.

0: رحبوا بكم من جديد في على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا 5 و4 على موجاتنا. بعد شوية الموعد يكون مع روح تربح كما عودناكم. رقبنا على كل سنة شوية خلص كيف كيف عنا ضيف في حدث مهم ومهمة جدا شوية آخر في حدث على كل سنة وكيف كيف هاي تيك أخبار تكنولوجيا مع محمد علي سويسي كما عودناكم زغنية لمبوتياش في الموعد متاحة والناس تحكي. مكملين مع أميمة مع يونس مع خالد مع طارق ومع شيكة اللي يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف.
1: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مشبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه ينظم مسرح اوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانه رشا رزق صحبه الاوركسترا السيمفوني التونسي بقياده الشادي الجرفي.
3: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام.
2: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايكا فم.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: تحية لكم من الكل. مرحبا بكم جديد في على كل سنة. يلا نمشي وتتسويت الروح تربح.
4: روح تربح
0: معنا أختنا منى بنت سليمة من تونس موظفة. مرحبا لله. أهلا وسهلا.
5: غاسمة
0: شنو حالك يا منى؟ لاباس أمور طيبة؟ الحمد لله الحمد لله. أي منى ركزنا مليح. هاي شوي أسئلة في الثقافة العامة نلعب على مليون اليوم. حاجة مهمة. يلا إن شاء الله زينة لله إن شاء الله زينة. يلا نبدأ ونتوكل على ربي. يلا حتى أو بارلور يظهر لي منى. صوتك مش وصل ها كيفاش؟ نحينا لو البارلور ولا كان عندك كيف كيف كيت نحي الكيت يفضلك.
5: اوكي نورمالمون نحيتو.
0: اي تري تري بيان. يلا حاضره مدام.
5: نورمالمون سافا.
0: يلا يلا 1 2 3 ويلا جو. شنو هي عاصمه اليابان يا منى؟
5: عاصمه اليابان طوكيو.
0: طوكيو صحيت. يلا نمشيو. ما هو اطول نهر في افريقيا؟
5: نيل.
0: نيل. هاي ما شاء الله عليك. يلا شكون مخترع المصباح؟ شكون اخترع المصباح؟
5: والله ما عندي في المعلومه. نعرفه
0: انا علي ما اعرف. ضاع عليك. باهي نكملوا مع سؤال على موزايكا فام. سؤال سهل مهل. يلا شكون يقدم برنامج ركز مليح برنامج سهل مهل يتعدى كل نهار واحد من الناس من 7 ل 8؟ ها
5: واحد من الناس من 7 ل 8. أمين جارة؟
0: لا لا فدي تصبيح هذاك. بحكي لك في العشية. في العشية 19h20. هاي يلا
5: مدينة.
0: شكون؟
5: تعاوني شوية مانك.
0: يبدأ بالشين اسمه. هاي
5: شيكر.
0: شيكر شكون؟
6: بس بوسة.
5: شيكر.
0: شيكر بس بس برا نعتبروها صحيحة
5: الإجابة.
0: شاكر بس بس بيه قداش جبت من إجابة الحقيقة؟
6: ثلاثة
0: دوز ونص. احنا ماناش باش نحرموك. لا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذا موزي كافين تصرفهم في الخير. ايه كيفاش ما تعرفش توماس إديسون؟ إديسون وما أدراك
6: غاب عليها. غاب عليها
0: في الابتدائي.
5: والله تعرف غاب عليها. متعرفش على خطر أولاد بيقرأوا عليه.
0: ايوه قداش عندك صغيرات منى؟
5: عندي زوج أولاد.
0: ربي يفضل. شو هو النيفو يقرأ فيهم؟ شو هو النيفو يقرأ فيهم؟ شو هو الأقسام؟
5: يوسف باستر وزماني سيكوندير ويجيب
0: باستر خمير عمي. لا بصلي عن البيئة. ربي نجح وربي يعطيهم الوقت الطيب. تحية لك منى ولكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في العاصمة.
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: يلا سيدي في على كل سن كملوا برقم على كل لسان وما يمهك ولا
6: بالضبط
4: رقم على كل لسان.
7: مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي يقول في برنامج صباح الناس أن وزارة التربية عملت مجهودات على تصدي لظاهرة الغش في امتحان البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر كل جهود الوزارات المدخلة، وكشف أنه تم رصد 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، وتمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 اللي تم خلالها رصد 508 حالة غش. بخصوص العقوبات، شدد مدير عام الامتحانات أنه معاقبة التلاميذ مش الهدف وزارة التربية، بل على العكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح للمترشحين وحمايتهم داخل أو خارج قاعة الامتحان، لكن في صورة وجود إصرار من بعض الأطراف على التشويش على الامتحانات فإن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون. وقال محمد الميدي أن عدد المدخلين لتأمين امتحانات البكالوريا يبلغ 156 ألف متدخل، ودولة تونسية قامت بطباعة 12 مليون ورقة امتحانات، مجهودات كبيرة لتأمين الامتحانات من أجل أن تبقى صورة شهادة البكالوريا التونسية لامعة في العالم، وستبقى
8: ربما لحتى ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصفة عادية، كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا، وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحبوا عليه كافؤ الفرص والناس كل سواسية قدام الامتحان، ثم حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان. إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي يدور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. هذا رو فقط الرقم الأولي،
0: هذا فقط الرقم الأولي. ويرحم والديك سي الحقيقة سيد مدير العام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية سي محمد الميلي، بارك الله فيك على صراحتك اليوم. قصينا الانترنت وعطلنا حل البلاد وعملنا معناها هيت نقولوا حينا في الشعب فترية، قلنا باش نكبروا في العقوبات، اي بورتون واضح ولا تقريبا كي تشوف بين عمليه وبين السنه دي سامبل دوبل، معناها اكل فما التحدي ظاهر. دونك يفوق فوغ لا كوبي ابسولومون يونس. تو عم كي حكينا احنا وقت البارح برشا ناس تغشت وقالوا كيفاش صغار دخلهم الحبس، كيفاش والديهم دخلهم الحبس. يا ولدي راه حتى كون اكزاجير بور دير اون فيريتي، معناها بور دينونسي، يعجبك اليوم انه تقريبا 1000 حاله غش، اليوم يقول لك سيد مدير العام امتحانات طبعنا 12 مليون ورقه امتحانات مش منسوش بتصويره البكالوريا. ليه سيد سي محمد الميلي؟ ليه سامحني فيك، على خاطر اليوم البكالوريا التونسيه لم تعد كيف ما بكالوريا متاع عام 2001 وعام 2000 وعام 90 وعام 80 وعام 70 وعام 60. ليه يا حبيبي؟ راه من اللي بدينا بك الإصلاح وبدينا بك من عام 2002 والبكالوريا قاعدة تهبط إلى الجحيم، باش نبداو واضحين. وهذا الكل معناه يلزمنا اليوم كلنا نوقف النزيف ونعاود ونشوف اليوم حال هذا التعليم اليوم المتردي في بلادنا. سيون ساكر ليه
9: أحسن، فما انفصال كبير بين الأهداف الاجتماعية والتربوية المعلنة اللي تعلن فيها الوزارة والناس والأولياء وبين الوسائل اللي تستعمل من أجل تحقيق هذه النتيجة. معناها أنه برشا، ونحن نحكيه من قبيلة على على على على التفك على الشذوذ الاجتماعي، قلنا راو فما ناس ما عادش عن توا الربح السهل والشهرة السهلة والربح السريع وثقافة الاستهلاك خلى الناس يقولك نستعمل كل الوسائل من أجل الوصول إلى غايتي اللي مش عبك لولا بعد نمشي نعمل
7: نشوف
9: ولا تحدي آخر ولا ماذا، غير من غير ما نحكيه ولا الضغط الاجتماعي، الضغط اللي صلته العائلة والمجتمع على اللي عادي في البكالوريا. ثم ناس قبل بعام راو معناها العام الجاي باكا هاي إن شاء الله، معناها يدخل في مرحلة تاع ضغط معناها من العائلة من الناس من عيني الناس كل من المجتمع. الحال أنه حتى ولو بعد ما هددنا بالأنه راو فما معناها
0: سنقوم وسوف نفعل
9: حتى عقوبات سجنية كل شيء، لكن الناس لكن هذا نحكيه ونحن نتوع على الأعداد اللي حالة الغش اللي نعرفوها واللي تشدد
7: ما زل ما كملوش، ما زل دورة المراقبة
9: رفهم حالة غش ما فيق بها حتى
7: exactly.
9: دوك نصور الأعداد أكثر من
0: هو اللي يعجبك فيه سي محمد الميلي هكا كان صريحا معناك قال لك هذايا عدد أولي فانتظار ما ستكشف عنه ألا. واليوم شفنا
9: في الأسلاح تبين بعد زي حاجة تاي
0: مش تبين في الأسلاح فنتفرجوا معناه طبعا تفرجوا فاديك وفي غد بيغل معنا. وطبعا نبدأ وعاد سي محمد الميلي بربي يرحم والديك، انت نعرفوه كراجل تخدم في خدمتك ووراه ناقل الكفر ليس بكفر. اليوم احنا ما نحملوكش مسؤولية اليوم لا اللي صاير في البكالوريا لا المستوى اليوم المتاع التعليم العمومي وإلى الخاص اللي قاعد في بلادنا للأسف الشديد يشهد عديد من الصعوبات، ولكن يرحم بايك اعطينا المعلومه في وقتها. قلنا اليوم على عدد الاسفار اللي باش تتاخذ في ماده الحساب وفي
7: اللغات
0: وفي اللغات وفي وفي وفي وفي وخاطر مهم برشا هذوك ديزانديكاتور راهم مهمين على الاخر. واليوم من الارقام هذيك اللي انت باش تعطيها لنا يلزم اليوم نرجع وراه الحوار المجتمعي حول التعليم. راه لا خلاصة لأمة من الأمم إلا بالعلم، راهو نعاودوها ندخل بلونج دو سالو اي لو سافوار. راهو للأسف كان كنا واعيين بهذا
10: وذي فلسفة الدولة التونسية وقت
0: من قبل. راهو يا ولدي
10: علاش قلنا الفلسفة هذه علاش؟
0: شوف في جاقول لك حاجة فما نعاود هيك شارل اندري جوليان في بداية القرن العشرين كي جا لتونس كتب اي لا تونيزي دوفان انديبوندون بربي دوفان انديبوندون بربي بالله اقراوه فما شابيتر كامل اسمه لا فيغور سكولير الهيجان المدرسي واضح ولا وحكي فيه كيفاش انه التوانسة حتى البنات ولاو يقراو تجبد لوكا متاع سي يذكر الله يرحمه وينعمه اللي في اللي كان في اكودا سي سيلمبو نسيت لقب متاعه
10: كان سيلمبو حاجب
0: لا لا مو سيلمبو
10: سيلمبو
0: سيلم لا مش حواس كيف كيف بنته كانت الاسيا مرت سيدي نميرة تقول لك معروفة الحكاية اللي تعملوا له أوماج على مسلسل وردة اللي تعمل من بعد باغ لا سويت دونك من الناس سلم بن حميد سلم بن حميد جوستومون دونك من الناس اللي كيف كيف قرب ناته ثلاثة في المكتب وإلى ما آخر ذلك ناس وعات بأهمية التعليم معناه والتعليم وهو كذلك وأسماء أخرى اليوم سيونس نستحضروهم هذوما وقت اللي أدركنا معناها قديش مهم برشا وأنشأنا الكليات وأنشأنا كيف كيف اليوم المعاهد النموذجية فيما بعد وي وي وي وي وي وشفنا أنه العقل التونسي هذا وقت اللي تمليه أنت بالمعرفة ولا بالصنعة فهو يبدع واضح. واللي اليوم اللي قعدنا لا معرفة ولا صنعة يا سيونس معناها قعدنا ما بين في المنزلة بين المنزلتين
10: مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة أصبحت بيئة كاملة ومتكاملة نعيش في وسطها معناها أصبحنا خارجين من يعني البيئة الحقيقية اللي فيها قيم واللي فيها غير وغيره ودخلنا البيئة أخرى اللي هي عندها يعني عندها مقومات أخرى. دونك يلزمنا ننتبهوا كيف تحكي أنت على إصلاح المنظومة التعليمية هذه مسألة سؤال حقيقي معناها يجب أن نقف عنده كل مرة ونذكره لأنه خلينا من توقع ترتوها إذا كان نحكيه على منطق الوقاية أهم لأنه بعد ندخل في مراحل أخرى أكثر قسوة وأكثر شدة مراحل ما يعبر عنه البتر أو دونك خلينا مدامنا فاقين قبل ما تتراكم المسائل لأنه كنا قبل حكينا على المتغيرات اللي تصير توا في المجتمعات مجتمع التونسي زاد كيف يعاني من هذه المتغيرات المتغيرات على كل المستويات يلزمنا نفيقوا يلزمنا نقفوا يلزمنا نحطوا ناس معناها ناس تخمم تفكر تطرح أسئلة حقيقية على واقع التوانسة وين ماشيين شنو اللي عنا لأنه الآن أصبح الفرد يقيم نفسه بما يكسب مش بما هو ما عادش الفرد ما عادش يبحث على المعنى ولا يبحث على مسائل أخرى استهلاكية معناها ما عندها حد يعني مش حقيقية. دونك شيء من الانتباه كونه المسألة راهي مازالت باش تفرط من يدينا وحكينا في وقت ما يحسن على المدة التي اللي يلزمها باش نفكوا مجتمعات راهي 15 سنة فقط إذا كنت تحب تفكك مجتمع هذه مسألة علمية جدا
0: أيه
10: مرحلة من أنك تدخل تقرأ عمرك 6 سنين حتى تخرج هذه المرحلة هذه قدرنا تاو دخلنا فيها
0: دخلنا فيها اليوم للاسف الشديد دونك هذاك علاش قلنا
10: 2026 بالضبط 15 سنه وقاعدين
0: نشوفوا شنو صاير ونرجعوا اليوم راهو حتى للعبيد اللي كانت عندها مشروع لتونس معين في تفكيك في ضرب المقاومه نتاعنا في نجحوا بطريقه او باخرى طالما اننا لم نتمكن اليوم يا سيونس الفرحي بانه نعاودوا نقفوا على ساقينا من جديد ونواجه أخطائنا ونقول اليوم هات نبدأ ونصلح هات نبدأ الإصلاح معناه اليوم اللي نعيبه انه في 2016 كانت فما بوادر نتاع اسلاح نتاع المنظومه التربويه والتعليميه معناها
10: انتهت الى لا شيء كما
0: قلت مش انتهت الى شيء لا لا عليه تقدم وقتها
10: اي نحكي لك وزير التربيه الواقع احسن شو
0: وزير التربيه وقتها تم التضحيه به في تصفيات سياسيه
10: ايديولوجيه
0: بحته معناها واضح ولا بين ناس كانت في الحكم اليوم ما عادش موجوده في الحكم وبين اطراف ايضا نقابيه كيف اليوم ذهبت معناها واضح ولا لا والتاريخ تو هذاك كفيل باش يحكم عليهم اما بين هذا هذا تعرف شنو ضاع مجهودات نتاع العائلات وضاعوا دي جينيراسيون اي دي جينيراسيون وضاع علينا احنا دو مونكا غاني لهذه الامه راهو نعاودوها راهو الناس ماهيش واعيه بالقدر المستطاع راهو كي تقرا مليح التاريخ تفهم قداش اليوم قاعدين نخسروا قداش اليوم لو كابيتال ما
10: احسن نقرا التاريخ بعين واحده
0: كما نقولوا اي فوالا ما نجموش وكل واحد اللي يجي يقول لك مني تقرع يا خويا اليوم اجا نقول لك حاجه اجا نقفوا في لحظه مصارحه مع النفس نحطوا روحنا نخزر روحنا مليح في المراية ونقول ما لنا وما علينا وماذا يجب علينا أن نفعل كيفاش نقدموا ببلادنا لأنه هذا الوطن نراه ما يقف كان بنسيه برجيل ونعودوه أنكور اون فوا نرجعوا نعودوا التاريخ من جديد أنا واحد من الناس قلقت الحقيقة معناها قلقت من أني كل مرة
10: تعبت
0: نعاود
10: مش قلقت
0: ليه قلقت على خاطر معناها عرفتك اللي معناها كلامك كلامك هذا في النافخاتي زمرة معناها واضح ولا بالحق والله العظيم معناها تجي تقول هيا إيجي وهاو إلى ما آخر ذلك تلقى اليوم يلزم المجتمع الكل يقف راهو وكيف كيف يلزم ترجع لفوكاسيون تاع الإعلام أنه يهذب الذوق العام وكيف كيف يساهم في التثقيف ويساهم في التربية ويساهم في الأخلاق الحميدة وفي وفي وفي وفي نحكي على الأخلاق الحميدة مش ناس اليوم منصبة نفسها باش أنها تحكم علينا أنت في الجنة وأنت في النار وهما ما يعرفوش تقبل أن يتقبل معناها هذوما زاد كيف كيف هذوكم كان يحكيونا على الأوثان هذوكم حاجة أخرى دونك اليوم كيف كيف نحبوا ما عادش نشوفوا معناها التهريج قال أخونا خالد قطات روضة أطفال ساعات تحسها في برامج إعلامية دونك اليوم ماذا بينا نرجعوا لفوكاسيون هذيك صحيحة ويرجع التعليم اليوم
10: تكون عندنا قدرة حقيقية لنطرح أسئلة حقيقية حسن
0: تسمى
10: ما نخافوش من أمراضنا وكهو
0: تسمى أنا نمن بحاجة برك نمن بالقيمة متاع العلم واضح ولا بالعلم والعلم نور واضح مش بديه واضحين وربي كي خاطب ليه خاطبنا في كتابنا العزيز أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي البدء كانت الكلمة في الإنجيل هكا ولا واضح ولا والكلمة نور واضح دونك باش نبداو واضحين يا نرجع فيك للمراجع والكلمة نور اليوم خلينا نرجع اليوم ننير العقول هذايا هو تحية كبيرة للأسرة التربوية اللي كونتر فون اي ماغي قاعدة تخدم تحية كبيرة للمعلمين للأساتذة الإطار الشبه التربوي للناس اللي أمنت عام دراسي إن شاء الله على كل حال وقت الحصاد كما يقولوا فيها حان ووقت الأسلاح اليوم يظهر لي حان الآن وهنا
4: رقم على كل لسان
11: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: هايتك تو سويت مكملين مع هايتك مع محمد علي سويسي
12: احلى بونوس لاحلى ناس
13: مع لوفر جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
14: اريد طور عالمك
15: هايتك مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك كافيه في موعد جديد مع هاي تيك بيت ديفندر الشركه المختصه في السيبر سيكوريتي واللي عندها ان لوجيسيال انتي فيروس معروف عملت رابور ونشرته الرابور يحكي على التحايل الرقمي في 2026 الرابور هذا اخذت وقتها بيت ديفندر باش خدمت عليه المعطى الاولاني بالنسبه للرابور هذا يقول انه اس ام اس على 20 في العالم اجمع هو اس ام اس فيه بوتنسيال كبير ياسر نتاع تحايل الرابور هذا اعتمد على اتيود نتاع 1.5 1.4 مليار مساج، على 2.8 تريليون يورل، على أكثر من 150 مليون أبل أنترون على امتداد 12 شهر، والمعطيات مخيفة بالنسبة للاستعمالات متاع التكنولوجيا اليوم، وخاصة بالنسبة للتحايل الرقمي، بما أنه الرابور هذا يرصد حتى الكومبورتمون متاع المتحايلين على الانترنت. ما بين الحاجات اللي يلقاها الرابور هذا هو أنه المتحايلين على الانترنت زادا يطيحوا في الاكتيفيتي متاعهم من 70-80% في الويكاند، دونك يرتاحوا حتى هما في الويكاند ويركزوا أكثر في الهجمات متاعهم على امتداد جمعة كاملة، وأقل نهار بالنسبة للهجمات متاعهم تكون نهار لحد. الاس ام اس يعتبر هو الكنال الأكثر ربحا بالنسبة للمتحايلين على الانترنت، أكثر شوية من 5% من ترافيك اس ام اس مونديال حسب الديفندر، يعتمد على كونتينيو فرودولو، يعني فيه تحايل. ومن بين المعطيات اللي يلوج عليها المتحايلين هذوما هما المعطيات البنكية، المعطيات المالية. من جهة أخرى الرابور هذا يحكي على العمر، قال إنه لأقل من 35 سنة مثلوا 20% من الضحايا، و 9.7% من الناس اللي يحصلوا بالنسبة للمجرمي الانترنت والمتحايلين هذوما عمارهم فوق 55 سنة. المتحايلين الرقميين زادا يتبعوا أنا هما البلاتفورم اللي حاضرين عليها أكثر المستعملين، وسائل التواصل الاجتماعي، لي زابليكاسيون دو ميساجري، وإلا لي جو اون ليني. دونك لونكيت هذيا اللي ركزت على 7000 مستعمل تأكد إنه شخص على 7 صارت لهم عملية تحايل خلال 12 شهر اللي فاتوا عن طريق واحدة من البلاتفورم هذوما. واتساب وحده يمثل بار كبيرة ياسر بالنسبة للتهديدات بالنسبة للسلامة، 6 محادثات على 10 حسب بيت ديفندر يمثلوا بوتنسيال كبير ياسر بالنسبة للتحايل على واتساب، وخاصة واتساب بزنس. فما من المتحايلين حتى اللي عندهم بادج أزرق متاع فيريفيكاسيون. كيف ما قلت بكري، بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي تمثل بلاتفورم مهمة جدا بالنسبة للتحايل. 60 مليون شخص تم التحايل عليهم عن طريق بوبليسيتي غالطة، إما على ميتا وإلا على يوتيوب في 2025. ونسبة التفاعل بالنسبة للمحتوى فيه التحايل هذايا وصلت ل 36%، يعني 36% من المستعملين هذوما تفاعلوا مع البوبليسيتي هذايا وتابعوها، وخلط 53% بالنسبة للتحايل فيما يخص الإشهار اللي عنده علاقة بالصحة. وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخرانية حسب بيت ديفندر عوضت الميل كالكنال الرئيسي بالنسبة للتحايل الرقمي. أكثر حاجة تخوف موقع انترنت هو أنه واحد يلقاه في نتيجة متاع بحث على موتور دو ريسيرش وما يكليكيش على اللي هذاك وما يدخلش للموقع هذاك. هذه تسمى مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة لمواقع الانترنت، والمشكلة هذه قاعدة تطلع بشوية بشوية بشوية، والتأثير يجي مباشرة من الذكاء الاصطناعي. تعرفوا أنه بالنسبة لمحركي البحث كما جوجل ولا بينج وغيرهم يعتمدوا اليوم على ملخص متاع ذكاء اصطناعي كما جوجل AI Overview ولا AI Mode، والخاصيات هذه خلت الناس تمشي تقرأ الملخص هذاك وما تمشيش لمواقع الانترنت. الدراسة الجديدة اللي خرجت تتأكد أنه بالنسبة لمحرك البحث جوجل 68% من الريسيرش يوفيو من غير حتى كليك في 2026، والنتيجة هذه طلعت بثمانية نقاط مقارنة بآخر رابور كان في 2024. الشيء هذا يخوف ياسر بالنسبة للتعاطي مع شركة جوجل مع النتائج متاع البحث. الناس ولات تركز برشا على النتائج المقروءة واللي هي جينيري بالذكاء الاصطناعي وما تمشيش للموقع باش تزيد ثبت أكثر من المعلومة هذه. بالمناسبة النتائج هذه قاعدين يطلعوا أكثر في نسب الحروب ما بين شركة جوجل والعديد من المواقع. مثلا اليوم فما برشا وسائل إعلام في برشا دول اللي قاعدين ماشي في ثنية قضايا مرفوعة لشركة جوجل، نظرا لأنه يتهموا فيها أنه النتائج اللي هي جينيري بالذكاء الاصطناعي هي مأخوذة من مواقع الانترنت متاحه وما فماش ظهور حتى للسورس منين خرجت المعلومات هذه. على كل البحث على الانترنت يمثل عنصر مهم ياسر بالنسبة لتعاملنا مع الويب، والبحث هذا قاعد يتبدل، والذكاء الاصطناعي قاعد ياخذ في بلاصة أكبر بالنسبة لمحتوى نورمالمون سنسي أن نمشيو الموقع انترنت باش نشوفوا المعلومة ولا ناخذوا اللي حشنا به جوجل وإلا بينج وغيرهم من محركي البحث، ولو يعطيونا يعني نتائج حاضرة بالنسبة للأسئلة وإلا الحاجات اللي لوجوا عليها على محركي البحث هذوما. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقرأ على السيت متاعنا موزايك فيم.net.
16: أحلى احلى بونوس لاحلى ناس
17: مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: اريد طور عالمك
4: على كل سن من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل الكلنا سمعنا عليه باغا فارماسي بلوس. نعم اللي تقرب لكم في كل مرة في كل مرة فما افتتاح متاع فرع جديد. المرة هذية هنا باش نشوفوا وين باش تقرب لكم أكثر باغا فارماسي بلوس. سعيد باستقبال سي وسام الفقيه. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا لو فونداتور متاع باغا فارماسي بلوس. مرحبا سيدي نورتنا. أهلا وسهلا
18: سي حسن. يعيشك. أهلا بالسادة المستمعين.
0: هيا سيدي برشا ناس اليوم تعرف باغا فارماسي بلوس. البداية وين كانت؟
18: كانت في صفاقس.
0: ايوا شاريتي بيان اوردوني كومونس بار سوا.
18: دونك ان 2014 بدينا
0: في
18: صفاقس. سيتي لا بروميير بارا فارماسي في صفاقس.
0: اي ما شاء الله.
18: بعديك لو ريزو اون لا ديفلوبي ولا 3 بوين دو فونت في صفاقس.
0: تري بيان.
18: بعديك بويسك فما اون دوموند ا ترافير لا كليونتيل نتاعنا اون ا ديفلوبي ان سيت انترنيت نعملو لا ليفريزون على الجمهوريه كامله.
0: اوكي.
18: وبعد جاتنا ليدي باش نزيدو نتوسعو وطلعنا لتونس. C'était deux ans de télé. On a une agence jadida fi l'Aouina. Actuellement, hawna naqrabou akthar lil abad wal consommateur. Donc mach nhallou inchallah dans deux jours une nouvelle agence. Ça sera la cinquième agence. Donc fi el Mourouj 5.
0: Le Mourouj 5, machallah. C'est très bien réfléchi. Le far' al 5, le Mourouj al 5.
18: 5, voilà.
0: Très très bien. Aywa.
18: Donc donc inchallah mach ykoun ce samedi le 13 juin une ouverture. Il y aura plein de promotions. À travers l'antenne de Mosaïque, Madabina Sadao,
0: l'arbitre
18: Kol, voilà, Béchijio pour assister. Il y aura plein de surprises, il y aura plein de cadeaux à gagner, des promotions exceptionnelles. Voilà.
0: Et le Haja Albé, il y a le Para Pharmacy Plus, il y a un personnel qualifié. Le personnel qualifié, il y a un Yatik Nasiha, il y a un Kif Kif, il y a un produit qui est là. Et il y a un بالله فورماسيون نتاعك معناها كفارماسيان دو فورماسيون اوسي سي وسام حرصت عليه. هذاك علاش اليوم تقولوا بارا فارماسي بلس يا بارا فارماسي بلس يا لي زوتر. دونك وهذه حاجه يشهدوا لكم بها الحمد لله في السوق واللو روتور لي روتور بوزيتيف مع نتاع لي كليون نتاعكم وكيف كيف لو ريزو اللي قاعد تبارك الله قاعد يمشي ويكبر هكا ولا.
18: باه هو اول حاجه لا فورماسيون ان طونك دكتور ان فارماسي سي امبورطون بور كو pour que l'équipe soit qualifiée,
0: exact.
18: Le conseil soit fiblasto, bech ma mathem a barcha TGOZ qadin surtout en ligne ou quelque chose mais surtout TGOZ dedika, ahna معناتها نحرصوا ديما باش البيرسونيل يكون بيان شوازي والنصيحه هي الكل في الكل في البارا فارماسي بيان سور فما ان مينيموم دو كونفيونس بنيناه مع الكليونتيل نتاعنا دوبوي 2014 والحمد لله قاعدين نبنيو عليه وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم. هذايا اللي به الفايده. نعاود نرجع للحدث الابرز باش يصير ان شاء الله نهار 13 جوان 2026 في المروج الخامس باش يتم افتتاح الفرع الخامس لبارا فارماسي بلس. سيغتانمون ديما مستنسين انتم بالدليل ومستنسينهم باللي برومو واحنا جايين على ابواب سيف. شنو هما لي بروموات هما العباد تسمع فينا لي بون زافير افير دي ديل اللي يظهر لي برشا ناس تستنى يظهر لي في الافتتاح هذايا لانه في كل مره في كل عطله مبروكه ان شاء الله ديما فما برشا ربح وفما برشا زاده كيف كيف افيريت معناها اللي يعملوا ستاستين كيف هكا ولا
18: وي هكا. احنا افكتيفمون انت قلت ساعه الخامس بوان دو فونت ومروج خمسه اون فا فير غانيي 500 كادو دي كادو فاريي يبداو من دي بون داشا من عندنا احنا حتى الفواياج مش يكون لمصر بوندون اون سيمين. Donc les cadeaux sont variés. À l'achat à partir de 150 dinars, il y aura deux cadeaux automatiquement.
0: Très bien.
18: Et puis ça m'a un petit cadre de le palier. Al cadre m'a donné les cadeaux bien sûr. Ouais. Parce que ça m'a la tombola à partir de 150 dinars. Je suis con le voyage le Masr inchallah.
0: Le Masr inchallah. Bien sûr. L'homme la chose qui te maïs comme qui m'a connu le conseil. Maintenant l'homme si vous aimez le fric, il est en para pharmacie plus. باش ناخذ مثلا ان اكرون سولير واضح ولا كراجل ولا ككوبل يكون معنا صغير باي اكزامبل نلقاو لو بيرسونيل اللي ينصحنا اللي يقول لنا هذا ينفع كذا هذا الى ما اخر ذلك. هذا يظهر لي من الحاجات اللي تميز وكيف كيف تو سكي فا افيك. معناها اليوم نحكيو البارا فارماسي راهو فما دي جام معناها فما كيف كيف دي برودوي اللي تمشي من لي شوسور اورتوبيديك حتى لي كومبليمون اليمونتير هكا ولا لا
18: لا هكا نقولوا في بارا فارماسي لازمنا نفهموا اللي فما بليزيور رايون. لي رايون هما مش يكونوا ديرمو كوزميتيك اللي نعرفوه الناس الكل
0: كما
18: قلت انت لي زيكران سولير لي كريم و توسا. بعديك عندنا لو رايون بيبي مامون كل ما يهم الطفل والام
0: والام تري بيان.
18: وبعديك زاد نزيدو لو رايون اورتوبيدي اللي هو مربوط برينسيبالمون بالبريسكريبسيون ميديكال لي اورتوبيديست ولا لي روماتولوج ولا لي ميدسان فيزيك يقيدونا دي زوردونونس كيف ما لي شوفيير لي جنويير ايتترا. لو كاتريام رايون هو لو سوان دونتير tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc.
0: Fil dentaire, etc.
18: Voilà. On a les compléments alimentaires. L'homme a fait une demande actuellement en Tunis. C'est important, Huni, le personnel, il y a le complément, il y a le complément, le principe mter ou le principe actif mter ou l'utilisation mter ou qui fait l'utilisation mter ou chouma les effets indésirables chouma les contre-indications lesme une personne matériel sur la terre doit aller donc qu'est-ce le collo bref on a le cinquième rayon ou le matériel médical tout ce qui est serra médicale tout ce qui est les fauteuils roulants, les cannes, les matelas air, les matelas, on a plus que 5000 produits. Donc la formation, les matkoun vraiment adéquate et très importante, pour le consommateur final, il y a la bonne.
0: Alhamdoulilah, اليوم عندكم un personnel معناها hautement qualifié pour donner le conseil كيف كيف اليوم باش انه le client تاعكم يكون satisfait. الحاجه الباهيه انه زاد la vente en ligne اليوم اللي 30 باش نبداو واضحين واليوم انتم معناها vous avez su construire un label مهم برشا اللي هو parapharmacie plus donc العباد vous font confiance ينجموا يكمنديو نذكروا بالسيت سي وي سي
18: le site c'est www.parapharmacieplus.tn. Actuellement, on a plus que 50 000 clients
0: très bien.
18: En ligne.
0: Comme des newsletters, j'ai créé mon compte, etc.
18: Je me fais livrer. WhatsApp, via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tu as dû une commande, on vous livre. À partir du site internet, tu as un compte, c'est très facile, en deux clics, tu peux commander les produits MTAC.
0: Exactement. Donc, هذا الكل نجمو معناها يكون على العسيد كيف قلت انت معناها بكلكو كليك نجمو نعديو لي كوموند نتاعنا. نحب نقول لكم سيف ذا ديت دونك لوفيرتور اوفيسيال ان شاء الله نتاع الفرع الخامس لي بارا فارماسي بلس ان شاء الله باش يكون في المروج الخامس نهار السبت هذايا 13 جوان 2026 ابارتير دو كالور سي سي
18: ابارتير من 8 نتاع الصباح حتى 10 نتاع الليل
0: ما شاء الله
18: مش نبداو لي بروموسيون اجواء احتفاليه ا بارتير دو 17
0: يورو قداش من نهار لي برومو خش نعرفو
18: نخدمو تقديم
0: نهار
18: دونك
0: ماذا بينا
18: فما جوسكا موان 70% دونك اون بو با معناتها لي دو 3 جور
0: هايل
18: هايل مي لو بروميير اريفي بروميير سيرفي
0: تري بيان تري بيان باهي برشا باهي 8 تاع الصباح
18: اي ا بارتير دو 17 يورو اون بتيت ريسبسيون
0: تري بيان اوكي
18: باش تتفضلوا ان شاء الله بحذانا
0: ان شاء الله
18: وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله سيدي محل مبارك كما يقولوا فيها وان شاء الله المره الجايه تجيب حذنا في العدد 55
18: ان شاء الله
0: وان شاء الله بالحق اليوم تولي معناها بارافارماسي بلس موجوده في عده مدن تونسيه نظرا انه لاكاليتي نعاود ناكدها نتاع لي سيرفيس نتاعكم خاطر نمشيو اليوم vers le conseil خاطر باش نعاود نذكروا انه لي برودوي اللي تبيعوا في لي بارافارماسي سي دي برودوي de soins et de bien-être donc automatiquement ديما اكل نحبوا كل كوتاكتيف نتاع لو كونسيي اللي يعطينا نصيحه اللي يخو بالخاطر اللي كيف كيف يقدم لنا المعلومه المفيده. نحب نشكرك برشا سي وسام الفقيه تحيه ليك انت ولا فاميل كل نتاع بارا فارماسي بلس خاطر نتوما وتخافايي هكا فوالا توت اون ايكيب في اون امبيونس سي فاميليال دونك خليك كلمه الختام وتدعو زاده مستمعات ومستمعين مزيك فهم انه يجيو نومبرو اي نومبروز زاده كيف كيف نهار السبت هذايا ان شاء الله
18: يعيشك صح سند Donc, Inch'Allah, à partir de 8h, Nahal Sept, le 13 juin, Parapharmacie Plus, Mourouj, Khams, Mishkoun, Maftouha, le Lomoum, il y aura beaucoup de promotions. le premier arrivé, le premier servi, plein de surprises, plein de cadeaux. مرحبا بكم الناس الكل. يجيو pour découvrir le point de vente, le cinquième point de vente اللي هو في الديكوراسيون نتاعو في الاجونسمون نتاعو من احسن ما ثم.
0: Très bien.
18: Il y aura زيد les conseillers en dermocosmétique. Il y aura minimum une dizaine de conseillers de dermocosmétiques. Tajmou tjarbou les produits nتاعكم, تشوفوا شنو هو البرودوي adéquat etc. تختاروا شنو لي برودوي تحبوا تاخذوهم
0: ان شاء الله. زينه سيدي, سيف ذا ديت نهار السبت هذايا 13 جوان 2026 الموعد باش يكون ان شاء الله في المروج الخامس, افتتاح الفرع الخامس لي بارا فارماسي بلس. كان بحذنا سي وسام الفقي لو فونداتور دو بارا فارماسي بلس. تلقاو كل التفاصيل اون بيو على اللايف نتاعنا على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
4: على كل سنه

What is love headway هذه غنيت لمبوتيا شكرا لكم معكم لفاند على كل سن لليوم خليكم مع المتميز سامي البرهومي اخر الاخبار الرياضيه في سبور اكسبريس خبر الكعبي واخر اخبار تونس والعالم في موجز السادسة على الاولى في تونس مشوار يتواصل شوي اخر مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني واحد من الناس مع شاكر وبعدها هي يجينا مالك اليوم في دعويد السامي في كلتشر بلس وسهريه كالعاده تكون مع يسري في بنت بلوتو اليوم سلاح الدين سكوحي سامحني سلاح الدين سكوحي اليوم في كلتشر بلس ويسري يجينا في بنت لفام على موجات موزايك فام أحسن همين نتمنى لكم أنكم تعديوا الليلة تعمل الكيف قبل معكم غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة خليكم توت سويت مع توليت على الأولى في تونس في أمان الله.

0: تبدأ والجو حلو، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
1: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الانتشار المكثف للناموس بعدد من أحياء العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن حملات المدوات رغم أهميتها جاءت متأخرة مقارنة بموعد تكاثر الحشرات وارتفاع درجات الحرارة. وعدد من المتساكنين يؤكدون في تصريحات لمبعوثنا كريم والناس أن معاناتهم مع الناموس أصبحت تتكرر كل صيف، خاصة في المناطق المحاذية لسبخة سيجومي على غرار الملا سين وزهروني وحي هلال وسيد حسين والمروج، مشيرين إلى أن الحشرات تنتشر بكثافة مع حلول المساء وتجبر العديد من العائلات على إغلاق النوافذ والبقاء داخل المنازل.
3: هذا توا الحكاية الناموس هذية في حي الزهور، يد بعد المغرب، بعدين واحد يسلي المغرب يدخل الدار ما عادش يخرج، شايفوا بالطاقة في الليل نسكروا، واحد عاف روح من السخانة، قاعدين يخدموا، ولكن موخ، دار خدمة روتار، هي الخدمة كل مشتى هذي، هي كل استباقية تجي، ماهيش خدمة بتاع توا، شاي تعملنا إن شاء الله هم لازمك تسكر جملة وتعمل لها الحرابة شايف في توكس، وتبقى تشم فيها مكل، كليماتيزير تاع، فهمتني؟ تحل شباك، ما تنجمش تحل شباك حسن.
4: الناموس احنا في الجنينة نحركوا الشجرة وهو يطلع كل الشتاء. ونعملوا في حاجات والرش وكنا مو صغير عادي معناه يطلع كن حل مش كعبيت ناموسة كن حل.
5: فما حملات المدوات
4: ما شفناش
5: فما
4: في جيرتنا احنا في بنو سينا مغادي ما شفناش كان جيره ونقص شوي
6: خوي كارثي بالحق. لا عندنا برشا يداو الحقيقه معناها الحقيقه هذه تلقال عندنا برشا يداو جيو بدل الماكينات جابوا ماكينه جديده سنه ما مرتاش قبل انا ديما نخدم لاني الماكينه سناريتها اكبر ويداو يمشوا مع الطريق ديريكت حتى للغابه الفوق هي تاع حيالي لهني الحزاميه هذه تاع حيالي في اتجاه المروج وحي بنو سينا يبدا من الملاسين وانتجي معناها نسكن قريب للسبخه الناموس وبيت تاع كل عام معناها يداو مش ما يداووش يداو يدخل عاد الكيس الدخلاني مع حزاميه اخرى الداخل فراديك يدخلوا له ويداو من عشان يمكن يديه ويزمه في الشتاء من عشان
7: الملاسين المنبع هي هذه المنبع معناته موجود كل عام والتشكيات زايدة باش يتشكاو علاش؟ على خاطر الوقت اللي لازم يداوي فيه الناموس العظم الوقت اللي يبيض الناموس يلزم يداويه كيف يجيو داويو الناموس يقتلوا كالي سيغوني تور مهاجرة اللي يجيونا للسبخة متاع سيجومي ما يجيونا مرة في العام هذوك يجيونا بالمئات إذا كان مش بالألاف وقت اللي يعملوا هما العظم نحن الناموس يبيض زادة هما يفقسوا ويكبروا شوية ويكملوا السفرة متاعهم والبلدية تحاول باش تداوي أكل العظم ترسيلهم يا يقتلوهم يموتوا لسيغوني وإلا يمرضوا لذاك الاتفاقيات الدولية اللي موجودة مع تونس يجيو مع بعضهم الزوز.
2: بلدية منوبة تتمكن من تجميع أكثر من 500 لتر زيت غذائي مستعمل منذ انخراطها الطوعي في برنامج تثمين زيوت الغذائية المستعملة في إطار تجربة نموذجية انطلقت منذ أشهر في 5 إقامات سكنية بمدينة منوبة وفق تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية فتح درويز. والمتحدث يشير إلى التفكير في تعميم هذه التجربة بمختلف الأحياء السكنية لتجميع مزيد من الكميات من الزيوت المستعملة التي تعد خطرا بيئيا وخاصة على شبكات الصرف الصحي. دوليا فرض حالة إغلاق في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأمريكية بسبب حادثة متعلقة بمواد خطيرة وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون. الهلال الأحمر الإيراني يعلن أن عناصره منتشرة في جميع أنحاء البلاد عقب تهديدات من العدو بمواصلة الغارات الجوية. والرئيس دونالد ترامب يتوعد إيران بأن واشنطن ستقصفها بشدة الليلة، وتعتزم في مستقبل غير بعيد أن تسيطر على أهم مواقعها للنفط والغاز بما فيها جزيرة خرج والإمساك بهذا القطاع كما فعلت في فنزويلا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
10: أريد طور عالمك.
11: سبور إكسبرس.
12: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني والملاعبية وستحضيراتهم في المكسيك المدينة مونتيري للمباراة الأولى اللي باش تكون ضد منتخب السويد. الماتش اللي تلعب في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين بداية مطلقة متاع الصباح. الملاعبية الكل على ذمة الإطار الفني، وفي البرنامج باش تكون الحصة التدريبية الثالثة منذ وصولهم إلى مدينة مونتيري. حكم المباراة باش يكون الأرجنتيني اللي هو فالكون بيريز. ماتش لماتش تونس والسويد، والحكم هذا سبق له كان أدار في كأس العالم للأندية مباراة الترجي وتشيلسي الإنجليزي. اليوم تكون ضربت البداية للمونديال من خلال المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، ومع الستة ونص قبل الماتش هذا باش ينطلق حفل الافتتاح اللي خاص بالمكسيك، حفل افتتاح كأس العالم. ومن بعد في الفجر، خلينا نقولوا في الليلة الفاصلة بين الليلة وغدوة، بعد 3 نتاع الصباح تلعب الماتش الثاني يجمع من نفس المجموعة كوريا الجنوبية بتشيكيا. المنتخب المغربي يخسر خدمات زوز ملاعبيه بسبب الاصابه المدافع نايف اغرد والمهاجم عبد الصمد الزلزولي، وتم تعويضهم المدافع مروان سعدان لاعب الفتح السعودي، وايضا المهاجم امين السباعي لاعب اونجي. احكيوا على اخبار الميركاتو في تونس. في الترجي تم تمديد عقد الحارس مختار العفاوي 23 عام مع نهايه عقده، تم تمديد عقده لعقد جديد بثلاث سنوات الى غايه 2029. مستقبل مرسى أعلن عن انتداب المدافع المحوري محمد أمين كشيش قادم إلى المساكن بعقد المدة زوج مواسم. كشيش 23 عام متكون في النجم الساحلي. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تقع على السيت مزيكا فام فنات الخليج معركة سبور.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
10: أريد طور عالمك.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: هيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور وقرب الموعد جي موان سانك، إلا خمسة أيام قبل الماتش المنتظر تونس السويد. دونك إن شاء الله اليوم نتحدثوا برشا ونبدأ ناخذوا

0: الفروان فما رقم ممتاز بين البارح واليوم، وكذلك فكرة على موضوع الاستشهار في الموسم القادم. يكون لنا زادة دوسي صغير نتحدث على البطولة الليبية، المصاريف في الزوج سنوات الأخيرة والصفقات التي تبرم الآن لفائدة الأندية الليبية، حاجة نجم تمثل عائق بالنسبة للأندية التونسية، خاصة لأنه المغربية عندها تمويلات، الجزائرية كيف كيف، الأندية التونسية نجم تلقى صعوبات كبيرة على مستوى إبرام صفقات كبيرة أو مهمة في المستقبل القريب في ظل المنافسة المالية خاصة من طرف الأندية الليبية. بعد شوية نعطيكم أرقام الحقيقة مهمة تنجم تغير نظرتكم للبطولة الليبية. هذا كله أكثر اليوم تحدثوا فيه مع المحلل الفني والمدرب نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية لسعبد الوهاب، تحية لخيال معنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب الحاج، أهلا وسهلا، نورت.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع مستمعينا في راديو مزيكا فام. نادر مرحبا بالخيان زاد في الاستوديو.
0: دونك نذكركم ديما تنجموا تابعونا على سبور باي موزايكا فام، تابعونا على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، وعلى بقيه او على الفريكونس متاعنا. بكل تاكيد نجدوا ترحيب بالمستمعين الكل، خاصه مواطنينا في الخارج اللي تابعوا يوميا ويتابعوا بشكل كبير، تحيه لهم وين ما كانوا. بعد شويه تكون البدايه من ملف محمد امين توغا، ويكون معنا عضو اللجنه القانونيه للترجي دي التونسي حسام بوبكر.
3: ريكاب سبور، ريكاب سبور، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
0: آخر مسار بعد لحظات
4: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: آخر مسار.
0: دونك عودة على ملف محمد أمين توغا، لاعب الترجي التونسي واللي صدرت فيه شأنه عقوبة التجميد لمدة عام مش موسم 12 شهر. دونك اللي بارح تحدثنا على القرار قانونيا كيفاش تم اتخاذ وشنو الفصول اللي تم الاعتماد عليها، المستقبل بالنسبة للترجي التونسي كيفاش نجم يتعامل مع هذا الملف. اليوم ناخذ الموقف الرسمي وشنو صار في كواليس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، المرافعة شنو اللي دار فيها، ومستقبل الملف بكل تأكيد موجود مع أنا عضو اللجنة القانونية حسام الدين بوبكر. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا حيدر، ومرحبا بالضيوف اللي معاك وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. ساعة قبل ما نجي للمرافعة وللكواليس القرار، كيفاش لقيتوا ساعة القرار بتجميد نشاط اللاعب محمد أمين توغا لمدة 12 شهر عام كامل؟
6: والله حيدر، القرار اللي الناس تحكي عليه واللي اليوم ما نجمش نناقش، وراه قرار موجود في وسائل التواصل الاجتماعي وموجود في
0: وسائل الإعلام،
6: في وسائل الإعلام، ولحد الساعة ما بلغش الإدارة الترجي الرياضي التونسي. معناها احنا البارح تفاجئنا بكون وسائل الإعلام وصفحات بعينها هي من أعلنت عليه أو سربته، واحنا نسألوا هنا علاش بعد 24 ساعة إذا كان تم اتخاذ القرار علاش التو ما تمش الإعلام به. معناها اليوم احنا باش نقول لك راه القرار ذا باش نناقشوه، ولا باش ما نجمش نحكي على قرار بالنسبة لي أنا في علم الغيب.
0: هو معقول، هذا معقول جدا، لكن أعضاء الرابطة أكدونا، على الأقل نتحدث على علينا احنا في موزايكا فام اتصلنا بهم وأكدونا الخبر هذا مؤكد 1000%. تقول لي الآن ما وصلش القرار إدارة الترجي، أوكي نجم نفهم، يعني معقولة.
6: على كل حال أنا هو التدخل هذا حبيت أن نوضح فيه بداية، أنه على عكس ما تم ذكره البارح في الحصة متاعكم اللي لم يتم تمثيل اللاعب في اجتماع الرابطة، هو حبيت نقول لكم اللي اللجنة القانونية انكبت على الملف وتم الترافع البارح في قدام الرابطة الوطنية لكرة القدم، واحنا نستناو.
0: هو اللي قال تحديدا رسمياً. هو اللي قال تحديدا انه كان غايب اللاعب، ما دفعش على روحه ولا ما فسرش شنو اللي صار بالضبط.
6: على كل حال احنا مثلناه واحنا كنا موجودين معناها في غياب اللاعب، ولهنا نستغرب انا اذا كان الرابطة على علم انه اللاعب تم دعوته للمنتخب الوطني واللي هو ما نجمش يمثل ويصرح باللي كان موجود معناها في الوقائع هذيك، واللي ما تمش الاستماع عليه على غرار اللاعب الثاني اللي تم الاستماع عليه بالأساس وهو بالأساس فاصل. ما احنا حابين الرابطة تسمع الوقائع اللي صارت واللي رواها اللاعب، معناها اللي انا شخصيا اللي كونه تعرض للشتم من مسؤول النادي الافريقي، لكن تواجده في كأس العالم منعه من ذلك.

0: ما فهمتش تأثر على الرابطة في الاستدعاء نتاعو، مع العلم اللي هو متواجد خارج تونس والبطولة وصلت على الستار وما فهمش ما يدعو للسرعة في البت على كل
1: به. احنا نرجع لك لأنه قلت لي جملة مهمة اليوم. تونس كنت حاب تعرف شنو اللي دار أثناء وبعد اللقطة هذيك، معناها شنو اللي صار، معناها حد يقول لك فما تهاجم، يعني حد آخر يقول لك لا توجاي وصلوا كلام عمل ردة فعل، شنو في المرافعة أو رواية اللاعب شنية بالضبط هاي؟
0: والله هو بخلاف رواية اللاعب اللي أكدتها فما مشاهد تم تصويرها للوقايع هذية، اللي لاعبي ترجي رياضي تونسي بعد انتهاء المقابلة اجتمعوا في وسط الملعب مع بعضهم، فما كان من حارس النادي الافريقي إلا قام شقهم هما معناها وتفوه ببعض العبارات اللي صار شوية أكروشاج. تم تلافي الأمر هذاك، بعد ما تم تلافي الأمر هذاك يتوجه مسؤول النادي الافريقي اللي ما كانش يحمل لا علامة مميزة ليه وكان في وسط الملعب اللي هو مكان لاعبين حصرا، توجه إلى لاعب توغاي بالحركة وبالقول واللي هي حسب اللاعب قال اللي هو تم شتمه، توجه له بعد ما وفات الوقائع هذيك الكل، معناه لا فما لا أي أحداث عنف لا حد شيء، وفات وتم وحزوهم الناس، توجه بالخصوص للاعب توغاي باليد وتوجه له بالكلام حسب ما قال اللاعب اللي هو تم شتمه، وكانت ردة فعل اللاعب واللي هو ما كانش يعرف حتى شكون غادي، معناه انت تعرف المقابلة انتهت واختلط الحبل بالنابل في وسط الملعب، والسيد هذا ما كانش يحمل حتى علامة تميزه، لا تقول اللي هو مراقب مقابلة، لا تقول هو أوفيسيال، لا تقول هو مسؤول، لكن حامل لا لي بادج لا حد شيء. دونك اللاعب ما وصل فيه هنا باش يعرف شكون اللي موجودين في وسط الملعب في الوقت هذاك، فكانت ردة فعل اللي هي احنا لما حالة ما نشجعوش على عنف، لكنها كانت ردة فعل على ما تم التوجه فيه باللفظية من المسؤول هذا. وإحنا في الحقيقة راهو يا حيدر إحنا استغربنا ساعة في الملف كي لقينا شهادة طبية للمسؤول هذا مسلمة من مستشفى الحروق ببن عروس، واللي كلنا نعرف شكون رئيس قسم الطب الاستعجالي في المستشفى هذا، فيها راحة بعشرة أيام منسوبة للوقائع هذه، معناها والحال أن نفس المسؤول هذا تواجد وبصفة يومية تقريبا في جل المنابر الإعلامية في فترة الراحة اللي يعطاها له الطبيب متاع الصحة العمومية هذية في الفترة هذيك. احنا الاستغراب هذا معناها كيفاش شهادة طبية تسلم وكيفاش الإنسان هذا اللي عنده عشرة أيام راحة يدور من بلاتو لبلاتو على وقايع يحد، معناها ما نعرفش كيفاش، يا إما تثقيل العقوبة على اللاعب ولا من يشفيه.
1: به الآن شو مستقبل الملف هذا يا أستاذ؟
0: هو أول ما يبلغنا القرار ساعة احنا عندنا 8 أيام للتوجه إلى لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم. احنا عندنا الدفعات نتاعنا، احنا ما نجم ننسب الوقائع للإنسان إلا مع الجانب المادي موجود، ولكن الجانب المعنوي اللي هو أنا نعرف اللي هذاك مسؤول واللي أنا اعتديت عليه، الجانب المعنوي غير متوفر في جانب توغاي. دونك على الأساس هذا احنا بشكون مستنداتنا في الموضوع هذا. سنين انه الإشارة للوقائع هذه تمت من منسقي المباراة، واحنا والله حبينا انه يصير تناسق بين الانستانس متاع الكرة في تونس، فنفس معناها في معناه قراء تقرير متاع منسقي المباراة في مقابلة سابقة لجنة الأخلاقيات استبعدته، واليوم الرابطة اعتمدته. احنا والله كرجال قانون ماذا بينا، فما يونيفيكاسيون متاع التوجه في الأمور هذه، خلينا على الأقل نعرفوا روحنا وين نمشي ولا كيفاش نرافع ولا كيفاش ندافع على الملفات اللي عندنا.
1: هو تم الاعتماد، سمحني يا أستاذ ما احنا تجاوزنا، تم الاعتماد على تقارير المراقبين،
0: تم اعتماد على تقرير المنسقين واللي التسجيلات أظهرت اللي هما كانوا عاطين بالظهر للملعب وقت الأحداث.
1: به نعود نتصلوا بالأستاذ حسام دين أبو بكر عضو اللجنة القانونية لترجي الرياضي تونسي في أول في أول تعبير على موقف رسمي إدارة الترجي ولجنتها القانونية بعد إصدار العقوبة في شأن محمد أمين توجاي 12 شهر. وذكروا في رأس شوات ثلاثة مقابلات وإدارة الفريق زاد تتجه لاستئناف العقوبة هذه. هو قضى منها مقابلة ديجا شوات.
2: قضى منها مقابلة هي إدارة النادي الإفريقي يظل معناها تعتزم حالة توصلها معناها بحيثية القرار ونص القرار أنها باش تسعى تقديم مطلب الاستئناف والحط من عقوبة اللاعب، وهذا تستعمل حقها معناها اللي خوللها القانون معناها.
1: به خلينا نرجع للأستاذ حسام دين أبو بكر، نرجع وين ما كنا بالضبط. قلت لي تم الاعتماد على تقارير المراقبين
0: اللي في التسجيلات اللي موجودة واللي تم الاستناد لها ولأنه الاستناد إلى تقارير المراقبين كانوا عاطين بالظهر للأحداث على الأقل وقت التوجه المسؤول هذايا للاعب توجاي وشتمه، ما كانوش شافوا الوقائع من البداية وما دونوهاش.
1: به ما تمش اعتماد صور تلفزية؟
0: لا ما تمش
1: اعتماد صور تلفزية، فقط تقارير المراقبين.
0: اللي فما تقارير موجودة واللي صور تلفزية ما كانش موجودة صور تلفزية بحكم أنه مقابلة انتهت والصور اللي موجودة هي غير معتمدة.
1: دونك الخطوة التالية الآن هي استئناف الملف، معناها وقت ما تتسلموا بطبيعة الحكم والتحييث متاعهم كل تأكيد.
0: ما تم إعلامنا به وإحنا عنا 8 أيام للتوجه إلى لجنة الاستئناف، وحبيت نقول اللي معناها حتى لجماهير الترجي الرياضي التونسي اللي راهو الترجي ما تخليش أولادها واللي هي واقفة اليوم وقفة صحيحة راهو، واليوم ما عادش الأمور تجاوزت الحد في علاقة مع الترجي الرياضي التونسي وراهو تقرر وضع حد لكل تجاوزات في حق الجمعية بالوسائل القانونية الممكنة في كل من يتطاول بالقول أو بالفعل أو ما إلى ذلك على مصلحة الجمعية، وربي يجيب نفسه ويب.
1: هذا هو، شكر كبير لك عضو لجنة القانونية للترجي الأستاذ حسام الدين أبو بكر. دونك الاستئناف هي الخطوة التالية، نكون هكاك عملنا مع آخر مسار.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport. Récap Sport.
6: Publicité.
7: Calypso.
8: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM.
9: Calypso, what else?

0: واصلين في ريكاب سبور بعد شوية حلو ملف المصاريف الكبيرة الاعتمادات المالية الكبيرة للأندية الليبية. هل إنه بش يكون فما حظ للأندية التونسية مستقبلا ولا انطلاقا حتى من الموسم القادم في استياد معناها صفقات مهمة؟ نحكي على قيمة لاعبين لكن زاد على قيمة مالية معينة، لأنه الأندية التونسية قاعدة بش تفقد حظوظها. ولا نعطيكم بعد شوية أرقام تنجم تخليكم تتسألوا في السنس هذا الحقيقة. كما طبعاً نحكيه على النادي الافريقي وجديد، وبرشا ناس تتسائل على ملف تجديد العقود عبد الوهاب. بالنسبة لي النادي الافريقي اللي هو الأولوية، كما سمعنا مهدي ميلاد كان في التصريح للصفحة الرسمية قال احنا أولويتنا هي تجديد العقود ثم تطعيم النادي بأربع أو خمس صفقات على أقصى تقدير.
1: النجم نقوله في الموضوع هذا إنه النادي الافريقي مر للسرعة المطلوبة، وبعد برمجة معناها بسرعة بعد برمجة انطلاق التحضيرات المنتظرة باش تكون نهاية الأسبوع القادم، حل النادي الافريقي زوز ملفات مهمين، هو ملف تجديد العقود وملف الانتدابات. بالنسبة لملف تجديد العقود الأكيد أنه بدأ معناها مسؤولين النادي الافريقي في مفاوضة اللاعبين، وهما أساسا أربعة يظهر لاعبين في مفاوضتهم معناها على تجديد العقود، وقدم لهم عروض التجديد في انتظار الرد النهائي، وربما تجسيد هذه المفاوضات على طويلة معناها إلى إلى إلى بشولي بشكل رسمي في نفس معناها الاتجاه. كيف كيف زادا فما على طويلة مسؤولين نادي افريقي واللجنة المكلفة بالاهتمام ملف الانتدابات، فما برشا ملاعبية على طويلة الدرس قاعدين معناها بالملف، والأكيد أنه الأيام القليلة القادمة أو حتى بعد انطلاق التحضيرات بفترة صغيرة باش تتبلور أكثر الأمور، خاصة على مستوى الانتدابات. كما قال سيد مهدي ميلاد يظل لي أربعة ملاعبية ثلاثة أربعة ملاعبية باش يدعموا صفوف النادي الإفريقي، والنجم نعرفوا حتى الكومبارتيمون تاعهم يظل لي معناها على مستوى الدفاع، يظل لي مستوى الدفاع مستوى وسط الميدان وفي الهجوم.
0: من عاش إذا كان عندك رأي في هذا على مستوى التدعيمات، ولو أنه هو ملف التجديد زاد هو الملف الأقرب بالنسبة للنادي الإفريقي. وقت نحكيه على الزمزمي، نحكيه على أبو عبيد، نحكيه على غايث اليفرني
2: وسامة
0: سيلي المهم جدا، معناها أربعة ملاعبية فما أولويات راح حتى في وسط اللاعبين هذوما.
3: هي أنا اللي ما فهمتوش في شنو نستناو وقتاش يخدم مباريات في البطولة.
1: هي 14 ماي.
3: احنا اليوم تقريبا عندنا شهر وهذوما أبناء النادي. وانت هيئة مديرة في وضعية استمرارية، مثل ماشي هيئة مديرة جديدة، مدرب في وضعية استقرار، هو نفسه مش يعاود. يعني ما فهمتش علاش هذا الكل في تجديد العقود أو في الانتدابات. راهو سمعت 23 جوان ينطلق النادي الافريقي. النادي الافريقي في التحضيرات هكا ولا
1: 23 جوان
3: الموسم الجديد هذا سمعت
1: 18 ما بين 18 و20 اما مبدئين 18
3: يعني جوان. اسبوع اخر
1: اي
3: اسبوع اخر هذا الأندية الكبرى واللي عندها مسابقات افريقيه ترجي او الافريقيه او غيره
0: وعلاش نادي الافريقي لا وعلاش نادي الافريقي مش عمل اكسبسيون الأندية الكل
1: الأندية الكل مازال
3: طريقة لا مش اكسبسيون هو مش عمل اكسبسيون في الباهي
0: اي جوستومون
3: هو المفروض هو انه الناس الكل عارفه امور اللي عنده مش يجدد عقد يجدد المدربين. نسمع زاد سي فوزي سمعت انه يمكن ثم واقع صحيح
1: شويه
3: اي ربي يشفيه، لكن كيف كيف عندها شهر اربط الناس بالعقود نتاعها مدرب او لاعبين واللي مش يجيبهم كيف كيف. خلينا نكمل الفكره
1: تفضل
3: نحكي على الانديه الكل كيف كيف. النادي الصفاقسي ما سمعت شيء جيز ما زلنا ما سمعنا شيء، ومن بعد يقول لك والله ادوات تمهيديه وما احناش حاضرين. انت قاعد تخلي في روحك مش حاضر يا ودي انت دبير نتاع اي فريق هذا عنده شهرين ثلاثه حاضره كي مش استنى تو باش يخرجوا لاعبيه 30 جوان احرار باش انت توقع عقود. اذا انت ما كنتش تخدم عم ناول ديما نقول ثم خليه عمل في المتابعه والتقييم وما يحتاجه الفريق تشتغل مع نفس الوقت اون باراليل بالتوازي مع الحياه اليوميه والمدرب الاول للفريق قاعد يشتغل.
0: هذه الايديال اللي تحب دخلت له الانديه التونسيه الكل. مازلنا احنا مش
3: في
0: المرحله هذيك
3: نقعدوا في الهواء
0: تجديد العقود يبداو حاضرين الامور من قبل ما توفى السيزون وهذا المفروض يصير. ما حتى حد ما قاعد يعملها كما
3: ما نحبش يسيت النادي الافريقي. الموسم الفارط بدا محمد الساحلي جا في ماي عمل تشخيص ليتا دو ليو ومن بعد من مدير رياضي أصبح مدرب بدأ الموسم تبدل جاسي فوزي. يعني على الأقل ما نعاودش نعيش نفس الوضعية كما سي فوزي كي جاء ثم انتدابات قال سي صادت بطبيعتها نفس الشيء. دونك هذا هو التواصل في العمل، هذا هو اللي يعطيك احد عوامل النجاح. والتحذيرات ها نقولها للانديه الكل اللي مش تلعب من اجل البطوله وجماعة تفادي النزول، وسلوا قروان وسلوا سليمان وقابس اللي بدا مخر واللي ما خدمش على روحه واللي لمدهم قبل بجمعة، لكن بعد مش تطيح.
0: إيه من هذا كي تكون مسؤول وانت عندك ملاعب يطالب طن وانت عندك فلوس باش تدخل بعد رقداش وعندك اكثر من لاعب يستنى وعندك ميركاتو وزادة، لازم تكون في بلاصه المسؤول باش نجم تتصرف في هذيل كله وتحضر سيزون. مش سهل، انت تعرف انت اعلم مني بهذا.
3: اوكي عندك شر ما سمعت تجديد ولا عقد انت حتى لاعب
1: ما نجمش الساعه اول حاجه.
3: المرسى عندها امكانيات اكثر من الافريقي والترجي،
0: لما تخو على قدها زاد مستقبل المرسى كل واحد على قد
3: على الاقل قاعده تخدم.
1: خويا نادر انت ركزت قلت على الكلوب افريكان.
3: لا لا نحكي على الكل،
1: لا مو انا كي جبدنا
3: النادي الافريقي وحكيت على الكل.
1: النادي الافريقي طلع ليش معناها ماشي بمعنى كيفاش قلوه بوتيره، لانه فما اكور ما فماش صعوبات كبيره على مستوى تجديد العقود. ثاني حاجه من 14 ماي من فتره الاحتفالات بالبطوله النادي الافريقي بالرغم انا يمكن مطلع شوي خلى الجماهير تحتفل وانصرف هو لدراسة عديد الملفات. راه ما فماش حتى ملفات تاع تجديد عقود اللاعبين، راه فما برشا حاجات ملفات اخرين، فما ملفات نزيدو نحكيو فيها مقبل، فما برشا تحديات رفعها من النادي. لكن كي نقارنوا معناها ببقيه الفرق نشوفوا النادي الافريقي من اول، فما فرق مازالت ما برمجتش وقتاش تنطلق التحضيرات. نادر النادي الافريقي منذ اسبوعين برمج وقتاش تنطلق التحضيرات، ونزيد نقول لك حاجه زيد فيكسا الدات نتاع معناها الستاج اللي في عند في عند راه
0: هو زاد باش نكونوا متوازنين زاد راه وهو معناها افضل حاجه تصير انك انت وقت اللي تحط الدات نتاع الرجوع معناها نتاع التمارين تعرف اللي انت اتفقت مع اكس وايغريك ونظمت امورك. لكن هذا معناه سوكي دواتاتر اللي لازم يصير. اما الواقع نتاعنا توا مفهم حتى جمعيه بالريتم هذا، اوكي ساعات الامكانيات الماليه تحكم انه فريق يتصرف قبل فريق، اما صعيبه العمليه معناها
3: بعد ما طالبوش بالنتائج. لان النادي الافريقي مثلا توا احنا من يا خيبه المسعى جماعه الكل في امريكا هاي عطاوناش وقتاش تبدا البطوله، وهو اهم موعد لكل النوادي. توا النادي الافريقي الاربعه مش يلعبوا الكاف والتشامبيونز ليج مش يحطوا
0: البطوله. مش نعطيك وقتاش تبدا البطوله، كي نقدم انا في المونديال برشا
3: ايش دخلها؟ اي وقت باش تشوفها؟
0: اي يقدم في المونديال برشا نعطي راحه
3: للاعبين. لا في نال احنا 11 جويليه
0: علاش ليه؟
3: يا اخويا على الاقل لما تفيقوا بعد في امريكا هم مكسيك وقت تفيقوا من الغيبوبه اللي انتم فيها بالله ما تنساوش اللي راكم وقت تروحوا عندكم بطوله لازم تنطلق، وعندكم انديه وعندكم مدربين يلزموا يعرف انطلاق البطوله اول جوله باش يحسب هو خمسه او سته اسابيع على اقل تقدير. راهو باش الناس تسمع، راهو تحذيرات بدايه الموسم بين سته وثمانيه اسابيع، راهو اذا كانوا وصلنا دخلنا في اقل من شهر راهي التحذيرات منقوصه. دونك النادي ماهوش باش يدخل جاهز للمنافسات. يعني انا اليوم نقول انا يا سيدي اتحاد المنستير الملعب التونسي ما عنديش مسابقه افريقيه نبني عليها التحذيرات كما النادي الافريقي ولا الترجي ولا جرجيس ولا الصفاقسي. هي اعطيني يا اخويا وقتاش نبدا انا باش نعرف روحي.
0: اي متفقين
3: في هذا. اذا كان اليوم 19 اوت مثلا البطوله هاوك نعرف انا 19 اوت 6 اسابيع نبدا 1 جويلي سي اموري منظمه. تقول لي 15 اوت يلزمني نقدم او يلزمني نوخر.
0: هو صعيب التاريخ هذا خاطر السوبر نورمالمون باش تلعب دوزيام كانزان نتاع اوت وقتاش نجم نكون شامبيون مبدئيا مش قبل الجمعه مثلا
3: اذا كان باش تلعب افتراضيا نورمالمون.
0: اي فرضيات كلها فرضيات.
3: اعطيهم تقريبا البطوله نهايه اوت.
1: شوفوا حتى الادوار التمهيديه يظل مبرمجه في الاسبوع الاول نتاع سبتمبر، معناها زوز ادوار تمهيديه نتاع الشامبيونز ليغ ونتاع كاس الكاف. معناها
3: هذاك علاش في اوت بالكل
1: في لا في اوت لا في اخر اوت لا يظل معناها تقريبا حسب مصادرنا انه في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر باش تكون الادوار التمهيديه.
3: النادي الافريقي باش يبدا على بكري.
1: دونك يبدا على بكري باش يحضر برشا
3: على بكري
1: باش
0: يدخل. خلينا نكملوا. دونك فما مبدئيا فما اتفاق مبدئي مع اللاعبين هذوما اللي هما كونترا معناها على تجديد العقود نتاعهم. خلينا نمشيو لموضوع الاول فور وان والانطلاقه الفعليه. هو كان في في في,
1: في فتره تجريبيه.
0: الاول فور وان البارح بدا، قلت لي
1: البارح بدا انطلق رسميا معناها تطبيقه الاول فور وان بالنسبه للموسم الجديد، معناها الموسم القديم. نذكروا حيدر انه في الفتره التجريبيه الناس النادي الافريقي ومعناها الخزينه حصلت ما قرابه 700 الف دينار معناها في فتره تجريبيه، وهذا نعتبروه رقم باهي. الرقم اللي شجع بالحق واللي فرح مسؤولين النادي الافريقي انه البارح بدات في نهار واحد جمعت حصلت خزينه النادي الافريقي 300 الف دينار، معناها 300
0: في نهار واحد.
1: في نهار واحد
0: يتسمى رقم كبير،
1: رقم كبير، مؤشر إيجابي في انتظار أنه الرقم زاد يرتفع مع المساهمات والانخراط متاع جمهور النادي الإفريقي في التطبيق هذه في البلاتفورم هذا. معناها أنا نشوف رقم معناها 300 ألف دينار حاجة باهية تشجع. وهذا أكيد رو كيفش يقولوا معناها اللقب بيجيب معناها كل حاجة سلسلة، كلها معناها سلسلة الأفراح واللقب كلها تشجع الجماهير،
0: الربح وتتويج يخلي الناس
1: تدفع فلوس تشجع. صحيح. دونك حتى على مستوى حيدر ذي الأول فروان اللي مرشح زيادة فما أرقام
0: حتى معناها الناس تفهمنا 300 مليون هذوم ينجموا يسكروا ملف من ملفات تجديد العقود،
1: واضح كما ينجموا يسكروا معناها ملفات مش ملف واحد. دونك الحاجة الباهية زيادة اللي انخرطت فيها إدارة النادي الإفريقي إنها شرعت في التفاوض زيادة حيدر مع المستشارين، لأنه كي تبدأ في وضعية معناها مريحة تولي معناها تولي تفاوض بموقف معناها باهي. معناها حتى المستشارين منطقيا يقول لك اسمع يلزمنا زادا نرفعوا في الامتيازات، وهذاك اللي صاير. وإدارة النادي الإفريقي قاعدة تفاوض في المستشارين للترفيع في الامتيازات، وأكيد حسب ما يحكي أنه لزيكو إيجابية، معناها أنه النادي الإفريقي بشغنم امتيازات باهية مقارنة بالموسم الفارط. حيدر
0: مهم جدا هذايا على مستوى الاستشهار، فما مجهودات في الاتجاه هذايا انه تكبر شويه والعقود تم مراجعتها واضافه عقود اخرى الموسم القادم.
1: هي هذايا اللي حكينا عليه انه اداره النادي الافريقي ومن حقها زاده كي يبدا فريق متوج وبشي يلعب في الشامبيونز ليغ دونك في الاستحقاقات الافريقيه انه يطالب بالترفيع في معناها قيمه المبالغ والامتيازات نتاع المستشارين. وهذا اللي صاير انه فما مؤشرات إيجابية أو وعود معناها في صدد هذا باش تترفع المنح والامتيازات، وهذا باش يساعد النادي الإفريقي بالحق على رفع التحديات مجابهة المصاريف، لأنك كي تلعب على أكثر من واجهة باش يكون المصاريف أكثر، وكي باش تلعب على أكثر من واجهة باش يكون مطالب بانتدابات قيمة، وهذا اللي يساعد فيه إدارة النادي الإفريقي.
0: أنا منيش عارف الحقيقة، معناها ديما السؤال هذا مطروح، معناها الاستثمارات الجيل الأندية التونسية منحكيه على الترجي باستمرار في رابط الأبطال، باستمرار في المربع الذهبي، نادي الإفريقي شعبيته وتاريخه يرجع، والنجم الساحلي والساسس. معناها عندي ديما إحساس أنه الاستثمار أو الاستشهار المبالغ المرصودة الاستشهار من طرف الشركات الكبرى في تونس ضعيفة مقارنة بشنو نجم يقدم لك النادي من فيزيبيليتي. الأرقام ضعيفة كي تقارن يا خويا مصر، ما نقارنوش، سوق استهلاكية كبيرة ياسر 120 مليون ومعناها لا مجال للمقارنة. مع كي نقارن حتى بالناس اللي يشبهونا شوية على مستوى عدد السكان وكذا، معناها الأرقام تقعد ديما ضعيفة نادر، ماهيش الأرقام اللي تناسب جمعيات في حجم الترجي والإفريقي.
3: هو الاستشهاد شكون يجيبه؟ الهيئة المديرة ثم ديبارتمون كامل خاص في الإدارة متاع النادي يشتغل على هذه
0: تسويق والاستشهاد.
3: تسويق والاستشهاد وناس تتحرك وتمشي في كل الاتجاهات وكل المجالات، وتحاول أني تجذب المستشهدين باش يستشهدوا ويستثمروا في النادي ويحطوا العلامات التجارية متاعهم دونك على النوادي، إلا أني تعمل أكثر. وتعرف مثلا النجم النادي الصفاقسي الفتره الاخيره تراجع النتائج بتاعها على المستوى الافريقي، النادي الافريقي بعد كيف قعد بقى كان الترجي هو اللي موجود باستمرار في المشاركات خلينا نقولوا الافريقيه دونك، لكن يلزم اجتهاد اكثر، يلزم عمل اكثر، ما يكتفيوش بمستشهد وحيد او اثنين او دونك هي الكل. انت تتحرك وتخدم وشوف تقدر تجيب المستشارين ولا لأنه هذا هو التسويق والاستشارة فيه ناس مختصين وفيه عندهم قدرة كبيرة على الإقناع وعلى التسويق يعني ناس محترفين هذاك الميدان متاعهم كما أنت في الميدان متاعك ولا أنا في كل واحد
0: متفقين ومعني أنا هذا مش قاعد نشكك في إنه الناس مش قاعدة تخدم ليح قاعد نحب نفهم إسكو فما حدود معناها الشركات الكبرى يقول لك لا أنا منفوتش وكذا معناها أعتقد عندي اعتقاد إنه الأندية الكبرى اليوم في تونس تستحق تمويلات أكبر واستشهار أرقام أكبر من اللي قاعدة تعطاها زوز مليارات ومليار ونص وكذا معناها ماش تقديرك شيء اليوم لا ميركات ولا مسألة ريال متاعك ولا اللي شارج متاعك على مستوى ديبلاسمون واللوجيستيك وسكنتك في أوتيل وكذا ما عاد تجيب شيء مليار مليار ونص وزوز مليارات في العام ما عندهاش قيمة اليوم
1: أكيد حاجة حيدر وليه والاستشار يظل موجه للفرق الأربعة الكبرى معناها دونك
0: بتفاوت
1: كبير دونك ما نحكيوش على الفرق الأخرى وسط الترتيب والفرق اللي تبدأ معتمدة كان على معناها الدعم متاع الميزانية متاع البلديات أو وزارة الإشراف أو دونك مشكلة كبيرة وهذا اللي ماج متاعنا وتاع البطولة متاعنا
3: والنقل التلفزي وغياب الجمهور
0: لا نقل تلفزي لور لا معناها
3: لا نحكي على المستشهدين
0: اوكي حتى في بالي تحكي على الريفونيو تاع الانديه من نقل
3: بالنسبه لي كذلك حضور الجماهير مش كيما استاد فيه 30 40 الف كيما انا نستشهد في ملعب فيه 6000 وشوف قداش طاقه الاستيعاب نتاعو يعني تفرق الامور هذه
1: ولا نادر وكل حاجه راهي مربوطه بعضها راه كي قلنا سلسله زاد المستشهد بالله باش يجي يحط لك دي بانو بوبليسيتير او في تيران يغلب عليه الطابع نتاع التراب البني معناها ما فهمت دي معناها سيرانات ومعناش حتى البطوله الليماج نتاع بطولتنا راهي ما تستهويش لا المستشارين الداخلين ولا حتى خارج الحدود
0: بالضبط تحبوا امور فلوس ومصاريف وكذا
3: ايش
0: هاي وسع لي بالك لحظه بعد شويه نحكيوا على البطوله الليبيه والمصاريف في الزو سنوات الاخيره

عديد الصفقات بين الموسم اللي تعدى والموسم القادم، عديد الصفقات الكبرى واللي يفكروا فيها أندية كبيرة في القارة الإفريقية، ترجي، الوداد، الأهلي المصري، فينالمون تمشي للبطولة الليبية. نعطيكم بعض الأرقام الموسم هذايا اللي وفاه من أيامات.

0: 10 مليون أورو كان قارنوه بالرقم في تونس للموسم اللي وفاه هذا، كل الأندية التونسية في موسم كامل انتدبت بما قيمته 2 مليون أورو فاصل 40.5، أغلبية المبلغ هذا للترجي الرياضي التونسي، وباعت ب 6 مليون أورو فاصل 3، معناها باعت 10 ضعاف أو 20 ضعف ما باعت به البطولة الليبية، أما صرفت ربع ما صرفته البطولة الليبية. أهلي طرابلس مثلا مامادو لامين كامارا من نهضة بركان 2.1 أورو نحكيه ديما، بابلو صباغ هذا المهاجم السوري اللي مولود في كولومبيا من الدرجة الثانية لجيل الأهلي طرابلس مقابل 1.7 مليون أورو، ستانلي من جرجيس اللي ما كانش معناه ما خرجش من معناه ما عملش 2-3 سيزون ولا كذا، جوست بروز خذوه ب 580 ألف أورو.
1: هنيئا لجرجيس.
0: بالضبط، الاتحاد الليبي خذاه من جناح من جنوب أفريقيا كان يلعب في الوداد ب 1.1 مليون أورو ديما نحكي، وخذا أجابانجو من شلف الجزائري ب 850 ألف أورو، آدم عليلات مدافع جزائري من اتحاد العاصمة، هذوما صفقات متوسطين 450 ألف أورو، خذا ستيفان عزيز كي من الوداد ب 340 ألف أورو، خذا كهرباء من الأهلي المصري تو على مستوى الأسامي زاد بخلاف القيمة التسويقية وكذا، خذا روجي أولو السويحلي الليبي، نادر الغندري انتقال حر، النصر خذا سعد بقير وعديد الأسماء الأخرى الحقيقة. فما مثلا هذا نادي الهلال الرياضي الثقافي الحقيقة غير مصنف معناها في ليبيا، خذا واحد من أفضل الأجانب في الموسم اللي تعدى في تونس واللي هو سايدي متاع نادي البنزرتي، خذا 260 ألف أورو. الموسم اللي قبله انتدابات بقيمة 6 مليون أورو في البطولة الليبية، أهلي طرابلس خذيت مابولو المهاجم المنغولي من الاتحاد السكندري ب 1.3، خذيت مهاجم من اتحاد العاصمة اسماعيل بالقاسمي ب 430 ألف أورو، وخذيت غيلان شعلالي وحمد الهوني، ديما فما فلوس وفما أسامي وكانوا قاعدين يحبوا يعطيوا أكثر قيمة ويحطوا الضوء على البطولة نتاعهم. السويح اللي خذيت محمود علي من الزمالك، والاتحاد الليبي كيف كيف خذيت مدافع من بوتسوانا كان يلعب في كايزر تشيفز في ب 800 ألف أورو، متوسط ميدان موريتاني ب 500 ألف أورو. دونك الواضح انه الاتحاد والاهلي اكبر صفقات، لكن فما زاد السويحلي وفما النصر الليبي على مستوى العدد اكبر برشا من اللي في تونس، جمعيه وزوز اللي قاعدين يصرفوا برشا، وهذه الارقام قلنا لكم الموسم اللي تعدى معناه اللي وفاه من ايامات والموسم اللي قبله. دونك ناخذ تعليق من عندكم اليوم، السؤال هل انه مستقبلا وانطلاقا وفما فيستون مايلي قريب جدا، فما ريبيرو اللي ترجي حب عليه البرتغالي اللي كان في سان داونز كيف كيف قريب من الاتحاد الليبي، وفما اوغبيلو اللي ركيزه من ركائز الترجي التونسي معناها ياخو في حدود 700 ألف دينار في فريق جديد اتحاد طرابلس، رقم مستحيل أي نادي تونسي نجم يخلط له، مستحيل معناها على الأقل في الخمسين سنة اللي جاية، معناها 700 ألف دينار في الشهر رقم كبير جدا جدا الحقيقة على أي فريق ترجي أو غيره. ناخد تعليق ما عندكم نادر وعبد الوهاب.
1: هو راه تقريبا منذ سنتين خلينا نقوله الدوري الليبي بدأ يحاول يعمل خلينا نقوله استنساخ ل الدوري السعودي، حبوا يرجعوا كما قلت انت بمبالغ كبيره اغراءات ماديه كبيره، يجيبوا مدربين زاد دخلوا اسماء تاع مدربين ما كانوش يدخلوا الدوري الليبي، يعني في نفس التواصل مع اللاعبين اللي حكيت عليهم
0: كما موكوينا مدرب سان داونز واتحاد العاصمه،
1: ايوه
0: حسام البدري وبرشا ثانيه،
1: عدت مدربين مع لاعبين كيف كيف عندهم اسم في افريقيا ولعبوا في نوادي كبيره خصوصا في شمال افريقيا، في يعني بالنسبه ليهم يحبوا انه الدوري الليبي يرجع وياخذ اشعاع نتاعه اشعاع كبير على مستوى القاره الافريقيه، واللي ما لها يكون يعني باش بعدين يسوق بعض اللاعبين. توك تقول لي مايلي تتمناه اي اكبر النوادي تلعب في الشامبيونز ليج،
0: صحيح
1: فهمت، ولا اوغبيلو ولا البيفو نتاع كامارا نتاع نهضة بركان اللي خرج،
0: اي معناه لو موديل بيراميدز قاعد يتصنع الان في ليبيا،
1: قوه ماديه كبيره، يعني نمشي لك للبند التسريحي ومن غير حتى ما نتفاوض معك، يعني اللي حاطط انت بند تسريحي انا ناخذ
0: قداش تسوى باش نجيبك.
1: الاشكال انه كنت اتذكر السنه الفاتة في اخر الموسم صارت بعض الاحداث، البرنامج هذا الكل تمس نوعا ما اوكي طاح شويه في الماء، لكن المشكل في الدوري الليبي هو الاستقرار تاع البلاد على المستوى الأمني ومستوى السلامة ومستوى هذا الكل، وكذلك نظام الدوري نظام البطولة راهو في ليبيا مقسمين على قديش من مجموعة وقديش من بلاي اوف الاولى بلاي اوف الثانية
0: 36
1: درجة 36 تقريبا على 9 مجموعات، وكل مرة يبدلوا عادي. اليوم الشهر الجاي تبدل دوري البطولة

0: عادي ما اذا كان احنا ما نعرفوش انطلاق البطوله راهو عادي في ليبيا تنجم الجوله الجايه تقعد تنجم تبدل تسبع مرات.
1: ايوه وكانوا الامور قاعده تصير في الاتجاه الصحيح زاد نادر باش نعطيو الصوره الحقيقيه.
0: انا عندي معطيات من عدد مدربين اللي غادي لخطه كبيره في البرمجه اذا كان يصير نظام وتولي ثم امور احترافيه اكثر في البرنامج نتاع البطوله في عدد الجمعيات اللي تنشط في الرابطه المحترفه لانه مش معقول عدد الجمعيات الكل انت تلعبهم الكل وتقسمهم يعني ما يوصل تشوف مقابلات ممتازه الا خلينا نقولوا في السداسي تقريبا أيه. الاخير اللي يكون فيه مباريات محترمه
1: بين
0: الاتحاد والاهلي والسويحلي والنصر وبنغازي من غادي دونك نتصور لازم خدمه كبيره على المستوى النظام نتاع البطوله قبل ما تكون امور ماديه باش نجم الدوري يرتفع المستوى نتاعو.
1: فما زاد متضرر اخر بخلاف الانديه ك ك كتكوير وك فما زاد اللاعب التونسي باش يتضرر لانه لاعب تونسي مثلا كنا نشوفوه في الدوري السعودي اذا كان باش يمشيو على قالوا نادر وهو بتفكير منطقي جدا حتى اللاعب التونسي ما عادش باش يلقى وين يلعب في البطوله الليبيه اذا كان باش نمشيو في السونس هذايا معناها فما شفت في السعوديه كنا قبل نلقاهم لاعبيه تونس الان يلعبوا في الدرجه الاولى اللي هي ما يعادل ليغ 2 نتاعنا احنا ما عادش عنده باش يلعب في الدرجه الاولى دونك اذا كان التمشي هذايا باش يقعد هكا معني حتى الملاعب التونسي ما عادش باش يلقى حظ
2: اكيد جدا. نرجع حيدر للساعه قبل كل شيء معناها المشروع فما مشروع رياضي في ليبيا راهو بالتوازي حتى مع على مستوى الانتدابات والقيمه التسويقيه نتاع الملاعبيه اللي باش يولي عند البطوله الليبيه وعند الفرق الليبيه فما زاد استثمارات راهو في البنيه في البنيه التحتيه راهو شفنا ملاعب عناول الدشنه ملاعب صحيح. معناها خارق العادة معناها تصور أنت فريق وإلا منطقة تكون فيها زوز ملاعب كبار من الحجم معناها الممتاز ومن النوعية الممتازة. نرجع على المستوى القطاع نتاع الانتدابات وعلى التسويقية القيمة التسويقية نتاع الملاعب كنا حكينا قبل واستغربنا مرة هكا على بداية وقت الدوري السعودي كيفاش ينتدبوا في لاعبين في لاعبين قلنا بنزيما وقتها وجاء أكثر من لاعب وقت الفيزيون صايرة أنه باش تطور في الكرة هنا توا المنوال هذا قاعد تعمل فيه معناها رياضة في ليبيا وسلطة الإشراف في ليبيا أنهم باش يعطيوا طابع آخر للفرق وطابع آخر وقيمة أخرى للبطولة نتاعهم شفناها معناها نحن يظهر لي هما قاعدين يخدموا غادي والمضرة كما قال معناها حيدر باش نعقب على الكلمة نتاعه المضرة في البطولة التونسية خاطر ما عادش باش نخلطوا على حتى ملاعب كان البطولة المصرية معناها باش ياخذوا أعز ملاعبية الفرق الكبيرة كما الأهلي وبيراميدز وزمالك ياخذوا المنتوج الباهي نتاع الملاعبية تزيد البطولة الليبية تاخذوا الملاعبية الباهين المغرب كيف كيف الجزائر دونك نحن
1: حقهم راهو
2: حقهم
1: باش الناس ما تفهمش حقهم وربي
2: وفقنا امام الوضعيه الماديه للفرق نتاعنا يظل باش يولوا نعولوا على المنتوج المحلي وذاك باش يصير الا استثناءات من بعض الفرق اللي ربما الكبار اللي باش تنجم تصطاد لاعب او اثنين خارج السرب
1: بالضبط بتوفيق الشقاء الليبيين في مشروعهم الرياضي هذايا. احنا بعد شويه نحكيو على ليكيب ناسيونال كملوا اخر 10 دقائق تشكيله المحتمله لمواجهه السويد ومفاتيح لعب المنتخب المنافس نهار 15 جوان.

0: الخمس أيام على المواجهة المنتظرة تونس السويد المقابلة الأولى في مونديال 2026. نتحدث على المنتخب السويدي حتى كنا سألنا البارح اليوم التوانسة الرأي العام التونسي شارع الرياضي يقول لك أنا أخويا الطميعة كلها في منتخب السويد، معناها كما كما كما خممنا في وقت من الأوقات أستراليا، خممنا في وقت من الأوقات بنما ديما نختاروا اللي يشبهنا شوية ونطمو فيه، وزاد تلقاه يفكر في نفس التفكير باش نكونوا واضحين معناها. خلينا ناخذوا فكرة على المفاتيح اللعب في المنتخب السويدي. أغلب الآراء تقول إنه عندهم الديو معناها نتاع الأتاك هو اللي يصنع الفارق في المنتخب هذا. إيش ما عندك أرقام معطيات نادر؟
1: عندهم تذيو وعندهم حتى لاعب رابع
0: كي نزيدوا إيلانجا
1: بيان سور اي كاين ايجيو كيديس لاعب ارسنال، وايزاك ليفربول اللي تعرض الاصابه وقعد تقريبا 4 شهور باش يرجع، وهذاك علاش ما كانش موجود في مارس في الادوار الاقصائيه الاخيره اللي تاهلت من خلالها السويد في شهر مارس. وايلانغا لاعب نيوكاسل، هذوما اللاعبين لاعبين تقريبا واحد كي ايجيو كيديس عمل 55 مباراه الموسم هذا مسجل 21 هدف، نحكيوا على قيمه تسويقيه تقريبا 120 مليون يورو، يعني هو وحده الدوبل نتاع القيمة التسويقية نتاع منتخب التونسي الكل. ثم نيجرين كذلك لاعب سلتيك اللي هو عامل 50 مباراة 20 هدف و7 تمريرات حاسمة، وهو لما الفترة اللي غاب فيها إيزاك هو كان موجود. إذا كان له خيان تو يعطيونا التشكيلة نتاع منتخب السويد، أول ملاحظة وأهم ملاحظة أن المنتخب هذايا يلعب بثلاثة في المحور، ما يلعبش بأربعة فقط، يلعب 3-5-2 في وضعيات معينة أو 3-4-2-1. الثلاثة اللي في الخلف اللي هما إيزاك أتلانتا وغوستاف في براغا وليندلوف يلعب في أستون فيلا، هذوما الثلاثي الأخير، وبقامة كذلك قامة ممتازة على مستوى الكرات الثابتة. ثم بين هارتسون يلعب في كير، وثم جودمونسون هذية في ليدز، هذوما لي دو زيكسونتري اللي هما يصعدوا لما عنا الكرة نتعديه لوسط الميدان، وهي تقريبا خلينا نقولوا نقطة قوة الفريق. نلقاو العياري بريتون
0: تو هكا يا رسول الله عياري في السويد، والله وي العظيم وي لا تجي ولا ترك
1: صحيح
0: خويا ربي معاه معناها نحترمه وقال اختيار، ومع عياري وسويد والله لا تركب حاسين
1: كمل ومعاه لاعب ايدينيزي كارسلوم اللي هو لاعب مميز جدا، لاعب متاع توازن يعطي استقرار كبير للفريق يعني، ومسجل حتى أهداف. المعوض متاعهم هو سفان بيرغ لاعب فولسبورغ الألماني، يعني لاعب وسط ميدان مسجل 5 أهداف و2 أسيست، احنا عندنا مهاجمين ما وصلوش ل5 أهداف. دونك هو شنو الفكرة متاعه؟ حضر في المباريات هذوما أمام اليونان وأمام المنتخب
0: نورفيج خسر،
1: حضر بطريقة كأنه ما يلعبش ضد تونس، ما لعب ولا مره تقريبا من 3 مهاجمين، زاد لاعب زفان بيرغ زاد في وسط الميدان ولعب 3-5-2 كتحضير لهولندا والجابون، يمكن اليوم بالنسبه ليه منافسين اعلى مستوى، ونقص لاعب من الهجوم اللي هو كيف يبدا عندك الثلاثي هذا، يعني يتفرض عليك انك تلقى حل كمدرب، يعني ايلانغا وايزاك وجيكو هيريس اي منتخب في العالم يتمناهم، لكن التوازن هو لازمك تلقاه، لأن الفريق هذا كل ما يضغط عنده مشاكل على مستوى الدفاعي، لأنه يصير هناك مساحات كثيرة نجمو نستغلهم. لكن إجمالا لما تشوف الفريق هذا راه ماهوش بالفريق الهين، عنده إمكانيات كبيرة. وكن بعد نمشي نقارن بمنتخب التونسي ودقائق اللعب للمنتخب متاعنا نفهم عدة أشياء، وإذا كان يخليونا التشكيلة متاع المنتخب متاعنا تقريبا بالمنطقة، أنا نقول أنه اللاموشي أكثر مباراة ريفيرانس عنده اللي هي مباراة نجم نقوله مقياس، وهي مباراة النمسا اللي قدمنا خلالها أمام منتخب محترم جدا اللي هو النمسا، فيه لاعبين ممتازين لكن كنا متوازنين وقدمنا أداء محترم يقدر نقدمه به في كاس العالم اداء ممتاز.
0: هذاك هذاك لومبلاسمون تاع حنا بعلو شوات، هذاك هو لومبلاسمون اللي انت
1: تحكي عليه. احنا شوف احنا في المباراه تاع النمسا دفاعيا نقفوا 4-4-2، حنا بعلي يكون متقدم مع شوات، او بعض الاحيان حنا بعلي يكون على اليسار ويكون الغربي مع شوات، وهي تقريبا هي نفسها اللي لعب بها بالغربي او بن سليمان لعب بها في مع اي تي ومع كندا. دونك الفكره واضحه، ما يلزمش النتيجه والأداء نتاع منتخب بلجيكا يخلي الإطار الفني يغير حتى من طريقة اللعب اللي بناها في ثلاثة مباريات. لأني سمعت فكرة ثلاثة في المحور مثلا، ما علاش؟ علاش؟ لأنك رأي مباراة بلجيكا ماهيش مباراة مقياس، لأنه إذا كان مدرب يخرج ويقول لك أنا أخطأت حتى في التشكيلة الأساسية وفي التغييرات، وعندنا كانوا خمسة لاعبين أساسيين عمود فقري في الفريق اللي هما فاليري والعابدي وخضيرة وبن سليمان وحنا بعد ما كانوش موجودين، ما تجمش تكون استحالة تكون هيك مباراة مقياس. إذا كان مش تبدل تو بثلاثة في المحور، يعني اللي عملته الكل في مارس وفي فترة التحضيرات الكل ألقيته في الماء، لأنك كان عندك الفكرة متاع ثلاثة في المحور راك جربتها على الأقل في مباراة هيك. علاش حبيت نستثني
0: نظريا انتوما اللي تكنيسيان عادة تقول وقت اللي جمعية تلعب بالدوز اتاكون الافضل انك انت تكون عندك تروز اكسيوم يعني باش يعملوا الكوفرتور. هذا نظريا انتوما
1: نظريا
0: معناها اسكو معناها الفاس ادابتي الفكره هذه السليكسيون ديالو اللي باش يقعد بالاربعه اربعه مدافعين.
1: نجاوبك، اذا كان انت عندك الفكره انه تعرف السويات تلعب بثلاثه في المحور وانت مش تتاقلم معهم لان ما عندهم زوج مهاجمين، لكن هما حيدر بعض الحين يلعبوا بمهاجم جيوكيريس وتحته ايلانجا وايزاك، وفي بعض الاحيان يلعب بهم ثلاثه ويكونوا اثنين، يعني اثنين من ثلاثه هذوما يكونوا زوج مهاجمين. انت وقتها المفروض تكون جربت الخطه هذه في احدى المباريات الوديه، طالما ما جربتهاش ما عندكش مشكل، ولو حتى لما يكونوا زوج مهاجمين تنجم تلعب باربعه وعندك تعليمات للظهير الايمن لما تكون الكرة على اليسار هو ما يسعدش اوكي يوليو 3 ضد 2، او لما تكون الكرة على اليمين الظهير الايسر بطبيعته ما يطلعش وتخلي زيادة عددية ديما عندك 3 مدافعين ضد 2 مهاجمين.
0: خلينا فقط نقراو بحسابي حساب الناس اللي تسمع فينا مش قاعدة تشوف في الكرتون مش تبع فينا على سبور باي موزايكا فهم، قول لنا تشكيلة اللي هي لعبة ضد النمسا
1: كانت حابة النمسا كانت حابة تسمي يعني هي. رقيق والطالبي
0: شامخ الكاج رقيق
1: شامخ الكاج رقيق مثلا لعب 3 مباريات اساسي فقط من مارس لتو. الطالبي 3 مباريات وشهر افريل مرتاح. فاليري على اليمين، العابدي على اليسار. العابدي احد افضل اللاعبين، من 6 مباريات لعب 2 فقط اساسي و4 احتياطي. خضيره والسخير وسط الميدان، خضيره الوحيد في ال11 الاساسيين اللي لعب 6 على 6 اساسي اللي هو عليه اكثر انتقادات، وهو اللاعب الوحيد في البوندسليغا اساسي في فريقه. السخيري راو كي رجعنا في مارس السخيري ضرب 3 مباريات احتياطي والحمد لله تو رجع عمل 3 مباريات توالية
0: اساسي. نادر ما هيش هذه مقاييسنا اليوم، عن الافكتيف اللي متوفر هذيك هي معطيات وما عندناش من خير منه. معناها اليوم باش تختار اش عندك، معناها اللي يمشي لك مع الماتش هذا
1: وين علاش نضبط كلامي هذا
0: كومبيتيتيف بيتور
2: ما عندكش على البنك
0: الكل باش
1: تحيه باش درجه التفاؤل والطموح.
0: معناه انت تو الهدف نتاعك تضرب لنا درجه التفاؤل
1: وطلبات الجمهور الرياضي ما تكونش بعيده على الواقع. ونعاود كلامي هكا من تو اللي قلته قبل البطوله العربيه وكاس افريقيا. كاس افريقيا قلت لك ما تطمحوش برش، راه في كاس افريقيا عندك على الاقل 6 منتخبات افضل منك على كل المقاييس. هنا عندك طبعا اكثر عدد افضل منك، يعني انت مش تواجه لاعبين 50 مباراه وفيهم اللي عنده 20 هدف. دونك ما هو الطموح وقتاش يكون مشروع يكون واقعي كذلك
0: منطقي.
1: بن سليمان والغربي يكونوا على الاطراف وحنا بعد مع شواط. نجم نقول انه بعد شاف ما ضد الغربي ينجم يغير، ينجم يقول لك نعمل توازن بين الاجنحه، نلعب جناح في الاصل وسط ميدان اللي هو بن سليمان، ونجم جناح منهم نخليه اللي هو جناح يا تونيكتي يا عاشوري يا سعد.
0: نادر
1: لانه عاشوري على المردود اللي شفته انا حتى على دكه البدلاء ما عندوش مكان.
2: نادر ما تشوفش على مستوى الخط الخلفي ومحور الدفاع ما فماش تجانس بين الرقيق والطالبي؟
1: انا نتسائل
2: خلينا نكلمك حاجه خي نحن قبلنا
1: شو رقيق شبيهم
2: ايش نكلم ايش نكلم
1: كلمك
2: قبلنا 5 اهداف وفرحان بالمردود
1: يا سعد.
2: خلينا نكون لا انا باش نسالك جوست فقط باش نسالك
1: انا نجاوبك على قبلنا 5 اهداف.
2: هل من المستحسن انه نعطيه فرصه الادم عروس يكون في المحور؟ شفنا مردوده في مباراه قدام بلجيكا، علاش ما فماش امكانيه انه يكون ادم عروس؟
1: انت قلت لي قبلنا 5 اهداف وربطها بالتجانس بين الطالبي والرقيق
2: سرتوه في صوره الهدف الاول اللي تسعى الكل ماشيين ديكالي وثلاثه مهاجمين قدام حارس الشامخ واحد.
1: خطا في التنظيم الدفاعي الجماعي
2: هذاك نحكي عليه
1: لا مش في الطالبي والرقيق مش فيهم هما. الطالب يوقيق عليه ما حكيناش عليه من النمسا اللي كانوا متمسكين عليه. لأن ثم منظومة دفاعية كاملة. ثم 4-4-2 ثم دو دي دو ديفونسيف بلوك قبل بعضه مساحات مش موجودة. أنا أول كلمة قلتها لك خطأ كبير لو كان يخليه مباراة بلجيكا هي المقياس متاع التقييم ويحطوا على أساسها التشكيلة متاع السويد. أنا شفت أنه دقيق والطالبي بالعكس متقابلين لبعضهم عروس شافه هو مع كندا كان تذكر وقت يتفرج فيه وهيك علاش هيك علاش اختار الرقيق. راه ما تنساش مدرب وطني راه جذب عروس وجذب غرام وجذب بن حميدة جذب الناس الكل في شهر مارس وجاك اليوم حط لك رقيق أساسي. يعني موضوع رقيق والطالبي موضوع منتهي عند اللموش.
0: هذا هو به واحنا نهينا ركاب سبورت ديجا عملنا دي باسمون كيلكو سكوند. يعطيكم صحة نادر وعبد الوهاب. دونك معناه فكرة انك باش تقيس على ماتش بلجيكا يا خويا انساه وانسى نتيجته وادائه على خاطر ماهوش هذاك الادفرسير نتاعك ودونك لازم
1: ومش هذيك تشكيلتك
0: ومش هذيك تشكيلتك خاصة. دونك شكرا لكم صديقي امين يقول تقول العياري والسويد ما تركبش على اساس ديلان برون تركب في تونس وديلان برون فما محمود في دونك هذاك علاش احنا ركبناه. دونك هذا هو. سلام علي برشا وسلام عليكم الكل. شكرا امين عبد الوهاب يعطيك صحه اللي كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. قبل غدوه ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزايكا فهم. مشكور زاد حميد شويقي كان معنا في البرودكسيون هو حضر لنا ارقام البطوله اللي هي بين الاستيراد والتصدير والمصاريف الماليه الكبيره. شكرا لكم على المتابعه. غدوه ان شاء الله 6-7 على الاولى موزايكا فهم. ريكاب سبور
3: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح كتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين مثنين للجمعة مثمانية للتسعة متعليل كولتور بلوس معايا أنا سانيا الحامل
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايكا فهم.
5: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: راديو زي كفم تونس الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران في وقت لاحق من مساء اليوم. وترامب يؤكد أنه من المقرر إعلان زمان ومكان توقيع الاتفاق مع إيران قريبا مضيفا أن الحصار البحري سيظل قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة. شأن الوطني وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يؤكد أن الدولة تواصل العمل على توفير حلول سكنية للفئات الاجتماعية غير القادرة على اقتناء مسكن وذلك من خلال جملة من البرامج والآليات على رأسها برنامج الكراء المملك. وزواري يشير في تصريح لمبعوثنا سلاح الدين الكريمي إلى أنه تم مؤخرا إعطاء إشارة انطلاق أول مشروع للكراء المملك في تونس الكبرى على أن يتم خلال الفترة المقبلة إطلاق مشاريع مماثلة في ولايات القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها على بقية الولايات.
7: هو كل مواطن دائما وابدا يحلم بالسكن لأنه أصبح أنه يلوج باش ياخذ عقار ويسكن فيه الحقيقة فترة معتها صعيبة برشا لكن الدولة دائما وابدا تقف مع كل ما هو فئة اجتماعية غير قادرة على تحقيق الحلم هذا لأن الكراء المملك معتها هي آلية من الآليات اللي ينتظر فيها المواطن وهو معتها آفاق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني يعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة لك فترة جاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلق باش نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس وتباعا مش نمشيه لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقه كما وعدنا أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى.
6: بنك لبيات يعلن معالجة الإشكال الذي طرأ اليوم بشكل كامل والمتمثل في خلل تقني محدود أدى لدى بعض الحرفاء إلى تسجيل اقتطاع مزدوج لبعض عمليات الدفع بواسطة البطاقات البنكية. والبنك يؤكد لحرفائه أن حساباتهم ومعطياتهم الشخصية تبقى آمنة ومحمية بالكامل. مسؤول بولاية سليانة يؤكد أنه سيتم إطلاق طلب العروض الخاص بإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة في موفى شهر جوان الجاري، بعد أن ظل هذا المشروع معطلا منذ سنة 2020 بسبب جملة من الإشكاليات والصعوبات مع المؤسسة المتعهدة. مصالح دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت تفيد بأن اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالولاية ستنطلق في دراسة ملفات إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم تاكسي والواج خلال الأسبوع الثاني من شهر جويليا القادم. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
4: الأولى في تونس واحد من الناس واحد من الناس السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس.
8: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. ندخلوا الى عالم الجيمينج، عالم صناعه الالعاب الالكترونيه، واللي ما قعدش فقط في عالم الالعاب ولا اليوم مجال كامل لاقتصاد تتبنى عليه برشا استراتيجيات. فسعيد باستقبالها سابيا شلبي، هي جامعيه رائده اعمال ورئيسه المجمع المهني للصناعات الابداعيه والثقافيه والرقميه. لاله سامي مرحبا بك.
9: وبيك يعيشك، شكرا على الاستضافه سي شيك.
8: شكرا لله على قبول الدعوة. من الألعاب إلى اقتصاد إلى فرص عمل حقيقية، هذا اللي باش نحكيه فيه اليوم، فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: واحد من الناس, واحد من الناس.
2: مدام سامي شلبي جامعية ورئيس التعمير, رئيسة المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية. العالم الكل اليوم يلعب.
3: صحيح,
2: معناها كتسمع العبارة تقول العمي معناها هي غير جدية, لكن فعليا العالم الكل اليوم يلعب. يستهلك في الألعاب الإلكترونية, الرسوم المتحركة, غيره من هذوما المشاريع. والحكاية ما وقفتش غادي, ولي نحكيه على صناعة كاملة, اقتصاد كامل مبني على الألعاب الإلكترونية. كيف هذا؟
3: والله كل يوم نشوفوا عدد الجوع اللي هو وصل تو في العالم أكثر من 3.5 مليار
2: مليار
3: مليار
2: لاعب ألعاب إلكترونية.
3: لا, لاعب ألعاب إلكترونية حسب الإحصائيات اللي موجودة اليوم. معناتها تفهم أنت الموندو وين ماشي. قبل كنا نسمعه حكر, معناتها اللي عنده بيس ولا عنده هو اللي يلعب ليجو. اليوم أنت كي تدخل في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك, قداش فما لي جو هاو الاخرى تخرجت سسون دي جو هذوك. ملينا كما قلت انت, الناس الكل في يدها سمارت فون, في يدها التليفون المحمول, هذايا الهاتف المحمول, والا عندها اورديناتور, والا عندها ايباد, ولا اي وسيله من الوسائل. معناتها الولوج واللاكسي للي جو ولا علاش؟ خاطر اليوم الشركات العالميه فهمت اللي لا جاميفيكاسيون, التلعيب كأبروش, كمنهجية, كمنهجية لاستدراج
2: شباب,
3: مش شباب برك, المستهلك. خاطر هما اليوم الشركات العالمية في حاجة لشنو؟ فيسبوك وإلا أوتر, في حاجة معناتها الاستقطاب, معناتها المستهلك الكليون بتاعه, الحريف بتاعه, فهموا فهموا التلعيب. فيه العديد من عنده خصوصيات اللي هي تأثر على البسيكولوجيا, فهموها البسيكولوجيا هذيك, وقاعدين يحاولوا منها, يحاولوا يدرجوا التلعيب سيانوس ديغ, معناتها بالترجمة اللي هي لا جاميفيكاسيون, كمنهجية لاستدراج السيبل متاعهم, السيبل متاع الفئة المستهدفة متاعهم, كهما سواء كان في التدريس سواء كان في الحريف. وصل اليوم وتو نشوفه بعد
2: في كل المجالات,
3: في كل المجالات, في كل المجالات.
2: كيفاش بدات الاسامي معناها عالم صناعه الالعاب الالكترونيه من مرحله نتاع فقط للترفيه للصغار الى هذا الحد معناها اليوم موجود في كل المجالات؟
3: والله هي معناتها كي نشوفوا احنا مثلا, همش ناخذ مثال اخر مثلا اليوم في عهد في عصر الذكاء الاصطناعي, برشا نحكيوا على انفيديا اللي هو اليوم وصل للروبوتيكس ووصل للواحد هذا يكل. كان جيو نرجعوا التالي ونشوفوا بدايات الانفيديا, بدات بشنو؟ بدات باش تعمل هي كلي كارت جرافيك, لي بوس نتاع لي كارت جرافيك شيبس هذوك, دونك هما هذيك, دونك باش هي تعطي احسن, تخلي اللاعب يعيش احسن تجربه,
2: ريال أكثر,
3: ريال أكثر, معناتها أكثر أحسن تجربة. وخليت هكيكا اللي هما صانع الألعاب من الشركة العالمية يخدموا مع بعضهم باش هي تعطيهم هالبلاتفورم هذه, الانفراستركتور هذه فيزيك, باش هما ينجموا يعطيوا منتجات. اليوم وين وصلت انفيديا بشرائح هذيك, بشرائح اللي هي بدات, شكون عمل, شكون دزها؟ خاطر هي انفيديا كي نجي ونتبعوها نقاوها هي حسنت في جودة العمل متاحها ولا جودة المنتوج متاحها بالاستجابة للشريحة هذه اللي هما اللاعبين, اللي هما شريحة من أصعب الشرائح, خطر لي زيكزيجانس متطلباتهم قوية برشا. خطر كي تجي أنت مش تعطي لعبة سيما كان على الهاتف ولا سيما كان على البياس, ولا يزم يعيش أنت تخمم فيه اللعب, أنت حاطه في هو السانتر. خطر كان هو يخرج من اللعبة هذيك وهي تلاقي مثلا البرسوناج متاعه, وإلا مش يعيش تجربة. هو أكثر واحد راهو مش يعمل لك معناتها تنجم تقول إشهار

0: خايب وإلا مش يخلي معناتها عنده تأثير كبير. دونك شو عملوا اليوم؟ اللعب بديت هي باللعب وبديت البروغريسيون هذية حتى اليوم وليت الشركات العالمية في الانتاج مثلا في الأوتوموتيف في الأوتوموبيل في انتاج السيارات معناتها نحكيه على الصناعات الثقيلة معناتها الصناعات الثقيلة والمجالات الكل كما قلت. وليه قالوا احنا تويكا كي ناخذوا معناتها ان جو دو كورس دو فواتور ولا ناخذوا لعبة فيفا مثلا الفيفا اليوم كي تشوف انت تلعب في الفيفا تبدا تتساءل اسكو اللاعب هذاك حقيقي والا هو
1: لو اكثر من كيكه ممكن حتى في انتي جبتها لصناعات الاوتوموبيل اليوم يستعملوا الجيمينج للي سيميليشن انه تعيش التجربه تاع شريان الكهرباء من خلال الجو
0: هذاك هو قال لك انا توكي نشوف مثلا كراش دو فواتور نشوف كهرباء مثلا في كورس دو فواتور حقيقيه معناتها لي في علاش ما ناخذش التقنيات هذيك اللي مستعمل فيها الفيزيك والشيمي والمات مستعمل فيها معناتها كل القواعد اللي هو مستعمله في اللابوراتوار نتاعو دو سيمولاسيون يقول لك انا وهذيك تمكنني باش انا نحاول نكون اكثر معناتها جوده بالنسبه للواحد وتنقص لي زاده في الريسك نتاعي وتخليني نكون انا نكون في ان بروسيس نتاع انتاج اوبتيمال معناتها نتحكم في لي بارامتر نتاعي بطريقه معناتها بطريقه اكثر فيها
1: جدوى
0: يعطيك الصحه ولا اكثر اكثر جدوى. واليوم هذه وصلتنا هذا الكل وصلنا اليوم نحكيه على التوائم الرقميه
1: على
0: التوائم الرقميه
1: اللي هي
0: باللونجلي ديجيتال توين وبالفرنسيه لي جومو نيميريك اللي هما صان هو اسمه على جسمه اش معناتها توأم رقمي. توأم رقمي انت عندك مثلا مخبر مثلا عندك ولا عندك معمل لصناعه السيارات المعمل هذاك اللابوراتوار دو برودكسيون نجم تعمل له توام رقمي نجم تعمل له توام رقمي. التوام الرقمي هو الواقعي معناتها لونيفير فيزيك هو كونيكتي وعندهم كومونيكاسيون بين بعضهم. اليوم نحكيو على 6 جي وبدينا باش نحكيو على 7 جي علاش راهي الكونيكتيفيتي ولات تسمح لنا باش نعملوا شيء هذا كنا قبل في الويب 2 وفي التكنولوجيا قبل في العصر الجديد اليوم ولينا هالكونيكتيفيتي اش باش نعملوا بها احنا الكونيكتيفيتي لو كان احنا لي بلاتفورم هذوما ما يرتقاوش باش نحطوا محتوى هو يستاهل باش نستعملوا فيه أكسيس جي هذيك والكلاود. اليوم ديمقراطة والتشبيك بين التكنولوجيا هذه الكل سواء كان ذكاء اصطناعي سواء كان انتاج ثلاثي الأبعاد سواء كان سوفتوير انجينيرينج معناتها انتاج البرمجيات سواء كان لزوبجي كونكتي معناتها هذوك سواء كان معناتها هذي الكل يخلي التشبيك بين هالتكنولوجيا هذه خليتنا في عصر جديد اللي هو في الفرونت نتاعو ريت الواجهة أصلية هي سيجامي فيه هي خليك خليك أنت علاش اليوم نتسألو خاطر أنت تدخل بطريقة تلقائية فمش واحد يأمرك يقولك لكن أنت عندك الحافز اللي أنت باش تمشي أنت تفركس وتمشي تستكشف وتمشي تفهم وتمشي تنتج وتشد صحيح حتى ولو أنت فشلت مرة من المرات أنت تشد صحيح باش تنجح بها يولي لك هذاك تحدي هو معناتها البرنسيب متاع التحدي هذاك وكان نفهموه بالقدا ونحاولوا نستعملوا الجيمينج والإندستري هذية كمنهجية عمل في جميع المجالات.
1: خاطر باش نوصلوا لها انه اليوم يكون الجيمينج منهجيه عمل وتنجم تكون معناها فرصه حقيقيه للبلاد نحكي على تونس انه تولي عندها صناعه حقيقيه للجيمينج خاطر عندنا الناس وعندنا لي بروغراماتور وعندنا الناس اللي بالحق تنجم تشرفنا. لكن كيفاش انتقلنا من صناعه العاب الكترونيه للترفيه للعب للجو الى اليوم صناعه العاب الكترونيه ولات داخله في كل المجالات حتى الصحيه منها اليوم حتى الميديكال كيفاش انتقلنا من
0: حتى كما قلت هي ديما نحكي اليوم على اليوزر اكسبيرينس على تجربه المستعمل كان نجم
1: نترجمها
0: ولا معناتها فهمت اليوزر اكسبيرينس ولا الكونسيومر اكسبيرينس هما فهموا اللي احسن من يعيش التجربه هو اللاعب. حاولوا شركات هذه تحب تقرب اكثر حاولوا ولقاوا اليوم المجال معناتها هو يسمح بتطبيق التكنولوجيا هذه في مجالات اخرى. بربي نحب هنا نعطي تعريف صغير برشا ان جو فيديو ان جو فيديو يساوي شنو هي برمجيه من بين البرمجيات خلينا مصطلحات خاطر عندنا لخبطه في حتى في المصطلحات في التسميات ناخذوها احنا كي نسمعوا جو فيديو منجيوش نقولوا هذيك معناتها راه هو برمجيه راهي تبرمج ومن اصعب البرمجيات خطر فيها واجهه قويه جدا تلقى فيها سور بلان جرافيك معناتها حاجه قويه برشا وفي الباك تلقى فيها بروغراماسيون وكودينغ قوي برشا معقد برشا دونك خلينا نفهموا انطلاقا من المصطلح هذايا هي رانا نعملوا في انتاج برمجيات عندها خصوصيتها اليوم هما فهموا هذايا البرمجيات هذيك هي تصلح لهم وتقربهم اكثر من اهم هدف لاي مؤسسه اهم هدف لاي مؤسسه
1: ربح
0: كيفاش فوالا الربح الربح وكيفاش نقرب الكونسيومر نتاعي كيفاش نجم ندرب لي زانجينيور نتاعي ولا لي تكنيسيان نتاعي باقل ثمن كيفاش نجم نوبتيميزي لو بروسيس دو برودكسيون نتاعي ولقاو رواحهم لهنا سواء كان في الداخل معناتها لي زومبلوي نتاعهم ولا لي زانجينيور نتاعهم في التدريب نتاعهم وكل شيء كي يستعملوا المنهجيه هذه تخليهم انجيج تخليهم هكا معناتها وخاصه احنا قدام اون جينيراسيون تو اللي هي نيتيف جيمينغ معناتها تو مش تجي تحط له واجهه جاميفيه يحصل قبل تو لي سيو نتاع لي زونتربريز اليوم كله ما عادش تلقاه يقعد في قهوه نورمال تلقاه معناتها البارتي نتاعو نعرف برشا دي جون كوبل تقول لك انا مثلا قبل تقول راجل يمشي القهوه تقول عنده طرح عنده بارتي عنده جيمينغ بارتي يمشي البلاي ستيشن معناتها يتلموا مع بعضهم وتاخذ ان كافي وتلقاهم يلعبوا دي جو دونك الثقافه ثقافه استعمال هي خلينا نستغلوا الجانب هذايا باش احنا نردوه فريمون كما قلت انت
1: فرصه عمل
0: فرصه عمل واقتصاد خطر البلاتفورم اليوم حتى لي زونتربرونور هما في حد ذاتهم لي جون انتربرونور اليوم والقائمين على الشيء هذايا هما متحضرين للشيء معناتها هذايا خلينا اون بروفيت دو سولا باش ندخلوها نعرضوها كصناعه
1: ويل سامي شربي رئيس المجمع المهني لصناعه الابداعيه والثقافيه وانت جامعيه ايضا بنا مجال بدات معناها صناعات الالعاب الالكترونيه بنا مجال بدات معناها في مجال
0: طول
1: الصناعه
0: معناتها اي انت في مجال الصناعه
1: في مجال ولا في الصناعه
0: والله حد معناتها حسب علمي
1: معرفتك
0: ماهوش حسب معرفتي معناتها اللي نشوفه انا اللي هي بدات في الجانب التعليمي ياسر في لي سيريوس جيم يقول لك معناتها راهو سيريوس جيم معناتها منهج كمنهج يتعمل خاصه لجينيراسيون زاد هذه واللي جايه بعدهم جينيراسيون الفا معناتها الجانب التعليمي الالعاب التربويه معناتها تحسها معناتها اكثر اكثر معناتها عندها قابليه معناتها عندها قابليه اكثر خاطر هو شكون يعمل مش الشاب مش لو بينيفيسيير مش المتلقي ولا المستهدف خاطر هما اليوم هذوك سونتي جون ماذا بيهم يكونوا معناتها في الديجيتال قدام دي بلاتفورم جاميفي لكن هو وين تلقى انت سو لو بلان كولتوريل ولا الثقافي فاللي مش ياخذ القرار اللي مش ياخذ القرار اللي هو مثلا كاستاذ معناتها تحس معناتها تو الاساتذه والاطار التربوي برشا وحتى في الغشيخ وكل شيء في المجال التربوي ياسر معناتها معناتها ياكدوا في الشيء هذا وقاعدين يدخلوا فيه وقاعدين ينجوا تشوفوا دي ستارت اب اللي هما قاعدين في لي سيريوس جيم في الجانب التعليمي خاصه في الجانب التعليمي وبعد الجانب الثاني اللي ريتو بالحق في الصحه في الهيلث كير زاده شفتوا في الصحه زاده كيفاش تجي انت مثلا مش تبسط اشياء والا معناتها مش تحط فولغاريزي اشياء اكسيتيرا دونك في الجانب الصحي حتى اليوم وصلت للاندستري كما قلت لك اترافير لي ديجيتال توينز اكسيتيرا في الماركتينغ زاده في برشا معناتها في العديد في صحيح السيمولاسيون اي لافياسيون هذاك من بين من اول القطاعات اللي هو مي نحكي انا ريتني شنحكي نحكي الجران بوبليك لافياسيون توجور اللي يمشي يقرا هو يمارسهم هذاك لازمك تدخل معناتها اون اكاديمي باش انت تشوف مي نحكي انا الجران بوبليك نحكي لو مارشي او سونس لارج معناتها فهمت
1: ما كيفاش اليوم يولي بالحق العالم صناعه الالعاب الالكترونيه للاساميه فرصه لرواد الاعمال فرصه للبلاد باش يكون صناعه حقيقيه وتجيب الفلوس
0: والله سؤال صعيب برشا
1: نتسهلوا نتسهلوا شوي
0: والله سي شاكر معناتها صعبت عليها شوي معناتها ديما نحكي من منطلق
1: أمثلة مقارنة
0: صحيت
1: تاع بلدان أخرى
0: مثلا إيه مثلا إحنا كي نشوفوا اليوم نمشي مثلا انت قلت لي قبيله
1: مالطا
0: مالطا هذيك او نعرف حتى ملي ستوديو اللي عندنا من اول ستوديو الى انفستي هذيك معناتها علاش خاطر قال ليكو سيستم والبلاتفورم بدا لهنا وبعد مشى لمالطا وقعد يخدم معناتها من مالطا على اوروبا اكسترا. خلينا ناخذ بلد احنا تو نشوفه ونستأنسوا مثلا برشا يقول لك مثلا حتى تدخل فيها الثقافة العربية الإسلامية متاعنا الإيدنتيتي فما برشا معناتها اللي يشوفوا في اللي جو معناتها حاجة معناتها قاعدة بليزو موا الكوتي نيفاست متاعها ولا الكوتي نيجاتيف متاعها اللي هي قاعدة تنجم بليزو موا تلوث شوية معناتها. خلينا نمشيوا العربية السعودية نمشيوا العربية السعودية شا عملت العربية السعودية؟ عملت من الصناعة الإبداعية والثقافية وخاصة ألعاب الفيديو كصناعة عملت منها برنامجها والرؤية متاعها للألفين وستين والقديم وكل شيء دونك وقاعدة من خلال معناتها الواحد هذية قاعدة تحط في برامج العديد من البرامج للرواد الأعمال التفتح حتى على رواد الأعمال اللي معناتها من بلداننا ولا بلدان أخرى باش هما وخاصة قاعدة ينتجوا في محتويات اللي هما يرسخوا مثلا في السيرة النبوية ولا في حاجات معناتها حتى كان مش نجيو نخمو إيدنتيتي لكن مشيرة الأخرى قاعدين يعملوا في دي فورماسيون قاعدين يتحلوا زادة على العالم فهمت معناتها لهنا أنا نقول لو كان كالعربية السعودية معناتها خذيت هذايا معناتها كهدف وكرؤية اللي نتقاسموا معاهم مثلا الثقافة العربية الإسلامية متاعنا اكسترا ومتفتحين احنا على الأوروب بالطبيعة اكسترا معناتها نفهموا لهنا اللي راهو الرؤية ماشية الغادي وقاعدين يشتغلوا هما ياسر على رواد الأعمال باش معناتها مش يردوها صناعة ويردوها فهموا اللي الفورماسيون معناتها البلاتفورم معناتها كيفاش نعملوا الإحاطة برواد الأعمال ولا بالشباب باش هما نحطوهم يوليوا شباب منتج لكن بهدف امباكت ايكونوميك معناتها هدف معناتها لكن عندهم لاكس اي سبورت زاده خاطر الصناعه هذه حتى الاي سبورت معناتها الاي سبورت مثلا الرياضات الالكترونيه الرياضات الالكترونيه راهو انا في الجامعه الوطنيه للرياضات الالكترونيه جو سوي لا فونداتريس دو كوميتي ناسيونال معناتها اللجنه الوطنيه لمطوري العاب الفيديو ايمانا مني بعد هالغوشيرش اكاديميك هذيا خاطر انا نجي من الاكاديميه اللي فما تلاقح بين اللي يلعبوا وإلي ينتجو
1: هذه كيفاش فسرها الولي يرى في ولده يلعب صباح وليل في ألعاب إلكترونية كيفاش فسرها له سيدة سامي تقول راو جيمينج اليوم راو عالم ينجم يهزك الفرص كبيرة حتى لولدك باش نهار آخر يختص فيها ويكون عنده مستقبل كبير هذه كيفاش فسرها له
0: به هذه النجم نفسرها له لكن ما نيش نفسرها في المسايب مش نقول لو كان فما الإحاطة الإحاطة جدي بيا الإحاطة ويزم يكون في اون بلاتفورم اللي تنجم تسقل كذلك وتفهمه هو باش تهزو في الحاجه اللي يحبها خاطر هذوما اللي في الفيديو جيم راك ما تنجمش انت لو كان تحب اون بو معناتها كونفيرتير هك لا باسيون هك الالهام اللي عندهم هك الابداع اللي عندهم هذاك سواء كان مطور ولا لاعب خاطر هو مبدع يحبك شيء هذاك دونك كيفاش انت مش تهزو من معناتها جوست معناتها الجانب الترفيهي الجانب اللي هو يكون منتج يكون منتج ويقوم يبعث مؤسسة ولا يشتغل في المجال هذايا ويكون هو معناتها عنده مورد رزق من الشيء هذاك كيفاش هذايا هذايا أول حاجة يزم يكون احنا عندنا اون بلاتفورم اللي تخلي الشباب هذايا وقت اللي هو يمارس معناتها فما دي زاكتور اللي هما يعملوا دو لوبسيرفاسيون مثلا نجي وناخذوا واحد يلعب في لي جو فيديو الميتين تاع اللعب دو جو فيديو عندك كان نجي نشوفوهم اون تيرم دو ميتي مهن
1: داير ميتي معناها
0: ثم ميتي
1: في تونس ما يعرفوش بها ميتي
0: ميتي تو احنا او موا فما فما حاجه طيبه اللي ولاو عندنا ديزيكيب ناسيونال اليوم مع الفيدراسيون قاعدين يهزوا في معناتها لي جوغ معناتها بروفيسيونيل معناتها هذه قاعدين يهزوا في راية تونس ومعناتها هذه حاجه طيبه وطيبه جدا معناتها جو لا كونسيدير واللي هي تخدم حتى تخدم ليماج نتاع الاندستري الكل من خلال الرياضيين هذوما في الرياضه الالكترونيه وقاعدين هما الاولانيين راهو في الريجون مينا معناتها راهم يعملوا في دي ريزولتا طياره على الاخر لكن فما دوتر ميتي لكن مش نقولوا تو هذوما اللي في اللي يلعبوا الكل اسكو الكل مش نردوهم دي جوار بروفيسيونيل البقيه اللي قاعده شنو باش نعملوا لها
1: شنو باش نعملوا
0: لها هي شنو باش نعملوا لها في بالك فما اميتي في مهنه اللي هو نتاع تيستينغ عباد اللي تيستي لي جو لي كران دونتر لكن يلزمهم قرايه ويلزمك تاثرهم في مجال في تيب من جو معين راهي هذه مهنه لوكرين وكلي بي هذوك عاملين فما دي ستارت اب اللي هما لكن يلزمك تدخل في اون نورم نتاع لي ستوديو هذوما اللي هما تعرف شنو لي ريغل نتاعهم تعرف انت كومون فو بوفي انستالي معناتها يلزمنا مؤسسات اللي هي تحيط بهالشباب هذايا باش حتى انت ولو ما وليتش ان جوار بروفيسيونيل ماهيش نهايه العالم ماهمش الكل قداش من واحد يلعب تو في الفوت اللي هو لو بلو غران 11 واحد يهبطوا يلعب ميشوف قداش من واحد معناتها لو فوت هو قايم تو بشنو باللي قاعدين يشجعوا فيه راهو
1: بيان سور اما زاد ثم فرص اخرى كما قلت انت للناس باش تكون مطورة مبرمجة للألعاب فيديو تيستينج اللي حكيت عليه اللي هو مهم ما بعد باش نرجع شوية لأرض الواقع في تونس لأنه اللي تحكي فيه أنت غير معتبر كمهن نحكي على الناس هذوما اللي برمجوا ولا اللي يصنعوا ولا اللي تيستيو فخليكم معنا سامية شلبي رئيسة المجمع المهني صناعة الإبداعية الجامعية ورائدة أعمال ضيفتنا في واحد من الناس على موزيك FM

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس،
1: جانا لكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفتي سامية شلبي، تنهت سامي كي حكينا على تونس في عالم ألعاب الفيديو، كيفاش هالعالم ذي نجم يكون بالحق فرصة حقيقية للبلاب ستولي صناعة وتدخل برشا فلوس للشباب ولا غير الشباب اللي ناس مهتمة بهذا العالم، ينجموا يكون مهنة حقيقية. أنت بكري تقول أنه مطورين وإلا ولا الناس اللي تستي الألعاب من نجم تكون فرصة حقيقية لهم باش تولي مهنة حقيقية. وهذا العالم ستفسرنا للأسامية، عالم في برشا مجالات، فيه الانيماسيون 2D 3D VFX. أنت محترفة، نجم تقولي شنو اللي فيه. هل كيفاش نحكي على تونس، كيفاش يولي بالحق مهنة ولا فرصة حقيقية الإنسان باش يقراها ويتطور فيها روحه؟
2: انا نقول كما قلت انت سي شاكر، لاشين دو فالور سي اونوز دير، من اكثر لاشين دو فالور اللي هي عندها قدره تشغيليه كبيره برشا، كان نعرفوا كيفاش نستثمروا فيها. حب بالحق لهنا، لخاطر كي نجي نشوفوا لاشين اسمنا نفهموا راه مشكلتنا في الفهم الصحيح. خاطر انا كون جو في ادريسي مثلا اون اندستري اللي هي سي اون اندستري دو جون، تو انا كبيره في العمر لكن تغرمت به، لكن انا جو منغي الانرجيه اللي عندي، انا محيطه بالشباب. واليوم كان انا ونحب نحييهم الشباب الكل، اليوم عطاو فيا الثقه، واليوم كان انا نحكي باللغه هذه في العمر هذا على خاطر لي زيدي نتاعي الكل اللي هو معناتها هما مساهمين في تكويني بالحق، هما مساهمين في تكويني. وشفت لو ماينسيت، شفت العقليه كيفاش تتبدل. معناتها انت كجامعيه، انا لو فيت كو لقيت روحي في الاندستري كرياتيف خليتني طريقه تفكيري تكون شبابيه
1: وتبدلت.
2: على خاطر وليت عندي القدره، وهذه هي بيت القصيد، يلزمني كل كسوا انا لو بوزيسيونمون نتاعي معناتها الفوق الواحد، نحاول نسمع الشباب المختص في المجال. انا اليوم بطبيعه ما نجمش الكل نجيبهم معايا، وما يحبوش يوريو رواحهم بالحق، يحبوا سي ديفيسيل دو، معناتها هما راهم ذكيين برشا وفاهمين برشا، وما كيف ما يقاوش الانتري نتاعهم لهنا
1: ما يجيكش،
2: لا لا ما يلقاوش لا الانتري في بلادهم كين. في بلادهم اللي يسي وبعد يمشي وراهم. نقعدوا نحكيوا على الفيد دو سيرفو على الواحد وكل شيء. احنا تويكا لاشين دو فالور كيما قلنا فيها العديد من المهن، وهي المهن هذه عندها طريقه تشابك مع بعضها، مع تو عندنا قدره تشغيل كبيره برشا. شنو اللي ناقصنا تو احنا؟ فما مبادرات في الفورماسيون مثلا، لزام تقري مؤسسات بريفي تقري، فما دي زانكوباتور كي اكومباني، فما دي جون اللي عاملين دي ستارت اب، لكن مازالت ما عندناش رؤيه اللي هي مثلا كيما مثلا ان ريفيرونسيال ميتي. مثلا احنا من بين حاجات في الكونيكت مثلا نحبوا نخدموا عليها، اول شيء مثلا في بالك شيء دي ستارت اب، انا دي ستارت اب في الجيمينج اللي هو مالجري هذا الكل هو استثمر في الجيمينج اوكي، خاطر شاف بوتنسيال. يقول لك انا في لابي التيب نتاعي حاطيني سيرفيس انفورماتيك،
1: ما تعرفوش به،
2: ماهوش مبوب. ما نحبش معناتها مش مسهلت هما تو الحق نتاع ربي، المسؤولين والاطراف الكل متحسين للشيء هذا، مازال ما ناقصنا التجسيم هذا على ارض الواقع. وهذا احنا اون طوك كونيكت، وحتى وجودي في الكونيكت حبوا نشتغلوا على حاجات منها. وهذا يقول لك وقت اللي انت ما تبوبوش كهو ستارت اب والا ك مؤسسة منتج مطور لألعاب الفيديو.
1: يا مام انت بكري حكيت
2: خلينا نكملها هذيا، تلقى فما مستثمر والا فما انتربريز انترناسيونال اللي هي تحب تعمل شراكة مثلا في كو برودكسيون. شكون الموقع اللي هو فيابل بالنسبة لها؟ موقع وزارة الصناعة لابي، كي يدخل هو ماهوش باش يلقاهم. دونك مش فرطنا فرصه اللي هي حاجه صغيره هذه نجموا نعملوها. دونك انا نتصور فما رؤيه تشاركيه بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني، لكن يلزمها تكون سنتري الشباب الفاعل في المجال هذا.
1: قبل هذا خاطر انا انت قلت انه ان ايكوسيستم كامل،
2: اي ان ايكوسيستم كامل،
1: وهاما الفرص الحقيقيه اللي تحلوا بها البيبان للي جون. اما هات نفسروا شنو اللي يلزم، شنو هو الايكوسيستم هذا باش نجم نحكيو على جيمينج كاندستري.
2: هو يلزم ان ايكوسيستم يمشي بوت ماب. اش معناتها ما يهبطش من فوق للوطا؟ اش معناتها؟ مثلا نجم ناخذ نقولوا بار اكزامبل نخمو واحد شنو الشيء اللي هو يخلينا خاطر كان نوريه مثلا مؤسسات نوصلوا نحطوا بلاتفورم وناخذوا المؤسسات اللي هي قريب توصل لك مازالها هكا با صغيره للنجاح باش تخرج للعالميه. نجيو احنا ننفستيو الكل فيك المؤسسات هذيك ونشوفوا شنو ما النقائص نتاعهم ونعطيهم اون بروميير بلاتفورم مثلا في ان انكوباتور. مثلا فما مبادرات اللي تقوم بهم التيك دي سي او اللي هو معناتها معناتها اللي هو بوبليك تابع وزاره الثقافه، معناتها في لاكومبانيمون دي ستارت اب. تصور مع بعضنا معناتها هذاك البوبليك ونجيو كونيكت دوتر اكتور اللي عندهم دي انكوباتور نقول له المهمه الاولى نتاعنا هو حط ارضيه للمؤسسات الناشئه هذه شنو ناقصهم ونشتغلوا فيهم مع بعضنا لقيام ببعض التعديلات باش احنا نجم نقولوا هذوما ها مشاو للعالميه. دونك مشاو للمارشي خاطر يكذب عليك راهو باش انت معناتها ننفستيو البلاد نتاعنا في لي ميتي وكل شيء يلزمنا نفهموا احنا كيفاش المؤسسه هذيك اللي هي قربت مش تطلع للعالميه.
1: يما قبل مؤسسه البلاد ما تستعرفش بالميتي نتاع جيمر وبالميتين تاع ديفلوبر دو جيمينغ، هاي ما تصرفش بيه.
2: خاطر وقت اللي انا والله انا في التجربه الاكاديميه نتاعي في التجديد هذا نسميه مجالي هو التجديد المجتمعي، انا خدمت على التجديد المجتمعي اللي هو سنتري على لي تكنولوجي هذوما وفهمت راهو المشرع اللي هو تمشي له انت وتقول له اهميه ولينوبر وكل شيء يلزموا ان بروتوتيب. علاش قلت انا يلزمها تمشي بوت ماب؟ يلزمها مش فوقي ما تهبط من الفوق الى الاسفل، تطلع من الاسفل نقوموا باللو بروميير بروجي هذايا ونوريو كيفاش تشوف انت ستارت اب اكت مثلا كي تحطت هي ونعرف ان ستارت اب اكت وقت اللي تحط ناخذوا المثال هذاك ونحاولوا معناتها ننسجوا على واحد شنو هي شراكه ما بين ستون إنيسياتيف. شنو الهم متاحها الواحد شنو سي هو هل الستارتاف هذوما اللي هما عندهم لينوفاسيون إيجا نعطيهم إعانات اكسترا باش نخرجوا بهم هوك خرجوا برشا معناتها دي
1: وقبل اللي عانت الاسامي اللي يحب يقرأ اللي يحب يتكون ويتفرما في هذا المجال مغروم هو بالجيمينج ويحب يولي الجيمينج خدمته حياته شريكته وين يمشي؟
2: يمشي فما مؤسسات جامعية احنا تو البادره هذه في نطاق الكونيكت زاد قاعدين احنا تويك هذوما سون دي شانتيي اللي قاعدين نحلوا فيهم فما دي فورماسيون كمان فما دي فورماسيون اللي هما لو جون معناتها وخاصه اليوم بالذكاء الاصطناعي راهو انا نقول حتى يفو ريبونسي لا فورماسيون راهو يحصل الفورماسيون كلاسيك يعني على 4 أو 5 سنين وكورسوس درا شنو اليوم ولا كل شيء متاح تاخذ انت الفورماسيون دو باز اللي هي مؤسساتنا الجامعيه قاعده تعمل فيها وبعض المؤسسات الخاصه زاد تعمل فيها فهمت اللي معناتها وتنجم انت تواصل اليوم بالحق الشاب انا نشوف اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي هو في حاجة اكثر للتسويق اكثر في حاجة كيفاش انا الفكرة متاعي هذيك مش نهزها للسوق مش نخرج بها مش تخليني نجم نكمل انا في الشيء هذا خاطر هذاك سكي فا موتيفي لو جون خاطر سويفر اون فورماسيون بور دير راني انا تفورميت في الجيمينغ وبعد اسكو حلينا سوق احنا اسكو احنا عندك اون فيزيون على الماركت اليوم سكي بلوك احنا حتى لي ستارت اب اللي نتاعنا لهنا ما عندناش دي بلاتفورم نتاع ابار لي تيلكو مثلا دي بلاتفورم دو بابليشينغ اللي انت وين تحط فيهم كيما الماركت بليس مثلا نجيو نحطوا فيهم لي جو باش نعرفوا بهم باش معناتها باش نروجوا لهم باش نروجوا لهم اكسترا ناقصين برشا هو في لي فورماسيون فاش ناقصين المونيتيزاسيون ناقصين برشا كيفاش انا نجم نحط لو بون بزنس موديل باش نخرج للسوق هذوما بالحق سون دي فورماسيون واولويات هذوما. علاش خاطر هذوما ما ياخذوش برشا وقت. كي تاخذ انت ستارت اب نقصتها مثلا المونيتيزاسيون ونقصتها لاكسي او مارشي وتجي انت اترافيك من فورماسيون ديك الفورماسيون صحيحه فورماسيون صحيحه افيك دي فري اكسبير. خاطر فما زاده اللي يحب il veut adresser le marché هذايا على خاطر هو سبيسياليست ونجح في مارشي واحد اخر. هذا راهو المارشي هذا والاندستري هذا عندها خصوصياتها يجب فهمها يجب فهمها بعمق زاده يجب فهمها في بعمق. واليوم لي بزنس موديل سورتو على لير دو ليا قاعدين يتبدلوا وقاعده حتى لا استراتيجي حتى لي تيب دو جو اليوم لي زونيفير دو جو سون كريي بار دي زيا اليوم اليوم بالحق قاعده في فما اون ترانسفورماسيون اسكو مؤسساتنا حتى التكوينيه اليوم ولا التدريبيه قاعده معناتها اليوم بالحق وانا نقول ملغري الخوضه هذه الكل نقول فرصه لينا احنا خطر العالم الكل يعيش في موجه حتى الاندستري دو جو فيديو قاعده ال سيرش نقول احنا في الموجه هذه في الفاج هذه عندنا بوسيبيليتي وكان نقربوا لبعضنا ونحاولوا نحطوا اون انيشيتيف يا ربي اون انيشيتيف اللي هي مش تخلينا اكثر نوصلوا هالشباب هذا في اسرع وقت للمارشي ونحطوه في السكه الصحيحه.
1: وفي الاخر
2: رانا والله مش ننجحوا ومش ندخلوا من الباب الكبير كيما برشا معناتها بلدان اخرين خاطر اليوم لو موند يسو شيرش راه
1: يبدل
2: لو موند يسو شيرش راه لو موند يسو شيرش في الترانسفورماسيون هذه كان نحاولوا احنا سي لو مومون او جامي باش نشدوا مع بعضنا ونحاولوا نحطوا
1: في البلاتفورم. ولو انك متفائله بقدر السامي خاطر احنا ترانسفورماسيون ديجيتال مازال ما عملناهاش كوم يفو اما فرصه حقيقيه بالحق للناس هذوما خاصه للولاد اللي مغرومين بتطوير العاب فيديو واللي بالحق يعتبروها خلينا نقولها فلسفه حياتهم في الدنيا.
2: صحيح.
1: هكا يخموا هكا يعيشوا
2: طريقه تفريغ لي ريفليكس نتاعهم سي شاكر لي ريفليكس نتاعهم راهو يخدموا بالطريقه هذه
1: ويزم تفهمهم ويزمك تتبدل وتتأقلم انت حتى في الجامعة. سامي شربي تشرفت بحضورك بحضرنا في واحد من الناس على موزايك فام جامعية ورائد تعمل وأيضا رئيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية. نشكركم برشا اللي تابعتونا في واحد من الناس. شكرا رفيق في الإخراج شكرا لك أحمد في الإخراج الرقمي وشكرا لخليل وبثينة في الإعداد. تحياتي لكم من قدام ميكرو شاكر بسبيس تصبحوا على خير.

0: صباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن لمدة 15 سنة في حق مسؤولة سابقة بإقباض مالية، مع إقرار عقوبة تكميلية تقضي بحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات. وورد هذا الحكم على خلفية تورط المتهمة في قضية تتعلق بتدليس وثائق محاسبتية للاستيلاء على أموال أو تحقيق منافع غير مشروعة، وقد وجهت للمسؤولة السابقة تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتواصل بواسطة الاحتيال للحصول على كتب بموجب الالتزام تبقى مقتضيات الفصول 175 و176 و177 من المجلة الجزائية. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الخميس إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيه، مشددا على أن ورقة الإجابة تمثل أمانة في عنق كل مصحح. وقال وزير التربية أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف، لافتا إلى أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف النزاهة والحيادة، بما يضمن إعطاء كل ذي حق حقه حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. وتعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريضة. في أخبار العالم، القيادة العسكرية الموحدة العليا في إيران مقر خاتم الأنبياء يقول اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواجه ردا أشد قسوة عن ذي قبل إذا ما هاجمت إيران. وجاء ذلك ردا على وعيد الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجددا. وقالت القيادة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، بالنظر إلى أحدث التهديدات الأمريكية ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية، إما أن تكون صادرة النفط والغاز متاحة للجميع أو لن تكون متاحة لأحد، مضيفة أن الحرب ستصبح أكثر انتشارا واتساعا مما يتسبب في انعدام الأمن في المنطقة. منظمة العفو الدولية تقول أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس،
3: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: ريكاب مونديال،
4: مرحبا بكم على مزهي كافيم في ريكاب مونديال أول عدد في البرامج الخاصة وتغطية الخاصة بمونديال 2026. كل يوم تقريبا مش كنا معكم لقاية هذه، أكيد التركيز يكون على منتخب الوطن التونسي، لكن الحدث هو حاليا انطلاقة المونديال بصفة رسمية بعد لحظات من توا تعطى ضربة البداية. أول ماتش في المونديال يجمع حاليا في مكسيكو في ملعب أستيكا المنتخب المكسيكي، أحد البلدان اللي نظموا بالشراكة بين كندا وأمريكا والمكسيك ضد منتخب جنوب افريقيا كما قلت بعد شويه في الملعب أستيكا. الملعب هذا اللي تخلى التاريخ وديجا نعرفوا المعلومه هذه، لكن يتاكد اليوم من خلال ضربه البدايه وقت اللي باش تلعب المباراه يزيد يقيد رقم اخر ورقم مهم جدا. الملعب هذا اللي شهد على افتتاح ثلاثه كؤوس عالم بعد 1970 1986 ومرة ذي 2026، وملعب ذي لزيد شد على تاريخ كبير كما بولي كما مارادونا، والهدف اللي نذكره مليح اللي تسجل في الربع النهائي ضد انجلترا بين الارجنتين وانجلترا وقتها كان الحكم علي بن ناصر. والملعب ذي زاد كيف كيف من قوة الملعب ذي ومن تاريخ الملعب ذي انه تلعبوا فيه زوز فينالات كأس عالم، دونك ملعب تاريخي لكأس العالم وايضا للشعب المكسيكي. للملعب ذي ملعب خاص بالنسبة لي كما قلت ديما نسأل ضربة البداية حاليا ملعبية التعزوز في رقم موجودين أرضية الميدان وانتظار التلقى الرسمية للمونديال. نحكيه شوية على الماتش الافتتاحي اللي تقريبا يعاد مباراة 2010 افتتاحية أيضا في نسخة 2010 ضد جنوب أفريقيا، وقت الماتش فيها بالتعادل 1-1. المنتخب المكسيكي أيضا عنده رقم قياسي على مستوى المشاركة في المباراة الافتتاحية، خاض 7 مباريات واليوم هي الثامنة، وممكن زاد من الصدفة المنتخب المكسيكي عمره مربح مباراة افتتاحية، كان خسر 5 مرات وتعادل في 2 مباريات. منتخب جنوب افريقيا عمره ما تجاوز الدور الاول عكس منتخب المكسيك. مارتين وصل للدور الربع النهائي عام 1970 وعام 1986 وفي عدد المناسبات زاد وصول للدور الثمن النهائي. بالنسبه لمنتخب المكسيك في اخر ظهور ليه في المونديال في نسخه قطر 2022 غادر من الدور الاول. 34-35 ثانية في ماتش المكسيك والجنوب افريقيا وانطلاقة رسمية كما قلنا للمباراة. بلجيكي يوغو بروس هو مدرب جنوب افريقيا، خافير اغيري مدرب المكسيك وولد البلاد. تشكيلة المكسيك تشهد غياب الحارس الاسطورة اوتشوا اللي متواجد على البنك، اوتشوا اللي عمره 40 عام يخوض المونديال السادس اللي في تاريخه ويتقاسم نفس الرقم اللي حاليا مع ميسي وكريستيانو رونالدو اللي بيكونوا حاضرين في المونديال هذا. نحكيوا بعض الأرقام على المونديال منو ينطلق اليوم. نذكر أن المونديال بش يكون من توا من اليوم من 11 جوان حتى اليوم 19 جويلة، تقريبا 40 يوم كاملين مش نعيشهم على وقع المونديال. بش يتلعبوا فيه 104 ماتش، المنتخبات عددهم 48 مقسومين على 12 مجموعة بأربع منتخبات، الأول والثاني مروا للدور الثاني معهم زد أفضل 8 منتخبات اللي احتلت المركز الثالث. المونديال هذا يضم 856 لاعب ينشطوا في الاتحاد الأوروبي، تقريبا 68% من مجموعة الملاعبين الموجودين، 187 من الاتحاد الآسيوي، من الكونكاكاف 81 لاعب، من الاتحاد أمريكا الجنوبية 63 لاعب، من الاتحاد الأفريقي 53 لاعب، من قيانوسيا 8 ملاعبية. أكثر نادي تمثيلا للملاعبية في المونديال هذا نلقاو مانشستر سيتي 19 ملاعبي، البايرن 17، بيزي 16، أرسنال والبارسا 15 ملاعبي، والمنتخب الإيفواري عنده معدل أصغر منتخب من حيث الأعمار، تقريبا نحكي على معدل 25.8، والأعلى عند منتخب بنما ب 30.4. بقي حاليا دقيقتين لعب في ماتش المكسيك وجنوب افريقيا، بقي التعادل 0-0. احنا ريكاب مونديال نوصل لنهايته، والمواعيد تجدد كل يوم ان شاء الله مزيك بداية من 8 متاع الليل.
1: ريكاب مونديال الاولى في تونس.
3: Culture plus. من الاثنين الجمعة من 8-9 متاع الليل.
5: مستمعينا وين ما كنتوا تحياتي لكم، هذه كولتور بلس موعدكم الثقافي على موزايك اف ام من 8-9 كل يوم. اكيد سامي الحامي صوتها ما تبدلش، لا بالعكس احنا اليوم في تعويضها سامي الحامي بالطبيعه. انا معكم سلاح الدين الساكوحي كالعاده كولتور بلس، نتابعوا ابرز واهم الاحداث الثقافيه، واليوم باش تكون سبيسيال شويه، باش تكون عندنا حوارات، باش يكونوا عندنا زوز ضيوف، باش نحكيوا مسرح، باش نحكيوا كوميديا، باش نحكيوا مع ضيفنا اليوم المسرحي الكبير اللي هو الممثل والمخرج يخرج غنام غنام باش نكتشفوا من بعد وتكريمه في تونس. وعلاش موجود في تونس؟ العرض نتاعو باش نحكيو على بأمي عيني 1948 زاد بعد شويه كيف كيف باش نحكيو على كوميدي مصري يمكن عرفتوه برشا بالستاند اب زاد فيديوهاته على السوشيال ميديا وين كان يحكي وينقد في برشا حاجات بكل تفاصيلها باش يكون موجود في عروض في تونس 13 في سوسة 14 و15 في تونس العاصمة باش يكون معنا الكوميدي المصري صالح النووي. هذا الكل بتبيع باش يكون في كولتور بلس. ما نجم نبدا بتبيع كما نسلم على ربنا الرحلة القائد بتبيع خالد كتات سلموا عليه برشا هو المخرج نتاعنا اليوم. سلموا زاد على طارق اللي موجود معنا في الديجيتال وشاكر في التنسيق الهاتفي من توا حتى للتسعة. نبداو كالعادة بالموسيقى. هذه هي موسيقتنا اللي اخترناها بالنسبة لليوم هذا النميرو يا الشابة اللي غنى على موزايكا فيم. هذه كولتور بلس مكملين معاكم سيسروحكم في ثنية.

0: الانترفيو. مرحبا بكم الناس الكل. نسيت ما سلمتش على سارة بتبيع، سارة بكوش اليوم موجودة معنا في الأعداد. تحياتي لك سارة، وبتبيع تحياتي لكم أنتم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. اليوم ضيفنا فن المسرح الكبير اسمه مرتبط بالخشبة وبقوة المسرح العربي، هو الممثل والمخرج غنام غنام، فنان اختار المسرح كمساحة للذاكرة وللسرد الإنساني، وقدم عبر سنوات طويلة أعمال تناقش قضايا الهوية، التاريخ والإنسان العربي في تفاصيله العميقة. اليوم يحضر معنا بمناسبة عرضه المسرحي جديد بأم عيني 1948، عمل يعيد فتح صفحات من الذاكرة الجماعية بطريقة فنية وإنسانية مؤثرة. الفنان غنام غنام، مرحبا بك في إذاعة موزاي كفام.
1: يسعد مساك وشكرا على هذا التقديم.
0: هل أوفيك حقك هذا التقديم؟
1: بزيادة.
0: شكرا شكرا لك أنت. نشوف غنام غنام أعمالك تجاربك، يعني وين ما تمشي وين ما تكون موجود اليوم، لو تغزر كل هذه المسيرة وكل هذا اللي صار، هل ترى أنك حققت كل ما تريد أم مازال فما شغف لتحقيق ما أكثر؟
1: أنا بعتقد أنه أنا حققت ما أخطط له، ولكن هذا ليس كل ما أخطط له، بمعنى أنه المستقبل لابد أن يحمل شيء جديد. بس بالمناسبة أنا عادة أقدم كل عرض في حياتي وكأنه آخر عرض في حياتي، وبالتالي أقفز بعد ذلك إلى حياة جديدة مع عمل جديد مع منجز جديد. أنا لدي أحلام كثيرة رغم التقدم في السن، إلا أنه لدي أحلام أتمنى أن يطول العمر لأحققها.
0: السؤال أحيانا ولا الحكم اللي موجود في الأغلب يقول لك أنه الشغف مرتبط أكثر بالشباب وفي بداية المسيرة.
1: أنا شباب عمري 72 سنة.
0: السؤال اللي يطرح، منين يجي الشغف للمواصلة دائما؟
1: من الانتماء، من العقيدة. المسرح عقيدة، إيمان، حياتك، كيف بدك تكون شغوف في حياتك وبحالك. المسرح كوني، خلى غنام هو غنام اللي بيحكي معك. لو ما كانش المسرح كان بكون غنام تاني، غنام مختلف تماما. لذلك أنا أنتمي لهذا الكائن اللي خلاني غنام، واللي أعطاني حيويتي وأعطاني حياتي، وبالتالي لن يتوقف الشغف في المسرح على الإطلاق، بمشي له مشي حتى لو كان في آخر الدنيا.
0: نجم نقولوا أنت ولد الدار أستاذ غنام، خاطر هذه مش أول زيارة ليك. آخر مرة نحكي على 2023 تعرضت المسرحية بأم عيني في جي تي سي، تم تكريمك في أيام قرطاج المسرحية 2019 في سوسة، ومؤخرا في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. شنو يعني لك التكريم في تونس؟
1: تونس بحد ذاتها تكريم، يعني عندما تكون في تونس أنت في حاضرة المسرح العربي وأمام زملاء وأصدقاء مسرحيين توانسة أعتز بهم كثيرا وأعتز بعلاقتي فيهم كبارا وصغارا، حتى الشباب الجداد وبما فيهم الأساتذة الكهول الذين علمونا. في نفس الوقت هذا التكريم يعطيك مزيد من الاعتراف بأنه مسيرتك صح وإنك أنت لازم تكمل، لأنه هو تكليف على فكرة. أي تكريم في الدنيا هو تكليف جديد لك بالاستمرار، وليس فقط يعني نهاية مرحلة ونهاية خدمة، هو مش مكافأة، هو حد بيقول لك امشي إلى الأمام، قدم أكثر، أنت في الطريق الصح. وبالتالي الحقيقة علاقتي في تونس أوسع بكثير مما تفضلت به. أنا عرضت في جابس، في قفصة، عرضت في الحامة، عرضت في سوسة، يعني ما خليتش الحقيقة. تونس مساحة رحبة

0: لتقدم فيها رؤاك.
1: أنت حكيت على الأصدقاء في تونس، أنا حسب ما قالوا لي تحية سارة، قلت لي عندك محبة خاصة لسي توفيق الجبالي.
0: يا سلام، من لا يحب توفيق الجبالي؟ أنا بس جيب لي حدا في الدنيا ما بحبش توفيق الجبالي عشان أتحاسب أنا وياه، أنزله للمبارزة في الميدان. مستحيل، هذا رجل معجون بالمسرح والإبداع، إنسان استثنائي، مثقف عظيم، مبدع ملوش حل. وبالتالي لا أخفيك سرا، أنا جاي من عنده الآن، يعني أنا جاي للاستوديو بعد ما رحت شربت قهوة مع الأستاذ توفيق الجبالي، مع أنه صار لي 3 ساعات في تونس. بس
1: هي القهوة قهوة صديق ولا يمكن تكون قهوة مشاريع تنجم تكون مع بعضكم؟
0: اللي بيقدر يعمل مشروع مع توفيق الجبالي محظوظ جدا، إنما أنا بداية أحب أن أتنسم روح توفيق الجبالي دائما وأبدا، وإن شاء الله هناك مشاريع.
1: إن شاء الله ماذا بينا نشوفه حاجة بينك أستاذ غنيم غنيم وبين الأستاذ توفيق الجبالي أو حتى أي من المخرجين التوانسة، أكيد بيكون عمل ممتاز. ونحكي زادة نرجع للمسرحية بأم عيني اللي هي تعرض للعمل في 2023 في أيام قرطاج المسرحية، وهذا أول عرض لي في 2026 بيكون من تونس. فشنو اللي يختلف من عام لعام؟
0: هل تصدق أنه لما جيت أعمل تمارين جديدة للعرض وجدت أنه كأني بشتغل العرض في هذا العام ولم أكن قد عرضته سابقا؟ المسرحية التي تكون رهينة بحدث معين ينتهي في اليوم التالي تكون قد فقدت شرعيتها. أنا الجديد في أنها متجددة، الجديد في أن خطابها ما زال حارا المضمر، وبالتالي هي ربما يكون الجديد فيها روحي أنا فقط. لقد كبرت حوالي 5 سنوات منذ بداية هذا العرض، وبالتالي صار انتمائي أعلى للمضامين، صار انتمائي أعلى للتكنيك اللي بشتغل فيه، صار انتمائي أعلى لهذا النوع من المسرح.
1: هو المسرح هو فن حي، فالعرض يختلف، مش كما مثلا الفن السابع الأفلام تصور الفيلم يقعد يدور سنوات وسنوات ما فما حتى تغيير. لكن يمكن يقال أنه المسرحيين قد يكون عندهم الحظ، لأنه فما الميزة هذه، ميزة أنه كل عرض يختلف على العرض اللي قبله، مش حتى بعد عام، تقريبا العرض حتى من غدوة ما ينجم يختلف. فهذا فتعتبر أنه هذه ميزة تساعدك أكثر على الجانب الإبداعي؟
0: بالتأكيد، المسرح الذي لا يستأنف على نفسه وعلى عمله مسرحي جامد، وهذا هي صفة غير مسرحية أصلا.
1: في عرضك بأم عيني تصر على الفضاء المفتوح وجلوس الجمهور على شكل حلقة أو مربع وإبقاء الإضافة، نحب نفهم الفلسفة هذه أكثر.
0: أنا صاحب بيان الفرجة عام 1993، وأنا أؤمن بالفرجة الشعبية والفرجة المسرحية والمسرحية الفرجوية، يعني هذه مسألة. والفرجة المسرحية تحتاج إلى فضاء مفتوح، تحتاج إلى تحلق الناس حولك، تحتاج إلى سواسية أو يعني عدالة في التلقي، وبالتالي الفضاء المفتوح يكسر رتابة المسرح يعني المعروف اللي هو مسرح العلبة. ما فيش حد خلف الثاني، الكل جنب بعض، بالتالي أنت وهم مباشرة. وأنا أقول إنه هذا العرض كما هو في مقدمته وكما في مقدمة ساموتو في المنفى، هو عرض مصمم 2D two dimensions، بعدين. البعد الأول أنا والناس ونحن حال واحد الذين يحضرون، والبعد الثاني هو الحكاية وهي حكايتنا رغم أنها حكاية الشخص، وبالتالي في أي مكان يمكن أن يكون هذا العرض متحققا.
1: اليوم أنت ضيف مهرجان أيام 77 المسرحية، اليوم لأول مرة هذا المهرجان مش يكون عنده بعد دولي، وهو لهذا أعبر عليها معز القديري، وقال أنه المهرجان ليس للفرجة ولكن لتعليم الأجيال. وأنت من خلال تجربتك الطويلة أكيد في التأهيل والتدريب والمسرح المدرسي في الحياة العربية المسرح، كيفاش نجم نبني هوية مسرحية عند الأجيال الجديدة؟ نعرف أنه الجيل الجديد توا صغار، توا مش نفس صغار السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات، التحدي نتصور أكبر المرة هذه.
0: بالتأكيد التحدي في كل مناحي الحياة صار أكبر، لأن سرعة الحياة صارت أسرع، التغيرات كانت تحدث ببطء في الزمانات يعني في في في في العقود السابقه. ولكن الان غمض عين فتح عين بكون كل شيء تغير، بكون صار في حاجه جديده. ولكن الجانب الثقافي والانساني والمعرفي والهوياتي اللي هو يعني ما هي هويتك، هذا مساله لن تتغير شو ما تغيرت في الحياه من سرعتها وتقنياتها وجوانبها. لذلك اهم حاجه هو زرع الايمان والشغف، وفي نفس الوقت زرع الانتماء والهوية. لأنه أنت بدون ما تكون لك ملامحك ولونك وطعمك ورائحتك وإيقاعك، مين أنت بتكون؟ تشبه حدا تاني. لذلك التونسي بده يكون تونسي، منتمي لتربته، منتمي لمجتمعه، لثقافته، لحكايته، للجذر الثقافي اللي ممتد لألف السنين. هذا أهم حاجة ممكن تزرعها في هؤلاء الشباب.
1: كيفاش تشوف المسرح التونسي اليوم أستاذ غنام، وانت متابع ومواكب وتعرف وتشوف وقريب منه، شنو تنجم تكون خصوصيته؟ معنا نعرف أنه المسرح العربي أكيد فما خصوصية تفرق من بلد لبلد ومن مدرسة مسرحية لأخرى، شنو هي خصوصية المسرح التونسي حسب تجربتك وما شفت؟
0: المسرح التونسي أنه تونسي بالمعنى الهويات، يعني كنا بنحكي عن الهوية، هو مسرح تونسي يعني مش عايم في الهوى، كان انطلق من أرضه وبأسماء مهمة جدا ولا يمكن تنسى، وربما تكون تجربة المسرح الجديد تجربة فارقة على مستوى تونس وعلى مستوى الوطن العربي. وبالتالي هو لامس الثقافة التونسية اليومية. المسرح التونسي على الأغلب يتحدث التونسية ولا يتحدث مثلا الفصيحة كثيرا، يتحدث لغة الشارع، يمسك نبض الشارع بيده، يمكن كانت هذه هي أهمها. زائد أنه انفتح على كل الاتجاهات، طبعا هناك من يعتقد أنه هو انفتح فقط على الغرب، لكنني أقول بأنه انفتح على مجتمعه أكثر، على صورته أكثر، وانفتح على كافة الثقافات. لذلك تجد الصورة، تجد تكنيك الكلمة، تجد بناء العرض وجرأته وحريته موجودة في المسرح التونسي. ويمكن يكون في التنظيمات والتشريعات اللي خلقت الشركات والفرق والمجايلات وثقافة المسرح وتعليمه، يمكن كان هذا فايدة كبرى لأنه يتميز. ويمكن أن أستعير من إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، دائما يقول المسرح التونسي هو رأس القاطرة في المسرح العربي.
1: مهم جدا كلامك أستاذ غنام، ونمشي أكثر نغوصوا في عرضك بأم عيني 1948. الاسم نجم يعبر عن المحتوى بأم عيني.
0: أنا بدي إياك تيجي بكرة تحضر العرض، عشان هذا أول سؤال في المسرحية، أنه يعني هل يحيلك لشيء عندما تسمع بأم عيني؟
1: يحيلني لشهادة حي.
0: لا، هو ممتاز، هذا أول جزء من الجواب. عندما تقول بأم عيني تتحول من مشاهد إلى شاهد، هذه مسألة مهمة. ثم أنه عنوان لكتاب مهم جدا ألفته المحامية التي كانت إسرائيلية فيليسيا لانجر، تلك التي كانت تدافع عن المناضلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، وهي التي في عام 1990 قالت قولتها الشهيرة: لم أعد أحتمل أن أكون ورقة التوت التي تغطي عورة هذا الكيان، وتركت الجنسية الإسرائيلية وذلك الكيان وعادت إلى أصلها في ألمانيا، وأتمت رحلتها في الدفاع عن الشعوب المضطهدة وتحديدا عن الشعب الفلسطيني.
1: مهم جدا، ونستغل حضورك الدعوة للجمهور التونسي اللي هو يتفرج برشا في المسرح، شنو نجم نقولوا له باش يجي يشاهد اليوم بأم عيني وباش يكون كما انت قلت شاهد؟
0: تعال خلينا نحيي فلسطين بداية، نقولها يعني إلى الحرية يا فلسطين، نحيي هذا الشعب اللي بيناضل على كل المستويات، وفي نفس الوقت لنسأل معا ذلك السؤال الذي تعلنه المسرحية: أين هو الاحتلال؟
1: هذا مهم جدا أستاذ غنام. نحب نسألك ونحكينا خطر قبيلة على الهوية المسرحية العربية اللي تصنعت في فترة الأزمات القومية الاستعمار، وهي كلسان المقاومة وصناعة الوعي. هل اليوم نجم نحكي على نفس المنطق هذا في وقت الترند، في وقت التغيرات اللي صايرة الكبرى، في التغيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في الفنون الكل؟ احنا اليوم نحكي على المسرح بالخصوص، ولكن هل قادر يقاوم المسرح هذا الترند وفكرة الترند؟
0: لا يقاوم ولا عنده مشكلة على الإطلاق. اللي على فكرة بخاف من الترند بيكون هو هش وضعيف. المسرح كائن أسطوري، زي طائر الفينيق ما عندوش مشكلة على الإطلاق، تحدى كل التغيرات. وبالمناسبة الترند مش جديد، يمكن المصطلح جديد، لكن في كل العصور كان دائما في ترند. قصيدة المعلقات كانت ترند في الزمانات. إذن المسرح يستطيع أن يستوعب كل المتغيرات في داخله ولا يستوعب عند الآخر.
1: نحكي زادة على الماستر كلاس بش يكون عندك بطبيعة بش نحكي عليه بالكدي بالكدي، لكن نحب نركز أيضا على فكرة أنك أنت مؤسس مسرح الجلسة الفرجوي اللي نمطها ذي تقاطع مع أنماط مسرحية أخرى كما الحلقة والجوال مثلا أو الاحتفالية. شنو هي الخصوصية أكثر كان تحكينا أنت؟
0: هو الحقيقة الجلسة مقترح، يعني أنا في الأصل بشتغل على مسرح الفرجة اللي هو مسرح الحلقة والفضاء المفتوح، ولكن عندما راقبت الثقافة في منطقة العراق والخليج العربي وجدت بأنه لديهم الجلسة الطربية حاجة جدا محترمة، بمعنى لها طقوسها وتقاليدها ولها تكنيكها. بتشوف الجلسة الطربية، وقد عملت عاما كاملا على ورشة في الشارقة للبحث في مسألة كيف يمكن أن يكون هناك الجلسة المسرحية أو مسرح الجلسة، وأعتقد أنها يمكن أن تكون شكل كتير مضبوط وعلامة فارقة وتريد مارك لمنطقة الجزيرة العربية والعراق لو توجهوا إليها كمسرحية.
1: حوار ممتاز جدا أستاذ غنام. نحب نختم ونسألك على مرة أخرى العمل بيومي عيني 1948، هل نعتبره التكملة لبعد عائد إلى حيفا 2009، سأموت في المنفى 2016؟ نحكيه على سؤال بسيط جدا في أسلع العمل هذه، شنو اللي تغير في وعي غنام غنام بين 2009 و 2026؟
0: فلسطين كان لا يمكن أن تقول بأنك عرفته تماما. يعني أنا في عام 2016 مثلا كنت في فلسطين فاكتشفت أشياء. في عام 2017 دخلت إلى الأرض المحتلة منذ عام 1948 بعملية تهريب لطيفة جدا كما بها الأصدقاء، وهي موضوع المسرحية بأم عيني، ورصدت أشياء حتى أصدقائي في الأرض المحتلة منذ عام 1948 انتبهوا لها بعد المسرحية. فبالتالي الوعي لا يمكن أن يكون ثابتا في مكان إذا كنت أنت حيويا.
1: شكرا لك أستاذ غنام غنام، نشكركم ضيفا اليوم في راديو موزايكا فام. بتبيع نقول للناس اللي تسمع فينا أنهم يجيوا ويشوفوا المسرحية بأمي عيني، وعجبتني الفكرة أنه اللي بش يجي مش بش يكون مشاهد، وبش يكون شاهد على أحداث، شاهد على
0: شريك.
1: حقيقة شريك
0: في وله الحق أن يتحدث.
1: ممتاز ممتاز جدا. شكرا لك أستاذ غنام غنام، نشكرك برشا كون ضيفنا اليوم. الحوار كامل تلقاوه بتبيع موجود على صفحتنا على فيسبوك موزايكا فام. احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية ضيفنا بش يكون بتبيع الكوميدي صالح النووي. هذه بتبيع ما نجم يكون كان بعد ما تسمعوا شوية موسيقى أميريد بعد لحظات حاجات قوية. الانترفيو كلتور بلس.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: The guest. 38 دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين مكملين في كولتور بلوس. نسلم عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس موزايك فام ولا زاد على الباج فيسبوك موزايك فام. اليوم ضيفنا الكوميدي المصري المقيم في الإمارات اللي قدر في وقت قصير يخلق نفسه مكان قوي برشا على السوشيال ميديا من خلال فيديوهات بسيطة قريبة من الواقع ومتاع الحياة اليومية متاعنا الكل. بدأ كمصور خلف الكاميرا واللي بعد بالصدفة تقريبا قاروح قدامها ولا يقدم محتوى كوميدي يتفرج فيه جمهور كبير في العالم العربي. هو اليوم مش فقط صنع محتوى لكن زاد دخل بقوة لعالم ستاند اب كوميدي ويقدم كوميديا فيها سخرية من الواقع من المجتمع من تفاصيل نعيشها كل يوم. الوظيفة اللي يحب برشا هي الموارد البشرية بطريقة خفيفة والضحك الناس في نفس الوقت تعكس برشا حكيت من حياتنا. 13 في سوسة 14 و15 في تونس. معنا اليوم في كولتور بلس الكوميدي صالح النووي. عسلامة
2: عسلامة.
1: تحبها برشا الكلمة هذه؟
2: بحبها عسلامة دي.
1: شنو حوالك؟
2: ازيك عامل
1: ايه؟ الحمد لله. انت امورك طيبه؟
2: انا طيبه طول ما انت طيب.
1: انا حسب ما شفنا في الانستغرام مشيت عملت كيما يقولوا بالتونسي تبحبيحه في المرس.
2: بحبيحه في المرس؟
1: عمت يعني عمت؟
2: لا كان في
1: تبحبيحه ماني عمت.
2: الموج كان البحر كان هايج
1: اوكي
2: فما منزلناش فانا حطيت رجلي بس.
1: حطيت رجلك بس؟
2: عملت كان انا نزلت.
1: ممتاز برشا. نبدا نسالك قبل ما ندخلوا في ستاند اب في بدايتك في كل شيء لكن ككوميدي انت شنو هو اكثر حاجه تخليك تضحك؟
2: الحاجات الغبيه جدا اللي محدش بيتفرج على السوشيال ميديا عليها يعني بتجيب 3 فيوز و5 فيوز دي المفضله عندي.
1: معناها اللي صفر مجهود صفر امكانيات لكن صفر. برشا ضحك.
2: واحد حط الموبايل في على السرير
1: حط لك السم في العصير والجو هذاك.
2: ايوه الحاجات دي بتموتني من الضحك على قد ما هي وحشه جدا بتموتني من الضحك.
1: ماشي سعداء احنا بوجودك معنا في موزايك في تونس الكوميدي صالح النووي. ساعه تونس كيفاش قيت الاجواء لهنا في تونس؟ معناها دي نورمالمون اول زياره بالنسبه ليك.
2: اول زياره ومبسوط ومتضايق ان انا ما جيتش تونس قبل كده. تونس حلوه قوي والبلد كده فيها فايبس حلوه والبحر حلو والاكل حلو. اكلنا النهارده كسكس واكلنا موسلي واكلنا ايه تاني يا
1: عبيتها لو كان باش تكمل هكا برشا كسكسي وموسلي معناه.
2: لا انا اكلت يعني جابوا لي 4 اطباق وكان في طبق فيه كده سمك شمس وحاجات كده وبتاع عجه
1: بالحوت.
2: عجه بالحوت
1: فريد مير. ايوه رجعت
2: حاجات كلها عكس بعض بس حلوه قوي.
1: باهي نحكيو على تونس مثلا. شنو كنت تسمع على تونس وقف في مكان اقامتك بالطبيعه وشنو شفت كي جيت؟
2: احنا المشكله احنا ما بنسمعش عن تونس. احنا المشكله ان تونس احنا دايما الشعوب ما بتحبش تبذل مجهود انها تفهم. يعني انتوا بتتكلموا اللهجه بتاعتكم انتوا والمغرب والجزائر اللهجه شويه صعبه بالنسبه لنا فما كنا كسالة قوي في ان احنا نفهم. انا لما بذلت مش بذلت مجهود يعني قررت ان انا عايز افهم اكتشفت قد ايه انتوا عسل ودمكم خفيف واللهجه بتاعتكم مليانه حاجات بتضحك وحاجات حلوه ولذيذه. فبقيت مهتم ان انا قاعد بقى جالي صديق ايمن مصري عايش هنا بقى له 15 سنه قاعد يحكي لي بقى عن يعني تونس من وجهه نظر مصري قد ايه حلوه وقد ايه رايق. الواد ده قاعد هربان هنا ومبسوط وقاعد احلى غربه ممكن واحد يتغربها انه يبقى قاعد في تونس يعني.
1: تحيه لايمن المصري زميلنا هذا زميلنا ومواطن زميلنا وكله في تونس. مرحبا بك ايمن. انت حكيت على الكلام التونسي.
2: مين ايمن؟ انا صالح مش ايمن.
1: لا تحيه لايمن مغادي. تحيه صالح بالطبيعة صالح. تحيه ليك زياده. اما انت حكيت على المشاكل مع الكلام والكلام العسل فما اني بارامو عندك مشكله مع كلمه ينعم بوزينك.
2: ايه عم بوزينك؟ كنت في حفلة وانا دبي بيبقى فيها جنسيات كتير مبقاش عارف مين اللي موجود في القاعة. ففي واحدة من تونس كانت بتعمل معايا كراود وورك يعني اللي هو سألتها سؤال فردت عليا بعد ما خلصت لقيتها قالت لي ايه عم بوزينك؟ قلت لها ايه عم بوزينك انت وقعدت اتخانق معاها افتكرت حاجة انها بتشتمني. في الاخر قالت لي يعطيك دوده فطلع ليه يعطيني دوده القرف ده وفتحت لها عندي حاجه حلوه
1: معناها انت من الاول كنت تعتبر لي ذيك شتيمه امام
2: كنت فاكر انها سبه انها بتشتمني هشتمها هي كمان فطلع حاجه حلوه.
1: في العروض نتاعك مثلا احنا نحكيو 13 في سوسه 14 و15 باش تكون موجود في تونس شنو ينجم يكون مختلف ينجم يلقاه الجمهور في ظل التنوع هذا اللي قاعد تشوف فيه في الساحه. معناها في الكوميديين كل واحد بافكاره شنو باش يلقى بالضبط عند صالح.
2: انا بصراحه يعني واخد اتجاه في كل البلاد اللي بروحها ان انا اروح ابعد خالص عن الحاجات الكليشيهات. يعني سهل جدا ان انا احد يكلمني تونسي اقول له ايه بتقول ايه مش سامع مش فاهم حاجه اعمل كده وبتاع, وده سهل وهيضحك برضه لان في الاخر انا مصري فهقول يا لهوي الناس هتضحك عادي.
1: هو سامحني, اما الكليشيه اللي كنت اتكلم عليه فكره انه اللهجه التونسيه غير مفهومه نجمو نعرفه اللي هي صعبه الفهم تقريبا, مصطلح صعبه الفهم اصح من مش مفهومه. ما نتكلموش ياباني يعني ولا صيني معنا, لكن فما يمكن احيانا اللهجه التونسيه الخصوصيه في الكلمات باللغه الفرنسيه اللي موجوده فيها ايضا باللغه الايطاليه, فما حتى
2: دي ممكن تبقى صعبه أي. لكن لا اغلب الكلام عادي عربي يعني بيتفهم, بس لو احنا ما خدناش كليشيه. يعني مثلا اللهجه السوداني ناس كتير ما بتحبش بيقول لا مش فاهمينها وبيقولوا ايه ده.
1: انا سهله
2: اعز ناس في حياتي دلوقتي الناس في السودان دول اعز اصحاب ليا وبتكلم اللهجه بتاعتهم بفهمها كلها ولذيذه وحلوه. انا بس نفسي في الوطن العربي نفتح دماغنا شويه ما نبقاش كده.
1: ان شاء الله ان شاء الله. فما اختلاف اكيد في كل عرض بنحكيه لهنا الاختلاف في الجنسيات. عند التوينس شنو اكتشفت الجمهور التونسي؟
2: الجمهور التونسي اخدت بالي حاجه رهيبه ان الشعب بغض النظر عن الجمهور الشعب التونسي اغرب شعب انا شفته في الحته بتاعت المنظره والفشخره. يعني دايما بتلاقي ان الـ الـ الـ الـ لو حد عايز يتمنظر يعمل فيها غني يلبس جوتشي ويلبس برادا ويعمل حاجات عشان الناس تبص له بصه انبهار. اكتشفت ان في تونس اللي بيعمل كده بيبص له بصه احتقار اللي هو انت فلاح جدا لابس الحاجات الغاليه دي انت ليه اهبل كده. فدي بالضبط. اغرب حاجه انا شفتها ان انتوا واخدينها بالعكس. يعني كل ما تبقى لابس عادي كل ما الناس تحترمك. كل
1: ما تقول لك ما بنحبش الفشخره الكذاب
2: ما نحبوش غريبه جدا دي. يعني انتوا الشعب الوحيد اللي في العالم كده بجد ريسبكت يعني.
1: الحمد لله الحمد لله. نحكيه زاد هنا على الحب الكبير بالنسبه ليك انت للفنانه الراحله فاطمه بوساح.
2: جميله جميله. انت عارف بتفكرني بشفيقه. ابقى اعمل عليها سيرش فنانه اسمها شفيقه دي كانت بيسموها كوكب الشرق فرع طنطا. كانت برضو في محافظة طنطا وكانت هي كوكب الشرق اللي هي السيدة أم كلثوم رقم 2. كانت بتغني الأغاني الشعبي وكانت خطيرة وأنا بموت فيها الله يرحمها. حسيت إن فاطمة بوساحة هي الفيرجن التونسي منها.
1: والأغنية المفضلة متاعك لفاطمة بوساحة؟
2: يا عم الشيفور يا عم الشيفور.
1: أنا باش نستسمحك بتغني لنا منها مقطع.
2: أنا بغنيها أهو استنى. يا عم الشيفور امشي هكا هكا ما قلبي مكسور من كتر الأحب. حاجة كده صح؟
1: يا حاجة كيكة ما مكش
2: بعيد حاجة كيكة كيكة.
1: انت تعرف ويني بيعوا فيك نشري جهار بهار.
2: ويني بيعوا فيك ها ها هي دي اللي بحبها.
1: ممتع والله سافا تعاملك مع اللغة اللهجة التونسية معناها قربت انت للشعب. مشيت للاصل معناها فاطمه بوساحه الله يرحمها وينعم مشيت للاصل معناها في الشعب.
2: والمزود عامه بقيت اسمعه يعني بقيت اكتب مزود وافضل اسمع فيه لذيذ قوي
1: بجد. نحكيه على خطوط حمراء مثلا. هل عندك خطوط حمراء في العروض متاعك بصفه عامه ولا حتى في تونس بصفه خاصه؟ نعطيك مثال على الخطوط الحمراء. احيانا شفنا كوميديين مثلا امين رادي اللي هو كوميدي احيانا يسمح من نفسه باش يقوم هكا بدعابه ومع مثلا والده واحد من الحضور او والد واحد من الحضور. واحنا نعرفوا لهذا موجود في انجلترا في فرنسا في امريكا موجود بطريقه رهيبه. لكن هل تخاف من هذا؟ يعني شنو حدودك في الـ في الـ في الاضحاك في الكوميديا وفي التعامل مع الجمهور؟
2: بص انا ربنا بيسترها عليا الحمد لله دعواتهم بي. انا 100 مره كنت هجيب العيد وهبوظ الدنيا بس الحمد لله ربك بيلحقني. انا بص انا عندي مبدا ان انا بحب قوي ان احنا نهزر مع بعض مش على بعض. يعني ممكن جدا ان انا اتريق عليك وهزر عليك وانت تهزر علي ونقعد نهزق في بعض. ده كوميديا انا مش بحبها. بحب ان احنا نهزر مع بعض, ولكن ساعات الارتجال ممكن يخليك تقول حاجه عكس الكالتشر اللي قدامك. ذاتس واي انا بذاكر الكالتشر. يعني عرفت مثلا ان مثلا الثقافه في الاردن غير الثقافه في تونس غير الثقافه في السعوديه مثلا. كل واحد وليه خطوط حمراء. بص الكوميديان مهمته صعبه قوي والله. يعني حاجه انت اكنك ماسك سلك عريان ومستني الكهرباء تيجي في اي وقت. ان انت بيقول لك ابعد عن 3 حاجات عشان تعدي بسلام وامان في الوطن العربي ككوميديان. ابعد عن السياسه وابعد عن السكس والدين. نتكلم في ايه بقى يعني فاهم؟ يعني انا نتكلم في علم النفس، نتكلم في علم النفس ولا نعمل ايه فاهم؟ وكمان عليها في بقى في حدود اللي هي الريد لاينز بتاعت العادات والتقاليد. ولكن انا الاساس بتاعي اللي بيحميني ان انا بحترم الشعوب كلها والكالتشرز كلها، بحترمها بجد مش بقولها كلام يعني، بحترم ان انا اللي بيزعلني غير اللي بيزعلك، فانا لازم افهم اللي قدامي اللي بيزعله عشان ما اروحلوش. ولكن في حساسيه بقى بتاعت اللي هو انت لا مالكش دعوه، انت من بره ما تهزرش علينا، خليك في بلدك وخلينا لا، ده تقل دم بقى وببدا ان انا اقل ادب يعني.
3: كان نبداو من الجذور، شكون اول كوميدي خليك تحب المجال هذا؟
2: سمير غانم الله يرحمه. هو ما كانش ستاند اب كوميديان، سمير غانم الممثل العظيم.
3: بتعرف بالكوميديا التلقائيه تقريبا، عرف عن سمير غانم انه النص في مكان وما يقوله هو في مكان اخر.
2: كان اخر في سعيد صالح كان بيعمل ستاند اب من غير ما يعرف اصلا في المسرحيات بتاعته، ده كان ستاند اب. ده في طبعا الجيل الصغير يعني، مش الصغير يعني، الجيل هو يعني اكبر مني بكتير، اللي هو بقى جورج عزمي علي انديل، دول بقى اللي هم اللي من اخر مثلا 25 سنه هم اللي بداوا اصلا الستاند اب كوميدي في مصر. جورج عزمي اللي بداوا، علي انديل، بعد كده جه شباب اليت عندنا في مصر، طه دسوقي ووليد المغازي، مصطفى عباس، كل الشباب كلها، احمد خيري، محمد حلمي، بعد كده كل واحد فيهم بدا يعمل لوحده حفلات. ده كله كان انسبيريشن ليا ان والله الناس شغاله كويس.
3: في جيلكم هذا تو في مصر يعني في السنوات القليله الاخيره هذه حاسينا فما بوم نتاع ستاند اب كوميديانز، شفنا برشا ناس تخدم في الموضوع هذا. شكون اقرب لك منهم في الاسلوب في الكوميديا نتاعو؟
2: والله انا بحس ان انا مش قصدي حاجه، بس انا بعمل حاجه مختلفه، ان انا اكتر بلاحظ الفرق ما بين الجنسيات والشعوب، واخد السكه دي انا عايزها وبحبها. بحب اروح ان انا بلاد غريبه جدا عليا عمري ما رحتها في حياتي. انا عملت تور في سوريا، اول واحد يعمل حاجه زي كده. رحت عملت 11 شو في 6 ايام في سوريا، وكل محافظه في سوريا ليها توجه وثقافه ولغه، او سوري لهجه، غير المحافظه اللي جنبها. انا دي كانت بالنسبه لي استمتاع، كل شويه محافظه بروح اخد منها الانسايتس واتكلم عنها. انا بحب ده، انا عايز اخد الحته بتاعت ان انا نفسي اقول للشعب العربي يا جماعه احنا واحد بنفس مشاكلنا، بامراضنا النفسيه، بخوازقنا، كلنا واحد، ولكن بيفرق بس اللهجه بس.
3: باي صالح النووي، احنا نحكيه على عرض كوميدي باش يكون موجود. انت حكيت على واحد من بين العروض اللي هو إليت مثلا، إليت لهم مجموعه. تستهويك الفكره هذه نتاع تقاسم المسرح ولا تقول فرداني؟
2: انا مع الفرداني، انا بحس ان الكوميديان اناني، ولكن هم شباب شاطر قوي قوي قوي لعلمك. شباب اليت صحابي من ايام الجامعه، وانا كنت بتشرف ان انا كنت يعني كانوا معايا في الجامعه وكنا بنصور حاجات. اول برومو اعلان لاليت كنت انا اللي مصوره، وانا كنت بشتغل تصوير. فهم التجربه دي كانت انسبيريشنال جدا بالنسبه لي، ان انا شايفهم شباب ازاي بدات. دول بقى كان بداوا ما فيش حاجه يعني، احنا ما كانش في حاجه اسمها اصلا كوميدي، ومفيش حاجه اسمها مسرح. شباب دي هي اللي كانت بتحاول نجيب اودينس يتفرج عليهم، فهم حفروا في الصخر. انا خدتها على الجاهز بصراحه يعني، انا لما الدنيا اتشهرت انا اتشهرت فاهم. فهم المجموعه دي حلوه بس في مرحله، بحس بعد كده لازم يبقى كل واحد يعمل ال 1 اور سبيشال بتاعه. وهم بداوا يعملوا كده يعني، ما شاء الله حلمي دلوقتي مكسر الدنيا. حلمي عامل انجاز تاريخي، عامل 14,000 سيت في مصر، رقم تقريبا ريكورد محدش وصل له، وما شاء الله بيفيرل في كل حته. هم شباب طه دسوقي عامل تور في، احنا شاطرين قوي. انا بحب قوي ان احنا في مصر شاطرين، كل واحد فينا بيعرف يثبت نفسه لوحده. باي ذا واي يعني طه لما راح عمل تور لوحده مكسر الدنيا لوحده، بيقفل كل المسارح. وليد المغازي لسه عامل ال 1 اور سبيشال بتاعه برضه سولد اوت في مصر. عبد الرحمن محمد، شباب بتاعت هاي فايف، الحمد لله كلنا جامدين في مصر.
3: ممتاز لله. جدا. من بين زادة اللي كانوا موجودين في تونس من فترة الكوميديا، مين النادر كان حاضر وزادة أول مرة في تونس؟ شفته سمعت شوية العرض، عندك شي فيدباك؟
2: مينا أنا لسه حضر له حفلة، مينا برضو عسول وشطور، وبيعمل نوع تاني من الكوميديا اللي هو الانتراكتف بيعملها، وناجح فيها وشطر فيها، ولسه مقابله في دبي، وكان ما شاء الله برضو الحفلة بتاعته سولد أوت. كلنا شاطرين. وفي واحد انا عارفه اخدت بالي في تونس اسمه كريم مغربي.
3: كريم الغربي.
2: كريم غربي، اسف يا كريم، اسف
3: مشكله. كريم الغربي اللي عنده مسرحيه فيزا،
2: أيوة
3: فيزا.
2: عدت وانا بذاكر شويه في على الكالتشر بتاع تونس, فتحت الفيديو بتاعته, شاطر قوي ولذيذ قوي, اتمنى ان انا اقابله في يوم من الايام.
3: فمش حاجات اخرين تعرفهم مثلا في الاعمال الكوميديه ولا حتى غير الكوميديه في تونس, شكون تتابع حتى على الديجيتال ولا على المسلسلات المسرحيه, شكون تعرف من ممثلين توينس الكوميديين توينس؟
2: انا عارف دره
3: دره اكيد دره هاي.
2: عارف طبعا الاستاذه دره والاستاذه هند صبري
3: هاي.
2: والله
3: هذوما الملكية المشتركة بين
2: تونس ومصر. أنا على فكرة احنا من كتر ما هم اندمجوا انا ما كنتش عارف ان هم اصلا توانسة, انا بالصدفة لقيتها.
3: هو تقريبا هند صبري من اكثر الناس اللي حتى مصريين كانوا اغلب حتى
2: بالاخص الجيل الجديد
3: كانوا فاكرين اللي هي مصرية, معناها من كثر ما اندمجت هي, خاطر زاد هند صبري مشيت صغيرة للمصري بدايتها كانت صغيرة برشا. غادي كنحكي وزاد على هنا على بودكاست اللي انت موجود فيه للرجال فقط, مع معناها نحكي البودكاست هذا اول حاجة عنده فضل على صالح النواوي اليوم.
2: اه طبعا دول اخواتي منذر وطارق ووسام, اخواتي احنا بقالنا سنتين بنعمل البودكاست ده ثيرابي بالنسبة لي. في حلقة احنا هننزلها الاسبوع الجاي ان شاء الله, هتبقى هنطلع اول حلقة صورناها, احنا عدنا نصور 6 شهور. كل 6 شهور دي رميناها وبدأنا من جديد.
3: اوكي,
2: فاول قعدة نطلع فيها هننزل الحلقة دي بقى الاسبوع الجاي. كمفاجأة للناس, انا كنت شبه التلاجة, كنت 160 كيلو قد كده, ما كانش فيه اصلا تعبير وشي, كان فيه خدود وطلع لها بني ادم
3: كهو.
2: دي هننزلها ان شاء الله الاسبوع الجاي. بروسس حلوة ثيرابي, يعني احنا كنا بنقعد, احنا كرجالة انت عارف لما بنقعد مع بعض ما بنتكلمش, نقعد في الاخر بنقعد نضحك بطريقه غبيه كده, نضحك كده بطريقه غباء كده ما بنتكلمش يعني.
3: اوكي,
2: فالبودكاست زنقنا ان احنا نقعد نتكلم, فاحنا كنا بنتناقش في مواضيع احنا بنفكر فيها كل اسبوع, بنقعد ساعتين ونص.
3: اوكي,
2: فده كان ثيرابي بالنسبه لي. ال ال ال ال المرحلة دي كلها طورتني وغيرتني, وأظن غيرت فينا كلنا, وهم أخواتي وأنا بحبهم جدا يعني.
3: نحكي على قربك للجمهور, نقاوك زاد قهوة النواوي على منصة الجزيرة 360.
2: شفت حلقة منها, شفت إذا كنت تخين, كنت بقى مش تلاجة, كنت تلاجة إكس بلس.
3: أنا نعرف فيديوهاتك قبل على حسابك الشخصي اللي كانوا موجودين, نعرفهم هذوكم بالكدير ذاك, علاش مع تحول مبارك خلينا نقوله ممتاز جدا. لكن احيانا نلقاو انه الكوميديين اللي يخدموا ستاند اب كوميدي صعب جدا انه يكون عندهم محتوى اخر, يعني تقريبا تلقاهم يشتغلوا فقط على ستاند اب.
2: صح,
3: ما تخافش انه يكون فم استنزاف, يعني تكون
2: هو مهم كده. انا وقفت.
3: هو لا هو مهم, اما انت خاطر بحكم اللي كنت موجود فهذا يخلي الناس والمنصات ومن يريد ان يستثمر في منصه نجم يفكر فيك, يعتبرك عنصر خبره, نجم نعطيك عرض, معناها لا يقبل الرفض. فأنت بين أنه عرض لا يقبل الرفض وبين أنك الخوف من الاستنزاف, أنت وين تشوف روحك؟
2: أنا بصراحة بحس أن أنا باخد قراراتي بطريقة أغبى من كده بكتير من أنت بتقول ده. أنا يعني في قدر من الغباء اللي مخليني غد الوقت أكمل في الشغلانة اللي أنا بعملها دي.
3: أشعبوا لك الفكرة معنا شوي.
2: لا
3: لك.
2: لا هي أنا بسيطة, أنا بقول لك أنا أقصد أن أنا مش عايز أفكر بيها بالطريقة دي. أوكي. لأن أنا بحب اقعد كده اتكلم مع الناس, يعني انا بحب الستاند اب عشان انا بجد بحب ان انا اقابل الناس من كل بقاع الارض, نقعد نهزر مع بعض. الـ الـ البرامج والسوشيال ميديا والحاجات, سيبك من اولي, يعني من اولي ده مش برنامج, احنا بنقعد نفس القعده بتاعه القهوه بنحطها قدام الكاميرا, ده مش محتوى. ولكن مثلا قهوه النواوي برنامج اللي كنت بعمله هلكني من التعب, لان انت بتتكلم في مونولوج وفي انترفيو وفي برودكشن وفي واحد في 120 واحد كرو ورا الكاميرا, والموضوع كبير قوي. انا لا كان متعب بالنسبه لي. انا بفضل دلوقتي بعد المرحله دي الحمد لله انا مركز في اخر سنه ونص سنتين. انا باي ذا واي انا بدا ستاند اب كوميدي من سنتين بس.
3: اوكي,
2: الحمد لله يعني. فهو من سنه ونص كده قررت ان انا اوقف كل حاجه ما عدا ان انا ابقى واقف على المسرح مع اصحابي, وحتى لما اعمل حاجه تانية ككونتنت كريشن فهو برضو مع اصحابي واخواتي لما من اول يعني.
3: نسرك من الاسئله بتاع الاتش ار, وين ترى روحك بعد 5 سنين؟ انت بديت عندك عامين.
2: انت بالله عليك عارف انت بعد خمس سنين
3: ما نعرفش غدوة بكرة ما نعرفش
2: غدوة انا عارف غدوة
3: ايه لا ان شاء الله دي ما يكون فما احسن لكن خمس سنين وانت شوف المسيرة وانت نجم تهزك
2: على حسب ترامب عايز ايه ترامب يعني هو اللي بيقول لنا دلوقتي
3: عشان يتوجع له رسالة ترامب حكم اللي هو نجم يكون يسمع فينا ولا
2: ينفع اقول كلام عيب
3: لا ما في حدود المعقول خاطر احنا في اذاعة وفي ناس في سيارات يعني مع عائلات
2: يعني جو يورسلف
3: جو يورسلف ترامب هذه هي رسالة صالح النووي كانت هذه اخر رسالة كنت ارسلها خاطر هو مش في مود جيد معناه نتصور معناه
2: لا ليه والله
3: هو شخصية ترامب نجم عندي معناه نعرفش كيفاش تراها ككوميدي كيفاش تراها خاطر هو راه ماتيريال نتاع كوميديا البرشا
2: انا بس مستغرب ان العالم ده لغايه دلوقتي احنا كلنا كده واحنا قاعدين كده اللي بيتحكم فينا واحد ممسوك عليه شويه صور تمام فهو خايف فبيعمل ايه بيبهدل لنا يعني مره انت وانت مروح دلوقتي البنزين هيغلي هيغلى عليك عشان هو في صوره ليه مع قرد مش عارف فاهم فانا مش عارف ربنا يستر
3: ربنا يستر ربنا يستر علينا نذكر صالح النووي باش يكون موجود 13 في سوسة 14 و15 في تونس كلمه لجمهورك في تونس الناس اللي تتبعك في تونس اللي شافتك برشا في الفيديوهات اليوم باش يعيشوا ستاند اب هذا معك شنو تحب تقول لهم وتوصل لهم دعوه
2: مفتوحه اهل تونس انا بحبكم جدا يعلم ربنا بجد انتوا شعب راقي وشعب جميل كنت لسه بعمل حفله في باريس كان اغلب الحضور تونسي وقد ايه انتوا شعب مريح لاي كوميديان شعب جميل انا بحبكم جدا وان شاء الله نعمل ثلاث حفلات زي الفل وحاجه بقى مخصوص ان انا هتم عيد ميلادي ال 31 سنه يوم 15/6 في الحفله بتاعه تونس هنا العاصمه هحتفل معاكم بان انا كبرت وبعجز الحمد لله وإن شاء الله أشوفكم على خير ويا رب دايما تبقوا مبهجين كده ورقين ويعطيكوا دودة قد كده ممكن أيوة. حاجة أخيرة ممكن أشكر شباب أيوة. جوك أند جوي اللي جابوني هنا في تونس احنا كلامنا في كل حاجة إلا هم
3: مثال شو شكرت حب علي
2: هم اللي جابونا هنا وهم اللي زبطوا كل التظابيط دي وعايز أشكرهم جدا تعبوا معانا وإن شاء الله هنيجي تاني تونس وأتمنى كلنا بقى كل الكوميديان زيجوا تونس ويشوفوا الحلاوة الناس لسه ما شافتهاش دي
3: شكرا ليك صالح نووي وبالتوفيق ليك في تونس وفي كل أعمالك في أي بلاد عربية تمشي لها أو حتى في العالم إن شاء الله ربي معاك نعود نذكر 13 في سوسة 14 15 في تونس احنا هكا أخلاتنا النهاية كولتور بلوس نسلم عليكم برشا نسلم زيد على المخرج خالد دكتات نسلم على طارق في الديجيتال في الإعداد سارة بكوش تحية ليك من توما مستمعينا وتحية لأيمن المصري اللي غدوة إن شاء الله تقابلوا الصباح مع مينغارا في برنامج أحلى صباح كان معكم سلاح الدين السكوحي ليلتكم زينة الناس الكل ويحكم في ثنية وإن شاء الله طريق السلامة للجميع وتحية اللي يتفرجوا في افتتاح كأس العالم خليكم فينا المو مع أغنية بيلي آيليش باد جاي اللي لكم زينة وحيدة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو مجموعة أصحاب مبادرة مقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي طارق الربعي، يعتبر في تصريح لموزايكا أن المبادرة تهدف إلى إصلاح عديد النقائص في تعاطي نشاط التجارة الإلكترونية، مبينا أن لجنة تنظيم الإدارة تلقت مراسلة من وزير التجارة اعتبرت أن القانون عدد 84 لسنة 2000 وعديد القوانين المتفرقة الأخرى احتوت المبادرة الجديدة. والربعي يشير إلى أهمية قانون خاص بالتجارة الإلكترونية باعتبار أن القطاع اليوم غير منظم ويشهد تهربا جبائيا، فضلا عن الغش وتغيير البضاعة وعدم ضمان حقوق الحرفاء والتعامل نقدا عند توصيلها.
2: تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. التجارة الإلكترونية توذيت ثورة هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية، دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع. حاولنا أنه باش نتنسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات. عملنا برشا اجتماعات للأطراف المدخلة في موضوع هذايا، وعملنا يوم أكاديمي زاد جبنا فيه الجميع الأطراف الكل كذا وأدوا بالملاحظات نتاعهم. توصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، فيها ما تحول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون عدد 42 المتعلق بالموضوع هذا في بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية. كنا ندرسوا فيها نتوا في اللجنة، قولوا لي فما قوانين مازال سرية المفعول من سنة 2000 القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يقول لي هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية، وفما بعض النصوص المتفرقة معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا انه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد كذا، هذه معناتها المتفرقين عبر الاوامر والفم المرسوم زاد المرسوم عدد 14 وعده نصوص متفرقه، نحن باش نحاولوا نجمعوها كذا. ها تو مازالت اشغال اللجنه متواصله، ان شاء الله باش نوصلوا الى تجويد النص ونخرجوا نص معناتها يرتقي ويقع تطبيقه.
1: من جانبه رئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرئيس يوضح أن وزارة التجارة بيّنت في مراسلتها أن المبادرة لم تتناول الحلول الممكنة لعديد المشاكل المطروحة في التجارة الإلكترونية، مشددا على أن اللجنة ستعمل على مزيد تجويد نص المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان. والرئيس يقول أن القوانين السابقة التي أشارت إليه وزارة التجارة في مراسلتها تم سنها قبل سنة 2000 عندما لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، مبينا أن التجارة الإلكترونية تطورت الآن ويجب سن قانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية والتكنولوجية في المجال.
3: المراسلة اللي جات من طرف وزارة التجارة فيها تعداد للنصوص القانونية سرية المفعول، وقالوا في المراسلة أني لم تأتي على بعض الحلول الإشكاليات الموجودة، واللي هما بصدد أعداد بعض مراجعة بعض النصوص في مراجعة عملية إيصال الطرود للمشترين، وأنه المقترح هذا لم يتناول بعض الحلول لبعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للتوزيع الإلكتروني. احنا كلجنة تنظيم الإدارة والرقمنا عندنا مقترح قانون من طرف السادة النواب خدموا عليه مدة طويلة، أخذنا بالاعتبار الملاحظات اللي جات من طرف جميع الجهات بما فيها اليوم الأكاديمي، سيتم العمل على تناول باعتبار أن جهة المبادرة هي مفتحة، وهذا دورنا كمشرع باش نأخذ الملاحظات هذه في إطار تجويد النص، ويقف على اعتبار الملاحظات هذه باش نوصل النص نجم قد نعديه الجلسة العام سنة 2020 بعد الكوفيد، أنه تطورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية، في الهدف عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو إدماجها في التجارة المنظمة موظمة بطريقة وأن تستجيب للشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين.
1: استعراض تقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القاري الإفريقية وواقع أفاق التعاون القائم بينها وبين تونس محور لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد النفطي اليوم الخميس بمقر الوزراء الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارة الإفريقية زليكافا، الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يعرب اليوم الخميس عن صدمته إزاء موجة العنف الأخيرة التي اندلعت في مناطق مختلفة في بريطانيا، في وقت دعا فيه الفاتيكان زعماء العالم إلى معاملة إنسانية أكبر للمهاجرين الفارين من الفقر وحرب. وفي بيان صدر اليوم الخميس قال تورك أن أطرافا مختلفة استغلت هذه الهجمات التي اندلعت مؤخرا في بريطانيا لترويج خطابات مثيرة للانقسام ضد مجتمعات معينة على أساس العرق والإثنية، وذلك بهدف تهجيج الكراهية والعنف. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: ام الجمعة من 9 لنصف الليل. يسر جديدي التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بيكم هذي بنت لفام كالعادة معاكم من 9 لنص الليل. برشا بونيمور أكيد الجو يكون موجود معانا.
1: يا لطيف شو هذا
0: شو هذا برشا موزيك أكيد. ويظهر لي غني عن التعريف أنه نقول لكم زياد الغربي رجع. أي مرحبا بيك سي زياد الغربي. هابي بيرثدي زياد الغربي. عودة المخرج العظيم متاعنا والسيد الحكم. بعد اسمعني حضروا له يحكم مش كلموه على 71113000 ينجم راو اسمعني هو عيد ميلاد وقت البارح مراو ينجم النجم اليوم هكا يتسهل معكم شوي
2: اشخر يبطى لينا
0: قال لكم ايه يبطف لابطة ما نسهلش
1: عليك لاقو دايرة
0: انتم فرصتكم وبعد اكيد كتكلمون على 71113000 باش تربحوا معنا الكاش كالعادة. وعنا ليكم اليوم الحقيقة مختلف المواعيد والمحطات الموسيقية وزيدا بعد في كتور ديجيتال نحكي والمونديال التكنولوجيا تاع المونديال اكيد كيف في فوك بلاستيك عندنا الكاش عندنا زيدا هوت سيليكشن باي دالي بن احمد نحكيو ميوزيك الكترونيك مع لو ديو بريتانيك روف ارمادا. والحقيقه قلت لكم الكانيوتا عاد اليوم كانيوتا مهمه ياسر وسيد الحكم الليله هو راوي ينجم يعطيكم المفتاح باش نكون تربحوا ولكن انتوما تنجموا تكلمونا وتتحديوها سيد الحكم هذايا
3: تعرف لو تعرف سيستم يا عباس وخي جو مونج تي مونج
0: على 71113000 تكلمونا من توا بعد شوية كنيوتا كبيرة برشا
4: تفيق وعشي

0: 2700 دينار بعد شوية في بنت لفام على 71,113,000. فرصة كبيرة ياسر باش تربحوا الكاش. نجموا انتوما تهزوا الكوب دي موند الليلة كي تكلمونا وتربحوا 2700 في بنت لفام.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: برشا فلوس الليلة وعندكم زيدة زوز فرص باش تربحوا معنا الكاش. بعد شوية تحدي نيوينينو 2200 دينار في 60 ثانية. برشا فلوس و 60 ثانية دقيقة تنجم تربحكم 2200 ودقيقة تتحداو فيها سيد الحكم وتحاولوا تفكوا له الكنيوتا بطريقة.
2: او ماي دوغ
0: خلكم زعما ثم شكون منكم ينجم يفك الكنيوتا اليوم السيد الحكم في 2200؟ هذا اللي باش نكتشفوه اكيد بعد شوية. اسمعني ليه السيد الحكم الليلة انا اقول لكم ماهوش في فورم، مازال كرجع.
3: تجبد عليا من دم البارد.
0: لا سامحني، سامحني خويا، ليلي في فورما وجاو به اكيد. ومن بعد انتم تنجموا تتحداوه وتربحوا زوز ملين ويتين في نيويل
3: في كل شيء. اللهم صل على النبي،
0: انتم هايلين في كل شيء. وبعد زيدا نجموا تربحوا 500 دينار نص مليون في فوك بلاستيك. زوز متفرين جدد يجوا بحدينا. سهيل البارح كان ربح 400 دينار، اشترى الكنيوت على خاطر اختار انه يواصل معنا. ان شاء الله بشفي سهيل وان شاء الله بشفي لكم انتم. نشوفوا شكون من زوز متفرين يجي معنا نص مليون اليوم للربح. ما عليكم كان تختاروا انكم تواصلوا، سهل ياسر، هذا هو مفتاح الربح. عنا نحن 500 دينار في فوك بلاستيك وزوز ملين وميتين في نيوينينو.
1: الله الله الله الله،
0: زوز ملين وسبعمية في بنت لفين بعد شوية على 71,113,000. تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم ستوندار 71,113,000. توا تكلمونا تدخلوا في القرعة، في قرعة في زوز مواعيد فوك بلاستيك 500 دينار يستنوا فيكم. وأكيد اليوم اليوم ما فماش كان ربح متاع الكاش، فما زيدة موعد مهم يبدأ على موزيك فان.
4: راو بش يهبلني الراجل هذا.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
6: وهدف جميل عالمي يا ولد.
5: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كأس العالم فيفا 2026 على موزايك فام. المتابعة متواصلة، متابعة حصرية مع مبعوثين أكيد لمختلف مدن اللي بيش تلعب فيهم تونس. المنتخب الوطني نسور قرطاج اللي بيش يكونوا موجودين وحاضرين ومشرفين، والمتابعة زادا تاع الماتش لوليني تونس والسويد بيش تلقاو على موزايك فام نهار لحد.

0: الافتتاحي متاع المونديال كأس العالم 2026 بينات المكسيك والافريك دو سود. واحد شيء صالح المكسيك توا بدا الميتون ثاني 30 ثانية بركة في الشوط الثاني وهنا نتبعوا نعطيكم أكيد لسكور وبعد زيدا في سبور إكسبريس الموعد الرياضي نعطيكم حصاد نهار كامل من كرة القدم فيفا 2026 كأس العالم على موزيكا فام تغطية حصرية وخاصة سرتون أغلب الماتشوات باش يكونوا موجودين معنا في بنة لفام دونك تلقاو موعدكم الرياضي وما يفوتكم حتى شيء من الفوتبول على موزيكا أكيد الفريكونس الأولى في تونس أو كموعد جديد يتزاد في بنة لفام أبارتير من اليوم أبارتير من افتتاح كأس العالم 2026 معاكم أنتم مستمعين أكيد مختلف المواعيد ديما يقعدوا موجودين في بنة لفام. بعد شوية نحكيو صحة نفسية
1: قدرة ربي
2: تعبنا يا دكتور أنا تعبنا
0: فسر لي في فسر لي بعد شوية نحكيو صحة نفسية نحكيو على موضوع ممكن تعرف ساعات تلقى شكون يعطل النجاح متاعو تلقى شكون يعرقل نفسه تلقى شكون اللي ممكن يظهر انه بخيل تو سامبلومون اما راهي بالحق حاجة اكثر من هكا نحكيو على التخريب الذاتي او لوتو سابوتاج مع الاخصائية النفسية ينس السلامي اللي تكون موجودة بعد شوية بحذنا مع الحداش غير بوع متاع الليل نشاركوكم المواضيع هذوما اكيد على لي ريزو سوسيو موزايكا فام تنجموا تبعثونا مساجات تقترحوا علينا المواضيع وتكونوا موجودين معنا مع الحداش غير بوع متاع الليل لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام كالعادة مختلف المواعيد ما زاد فما موعد من فلتهوش الموسيقى
3: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا اضحك
0: نبدأ بشو المونديال اكيد غنية المونديال مع إليانا جيسي رايز اللومينا

مهندس ماشكيناد على موزيك فيم. كارت احمر كارتون روج بالنسبه لمنتخب الافريك دو سود ساوث افريكا. الحقيقه متقلقين توا والمكسيك قاعده تنزل بالدي, ولكن السكور مازال واحد شيء صراحه. منتخب المكسيك اكيد نتابعوا لكم ماتش افتتاح الكاس العالم فيفا 2026 على موزيك. اما نحكيو موزيكا توت سويت في سامبلينغ.

0: sampling.
1: رجعتك زياد الوقت لفراروج تفكرت وقت لفراروج جستمون اليوم باش نحكيو على أغنية اللي ما خليت حتى كلوب في العالم ما دارتوش. أغنية عرفت بيت بول بالساحة العالمية واسمها I know you want me كاليوتشو.

You want me كاليوتشو خرجت في فيفري 2009 ولات انترناشنال هيت وهي اللي بدات عصر بيتبول جديد ولا اسمه مستر وورلد وايد. الاغنية ذي خلطت بين البوب راب واللوغو دانس واللاتين فايب، اما السر متاع اللحن نتاعها اللي فيه ترامبت هو انه مأخوذ من اغنية هاوس ايطالية كانت زاد هيت.

0: وفي غنية بيتبول واللي فيه الهورن ريف اللي يتعاود يعطيها جو برازيلي لاتيني. أصله جينا من غنية برازيل ستريت 75 نيكولا فاسانو وبات ريتش اللي خرجت في 2008، يعني قبل بعام بلي خرجت I know you want me كاليوتشو. الغنية هذه هاوس وكانت زادة مشهورة في أوروبا في الكلوب، أما في الحقيقة غنية 75 برازيل ستريت هي زادة مأخوذة وفيها سامبلينج متاع لحن ستريت بلاير الفرقة شيكاغو اللي خرجت عام 79. وهنا غنية بيتبول تتسمى ريميك لغنية نيكولا فاسانو اللي هي بدورها ريميك لغنية أقدم منها اسمها ستريت بلاير الفرقة شيكاغو. جوست خذيه منها عرفتك تان تان تان تان تان تان تان غاديكا، هي اللي خذيه من عندها غاديكا. يلا كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you.
0: نفسها جستمون الغنية. ودير بيتبول يقول You know that 75 Brazil Street، اعترف ديجا اللي هو الغنية ديك هي بتبيعتها ريميك. السامبلينج هنا واضح هو إعادة استعمال الإيقاع واللحن الحاضر. exactement. شوف كيفاش الهاوس بيت متاع 75 Brazil Street اللي هما خلينا نقوله هما اللي عملوا السامبلينج متاع غنية شيكاغو. الغنية جستمون اسمها Street Player أو كوليت، واعطتنا غنية إيكونيك تقعد إلى يومنا هذا في الليزانال. نحكيه على غنية بيتبول I know you want me كاليوتشو. Something.

0: سامبلينج من
1: اتلف بعد شوية على 71,113,000 نص مليون 500 دينار لزوز متبرين منكم في فوك بلاستيك. تكلمونا تحاولوا تطلعوا شنو مش نقترحوا عليكم الليلة. ما يظهر لي ظاهر نحكي كوب دي موند دونك باز ثم علاقة بالفوتبول. نخليكم على ديستينكت.

0: الثاني للمكسيك يجي الحقيقة في وقت مهم ياسر. 71 دقيقة لعب نتابعوا لكم أكيد ماتش المكسيك والأفريك دو سود في افتتاح الكوب دو موند. لكن توت سويت نحكيو كوب دو موند وتكنولوجيا.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: أجواء الورلد كاب 2026 أكيد ما يخفيش عليها التكنولوجيا الحقيقة. والليلة باش نحكيو على الحقيقة الكوب دو موند اللي باش تكون الأكبر في التاريخ من حيث عدد المنتخبات. كهو 48 منتخب، أما زادة ثورة رقمية حقيقية تدمج الاي اي والتكنولوجيا في اللعبة بصفة ماهيش عادية. الفيفا قررت تقلب الموازين وتدخل أحدث التقنيات للملاعب باش تحسن تجربة المشاهدة وتخلي القرارات أسرع وأدق. الحكاية تبدأ من الكرة بيدها اللي يكاوروا بها في الماتشوات واللي اسمها ترينودا. زعما شنو السر اللي مخبي وسط الكرة هذيه؟

الكرة ترينودا اللي صنعتها شركة أديداس مش مجرد جلد منفوخ بالهواء، أما مخبي وسطها تشيب ولا سنسور صغير. السنسور هذا اللي قاعد يبعث في الداتا 500 مرة في الثانية الواحدة ويتبع في الحركة متاع الكرة والأكسيليغاسيون متاعها في الفضاء ثلاثي الأبعاد. التكنولوجيا هذه تبعث البيانات لغرفة الفار وبش تعاون الحكام في لقطات التسلل، وزيد مع الكرة الذكية الملعبية بيدهم تعديوا بسكانير رقمي بش يصنعوا لهم AI Enabled 3D Avatars أو مجسمات ثلاثية الأبعاد تخلي خوارزميات الفار تتبع حركة جسم الملاعبي حتى لو كان فما زحمة ولا لقطة مخبية في سلو موشن، وبش هوكا تظهر للجمهور في التلفزة وفي استاد وتظهر لهم بطريقة واقعية برشا.

أما هي زيد الفازة المزينة برشا بالنسبة للجمهور وقاعدين نرى فيها داير في ماتش الافتتاح بينات المكسيك والأفريق دو سود أنه الحكام في 104 ماتشوات متاع المونديال بش يلبسوا بودي كامز أو الريف كام هنا يتسميه والتكنولوجيا دي بش تخليك وانت قاعد في الدار ترى الماتش من عينين الحكم بيدو وتحس بالفايب والضغط متاع تينا كأنك موجود مع الملاعبية. من شيرة الأمان والسيكوريتي المكسيك الحقيقة اللي هي توا البلاد اللي فيها ماتش الافتتاح عملت الحقيقة حكاية دوخ. بلدية غوادلوب في منطقة مونتيري شرات روبوت دوغز أو كلاب روبوتية ب 145 ألف دولار. مونتيري راهي وين موجود الكوم تاع النصر قرطاج أو المنتخب الوطني التونسي، والروبوتات هذه بأربع ساقين مبرمجة باش تدخل البلايص الاختيرة في صورة ما صار شاب.

كتير زي ده بش يصير في تكنولوجيا التسلل شبه الآلي أو السيماي أوتوميتد أوف سايد تكنولوجي. والميزة جديدة إنه وليت تثيق باللوف سايد أو لوغجو حتى لو كان الملاعبي فيت بعشرة سنتيمتر أكهو. بعد ما كانت الماكينة داير تدخل كان كي تفوت الخمسين سنتيمتر الحكام بش يسمعوا تنبيه صوتي طول في وذنيه من غير ما يستنى الفار يكلمه، وهذا بش ينقص من النرفز الحقيقة متاع كالراية التسلل متأخرة نعرفوها كيمشي تمشي لكسيون ويوصل ساعات حتى يتمركل بونتو وبعد في الاخر الراية تطلع. والحقيقة الديسيبسيون الكبيرة اللي تصير، اما المرة هذه الحقيقة باش تصير ديريكتومون وحتى زاد الاصابات الزايدة نجموا نقصوا منها. في الاخر الفيفا زادت خيار انساني اللي هي الفيكست هايدريشن بريكس واللي قاعدين داير نشوفوا فيها ونلاحظوا فيها، وهي دقيقة شرب ماء. بون هي مش دقيقة، ثلاثة دقائق بالضبط، جي في الدقيقة 22 من كل شوط والماتشوات الكل مهما كانت الطقس ولا التمبيراتور. كأس العالم 2026 وردنا الكرة ما عادش مجرد جست لعب بالسقين، اما ولات خوارزميات وذكاء اصطناعي يضمن المتعة والأمان للناس الكل. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم مثل الجمعة من 9 لنص الليل. أكيد معاكم حتى نص الليل في بنت لفام، نتابعوا لكم منشوات المونديال الكل لما زاد حتى لديديكاس يكونوا حاضرين معنا. ديديكاس يجي من عند زميلنا طارق، مش يجي زادة من عند بو سامي أم نزهة وأخواته فارس وإيلين. نقولوا هابي بيرثداي الفيدي حاج ناصر. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا فيدي، وإن شاء الله يفضلك العائلة والأصحاب وزادة زميلنا طارق اللي هو صديقك، وكرب يفضله لك زادة وكعمل لك ديديكاس على موزايك. كيف كيف الحقيقة اللي ديديكاس مازالوا متواصلين والفرحة مازالت موجودة ومتواصلة عنا نحن على موزايك. انتم تنجموا أكيد تبعثونا اللي ديديكاس متاعكم على اللي باش فيسبوك متاعنا موزايك فام. ديديكاس باش يجي داير من عند أصحابها الكل، أي على خاطر يحبوا الكل يعطيوا لها ديديكاس على موزايك، يقولوا لك هابي بيرثداي يا سيرين غربي. ونمشيو للغنية الرسمية للفيفا وورلد كاب بعد شوية. فوك بلاستيك 500 دينار نحكيو فوتبول، شاكيرا برنابوي داي داي.

0: Love Me Not على Mosaic FM. Tout de suite, Fuck Plastic. Fuck Plastic. الكارتون روج الثاني للأفريق دو سود حقيقة ماتش كارثي نعتبره بالنسبة للساوث أفريكا، ولكن اثنين بشي رابحة المكسيك. واليوم داير نحكيو فوتبول شوية، خلينا نبدأ نسلم ساعة على فوك بلاستيك في حمدي. مرحبا يا حمدي.
1: مرحبا ومرحبا لكل كيف وضعي كتين.
0: عايشك يا حمدي يا بيه، شين أمور؟
1: الحمد لله
0: طيب يا بيه. حمدي اليوم بشي حاول يفوك لك بلاستيك. ويسام مرحبا،
2: عايشك
0: يوسف، عايشك عايشك
2: الحمد لله.
0: اي بي فايده في فورمه واموركم مريقله. ويسام وحمدي يلا سلموا لبعضكم. اي
2: خويا يا علي حمدي مرحبا بك،
1: السلام عليكم طيب. الله
2: ميرسي بوكو، عايش خويا
1: في فورمه
2: ان شاء الله باذن الله.
1: تمام تمام
0: خويا، محليكم مستمعينا تتهنوا على بعضكم وتريقلوا اموركم وجوكم بي ان شاء الله مربوحه ليكم انتم زوز يا حمدي ويا وسام. خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. 30 ثانية اليوم باش نحاول نطلعوا فيها شخصية رياضية، جوار كرة قدم. والحقيقة اليوم اخترنا لكم جوارات يلعبوا في الكوب دو موند بالنسبة للسنة، وجوارات معروفين برشا، والحقيقة كان تحبوا تسهلوا على روحكم برشا وتختاروا جوار الحقيقة مش معروف بركة، يعني ما فماش انسان في الكرة الأرضية ما يعرفوش. تختاروا انكم تواصلوا، هكاك يكون الخيار أسهل، وسورتو عندكم افونتاج كبير برشا كي تختاروا انكم تواصلوا. بيان سور لي زانديس يكونوا سهلين، أما انه كي ترجعوا تلعبوا معنا لهالاثنين في حاله واحد فيكم ربح معنا الجومه، ترجعوا تلعبوا على 600 دينار، بعد نكملوا 700 800 مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار وفرصتكم في الربح تزيد. اي سورتو حتى لو كان لا قدر الله هالاثنين ترجعوا تلعبوا معنا كيما صار مع سهيل البارح. سهيل اختار انه يواصل معنا ورجع يلعب البارح على 800 دينار ولكن ما حلفوش الحظ. اما سهيل كمان ربح اشتر الكانيوتا اللي هي 400 دينار، دونك انتم بارتير من هالاثنين تبداو عندكم اشتر الكانيوتا مضمونه حتى في حالة لا قدر الله ما طلعتوش نوبش نقترحوا عليكم. دونك الربح 100% مضمون وجوكم به واموركم واضحة، تدخلوا تلعبوا مريقلين فرحانين مركزين ومرتاحين الحقيقة، هكا كراحة النفس هذيك اللي تجي وقتين نبداو ديجا ضامنين ربحنا هكا ولا
2: ان شاء الله.
0: يا بيه زاد كيف كيف عندكم لافونتاج انه كي تواصلوا معنا، دونك كيف كيف لي زانديس يكونوا سهلين وفرصتكم تزيد. واما راه شوف تنجموا واحد فيكم يختار اليوم انه يقول لك هاو يزي فيها الف برك، انا اليوم نكتفي او كان طلعت جوار نربح 500 دينار، كيما ما طلعتش نروح مالوغوزمون ايديا فارغه. ولكن خليكم ديما شوا عندكم انتوما. اي حمدي تواصل ولا تكتفي؟
1: ايوا
0: تواصل، هذا هو. وسام تواصل ولا تكتفي؟
2: معك يسري
0: الله مريك. يلا ويسام وحمدي اختاروا انهم يواصلوا وفرصتكم زادت للربح الحقيقة على خاطر جوار معروف برشا برشا برشا. خليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا، راهو خاطر يعتبر محاولة غش، دونك ماذا بينا نحيو لو بارلور نحكيو ديريكتومو من التليفون كيف كيف ما نبداو نجاوبوا. كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق مش وقت ليزانديس، دونك ما نجاوبوش قبل. اليوم القرعة قالت انه حسام هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني، وسام سامحوني وسام هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا وسام بعد ما نحسبوا 3-2-1 وقت نبداو نجيبوا مش قبل، واضح؟
2: واضح. يوسف نجم نسال على الجنسيه ونسال على البلاد
0: حتى ما كاين. شنو لا انت تسالني اسئله انا ما عندي الحق نجاوبك كان باي والا لا، مثلا تقول لي فرنسي نقول لك انا اي والا لا هكا، ومش تقول لي شنو الجنسيه نتاعو، فهمت؟
2: واضح.
0: اوكي
2: واضح.
0: دونك هنا عندكم 30 ثانيه تنجموا ديريكتومون تعطوني الاقتراح، معناتها تسميوا لي اسم اللاعب والا تسالوني الاسئله هذه وانا نحاول نعاونكم باللي نجم. ولكن عندكم ديجا 3 انديس ينجموا يقربوا لكم برشا برشا الصوره. خلينا نبداو باللي 3 انديس هذوما اللي باش يخليكم تطلعوا لاعب كرة القدم بالنسبة لليلة. لانديس لولين يقول هو لاعب كرة قدم شاب، ركزوا لي على شاب، معروف برشا. هذا لانديس لولين. لانديس الثاني يقول هو انه يكور اول ماتش ليه في المونديال نهار السبت الجاي، يعني بعد غدوة يكور اول ماتش ليه في مونديال 2026. ولانديس الثالث والاخير هو انه جوار معروف بالفيتاس متاعو وجوار يلعب القدام يلعب الفوق. نعود لكم لزانديس، هو لاعب كرة قدم شاب معروف برشا، ثاني انديس هو انه يكور اول ماتش ليه في المونديال نهار السبت الجاي يعني بعد غدوه، والانديس الثالث والاخير هو انه جوار معروف عليه الفيتيس ويكور الفوق يكور القدام. دونك تنجموا تطلعوه اليوم الجوار هذايا بعد 3-2-1. وسام يلا كره عندك. هاي
2: نجم نسميه ديريكتور
0: اي ديريكتور نجم تسمي اي
2: لامين يامال؟
0: لا ماهوش يامال. عندك حمدي
1: فرنساوي؟
0: لا ماهوش فرنسي، اما قريب راه من يامال. عندك وسام
2: قريب من يامال؟ من من من من امريكا اللاتينيه؟
0: من امريكا اللاتينيه. عندك حمدي بيه نرجع لوسام.
2: يلعب في برشلونة؟
0: يلعب في برشلونة. عندك حمدي سيء عاد.
3: لوكاس باكيتا؟
0: كيفاش كون؟ مش باكيتا. ليه يا وسام تعرف كان ما جاش الوقت وفيه. يا وسام انت يظهر لي عرفته.
2: قرب لك غابت علي الصورة اليمين يا ليلى المحمد الله.
0: رافينيا. لكن بعد ما وفى الوقت يا وسام تعرف انت سميت لي ديجا امريكا اللاتينيه وسميت لي يامال وقلت لي زاد قرب ياسر ولكن
2: صورته في راسي لكن يامال كلي مخي الكل عرفت انا صورته في راسي لكن الاسم هو اللي غاب عليه.
0: كاو نحكيو لينا جوستمون على رافينيا اللي كور مع البرازيل نهار السبت كونتر المنتخب المغربي اسود الاطلس. للاسف اليوم ما خلطوش تطلعوا رافينيا في ثانية هذيك هي أكهو. ولكن حمدي ترى كانت قدامك صورة ولا ايه؟
1: كانت قدامي قلت رافينيا في المسرح جاي على بالي
0: يا سونا
1: هي اللي بالي
2: صحيح بس كنزلت على الاير في بو رافينيا
0: حتى تقريبا نسمي بلاصتك
2: وفا
1: رافينيا
0: كاو بينات باكيتا وبينات رافينيا. شكرا لك حمدي شكرا لك وسام. للاسف اليوم ما طلعتوش رافينيا الوقت هذاك هو كان في الاخر بالكل. رافينيا اللي كور نهار السبت مع ال11 نتاع الليل منتخب البرازيل كونتر المنتخب المغربي. اكيد المتابعه متواصله على موزايك فام الكاس العالم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. كارتون روج بالنسبه للمكسيك واخبار الرياضه تلقاوها بعد شويه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي. لكن توت سويت تلقاو الاخبار مع مراد الدريدي.
4: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة. علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل بعدها مين

0: فيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن في تصريح لموزيكا عن تواصل المشاورات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والجهات النيابية لإيجاد آليات جديدة تدعم تمويل السكن، من بينها مراجعة نسب الفائدة المرتفعة على أمل تضمين إجراءات عملية في مشروع ميزانية 2027 لتيسير حصول المواطنين على السكن. وأشار وزير التجهيز إلى انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في إعداد عدد من مشاريع المقاسم الاجتماعية تشمل مناطق المروج والمحمدية وسيدي ثابت، إضافة إلى مشروع آخر بولاية المهدية في إطار سياسة الدولة لدعم الفئات الاجتماعية محدودة ومتوسطة الدخل.
3: الباعث العقاري اللي هما الخواص بصفة عامة قادرين باش يساهموا في معاضدة الدولة في المجهود الاجتماعي هذا ويقوموا بمشاريع مماثلة، لأنه بالنسبة لنا زاد نفس الشيء توفير الأراضي هذه. راهو إذا كان مش نبقاو على الأمثلة التاهية الموجودة حاليا، صحيح فما نوع من ندرة الأراضي هذه، لكن كل الولايات وكل البلديات قاعدة تتوسع عمرانيا. ثم أمثلة تعطي عمرانية قاعدة تتراجع حتى يتم التوسع وإدخال بعض أراضي المجاورة للأمثلة الحالية. فما مفاوضات موجودة دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وحتى مع المجلس النيابية حتى نلقاو آليات أخرى لتدعيم توفير السكن هذه بأيسر الظروف. قاوم ولا راجعوا هل لتو هذوما اللي هما مرتفعين، وإن شاء الله نلقاو نتوصلوا إلى معناتها في إطار أعداد الميزانية القادمة واللي هي 2027 اللي انطلقنا فيها من طول.
2: بلدية الحمامات تعبر عن شديد أسفها واستنكارها إثر تسجيل عملية تخريب وسرقة لعدد من الحاويات الحديدية المخصصة للفضلات الورقية بشارع الحي بورقيبة، وذلك بعد فترة وجيزة جدا من تركيزها من قبل المصالح البلدية لتعزيز نظافة المدينة وجماليتها. وبلدية الحمامات تقول أن هذه السلوكيات غير المسؤولة والتخريبية من قبل أطراف مجهولة لا تمس فقط بالجهود اليومية المبذولة لتطوير البنية التحتية، بل تعد اعتداء صارخا على الممتلكات العامة التي هي ملك لكل متساكني المدينة وزوارها. قرار أخلاء دار رعاية المسنين بسوسة بسبب خطر وشيك لانهيارها ونقل المقيمين بها إلى دار الرعاية بالقيروان بصفة مؤقتة يثير موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأوضحت مصادر متطابقة لموزيك أن دار المسنين بسوسة خضعت في وقت سابق إلى أشغال تهيئة بسبب وجود تشققات خاصة في المطبخ ما شكل خطرا على سلامة المقيمين، لكن الاختبارات الفنية التي أنجزها مكتب دراسات مختص أظهرت أن المؤسسة آيلة للسقوط وتستوجب إعادة بنائها بالكامل بما يضمن ظروف إقامة آمنة للمقيمين البالغ عددهم حوالي 30 شخصا. علمت موزيكا أن أشغال تهيئة ومركز تخييم والاستياف بالشعامبي ستستأنف قريبا من قبل المقاولة المكلفة بعد توقف الأشغال لمدة أكثر من سنة. وسيساهم مركز التخييم والاستياف بجبل الشعامبي الذي تبلغ كلفته 500 دينار في تغيير المشهد الشبابي بالجهة بتوفير فرص استغلاله من قبل شباب الجهة وفتح برنامج تبادل الوفود الشبابية مع مختلف ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية تتهم اليوم الخميس قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرات مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردوفان جنوبي السودان. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 12 جوان، بعض السحب بأغلب الجهات، البحر الاضطراب في محلين مضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
4: احلى بونوس لاحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: اريدو طور عالمك.
6: سبور اكسبرس.
7: مرحبا بكم. البداية بالمونديال والمنتخب المكسيكي في أول مباراة رسمية في المونديال النسخة هذه اللي يفوز على جنوب أفريقيا في مباراة افتتاحية بنتيجة 2 بلاش بونتو يدخل ينمى دقيقة 9 وخيمينيز في دقيقة 67. الماتش هذا يشد 3 ورقة حمر زوز لجنوب أفريقيا في دقائق 49 و84 ورقة حمراء ضد المكسيك في 90+2. الحقيقة المنتخب المكسيكي كان أفضل منتخب جنوب أفريقيا. منتخب جنوب أفريقيا يعني ما عقلناوش منتخب ظهور ضعيف برشا أخطاء دفاعية. تقريبا الأهداف الاثنين اللي جاءوا المنتخب المكسيكي أخطاء دفاعية ساهموا في الأهداف هذه. منتخب جنوب أفريقيا كان ضعيف على المستوى الهجومي، على المستوى الدفاعي منتخب المكسيك كان أفضل ليستحق الانتصار نتاعو واستغل الأخطاء اللي كانت اليوم عند المنتخب الجنوب الأفريقي اللي حقيقة تبدل برشا الفريق هذا ظهور الشبح جنوب أفريقيا. بالمقابل كما قلنا المكسيك عرف كيفاش يحقق 3 نقاط وانتصار ثمين أمام جمهوره. الليلة مع ماضي 3 يعني الليلة الفاصلة بين الليلة وغدوة دونك ماضي 3 نتاع الصباح في الفجر تلعب الماتش الثاني من نفس المجموعة يجمع كوريا الجنوبية بتشيكا. لاعبي المنتخب الوطني وصلوا تحذيراتهم في مدينة مونتيري اليوم باش تكون حصة تدريبية ثالثة منذ وصولهم. نذكر المباراة في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين باش تكون بداية من ماضي 3 نتاع الصباح ضد منتخب السويد. شلب الله التوفيق لمنتخبنا في أول ظهور ليه في المونديال. الماتش هذا بين تونس والسويد تم تعيين حكم أرجنتيني للماتش هذا فالكون بيريز اللي سبق له كان أدار مباراة في كأس العالم للأندية بين الترجي وتشيلسي. في النادي الافريقي تم تعيين حسين غندوره رئيس جديد لفرع كره اليد. يعني حسين غندوره يرجع للنادي الافريقي خلفا لإلياس نيجي وسفيان بن صالح. في الترجي الحارس مختار العيفاوي 23 عام عقد جديد بعد من نهايه عقده الحالي، عقد جديد بثلاثه مواسم حتى 2029. قلت الحارس مختار العيفاوي اللي يعمل عقد جديد مع الترجي تونسي. مستقبل المرسى أعلن انتداب المدافع المحوري محمد أمين كشيش قادم من هلال المساكن معقد المدة تزوز مواسم. كشيش 23 عام تكون في النجم الساحلي. كانت هذه خنشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت موزايك اف ام بونات. خليكم مع يسري في بنة لفا.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريدو طور عالمك.
1: بنة الفم. بنة الفم. الجمعة 9 للنصف الليل. يسري جديدي

0: الهادي دنيا يم العوينة الزرق على موزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر في بنت فام على 10 متاع الليل. أكيد نحن ديما معاكم ونوانسوكم زوزو منين وميتين فيني مينينا على 71 113 ألف. أما توت سويت هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد.

بالضبط بالضبط في لندن. ان ديو اللي كومبوزي من اندي كاتو وتوم فيندلي. ان ديو اللي الحقيقه المسيره الفنيه نتاعهم كبيره برشا برشا، بدات عام 96 ووصلت للعالم الكل. راهو نحكيو على لو جونغ في التريب هوب، نحكيو شويه في البوب هاوس زيد اليوم. هذه هي لا سيليكسيون كيف كيف، لما زيد اون سونوريتي من تيك هاوس من الالكترونيكا. موسيقى مزيانه برشا، سورتو فيها برشا هاكم تسمع دايور في الفوكال. اختيار مزيان برشا من عند علي بن احمد اليوم. لو ديو دو ميوزيك الكترونيك بريتانيك Groove Armada.

هذا اللي داير خلينا نقوله من عام 96 من اللي بداو الانفلونس من الاول جوستومون مشيت من عالم الهيب هوب اكثر ممكن حتى اكثر لي تيتر اللي معروفين ترميكسات من عند فاك بوي سليم في ستيل البيج بيت نحكيو على اي سي يو بيبي ونحكيو زاد ان باركور كامل تاع ان جروب اللي كانوا تعاملوا مع برشا دي ارتست في العالم كيما فاتش دا كيما سانشاين اندرسون كيما جو ذا مانجا ويل يونغ براون دانس جو كولبر برشا برشا دي ارتيست الحقيقه كانوا لهم دي كولابوراسيون مع جروف ارمادا وهذيك اللي خلق داير لا سونوريتي ياسر ياسر غيش ياسر مزيانه في ستيل نتاعهم بون كي نقولوا ممكن هاوس كي نقولوا ممكن الكترونيكا نحكيوا اكثر الحقيقه على جروف اكثر اورغانيك اكثر زيد سونوريتي معناها بلوز اوتنتيك للموند نتاع البوب هاوس وهذيك علاش داير اليوم دالي بن احمد اختارنا عايشنا في الجو هذايا مع جروف ارمادا. Yeah.

جروف أرمادا عندهم 10 ألبومات ستوديو، أولهم عام 98 نورثرن ستار، آخرهم عام 2022 GA25. كيف نحكيه على ممكن عندهم أن ألبوم هو أكثر واحد كان معروف، اللي هو كان نومي في الجرامي أوردز عام 2011 في الكاتيجوري ألبوم دانس دولاني، اللي هو ألبوم بلاك لايت اللي كان خرج عام 2010. الحقيقة أنجيو موزيكا متاعه تحكي على روحها، أنجيو اللي تعرف للعالم الكل، والحقيقة خلينا نقوله حتى زادة موجودين، كانوا موجودين في الفيفا، ذاك علاش ممكن من الاختيارات اليوم متاع دالي، كانوا موجودين في فيفا 11 نلقاو لو تيتر بيبر رومانس اللي خرج عام 2010. دونك الحقيقه ان جروب عنده انفلونس كبير على موندو الموسيقى. نحكيو اليوم على لو ديو دو ميوزيك الكترونيك بريتانيك جروف ارمادا، نبداو ليرو باي ليرو في هوت سيليكشن.

0: Sands of Time على موزايك فام. ميرسي بوكو دالي بن احمد على لو شوا نتاع الليله في هوت سيليكشن.
1: بنات الفام من 9 لنص الليل،
0: واحنا اكيد ديما معاكم وديما نفرح لفرحتكم ولديديكاس نتاعكم ديما يكونوا موجودين معانا، كيما لي زانيفرسير، كيما زاد ان شاء الله يا ربي على قريب الفرحه بالنتيجه نتاع الباك. هاو كملوا عداو الباك، وان شاء الله ربي معاكم انتوما، وان شاء الله هاو توا الانتظار هذايا محليه راهو، ولكن لازمنا جوست نقعدوا مع بعضنا العائله الكل وكل شيء ونرتاحوا ونتفرهدوا، حتى ان شاء الله يا ربي يجينا الخبير ولا كلي سي ميس اللي يفرح. اما اليوم نحكيو فيونساي، اليوم ديديكاس يجي من عند خو العروسة محمد نصري، يقول إن شاء الله إن شاء الله مبروك أكيد الرحمة نصري والأندريا وهيدي، إن شاء الله مبروك أكيد الزوز، وإن شاء الله الفيونسا يكون بيه، وإن شاء الله يا ربي العائلات تقرب لبعضها، وإن شاء الله مبروك ليكم أنتوما من عند إكيب موزايكا

0: ان شاء الله ديما الفرحه موجوده في عائلتكم الكل وبيناتكم, وان شاء الله ديما ان شاء الله الفرحه الكبيره عند كل عائله وكل انسان يسمع فينا اكيد على موزايك فام. وان شاء الله نقولوا مبروك زيد بعد السلمة, سلمة اللي تستنى بكامل الصبر تستنى باش تربح حظوظ ملايين و200 فيني مينينا. يا سلمة هل يا ترى اليوم نربحوا سيد الحكم ولا لا؟ مرحبا
1: عسلامة, مرحبا بيكم.
0: نربحوا سيد الحكم سلمة ولا يا بي؟ ان شاء الله ان شاء الله هو راه يسلم عليك برشا راه سيد الحكم. اي سلم عليك برشا هو راه, اما زيد راه مستحفظ على زوز ملايين وميتين دونك الحقيقه كاسح
2: كاسح. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: فهمت ما
2: لازم علي خلاقو دايره
0: لازمنا نتحداو هكا. هذا هو
3: المحر. جاردي جاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: سلمى
1: نعم
0: 60 ثانية دقيقة لازمك ترد بالك, لا تقول لا اي لاني ويني نو يس نو ايواه ما ها راهم الكل ممنوعين من عن بيت دنيا سلمى على خاطر يخسروك نهائيا. رد بالك رد بالك واضح؟
1: باهي واضح.
0: اوكي ثم حاجة أخرى زادة سلمى لازمك ترد بالك منها اسمها الإنذارات. تتحصل على الإنذار. أو ماي دوغ ريت طلعت فما موضوع آخر مش كان ني ويني نو. ثم زادة الإنذارات ورد بالك جاوبني بكلمة واحدة, رد بالك تسكت تمهمه, جاوبني إجابة خارجة عن الموضوع حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس تقول لي لباس الحمد لله, تتسمى وقت عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا سلمى.
4: الله الله الله الله
0: طريقة باش انك تحاول تربحك الثواني الثمينة لصالحك يا سلمة وتضيع الوقت لو يتسمى اونتي جو ووقتها تتحصل على انذار يا سلمة.
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ريت مش يستفيد لك من توا
1: يا صح
0: ايش نعملوا له بالله سيد الحكم يخدم في خدمته طبق في القانون سيد الحكم
5: ايش خريطة لينا
0: سلمة بعد قديه من انذار نغادر بعد قديش نسل فيك؟
1: بعد
0: ترى طلعي
1: قديش من انذار؟
0: اي قديش من انذار بعدهم الروح نغادروا
1: بعد ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات اي اي اي ان شاء الله ما دخلتو لهمش.
2: تعاليش لكو زاهية عليش بيخ لكو زاهية اليوم.
0: هذا يا سيد الحكم هو مسموش علي اسمه زيادة ما خلقو زاهية تاو
1: ظاهر ظاهر يوخ لكو زاهية
2: يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: شو ما علينا كانت حديوة وان شاء الله مربوحة يا سلمة. هاي نبدأو
1: مع الله
0: نبدأو نيوي نينا بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
6: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: ننطلقوا فيني وينينا زوز ملايين وميتين اليوم زعما يكونوا من نصيبك يا سلمى. هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية بعد ثلاثة بعد اثنين واحد انطلاق.
2: تفيق وعشير
7: اتنسيون نيوي نينا.
0: سلمى
1: نسمع فيك
0: مليح تسمع فيا صفا
1: بالكدا.
0: يا بي وش بيك جاوبني بكلمه واحده من
1: زوج ماما.
0: يا بي صحي ترد بالك عاد من كلمه واحده
1: ديما مريقله.
0: يا بي اسمعني تحكي بالكيتا
1: بالتليفون.
0: تليفون ديريكت مش اوبارلور.
1: اوبارلور
0: اوبارلور تعالي تعاود في الكلام سلمى عليه عليه من بكري خمسة كلمات قلتهم مره واحده
1: خمسة كلمات بدي نتفرج لك على
0: ايه بس بعد
8: يا ماما يرولي
1: ايه
0: اسمع قلتلك خليك وزاي يا سيد الحكم قالك ليه نعطيك فازة وبش نحكي لك شنو اللي صار في الاستوديو يحسب لي كيه بدي قال لي هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث وصل الخمسة راه وصل الخمسة قال لي ريت خمسة مرات الخمسة اسألة جاوبني بكلمة واحدة حتى وبرنور ما تحسبش كلمتين انت اسمعني حتى وبرنور
1: حتى باش نتفادى نتفادى الانذارات يا اخي كليت انذارات
0: صحيح ريت ريت ما ريت ما يوصيكم شاكر برا يقول لكم نحيوا لو بارلور باش تركزوا معايا باقي تحبوا تحطوا لو بارلور ريت يدخل يدخلك بعدك يا سلمى لو بارلور
1: لا لا بالحق خليكوا دير على الاخر
0: ريت لو بارلور يا سلمى يا سلمى للأسف يا سلمى ما ربحناش اليوم ضاعت الكنيوتة اللي فيها زوز ملايين و200 ردوا بالنا من الانذارات. سلمى على شكون تحب تسلم الليلة؟
1: نسلم على بابا اللي يسمع فيا من تون.
0: سلم عليه باشا برشا برشا. قل اسمعني المرة الجاية المرة الجاية نترينا بالقداء وبقدرة ربي نرك.
1: الله.
0: إن شاء الله حتى احنا يا سلمى نسلم عليك برشا برشا برشا ونسلم على أهالينا الكل في نابل الهوارية وكل ما يسمع فينا الحقيقة نسلم عليكم برشا. والحقيقة كالا غالب سلمى اليوم ما نجمش تربح ولكن الكنيوتة غدوة فيها برشا فلوس.

0: سوسلين و400 غدوه في ني وي ني نا. التحدي تكلمونا على 71-103-1000 ويكون التحدي ليكم انتوما كالعاده. نحن مواصلين معاكم كما كل ليله في بنت لفام.
1: بنت لفام في الجمعه من 9 لنص الليل.
0: الربح والكاش موجود. مزيد الموسيقى توت سويت نايكا ديجا فيو.

0: انتم تسمعوا فيه بنت لفهم كالعادة توت سويت فسر لي فسر لي في فسر لي اليوم باش نحكي واكيد دي معلا مواضيع تهمكم انتوما تنجموا كي تبعثوا لنا مختلف الاقتراحات نتاعكم على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك اف ام ودايور تنجموا تخليونا دي كومونتير على الموضوع نتاع الليله كيما كنا فسرناه في اول ميشن ساعات ما تلقاش شكون هو اللي بلغتنا نحن يقول لك حط لك العصاف العاجله ساعات احنا بيناتنا وبين رواحنا نحطوا حد لرواحنا ما نعرفش لوتو هو جوستمون اسمها لوتو سابوتاج ولكن ما نعرفش اسكو حاجه تصير هكاك اني ولا نحن نفيقوا برواحنا ولا ليه ثم برشا اسئله الحقيقه يتسالوا داير انتم سالتونا برشا على الموضوع هذايا اليوم فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائيه النفسيه ناس سلامي مرحبا ناس الوغ ناس خلينا نبداو الساعه الحكايه من الاول بالكل هل لوتو سابوتاج هذايا شنو هو الساعة باش نفهموه باش بعد نجمو نبنيو عليه ونفهمو كيفاش تصير وشنية الحكاية هذه في حد ذاتها
1: لوتو سابوتاج هو ان فيت باش نفهموه باش نتخيلوا دي سيتواسيون
0: اوكي
1: نتاع عباد تلقاهم يحبوا ينجحوا مي هما ديما يوخروا بالتوالي
0: اوكي
1: يحبوا يبدلوا حياتهم مي مش كما قلت انت مش شكون يحط لهم معناتها اوبساكل مي هما يحطوه لرواحهم تلقاه زاد نلقاه في الكام تاع لي غولاسيون يحبوا يكونوا في غولاسيون ناجحه في علاقه ناجحه مي دوب ما تبدا العلاقه تنجح سورتو تولي جو ديا يلقى الانسان روحه يخرب فيها دونك هوني نلقاو جاب والا فجوه ما بين الحياة اللي يحب يعيشها الإنسان لي زوبجيكتيف نتاعو وين يحب يوصل وما بين غير ما هو اش قاعد يحس تويكا
0: داكوغ
1: دونك هوني اش قاعد يعيش كي باش نفهموا لوتو سابوتاج باش نزيدو نفهموا علاش هو قاعد يعمل هكاكا خاطر برشا عباد يقول لك يا اخي كيفاش واحد يضر روحه
0: اي بالحق اي جوستومون
1: هوني الحكاية تصير بطريقة غير واعية مش بالعاني الإنسان
0: اي فوالا اي ما نعرفش انا بدي من الأول تصورت مش بالعاني واحد يعملها
1: مش بالعاني دونك هون كي نحكيو على اوتو سابوتاج والا التخريب الذاتي
0: أيه.
1: هو في الاخر مجموعه نتاع افعال أوكي. وافكار يجيو الانسان بطريقه غير واعيه يحطوه يعمل دي زوبستاكل باش يوصل
0: للزوبجيكتيف
1: دونك بلوز ما اذا هو باش نعرف هون كي نحكيو زاد على اوتو سابوتاج نلقاو الانسان جينيرالمون يقولوا عليها شبيك انت ديما هكا شبيك ما تجمش تقدم في حياتك يعملوا له ياسر دي كريتيك ينقدوه ياسر ويحسوه قلت عليه يحب المشاكل ويحب المعاناة تاع جونغ شبيك تبكي ديما انت شبيك ما تنجم تعمل حتى شيء هنا لازمنا نفهموا اللي راهو الانسان اللي ما ينجمش يوصل لاحلامه مش بالضروره انسان قاعد ما يعمل في شيء ساعات راهو تلقاه بالعكس قاعد يخدم قاعد يقرا قاعد يعمل في مجهود مي فما حاجه من الداخل ما تحطوش يوصل وهون تو نزيدوا نفهموها بعد جينيرالمون سي المخ نتاعو قاعد يحمي فيه من الخطر اللي هو يحسب فما
0: داكور
1: دونك هذا هو بلوز موا شنو التخريب الذاتي
0: اوكي بي دونك هذايا التخريب الذاتي هذايا كيفاش ينجم يظهر معناها مثلا هنا كيفاش المخ في حد ذاته معناه يدخل في هالحاجه اللي اسمها لوتو سابوتاج خاطر لازم نفهموا منين تبدا الحكايه وكيفاش تصير
1: نلقاو مثلا في العلاقات انسان كيتولي العلاقه جديه يجبد روحه
0: أوكي.
1: يعمل برشا مشاكل ما يجمش يقعد في علاقه لمده طويله كيف بعد كده نشوفوا الاسباب هوني على مستوى القرايه والخدمه نلقاوها انسان ما يحبش ياخذ مهمه هكا قويه كبيره اذا كان خذاها يماطل فيها برشا اذا كان فما اوبورتونيتي يحس روحو ما ينجمش يعملها دونك ما يحبش يعملها ما يخوش لا ريسبونسابيلتي اذا كان فما مشروع قاعد ناجح يقص عليه يوقف المشروع قبل ما يفشل هو سوا ديزان
0: والا
1: قبل ما ينجح
0: بعد كده نونتيسيبي باش من بعد ما نحضرش على الفشل
1: وكونسيرنا الحياه نتاعو شخصيه تلقاه ما يقدرش نجاحاته معناتها بالنسبه لي هو ما يستحقش وباللي يعمل ماوش كيفي معناتها وهوني باش نفهم ونقولوا احنا علاش كوميم مالغري واحد قاعد يدور في روحه علاش يواصل دونك هوني فما حاجه في مخنا باختي اسمها لاميكدا
0: اوكي
1: البلاصه هذي ريسبونسابل انتر اوتر على ديتيكسيون تاع الدونجي معناتها باش تكتشف الخطر باختي هذي مالوغوزمون ما تعملش لا ديفيرونس انتر الخطر الحقيقي اللي هو باش يهدلنا حياتنا وانتر الخطر اللي هو نقولوا عليه نجم نقولوا عليه نفسي يعني اللي جاي من ستريس من الضغط الحاجة الصعيبة اللي راهي ما تستحق معناتها
0: اوكي
1: دونك هوني باش ناخذ اكزامبل مثلا واحد عنده اكزامان صعيب عنده تاش صعيبة باش يعملها والا تو سامبلومون ساعات راهو نقاش مهم باش يصير بين زوز من الناس
0: اوكي
1: هوني المخ يفهم الحالة هذي يقولش عليها خطر حقيقي هون باش يفعل الريبونس نتاع فايت اور فلايت، معناتها يا اما باش نواجه
0: اوكي
1: باش في فيغ فاس للمشكله، يا اما
0: باش نقطع.
1: كي نقولوا نهرب شو نقولوا؟ نقولوا بروكراستيناسيون وتاجيل. دونك الواحد ما يعملش التاش اللي لازم يعملها. واحنا نعرفوا اللي اذا كان اون في با لي تاش لازمنا نعملو ما نوصلوش لي زوبجيكتيف نتاعنا.
0: اكزاكتومون.
1: هوني فما حاجه اخرى زاده مهمه يعملوها العباد اللي عندهم لوتو سابوتاج، اللي هي مثلا عنده اكزامان غدوه هو ما قراش ما ريفسش، في عوض يقوم ليلة الدفوار يقرأ ويريبس يمشي يسهر يرقد مخر يتعب باش غدوة كي يفشل في الامتحان يقول لك انا تعب هيك علاش. دوك يقاو دي بريتيكست باش يبرو الفشل سوادي زون. هو الليلة هذي كراو كي نجم يقرأ صحيح ينجم ما يجيبش حاجة هيلة كي نجم يجيب حاجة خير.
0: اوكي بيه دونك هنا الحقيقة باش اسئلة تطرح ومنهم تاير مادام حكينا على انه كيفاش يظهر هالتخريب النفسي هذية او التخريب الذاتي، علاش؟ على خاطر لازم نفهموا شنو اللي يخلينا ندخلوا في المرحلة هذه. علاش باش نقول لك خاطر قلنا من الواحد ما يختارش، ولكن علاش يصير هاللوتو سابوتاج؟
1: أول حاجة لازمنا نفهموها اللي المخ متاعنا ما يحبش المجهول، ماذا بيه كل شيء فهمه عارفه عارف شو باش يصير اللي انتسيب كل شيء.
0: اوكي
1: دونك هوني كي نحطوا الفكرة هذي في مخنا اللي مخنا ما يحبش المجهول، كنا باش نحسنوا من السيتواسيون اللي احنا فيها مانيش باش نعرف واش باش يصير. دونك سي انكونو.
0: اوكي
1: دونك هوني ما يعملش غيرمون ديفيرونس نتاع حاجه دونجوروز ولا حاجه باهيه لنا. بالنسبه لي كل شيء انكونو يعني دونجي. دونك هوني نلقاو عبيد مثلا تلقاها تقول لك انا نحب نرتاح نحب نحس بالريحه، مي ديكو يبدا يحس بالريحه يحس بعد من الريحه ديكو يبدا يرتاح شويه
0: يعاود يرتاح
1: حاجه سبب
0: ماشي هي
1: ماشي هي. هوني النجم يوصل حتى يقول لك كل شيء سافا حاجه خايبه باش يصير باش تصير فما حاجه سافا حاسس باش تصير حاجه وهوني الفكره هذي دونك ما يرتاح الا ما ينفذها الا ما تصير حاجه خايبه وافكتيفمون هذا كيفاش يصير لوتو سابوتاج. وهذيك علاش اسمه اوتو سابوتاج تخريب ذاتي، معناتها ما يخرب لك حتى حياتك تخربها وحدك
0: وحدك.
1: وهوني كي نقولوا هكا مش معناتها باش نلومه على العبيد،
0: راهي
1: حاجه عندها اسباب. هوني مخك الفانكسيون زي ما لازمنا نحط الفكره في مخنا اللي راهو في بالو يحمي فيك يحمي فيك من الخطر، مالوغوزمون ما يعملش ديفيرونس انتر خطر وخطر. هوني زادا كي نحكيو معناتها على كيفاش الانسان معناتها المالوف بالنسبه ليه حاجه مهمه ياسر. هوني انسان كان مستانس بالعلاقات اللي غير صحيه كي باش تدخل في علاقه صحيه بيزار باش يطلع مانيبولاتور باش تطلع مانيبولاتريس ولا باش يطلع دي بيرفير في الاخر.
0: اوكي
1: هيك مخش باش يقول
0: نعطيو لي بارامتر هذوك
1: دونك ما باش يرتاح الا ما يثبت اللي كلامه صحيح. دونك هوني الانسان يقعد يدور باش يثبت اللي الفكره اللي في مخه صحيحه. الحاجه الثانيه اللي عانى في لوتو سابوتاج والاسباب الثانيه هو الخوف. كي نقولوا خوف جينيرالمون هوني نحكيو على خوف اللي يغطي الخوف.
0: اش
1: معناتها؟ ما تفهم هذيك الخوف السطحي اللي نحكيوه للناس نحكيوه لرواحنا. مش نعطي اكزامبل، انسان يقول لك انا ما نحبش الارتباط خاطر نخاف من المسؤوليه. وينجم يكون براس نخاف من المسؤوليه فمش مانع، مي هوني نجم يكون خايف من الرفض، نجم يكون خايف من الروجي من لابوندون، نجم يكون خايف من الوجيعه اللي باش تصير كي باش يسيبوا الانسان الاخر ولا كي تو سامبلومون باش توفى العلاقه. دونك هوني الخوف هذا اش باش يحطو يعمل؟ باش يحطو يخرب العلاقه وباش تعطيه الوجيعه نتاع كونترول. بالنسبه لي لو قوش عليه قاعد يتحكم، هو مش هو اللي يتحكم، افكاره تتحكم فيه. دونك هوني الحاجه هذي ماهياش في مصلحته. هوني زاد فما خوف اخر، احنا ديما نحكيو على الخوف من الفشل. هوني فما الخوف من النجاح. علاش؟ خاطر النجاح يعني مسؤوليه اكثر، توقعات اكثر، ومهام اكبر، دونك ضغط اكثر. انسان ساعات يقول لك انا حطني في الفشل اللي انا فيه مش لازم ننجح،
0: صحيح
1: هكا
0: هاني قاعد مرتاح هكا.
1: دونك اخر سبب باش نحكيو عليه هو المعتقدات نتاعنا، معتقدات على رواحنا وعلى عبيد وعلى الحياة اللي احنا نعيشوها جمعنا جنقال. يقولوا معتقدات هما في الاخر افكار مش بالضرورة حقيقية، وهذا البوان مهم ياسر. سوزون با دي فيغيل هما جوست دي بونسي. هوني الافكار هذو ما من يجيو من الطفولة، من والدينا كيفاش ربيونا، من الانتوغاج اللي احنا نمينا فيه احنا صغار. وهوني زادا يجي من العلاقات السابقة ومن التجارب السابقة. دونك اذا كان واحد عنده معتقدات اللي هو ما يستحقش يتحب يستحقش ينجح. أكو. اللي هو أي حاجة بهي ما تدومش في ساعة في ساعة توفى. دونك هوني كيف كيف باش نرجع نفس النقطة، باش يعمل كل شيء باش يثبت اللي الكلام نتاعو صحيح. دونك هوني الإنسان كي تبدا حياته تتحسن سوا ديزان وإلا يوصل الأوبجيكتيف من ليزوبجيكتيف تاعو ولا يبدا يقرأ.
0: أوكي.
1: باش يصير كونفلي ما بين الواقع اللي قاعد يعيش فيه اللي هو بوزيتيف وما بين كيفاش هو يشوف روحه بالصورة السلبية اللي على نفسه. كيفاش يصير كونفلي؟ بيان سور مخك يحب يحميك.
0: بيان سور.
1: نرجعوا كيف كيف راهو كلهم مربوطين ببعض.
0: اي اي.
1: مربوط بالخوف ومربوط باللوفيت اللي مخك يحب يكونش الحاجة المألوفة. دونك هوني باش تعمل كل شيء باش توصل للنتيجة اللي تطابق مع الفكرة اللي أنت مؤمن بها. كل شيء. ونزيد أنا قاو حاجة أخرى مهمة ياسر اللي هو الفلوس. باللي احنا صغار بالنسبة لنا الفلوس مش باهين. لارجون نو في با لو بونور. العبيد اللي عندهم فلوس انانيين
0: اكبر كي وخايبين
1: وهيك هكا ولا عنده فلوس يا اخي تبدل شوف كيفاش. دونك المعتقدات هذوما نكبروا بهم. دونك ريال ما تلقى انسان يحب يولي عنده فلوس مي مخه عامل اسوسياسيون ما بين الفلوس ما بين الفسد ما بين الفلوس والأنانية. دونك هو حتى كي تخمم فيها تقول انت سي با لوجيك مي مخو عملها لاسوسياسيون. دونك يولي ما يحبش يولي عنده فلوس معناتها دون مانيير انكونسيون جوست على خاطر هذيك الحاجة السلبية اللي هي مربوطة.
0: ايش سمو نبداو نحيو فكره حكايه الفلوس. الفلوس راهي حاجه باهيه معناها انه واحد بالعكس يتعب وكذا يلقى كونتر بارتي دونك ميساش نحيو شويه المعتقدات هذيا مي بون. هنا نحب ديما نكملوا اون بوزيتيف نوت معناها انه هنا كيفاش نجمو نخرجوا منه هالوتو سابوتاج. هنا اذا كان الافكار المسبقه هذه والحاجات اللي ممكن تخلينا لازمنا نتطابقوا مع اللي نخمو فيه حتى لو كان يبدا سلبي، هل ثم حل؟ هل كيفاش ثم حاجة معينة لازمنا نعملوها باش انه نخرجوا منه هل تسابوتاج الناس؟
1: هو الحمد لله ديما فما حلول.
0: الحمد لله.
1: هون اول حاجة نعملوها اللي احنا نوليو واعيين باللي باترنز اللي قاعدين يتعودوا.
0: اوكي.
1: معناتها اذا كان نلقى روحي انا باغ اكزومبل كل ما تجيني بروموسيون في الخدمة نبطل. سبحان الله. كل ما ندخل في علاقة ناجحة توفى العلاقة. حتى كي تخمم فيها انت الحكايه تصير برشا وتحس فما حاجه بزاف ماهيش حاجه جايه من الرغبه نتاعك ما تحبش انت راهي تحب تترقى في الخدمه نتاعك تحب تكون في علاقه ناجحه فما حاجه قاعده تتعاود. هون اول ايتاب نولي واعيين بالحاجه
0: فوالا.
1: ثاني ايتاب هي نفهم المخاوف نتاعنا كيما قلنا راهو الخوف اللي انت تقوله على السطح كيما نقولوا مش هو ديما صحيح. دونك هون ديما اسال روحك انا راهي مش نيه الحاجه اللي خايف منها. الحاجه الثالثه هذوكم لي بونسي اوتوماتيك والا نقولوا احنا الافكار التلقائيه اللي تجينا اللي ما عندناش تحكم فيها برشا هون مهم ياسر باش ديما نراجعوا افكارنا صحيحه جايه من الرياليتي ولا جايه من حوايج انكونسيون. هون حاجه اخرى نحب نقول عليها اللي فما هون كونسيبت يحكي عليه جاي هندريكس اللي هو يسميه الابر ليميت نتاع السعاده. مش معناتها معناتها راهو الانسان بالنسبه لمخه فما مستوى معين نتاع سعاده ما ينجمش يتخطى هكا مخك يحب مخك يحب يبروتيجيك. دونك هوني مهم ياسر باش نكونوا واعيين بها الحكايه. وهوني في الاخر راهو تدريجيا بشويه بشويه كي نعملوا كيلكو زيكزارسيس كي نتعلموا نوليو واعيين بالحوايج هذوما الكل راهو مخنا يفهم اللي راهو الامان مش معناتها دونجي مش معناتها خطر. اللي راهو الاستقرار هذيك والهدوء وعدم وجود التوتر جمال الله ما تفهم كارثة باش تصير لا راهو سافا
0: كلك الهدوء قبل العاصفة
1: معناها اي وفما جوست باش نختم بحاجة اللي هو باش عبيد مثلا يقول لك كي نضحكوا برشا بعديك باش تصير حاجة خايبة ان شاء الله خير ريال ما تجم تصير حاجة خايبة جوست على خاطر هو خمم اللي باش تصير حاجة خايبة. هنا جوست معناتها المعتقدات نتاعنا راهم ياسر مهمين. دونك يلسوا في نتحكموا في معتقداتنا وافكارنا نجم نتحكموا في الاوتوسابوتاج.
0: هذه جوستومون حاجة مهمة برشا على خاطر راهو الكل جوستومون الكل يدور في معتقداتنا نحن في تفكيرنا نحن في طريقة تحكمنا في هذايا الكل وداير باش ما ندخلوش في هالوتوسابوتاج اللي راهو الواحد نجم يكون حياته ماشية مريقلة ولكن مالوغوزمون المشكله تجي ما حد ما يضرك راك انت معناها وحدك دونك هذاك علاش داير عندنا الحلول فما كيفاش نجمو نلقاو الحلول هذيا وحاجه مهمه برشا انه داير نحكيو في المواضيع كيما هكايا. ميرسي بوكو لاخصائيه نفسيه انس سلامي اللي كنت بحضرنا اليوم كالعاده فسر لي من الاثنين للخميس معاكم موعد الصحه النفسيه في بنت لفام. تلقاو الفيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام. احنا موصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل وتوتسويت خليكم مع الاخبار.
2: فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام. كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس ايكولو على موزايك فام من 11 نص النهار. تابعونا
3: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك فام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. اندلع عشية اليوم الخميس حريق بغابة الرمال التابعة بولاية بنزرت لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن. وفور انتشار ألسنة الهبة تحركت كافة الأليات التابعة لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات وبلدية منزل جميل في محاولة جادة للسيطرة على توسع نيران، لا سيما وأن العوامل المناخية الراهنة المتمثلة في هبوب الرياح تساهم في سرعة انتشارها. وفي سياق متصل أعلن والي بنزرت ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث سالم بن يعقوب عن تفعيل أعمال اللجنة وتنسيق الجهود الميدانية للسيطرة على الحريق وحماية نسيج الغبي بالمنطقة. الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان لوريمي يعتبر في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن الحلول العاجلة للفترة القصيرة القادمة للحد من التداول النقدي تفرض أولا توضيح من الهياكل المعنية وخاصة البنك المركزي التونسي ورؤيته والأهداف التي يريد تحقيقها للحد من المعاملات نقدا أو ما يعرف بالكاش. ولوريمي يضيف أن التداول النقدي لا يضر فقط بتوازن السوق النقدية ولا يعتبر فقط مصدر للتشجيع على التهرب الضريبي وتبييض الأموال بل ينعكس سلبيا على قيمة موارد الدولة الجبائية.
6: كل يوم يلزمنا نحاول كيفاش نشجعوا المدعمين الاقتصاديين اون ليزانسيت باش يستعملوا وسائل دفع أخرى على حساب الكاش. اليوم الإشكال الكبير اللي يحكيوا عليه أغلب المتعاملين فما مشكلة نتاع الكلفة كي نجي ونعملوا ديزاكسيون تحكي الكلفة هذوما ونحدوا من هالكلفة نتاع التبيو خاطر الكلفة راه مش عند الحريف اللي خلص بالكارت، عند التاجر اللي استعمل في المعترف هذوك من التبيو عنده كلفة يتحملها على الرقم اللي يتعدي وعلى اللي تبيوه هدوم. اليوم زادة نجم نعملوا مثلا حوافز جبائية موجودة الحقيقة اليوم نشجعوا التجار وإلى المهنيين سبعة عامة أنهم يستعملوا هذه تبيوه هدوم ونعطيهم الرجيم بفضور فيسكال ما نعرفش أنا في التبيا ولا حتى في ضريبة على الشركات على رقم المعاملات اللي يتعدى على التبيو هذيك نظنوا أنه في عود يتعدى على الكاش وبتيت يكون مصدر نتاع تهرب ضريبي وكنجيبوه لمسالك المنظمة ونتم مراقبتهم بعد بسهولة ونشجعوا هالمتعاملين وما نعطيهم حوافز جبائية ولا غيره باش ينجموا باش يستعملوا هالوسائل الدفع هذي. حوافز جبائية نجم تكون حتى في كلفة نتاع التبيو خاطر هذيك نكريوه ولا نشريوه نعطيوه حافظ ضريبي للتاجر وإلى المتعامل الاقتصادي شي نجم يطرح الكلفة هذيك من القاعدة نتاع الضريبة اللي باش يدفعها من بعد. الأفكار اللي ما قلت سريعة ولا أكوتيرما النجم نلقاهم اليوم باش نحفزوا العباد إنها الادوبت ولا تستعمل هذه الوسائل هذية على حساب الكاش.
5: أحدث البيانات الرقمية لسنة 2026 تكشف عن خريطة استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي مسلطة الضوء على توزيع المستخدمين وترتيب أبرز التطبيقات عالميا ومحليا في ظل استمرار التحول نحو المحتوى المرئي وتزايد هيمنة المنصات التفاعلية. وفقا لتقرير صادر عن ميديانات اليوم والذي تحصلت موزايك على نسخة منها فإن سلوك المستخدم التونسي يواكب إلى حد كبير الاتجاهات العالمية خاصة مع تنامي الإقبال على الفيديو وتوسع استخدام المنصات الحديثة التي باتت تنافس بقوة التطبيقات التقليدية. وفي تونس حافظت منصة يوتيوب على المرتبة الأولى بين منصات وتطبيقات التواصل بعدد مستخدمين يناهز 7,883,000,000 مستخدم، تليها مباشرة منصة فيسبوك ب 7 مليون مستخدم، ما يعكس استمرار الشعبية الواسعة لهاتين المنصتين رغم تغير أنماط الاستخدام الرقمي. غير أن أبرز ما تكشفه الأرقام هو الصعود المتواصل لمنصة تيك توك التي جاء جاءت في المرتبة الثالثة بحوالي 6 ملايين مستخدم محتملة، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز تطبيقات المحتوى الترفيهي والتفاعلي في تونس. وجاءت انستغرام في المرتبة الرابعة بأكثر من 4 ملايين مستخدم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم الخميس أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع في أوروبا، واصفا إياه بتسوية رائعة. وأوضح ترامب أن نائبه جيدي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق، كما أفاد أنه تحدث مع قادة في المنطقة من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق، وما قد يحدث قريبا جدا ربما خلال مطلع الأسبوع في أوروبا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وزياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
3: الأولى في تونس بنت لفام،
5: بنت لفام
3: من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: حبيبي.
1: عبد الحليم حافظ أسمر ياسمراني على موزايكا فام من الترابيد. توت سويت الجولد ميوزيك.
2: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك. All the best music.

الجمهور كيبدا موجود في حفلة كبيرة قدام الفنان اللي عدى ممكن حياته يسمع فيه في سيديات كاسيتات فينيلات. الحقيقة ما نجم تكون كان فيرسيون سبيسيال برشا، هذاك علاش في جولد ميوزيك تسمعوا الموسيقى لايف اوتنتيك كيما يغنيها الفنان كولد بلاي بارادايس.

ستيفي واندا بارت تايم لافا على موزايكا فام لأحسن الموزيكا وتيمة القوى كما سنسنيكم على موزايكا فام في بنت لفام بنت لفام. نرجع لجديد جديد بها سلطان. بها سلطان اللي لسنوات وسنوات معروف عليه الرومانسية الحنية والكتيبة المزيانة اللي فيها بارشة رسائل. تتسويت تسمع من عند بها سلطان سوا سوا.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: اسمحة زعلني تخلطنا الاخر بين الافان بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج شاكر في ستوندار والاكيب ديجيتال. احنا نعطيكم رونديفو غدوة في بين الافان سبيسيال فندردي وين اكيد فما برشا موسيقى من الانماط الكل الربح والكاش بروجرام السهريات وبيان سور لابون هومور. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم العام 2018 من الالبوم جنين. كان معاكم يسري جديد. خليكم مع لومبال تروبو تسبح الأخير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse le même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان أسلاح زواري يقول أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملكة ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وساقسة قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستجارية وفق بلاغ أصدرته الوزارة الخميس. وجاء الإعلان عن انطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد الأربعاء، والذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجية. وزارة الفلاحة تعلن في بلاغ الخميس أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبوب الحبوب لصيف 2026، وتم تحديد سعر القمح الصلبة ب 140 دينارا للقنطار باعتبار منحة تسليم السريع 40 دينار للقنطار، أما القمح اللين ب 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة تسليم السريع ب 30 دينار للقنطار، وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينار للقنطار. وأفادت وزارة الفلاحة في بلاغها أن يوم 15 من جوليا المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من صيف 2026، والحادي والثلاثين من أوت هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. شركة السناد تعلن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء صالح للشرب بعدد من المناطق بولايتي تونس وبن عروس بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الثلاثاء 16 من جوان، وذلك في إطار استكمال أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وربط القنوات الجديدة بالشبكة وإلغاء القنوات القديمة. أوضحت شركة السناد في بلاغ لها أن المناطق المعنية باضطرابات وانقطاع التزويد لمدة 24 ساعة تشمل حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية تونس، إضافة إلى أحياء المروج 3 و4 و5 و6 والياسمينات والمدينة الجديدة 1 و2 و3 وبن عروس المركز وشبدة ونعسان ودور الحوش من ولاية بن عروس. وأشارت السناد إلى أن التزويد سيستأنف تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء 17 من جوان. وأضافت السناد أن اضطرابات وانقطاع الماء لمدة 48 ساعة ستشمل منطقة الكبارية وحي الأنابيب وأغلب أحياء معتمدية جبل جلود بولاية تونس، فضلا عن أحياء المروج 1 وبين القصعة والمنطقة الصناعية بين القصعة 2 و3 والمنطقة الصناعية برج غربال وسوق الجملة ومستشفى الحروق البليغة وحي المستوصفة وحي التعمير بولاية بن عروس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس 18 من جوان. في أخبار العالم، في اليوم الخامس بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران الليلة، أعلن تراجعه وإلغائه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وترامب يؤكد أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية، وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. وترامب يقول أن نقاط نهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. في المقابل، الخارجية الإيرانية أكدت أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.